listening to Music FM, your number one station.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.

0: You're listening to Music FM, your number one station.
1: اشرب كاس الهوى وملالي ذكرني بايام الماضي يا نديمي
2: بس
1: ثلاثة أربعة

0: أول ساعة أول ساعة من خمسة لسنة الصباح نادير فورتي
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين وين ما تسمعوا في موزاي كفام وإن شاء الله بداية أسبوع جديدة تجي معاها كل جديد، تجي معاها كل الأخبار البيه، تجي معاها كل الحاجات المفرحة، تجي معاها كل الإنجازات، تجي معاها كل تحقيق الأهداف. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، فرحانين برشا نبداو نهار جديد معاكم، نبداو جمعة جديدة آخر أسبوع في شهر سبتمبر. إن شاء الله شهر سبتمبر كان خفيف عليكم، هو شهر الديماراج، هو شهر العودة، هو شهر تبديلة الريتم، هو الشهر اللي نرجع فيه للحياة الطبيعية متاعنا وللتوقيت اللي أكثر وقت يقعد لنا في العام. هذاك هو إن شاء الله ربي يعين الناس الكل وإن شاء الله موفقين مهما كانت الحاجة اللي تعملوا فيها وإن شاء الله بالتسهيلات الكل. شكرا لكم على مساجاتكم على واتساب موزاي كفام على 23513000. تحية لكم كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن على سيت www.mozaikafam.net. إن شاء الله ربي ترجعوا على قريب وإن شاء الله ديما تتلموا في الخير مع الناس اللي تحبوهم. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. تحية ليكم زيدا كان درجة بديت وفي الخدمة متاعكم كنكم في ثنية قصدين ربي، إن شاء الله محلولة في جوهكم اليوم الصباح وإن شاء الله كان بالخير وإن شاء الله كل حاجة تبدأ فيها تبدأ مسهلة ويكون إن شاء الله صباح سلس للناس الكل. بعد شوية ناخذوا فكرة على توقعات الجوية كيفاش باش تكون بداية الأسبوع هذية، إن شاء الله ارتحتوا زيدا في الويكاند، نتمنى اللي كان ويكاند مريح وإن شاء الله زيدا المناطق اللي شملتها كميات من الأمطار إن شاء الله تكون مطر خير على مختلف الولايات في تونس. بعد شوية دايغ ناخذوا فكرة على أهم الأخبار، أهم المواعيد المنتظرة بالنسبة اليوم. شوية خزيدة عنا موعد مع الزابينج، الزابينج ذي هو زابينج الكبير ياسر على خاطر فاطمة ترجع لكم الأهم التصريحات خلال الويكند، دونك برشا برامج برشا ضيوف كانوا حاضرين في موزاي كفام، دونك عندكم موعد كالعادة يكون مع الزابينج مع بداية الأسبوع. شكرا لكم على استماعكم الموزاي كفام، خلي نبدأو يلا نبدأو صبحية متاعنا بصوت لينا شمامين يا ترى.
0: أول ساعة

0: هامزورث، هذه أليشيا كيز. نهاركم زين وإن شاء الله صباحكم مبروك. مرحبا بكم كده التحقتوا بمزيكا فام، موعدنا بدايما 5 متاع الصباح ومزيلا معكم للستة متاع الصباح. بعد شوية موعدنا يكون مع لزيفينمون دو جور، أهم الأخبار ونحكيه على أهم المواعيد المنتظرة. ترى خلينا نرجع شنو صار في الويكاند، كان فلتوا أخبار، كان ما تبعتوش، كان تليتوا الغيكاب في الزابينج مع فاطمة.
1: زابينج. عقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، اللي فيها أيضا تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى. كان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية.
2: احنا بداية السنة كان 8000 طفل مستفيد، قلنا هدف نحلمه باش نوصل 12000 في اخر السنة. الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الان 12500 طفل الى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، فكبرنا الحلم وان شاء الله نوصله الى 14000 طفل بنهاية السنة، مع وجود 12 ولاية، مع فتح مكاتب جيدة ان شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 ممكن نحلمه باش نوصله ل20000 الطفل. هذا هدفنا إن شاء الله استراتيجي، نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج للرعاية. والأطفال اللي عندنا في القرى هم حوالي 240 طفل، كانوا 350 ولو 240 عنيش خاطر قلسين نرجعوا في الأطفال لعائلات متاعهم. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة الطبيعة متاعه.
3: العالم الكل في الأعوام الأخرى من الأولويات الكبيرة متاعه موضوع جراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. منظمة الصحة العالمية تقول اللي هي سيلا بروشين بانديمي، يعني كأنه وباء اللي بدينا نعيشه فيه من تو واللي ينجم يأثر على أجيال القدام. غسل الأيادي هذه نصيحة عامة نجم نعطيها حتى في ديارنا. الدراسات العالمية تقول لك اللي من 60-80% من التعفنات خاصة في المليو هوسبيتالي تتعدى عبر الأيادي، هذا في المستشفيات حتى في ديارنا. أبسط حاجة وقت اللي تغسل يديك بالماء والصابون بالقداء تاخذ الوقت اللازم باش هالجراثيم اللي تعدات في اليدين تنقص مرحلة هامة ديجا قبل ما نوصلوا للجيل. الجيل حاجة خارق العادة أن يكون ديما عنا أنجيل إيدرو ألكوليك، عنا عند صغيراتنا، عندنا باش وقت اللي تبدأ الماء والصابون ماهوش متوفر نعوضه بجيل إيدرو ألكوليك، نثبته اللي ما يكونش بريمين، نثبته اللي يكون صالح للاستعمال ومصنوع من عند ناس مختصين.
4: لابد باش تكون عندنا خطه في كل العناصر كل مبوبه، وما ننسوش راه لابد لتوفير الامكانيات. راه ما تنجمش تطالب واحد ما عندوش الامكانيات. حتى البشريه اليوم عندنا نقص كبير ياسر على مستوى الاطارات، لابد مدخل القطاع الخاص يعاون، معنا الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. دونك الدوله غير قادره. مثلا انا حسبت 73000 مليار صالحوا الماء، اذا كان نقسموهم على 30 سنه تقريبا لو ناس برك المياه المعالجه يلزمنا 1000 مليار في السنه، هي من باش يجيبوه هذا؟ دونك مش سهل على الدوله. لكن اذا كانت تخلي الامور كاكا باش تولي بعد 10 سنين اشكاليات. نعطيك مثال، قاعدين يستغلوا في الهوبيتال 800 مليون في السنه، قداش في الدبس 3 ملايين. لكن شوف كي نقصت في السوق العباد بدأت تهافت. دليل واضح اللي الناس كلها قردموا. أنا في اعتقاد الأهل القرار تقعد مع بعضها ونتفقوا على الأساس. اليوم الآن الريف يبقى بالجمعيات المي يجب يخذوا فيه قرار. أيضا المشاريع لا بد أن تنتهي في أجل. حاجة أخرى تدعيم الإدارة، لأن الإدارة فرغت حكم الانتريتي وحكم الناس خرجت، ثم تصحر على مستوى العباد. إدارة كان فيها 5 مهندسين ثم تلقاش فيها واحد. شكون باش ياخذ الريليف غدوه؟ انا في اعتقادي لا، راهو ما نزلش ننتظر. الدراسات موجوده الفو اوزي، لكن لابد يكون الراي العام مساند ولابد هنالك اجماع وطني.
2: ميزانية قراءة فيلا سويس من 6 مليون دينار 2019 2026 34 مليون دينار. معناها الأطفال من 900 طفل اليوم نحكيه على 14000 طفل. هذا مرقام اتأكد على أن التونسي قلبه كبير، أن التونسي يلقى مؤسسة في الحوكمة وفي حجر الصرف كاعدة الثقة متاعه وأن الاحتياج كبير في تونس باش نعاونوا الأطفال والأسر، فهذا مش راه وطني، هذا مش راه إنساني.
0: زابينغ. مرحبا بكم فاطمة، كان هذا زابينغنا بالنسبة اليوم، كان هذا زابينغ بداية الأسبوع. إن شاء الله يا ربي جمعة جديدة تبدأها مع موزيك فام كان بالخير وسلامة، وإن شاء الله جمعة ما فيها كان الأحداث الباهية. موعد الميتيو بعد لحظات، ما تبدلوش الفريكانس. هذه سيزاريا إيفورا سوداد، مرحبا بالنسبة لكم.
5: أول ساعة

هذه سيزاريا إيفورا سداد توصلنا للخمسة خمسة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين بداية أسبوع خارق العادة للناس الكل موعدنا توتفيت الميتيو ميتيو كيفاش بتكون بداية الأسبوع طقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر يتميز بأمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية هذا على مستوى المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب بالنسبة لبقية المناطق فإنها باش تشهد سحب عابرة بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالنسبة لداخل البلاد فإنها تكون ضعيفة فمعتدلة البحر مضطرب على مستوى السواحل الشمالية قليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل وبالنسبة درجات الحرارة بشكون في ارتفاع طفيف كنقارنوها بالويكاند درجات الحرارة القصوى عامة تكون بين 28 و33 درجة وبالنسبة للمرتفعات الغربية مازال زادة مرتفعة تكون في حدود 26 درجة غدوة 3 الحرارة في استقرار تقريبا كما طقس اليوم سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية اللي بتشمل جهات الجنوب الشرقي ريح من القطاع الشرقي زادة قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل ميتيو بعد شوية الموعد يكون مع ليزيفينمون دي جور مع الأخبار مع أهم المواعيد المنتظرة خليكم في الاستماع لنا أول ساعة مازلت معاكم حتى لستة متاع الصباح الغنية هذه لكم أنتم مستمعي أول ساعة سيبوني يا ناس الفيرسيون هذه نوفيل فيرسيون أنتوكا مقارنة باللي نعرفوها بصوت الصباح فخري أنتوكا متأكدة باش تعجبكم بصوت هاني متوسط وتسيد في أول ساعة سيبوني

0: les événements du jour.
1: ال 45 دقيقة مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله بداية اسبوع خارقة عدا الناس الكل. طريقة السلام عليكم زيدا كان تسمعوا فينا في الثنية، كانكم ديجا بديتوا في الخدمة نتاعكم، ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل وان شاء الله جمعة جديدة تجيب معاها كان الاخبار الباهية. خلينا نحكيو زيدا على اهم الاخبار جوستومون، ونحكيو على الاخبار اللي تهم التلامذة، والحقيقة في اعتقاد يظهر لي الناس الكل انها تجربة طيبة برشا باش تكون بادرة مهمة برشا من وزارة التربية، وهذا مكان أعلن عليه وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى ولاية المهدية نهار 26 سبتمبر، اللي تحدث على منع خروج تلامذة من المؤسسات التربوية. يقول باش يكون كلي بداية من شهر أكتوبر، وهذا في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات تكون محفوفة بالمخاطر، وخاصة تعزيز حماية التلامذة والوقاية من كل ما من شأنه أنه يهدد السلامة الجسدية والنفسية للتلامذة. كزيدا في تصريح لذاع الوطنية الوزير التربية بمناسبة زيارته عدد من المؤسسات التربوية بالجهة، قال أنه تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج هذايا باش ينطلق أبغتيغ من شهر أكتوبر، قال أنه فما عدد من المذكرات اللي باش تكون موجودة ويتم تنزيلها في هذا الإطار، وأعلن زيدا عن إطلاق بلاتفورم المنصة هذايا باش تكون للإنصات عن بعد لفائدة التلامذة، وهذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإحاطة بهم وحمايتهم. كيف زيدا وزير التربية تخذ خلال زيارته لعدد من المؤسسات التربوية جملة من الإجراءات باش يتم تسريع نسق التدخلات، تحسين زيدا ظروف الدراسة اللي شملت التهيئة والصيانة متاع عدد من المدارس والمعاهد، وحتى زيدا تجهيز بعضها بدي كاميرات سورفيانس، بخلاف زيدا توفير التجهيزات الأثاث المدرسي، وعطى الإذن بتسريع أنجاز الأشغال واستكمال المشاريع زيدا المبرمجة بالنسبة للسنة الدراسية هذية. كيف زيدا تحدث على تخصيص الاعتمادات اللازمة لمواصلة التهيئة الشاملة لعدد من المؤسسات، وعطى الإذن زيدا بنشر طلبات العروض بالنسبة لإعادة البناء وتجديد أسوار متاع مؤسسات تربوية، وأكد زيدا حرص الوزارة على تسريع إنجاز المشاريع والاستجابة زيدا للحاجيات متاع المؤسسات، وخاصة يكون دون تأخير. حكى زيدا على ضرورة التنسيق بين مختلف المدخلين لضمان انطلاقة جديدة لسنة دراسية جديدة وتوفير بيئة تعليمية تليق وتحفظ كرامة التلميذ والإطار التربوي. بالنسبة للموضوع ذي فنحن مدة قاعدين نحكي على الصغيرات في الوقت متاع ساعات الكروز دوكم، شنو ينجموا يعملوا، شنو الإمكانيات المتاحة لهم. يظل ذي مهم الإجراء هذي، ونصور برشا من الأولياء باش تعجبهم الفكرة هذي. خلي زيدا نحكيه على رقم مهم شفناه في الويكاند في علاقة بالسياحة التونسية، وديما نتابعوا في الأرقام هذي ونشوفوا زيدا حتى التطورات، وخاصة الأسواق اللي كل مرة قاعدة تكون موجودة في تونس. عدد السياح مثلا الفرنسيين اللي جاوا لتونس خلال سنة 2025 نحكيه على 1,143,400 سائح، باش تكون تونس هكا الوجهة السياحية الأولى كمان في المنطقة المغربية بالنسبة للسياح الفرنسيين في نفس العام. إذا كانت أكدته سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة اللي هو موافق 27 سبتمبر، وزاد أكدت على أهمية المساهمة الفرنسية في قطاع السياحة التونسية باعتباره واحد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. سفارة زاد في بلاغ لها نشرته بالمناسبة تقول أنه فرنسا تمثل السوق الأوروبية الأولى للسياحة في تونس، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، وحتى كان حديث على الاستثمارات للشركات الفرنسية في القطاع، فإنها شملت 628 مليون دينار وساهمت في إحداث 4500 موطن شغل في نفس زيدا السياق. فإنه السفارة أكدت أنه الشركة الفرنسية الناشطة في القطاع السياحي هي تعتبر من أكبر المستثمرين الأجانب وأكبر زيدا جهة توظيف في تونس، وأشارت زيدا إلى مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الفرنسي في تونس في دعم التدريب في المجال السياحي بهدف تعزيز فرص العمل وتنمية زيدا المهارات نتاع الشباب اللي يحبوا يخدموا في القطاع هذا نتاع السياحة.
0: Les événements du jour. أول ساعة

51 دقيقة. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على الاستماع لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدين يجيو على واتساب موزيك فام على 23 513 ألف، وتحية زادة خاصة للتوانسة اللي قاعدين يبعثونا ويتواصلوا معنا اللي موجودين خارج حدود الوطن، وبرشا زادة فيكم يسمعوا فينا avec un décalage horaire، دونك ديجا بداو نهارهم ان شاء الله ربي يعينكم. وشكرا لكم بالحق على هالعلاقة اللي ديما تقعد موجودة بين مستمعين وبين زادة اللي يخدموا في موزيك فام والعاملين في موزيك فام، وفرحانين برشا بالحق اللي ديما تكونوا في تواصل معنا. الموعد كالعادة نذكركم أبغتيغ من 6 يكون مع إيمينغارا وكيب أحلى صباح الكل اللي تكون موجودة معكم على امتداد 3 ساعات كما تعودتوا بيهم، من 6 حتى للتسعة جيكم بالربح بجديد بالأخبار كل ما يهمكم، إن شاء الله باش تبدأوا صبحية جديدة معنا برشا طاقة برشا ربح، وإن شاء الله برشا نرجي خرق العادة تلقاها موجودة مع الفقرات اللي تعودتوا بيهم الكل. عندكم موعد مع فاطمة في دقيقة حال 46 دقيقة، ما تنسوش زادة موعد الربح مع خربش تربح لكارت دو غوشارج اللي كل يوم يكون موجودين من اهداء موزيك فام. 17 دقائق موعد الاخبار والاكتواليتي في عالخوي، كل يوم يكون حاضر معنا ضيف نحكي معاه على اهم المواضيع. الموعد ده يكون مع اسكندر ابراهيم دي من تخونو، موعدنا الرياضي اليومي مع 27 دقيقة، وساعتنا الثالثة كالعادة الموعد اللي يكون فيها مع ايد دهماني في مع ايد عن موعد ده مع الباغوميتر، ونختمو كالعادة انتبه اشقال مع التصريحات والمواضيع المثيرة للجدل. هذا شلون يسنى فيكم على امتداد 3 ساعات في احلى صباح. ميرسي بوكو سلومه اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي فاطمه زيد اللي سمعتوها في زابينغ. نعطيكم موعد بعد لحظات في احلى صباح، غدوه رونديفو جديد في اول ساعه. نهاركم مبروك وجمعه جديده ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. اول ساعه

الفل، صباح الورد. ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه. اليوم كان تحكيه على الشهر، ما زلنا رانا في شهر سبتمبر. اليوم 28 سبتمبر يوم الاثنين 2026. نتمنى ان شاء الله طريق السلامه لكل واحد قصد ربي صباح مش يخدم على روحه. درجات حراره مستحبه ليليا تخلي الكليماتيزور يرتاح شويه وتخلينا نقوم برشا انرجي ان شاء الله الصباح باش نبداو صبحيه نتمنى فيها كان الاخبار الطيبه. وباذن الله ربي يحميكم ويوفقكم ويوصلكم سالمين. تحيه للاولياء اللي وصلوا صغيراتهم بكري للقرايه واللي تحملوا اعباء السيركيلاسيون باش نجموا يوصلوا بعض للخدمه. تلقاه يعمل ساعه وساعه ونص في الكهرباء باش نجم يوصل الصغير نتاعو وربي يفضله له للقرايه. ان شاء الله باذن الله ربي يحميهم ويعطيهم الوقت الطيب. شنو احوالكم يا جماعه؟ احنا لهنا حاضرين معاكم كيما العاده على موزايكا فام بمختلف الفريكونس نتاعنا في العالم كله. ما تسمعوا فينا على www.mozaikafm.net. حاضرين على امتداد 3 ساعات من توا حتى ل 9 نتاع الصباح. ليميسيون اسمها احلى صباح. الموسم جيت عد ضيع ما عارف انا هو الموسم بالضبط. انتو كا ديما الانرجي هي بيدها وديما ان شاء الله باذن الله بالاخبار الطيبه والموجات الايجابيه رافقوكم في الصبحيه نتاعنا كالعاده في احلى صباح.

6:29 إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 28 سبتمبر، أمطار باش تكون متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، وسحب باش تكون عابرة ببقية الجهات، حتى الريح من القطاع الجنوبي باش تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، لكنها ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. حتى غدوة 29 سبتمبر الحرارة باش تكون في استقرار، تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم مبروك السعيد. بداية أسبوع موفقة، الأجواء الفلكية راهي جايبة برشا طاقة جديدة، جايبة بداية حلوة، وكأنه الشهر يحب يسكر بضحكة بخبر به وباب جديد يتحل قدامكم. أول أخبارنا باش تكون الحمل، آخر أيامات الشهر تعطيك دفعة قوية باش تحسم حاجة كنت مأجلها. الثور رزق على الطريق وخطوة عملية تنجم تبدلك المزاج للأحسن. وانت يا جوزي، فما أخبار، فما اتصالات، فما حركة الفترة هذه تنجم تجيب لك فرصة جديدة وإلا لقاء يفرح قلبك. هاكا يا جوزي لازمك تكون حاضر. السرطان قلبك يرتاح أكثر، وموضوع كان عملك شوية قلق يبدأ ياخو طريقه للحل عائليا وعاطفيا. التفاه موجود ولما تزيد تحلى تحل الأيامات. الأسد ثقة بالنفس، حضور قوي وحاجة كنت تستنيها تنجم تبدأ تتحرك. خليك كيف ما أنت، كبير بقلبك وبموقفك. العذراء حاجة كنت معطلة راهي تبدأ تتصلح. الفلوس زادة تنجم تدخل من باب جديد، الصبر راهو مفتاح الفرج. وانت يا ميزان راهو مازال موسم عيد ميلادك حاضر، الطاقة متاعك طالعة، الفترة هذه مناسبة باش تحل صفحة جديدة وتخلي وراك كل حاجة ما عادش تشبه لك. العقرب عندك قوة داخلية كبيرة، واخر راهو الايامات هذه تنجم تكشف لك شكون معاك بالحق. ركز على مستقبلك وخلي زادة الماضي ياخذ بلاصته. القوس فما الحركة، الحركة متاعك ترجع، الحماس زادة يكبر، خبر يفرحك وإلا فرصة جديدة تنجم تبدل الروتين. إلي جدي راهو تعبك يبدأ يعطي ثمار، وخاصة هوني نحكيه في الخدمة والفلوس. ما تستعجلش على خاطر الحاجة الباهية كي تجي في وقتها تكون أحلى. والدلو عندك أفكار جديدة، فما ناس جديدة راهي الطاقة باش تكون مختلفة. آخر أيامات الشهر هذا ينجم يكون نقطة انطلاق الحاجة كنت تفكر فيها من مدة. ميسالش يا دلو، آمن بروحك وخلي جديد يدخل لحياتك. ونكملوا مع برج الحوت. يا حوت راهو قلبك يستحق الفرحة، وآخر أيامات شهر سبتمبر في شوية حنية وشوية أخبار ترد الروح. عاطفيا راهو فما برشا حاجات مزيانة، وماديا زادة ثم انفراج تدريجي.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه، ان شاء الله موفقين، ربي يحميكم. بدايه اسبوع ممتازه موفقه في صبحيه اليوم الاثنين. اختنا كريمه في الصندار تستنى تليفوناتكم على 71 113 1000، تنجموا تشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:30 نتاع الصباح وتربحوا باذن الله ان شاء الله انو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 52 64 36 51 99 40 73 3. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدد السيارات المسجلة عبر المسالك الموازية في تونس يبلغ 22,980 سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، بزيادة قدرها 18.31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. والمقصود بالمسالك الموازية هو القنوات القانونية الخاصة التي يتم عبرها إدخال أو تسجيل سيارات خارج المسار التقليدي لشراء سيارة من وكيل سيارات معتمد في تونس. وتشمل هذه العمليات إعادة التسجيل والاستفادة من الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج FCR، وتمثل نحو 33% من إجمالي سوق السيارات في تونس وفق بيانات حديثة للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث بيانات الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات في الجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها. وجاءت هذه الأرقام خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. سفارة فرنسا بتونس تفيد بأن الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية وافدة إلى تونس، مشيرة إلى أن عدد سياح الفرنسيين بلغ في 2025 نحو 1,134,400 سائح حسب معطيات وزارة الداخلية. وأضافت سفارة فرنسا أن الاستثمارات المتراكمة للشركة الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار وأسهمت في إحداث أكثر من 4500 موطن شغل، أي نحو 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. عالميا، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% في بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.82 دولار لتبلغ 106.14 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب 1.14 دولار إلى 93.55 دولارا. وكانت إيران قد أكدت تمسكها بشروطها لإعادة فتح المضيق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تتراجع عنها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: مباشرة مع الوطني رصد جوي اخونا صبحي ان شاء الله لك اسعد الايام. صباح النور.
1: صباح الخير خويا امين، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات مزيك.
0: صباح نشاط والحيويه ان شاء الله، بدايه اسبوع ممتازه وموافقه لكل اصدقائنا المستمعين. نسرى حاله الطقس في بدايه هذا الاسبوع ان شاء الله.
1: نعم، بالنسبه ليوم الامس في الفتره المسائيه واثناء الليل سجلنا بعض الامطار بالواجهه الشرقيه للجنوب والوسط، وكانت اعلى كميه بجهه قرقنه 21 ملم من ولايه صفاقس، وكذلك سجلنا تقريبا مليمتران بجهه جربه حومه السوق ويكش 3 مليمترات، والكتف من ولايه مدنين سجلنا 7 مليمترات. بالنسبه لهذا اليوم تبقى بقايا بعض الامطار بالجهه الشرقيه للجنوب والوسط، وبالنسبه لبقيه المناطق يبقى طقس استقرار تقريبا سماء صافيه الى قليل السحب، رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا خاصه بسواحلنا الشماليه، البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم سواحل معده، سواحل جهه سيرات طبرقه وبنزرت يكون مضطرب الى شديد الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة وتتراوح القصوى ما بين 27 و 32 درجة، وتكون تقريبا في حدود 29 درجة هذا اليوم بتونس العاصمة. وبالنسبة ليوم الغد يبقى الطقس في استقرار تقريبا على كامل البلاد ما عدا بعض السحب اللي تكون أكثر كثافة خاصة بالجهة الشرقية للوسط والجنوب مع إمكانية نزول بعض الأمطار ضعيفة. يبقى الطقس استقرار إلى غاية آخر الأسبوع إن شاء الله، مع إن شاء الله إمكانية وصول بعض التقلبات الجوية آخر هذا الأسبوع.
0: يا سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، نهارك سعد، الأيام في الأمان.

0: Ξενέρου 4.5.
1: Άντεκ ογόνζε.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور يا اسكندر.
4: صباح النور.
3: شنال كاسعة دايم. صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله في الصباح المبروك سعيد بإذن الله. إن شاء الله نتمنوه ليهم اليوم. واليوم إن شاء الله موعد ثاني مبارياتنا للمنتخب الوطني التونسي في تصفية الكان.
4: ونتمنوا زادة كيف كيف حتى المنتخب الوطني التونسي يكون خير من الماتش الأول مع أوغندا، وإن شاء الله يكون في الموعد مع انتصار في الماتش هذا اللي كان نورمال مو يتلعب في بوتسوانا، لكن بطلب من الجامعة وغيره وذاك التبعني في الأيامات الأخيرة الكل. مش نلعب الماتش هذا في رادس، إن شاء الله تمشي الأمور كما يلزم، إن شاء الله يتحسن الأجواء.
3: ماتش إكستيريور في رادس اليوم.
4: اليوم نلعب ضد بوتسوانا، تستقبلنا هي في رادس وديزامالي. من بعده نقلبوا بعده نمشي وغادي. كحن ماشيين معنا بكل حالة ماشيين الجابورون، لكن نحكيه ونتمناه وهزاد أن يكون الجو خير في الستاد في الجرادان، ومن نجم يكون خير غادي في الجرادان كان ما تكون اللعبة خير زادة في عالميدان، إن شاء الله يكون مردود خير والاختيارات تكون موافقة اليوم بالنسبة للإطار الفني معين شعباني في الماتش.
3: مباراة تحت شعار ممنوع نتيجة سلبية،
4: لازمك تربح هكا وحتى نتيجة أخرى. وقال المدرب ديجا البارح في الكونفرنس دو بريس، قال هذا ماتش تاع ربح هكا هو ما يتحمل حتى نتيجة أخرى بخلاف الربح. وتعرف بعد ما فقنا هكا في الأخر أنه النقاط نتاع أوغندا تتحسب والماتش تاع أوغندا تتحسب.
3: علاش بعد بعثت الكاف ما فهمتش أنا؟
4: اسمع
3: علاش مش من الأول كي عملوا نيو البعثت لهم بعد كي ربحوا ما بعثتش
4: ما تلعب اليوم كيب ناسيونال. يا سيدي خلينا نبداو بالتفاؤل غيره باش ما نقولوش هكا، اما راهو مستحيل يكون فما حاجه ما عادي شيء اللي صار، مستحيل يكون انه متعدي كيكه من غير ما حتى حد في الفيدراسيون ما في باله ولا النقاط تحتسب تحتسب ولا لا. خلي صلاه الله ذكرت الكافن وهذا راهو يدعو يحتسب والاخر لا. اكيد راهو فما اشعار وفما فما شكون في باله وفما شكون ما في بالوش، ومن بعد الله اعلم المدرب قال لك انا ما في باليش. أكيد راه فما شكون في بال كاتب عام وإداريين وأعضاء وعلاقات مع الكاف وغيره
3: وانت ما في بنيش بعد الماتش.
4: العالم بعد ما خرجت البوليميك هذه اللي ما فما ما فماش تحتسب لا تحتسب، عاودوا عملوا لهم رابيل. شكون قالك مش رابيل هذاك؟ شكون قالك مش رابيل؟ شو كل شيء تو متوقع وتو يوفى الماتش وتو نفهمه. أنا ديما هكا عندي شوية ما تحفظ على العلاقات الموجودة داخل مكتب الجامعة وداخل الجامعة التونسية لكرة القدم. أنا خليني يجرني أنه نتسائل نقول شنو فما بالضبط، وتولي تتسائل برشا أسئلة. إن شاء الله هم يوضحوا لنا هو سؤال، وإن شاء الله يكون المنع خير لأكثر الأقل إن شاء الله. لديس وكا
3: أنتوكا اليوم طرح للمتابعة 8 متاع الليل
4: إن شاء الله في رادس
3: في ملعب رادس بالتزامن مع ذي فما طرح زادة لعب في العالم الكل، منهم طرح بلجيكا وفرنسا من غير مبابي. ثاني مباريات زيدان اليوم دربي ذي نعتبر
4: دربي
3: دربي الجوار، كانوا ربحوا زوز أطراحهم في الأولانين دونك يلعبوا ضد بعضهم اليوم. وزيدان هو مدرب تقريبا الوحيد في 5 مدربين الآخرين اللي ربح أول طرح
4: مع المنتخب الفرنسي،
3: مع المنتخب الفرنسي كلهم عملوا نتائج سلبيه طرح له لين
4: باستثناء
3: زيدان. اي ان شاء الله ربي يوفقهم اليوم في نفس البول ما لا بول هي تركيا ايطاليا.
4: بيه
3: برونوستيك بر
4: شنو برونوستيك من خلينا نحكي لك شنو عندي بعد برونوستيك
3: من بعد برونوستيك فرنسا بلجيكا
4: فرنسا واحد بليش
3: واحد بليش لفرنسا. بيه تركيا ايطاليا
4: واحد واحد.
3: اي بقى ليش حطوا تركيا بعكسك انت
4: يخليه ياكلوا بعضه اي معناها نحكي على التيران وكل الريتم وكل واحد هذاك بعد كوره شي مني
3: باش نقعد معاك فرد توجه باش نمشيو للطرح الاطراح نتاع البارح. طرح البارح اللي كان فيه برشا انتباه وبرشا متابعه هو الكيان المحتل ضد ايرلندا، طرح ذا اللي كانوا فيه 3 بلاش لمنتخب ايرلندا ضد الكيان المحتل. كانت مباراه استثنائيه،
4: كانت مباراه استثنائيه على الميدان. اذا كان نشوفوا الربح نتاع ايرلندا وهذا مهم يحفظ التاريخ النتائج ديما، لكن زاد يحفظ المواقف اكثر من نتائج الساعات. وايرلندا تبعنا مع بعضنا المنتخب هذا قبل الماتش والمواقف نتاعو ووقت الماتش زاد فما برشا صور تفسر برشا حاجات. هو خلينا نذكر زاد قبل الماتش المدرب وقت التصريح نتاعو الشهير قال احنا باش نلعبوا ضد الاباده، هذه ديجا نقطه. نقطه ثانيه امتناع الحارس الاساسي، قال كان ما نلعبش مستحيل مانيش لاعب المقابل هذه مهما كان، وكان هذا موقفه. التصويت اللي صار بين الملاعبين خاطر مش على خاطر فما شكون يحب يلعب وفما شكون لا، فما شكون خايف انه منتخب ايرلندا يتعاقب اذا كان ما يلعبش الماتش، وفما يقول لك انا ما يهمنيش حتى كان تعاقبنا وصار فوت في الاخر باش لعبوا المقابله هذه. لكن في الماتش فما صور تنجم تفسر لك زاد الموقف هذا من جميع ما في القرعة بار اكزامبل تعرف قبل ما تبدا المقابلة القائد هذا والقائد هذا مع لي زاربيتر يخفوا مع بعضهم باش يعملوا القرعة ما بين الزوز اطراف وشكون مشي يلعب على اليمين شكون مشي ياخذ الكرة وغيره. هذا في القرعة القائد نتاع منتخب ايرلندا سلم على التريو ولا الموجود نتاع التحكيم وما حبش يسلم على قائد المنتخب الاخر دونك تعادى ديريكتومون حتى
3: اللاعب اللاعب السابق مانشستر كابتن تاع
4: الحق انا ما منعرفش من الاسم ما نستحضروش لكن نستحضر الموقف التصوير شفته وقت قبل كده زاد كيف كيف الملاعبيه مثلا مش على بعضهم كان حتى فما مونيشيت كبيره من اللي بدا الماتش تحس فما بريسيون وتونسيون طالعه الملاعبيه تاع منتخب ايرلندا وعنا تصويره كنت حب ما عندكش عبد الناصر مش مشكل خلي عندك رقم بعد ولا عندك الملاعبيه تاع منتخب ايرلندا اللي كانوا ديجا في وقت النشيد الوطني تاع المنتخب المنافس كانوا مهبطين ريوسهم ما حبوش يهزوا ريوسهم القاع وقت النشيد هذاك قاعد معناها يتعمل فمن الازاد كيف كيف لبسوا الكل الشاره السوداء الشاره السوداء احتجاجا على اللي يعملوا فيه الجماعه ذوكم كان حتى قبل الماتش ما فماش تبادل
3: شعارات
4: التبادل الشعارات ما كانش موجود في الـ في الـ في الاول المقابله دونك كلها صور ومساجات عديها منتخب ايرلندا في موقف عالمي تعدى كل وسائل التواصل الاجتماعي وتحكي عليه برشا الموقف هذا
3: للتذكير فانا طرحوا فيه 3 بلاش فرحوا بهم ايرلندا ربحت 3 بلاش وثلاثة بونت وتمركوا في 25 دقيقة الأولى من الطرح
4: شدهم الأولى
3: 16 25
4: كملوا الماتش في 5
3: ما كانش نحسبوا نلقاو 12 دقيقة تمركوا فيهم 3 بونت
4: والله
3: حسيت كان النجم يزيدوا بعد ما ينهوا
4: يشرفوا في الميدان وفي الموقف الزوزة كمال في صح
3: اي نرجعوا لتونس خويا الغالي امبارح كانت انطلاقة نجم نقولوا عليها غريبة
4: غريبة برشا
3: للرابطة المحترفة الثانية
4: اي هو الويكاند هو بدينا ديجا من نهار السبت لكن امبارح الدفعة الثانية شفنا فيها حاجات الحق معناها تخلينا نحكيوا على غرابة في بداية الموسم هذا موسم جديد في الرابطة المحترفة الثانية ما كانش موعد عادي بما انه الأول مرة في تاريخ البطولة المسابقة هذا يمين زوز فرق يبداو بنك فارغ تقريبا نجي نقول لك انا تمشى بنك فارغ معناها الملعب الجيبسي بار اكزومبل مشى لعب في ريانا البارح لعب مع جمعية ريانا 11 لاعب موجودين في الملعب هذوكم هاك تشوف حتى بالفيديو ماتش وفما لاعب وحيد كان موجود على البنك الملاعب هذاك وسيم زغدود وراهو ماهوش حاضر بدني وصحي معناها مضروب شويه معناها متقلق ما كانش ينجم يلعب وبيكسا هبطوا في الشوط الثاني زيتي اوبليجي انهم يهبطوا 11 ملاعبي وواحد بركة على البنك يقول قائل غريبة واحد بنك عربي تحب ما أغرب
3: بلاكي هم 11 كيفاش فهم النمر 31
4: يمهم بالنمر هم لا فهم أخذت فهم الأخرين
3: فهم 27 31
4: لا النمر الأخرين عند ملعبي أخرين ما همش موجودين وكهو ما تنفسر لك عليش مش موجودين
3: 11 وكهو
4: لا لا مش بشي نجي نبدلوله من نمر الملعب الجيبس ذيك قلت لك 10 وقول وواحد على البنك تحب ما اغرب
3: 10 وقول اي معناتها
4: 10 وقول واحد ايش وواحد على البنك الاغرب
3: معناتها كان ضرب الحارس فمش جول
4: يا سيدي هاب مشي لك الاغرب اولمبيك الكيف 11 10 وقول في الميدان وصفر لاعب على البنك في مقابله قصور السيف هاي الفيديو ماتش فيها 11 لاعب موجودين 10
3: وقول شي حد فارغ البنك.
4: حتى حد موجود في البنك كان الانترونور ده اللي
3: وعلاش
4: يعني هاب شو فسر لك علاش دونك لهنا هذاكش قلت لك غريبه وكل مره قاعدين نسمعوا في غرايب في الكوره نتاعنا دونك صفر لاعب على البنك ما تقول انت جول اي لاعب كان يضرب وقته ولا الله اللي يقدر عليه يضرب ولا ياخذ ورقه حمراء راه ما عنده حتى خيار اخر بشي بدل تكتيك ولا بشي بدل ملاعبي بملاعبي ما نجم يعمل حتى شيء المدرب في الحالة هذه
3: ما عاش نحكي التكتيك كيف دفع محدشك هاو
4: ما عاش نعمل حتى شيء قلت يخرج الملاعبي بشي يقول كيفش بيش يعمل يبدل ملاعبي آخر ما عنده حتى حل والطريف أنه زوز فرق هذوما زادة ما خسروش الماتشوت متاعهم عملوا نيول كل واحد عمل تعادل في الماتش متاعه دونك حبينا نفهموا شنو الموضوع علاش واحد على البنك وعلاش صفر على البنك بالنسبه لملعب الجيبس اولمبيك الكيف الملعب الجيبس عنده 9 منتدبين جدد ما نجمش ياهلهم تو سامبلومون خاطر مازال تحت الطايله نتاع عقوبه المنع من الانتداب كان فما عقل على حسابات النادي زادت عطت الامور اخر لحظه كانوا ماشيين كيمشيو لتونس بلوتو هزوا معهم حتى 9 منتدبين جدد على اساس في اخر لحظه العقله هذيك تمشي على روحها ويتاهلوا بصفه قانونيه يكونوا موجودين الملعبيه هذا ما صارش بالنسبه لعب الجيبسي ملاعبي واحد على البنك بالنسبة للأولمبيك الكيف عندهم مشكل آخر حسب ما فهمت إداري إجرائي إجرائي معناه الصبان متاع الكونتراتوات جدد وغيره فيه مشكل إداري بارابور النادي والجامعة بعد ذلك يتحل ما يتحلش ما نعرفش من المشكل هنا الملاعبية ما تمش تأهيلهم دونك زيتي أوبليجي باش يلعبوا ب 11 ملاعبي فقط وياخذوا الريسك ويلعبوا كملوا الماتش في الآخر كما قلت لك فرق تعادلوا في سابقة في تاريخ مش الكل الرابطة الثانية كاهو في الكرة التونسية تصير كل مناش كان في العالم هذي تنجم تصير
3: هون مريت ليك دو هكا في العالم
4: كله واللي قدوه راه والله عندها قيمة كبيرة راه من قبل مش من تو راه فيها برشا كورة فيها برشا منافسة وفما برشا ملعبية ولا في اللي يقولوا لهم بعد وغيره دونك ميسالش ما سمعنا برشا مشاكل قبل ما تبدا ان شاء الله يتم تلافي المشاكل هذيا مع بداية الموسم ما نقعدوش الجولة الثانية زيد نشوفوا صور كيما هذيا وشفنا برشا ملعبية مضروبين بالله ديتاي هذيا ذكرت
3: وقتاش الضرب
4: والله انا فهمت مازلنا كبدينا هذه اول جولة واحد اربع ملعبية مضروبين الاخر زوج الاخر اربع الاخر ثلاثة ما فهمتش
3: البحر في البحر الضربوا
4: والله
3: فماش حل اخر وين يكون الضرب خاصة توقف البطولة سنة طويل برشا
4: اي وخذوا وقت
3: يعملوا تغييرات من ماي حتى حتى الأغزر حتى
4: الأكتوبر رجعنا توه احنا ما
3: واحد نسالي هو يلعب كورة أصلا
4: بعد ما قلت لك بعد فما البروغرام تاع التحضيرات بيتر كل واحد وكيفاش حاضر بكش فما مشاكل في
3: الأخبار الأخريني خونا اسكندر باش عملنا كويز اليوم الصباح
4: ايه؟
3: صاحب أطول شعر لاعب كرة قدم شكون؟
4: نسالك انا عاد انت ما عندكش فكره يا
3: نسال في المستمعين
4: يعرفوا
3: رايكم شكون انت تتذكر شكون باه ما عادش قوي شكون
4: هاكا تصوير
3: من هو هذا اسكندر
4: ريت هذاك الملاعب اللي عنده اطول شعر في تاريخ كره الكوره مع اسم ملاعب اسمه ايدان سكيبيو يلعب مع منتخب انغولا انغولا هذه جزيره تابعه لبريطانيا بحث الكاريب تلقاها الجزيره هذه الملاعب هذه سكيبيو طوله هو بكله 1.77 طول شعره متر ونص تقريبا معناها مخلى 20 سنتي كهو لهنا الملاعب الطول تاع الشعر نتاعو قريب متر ونص كما قلت لك باش ينجم يلعب الكره ويجري في التيران يعمل كلاستيك كي باش يربط الشعر نتاعو في ظهره منجم يعاونو باش ينجم يلعب وسكيبي وهذا اختصاصه انه يورط الملاعبيه نتاع الفريق المنافس ورقه احمر ولا والله بالحق
3: نعم
4: هاب شنو نقول لك
3: كيما كوكوري يا ريت وزرق اش مره شد
4: لا مش هكا تمام شو شعره حتى لوين الراجل
3: كيرلي كوكوري
4: اخر ماتش بالنسبه لسكيبيو مثلا في مع انغولا كان البارح في دوري الامم في الكونكاكاف انغولا خسرت 5-0 مع منتخب اخر اسمه انتويغا بربودا وسكيبيو ذا دخل في الشوط الثاني دخل في دقيقه 70 وقت اللي فريقه خاسر ومنتخب بلاده خاسر اما الحاجه الباين عمل جاب زوز ورق احمر للمنافس مش للمنتخب نتاعو للمنافس في زوز مناسبات كيما كنت تحكي انت قبيله شدوه من شعره دونك مرتين ياخذ زوز ورق احمر وذي معناها غلطه كبيره بالنسبه للمدرب اعتبروها بعض المتابعين يقول لك تدخلوا من الاول يجيب لك زوز ورق احمر تلعب ضد منتخب ناقص زوز ملاعبيه عندك شونس انك تربح اكثر من انك تخسر 5-0 في الماتش هذا وانت كا هذا صاحب اطول شعر موجود مازال ما تحطش في جينيس بوك لكن من اللي نقاه في المعلومات انه اكبر واكثر ملاعب بشعره طويل في كره القدم
3: ايش نرجع انا وياك شويه نوستالجي انا هو الملاعب اللي تذكر شعره طويل وكان يعجب كبرش
4: قوليت انا نذكر هكا ما
3: انت مغروم بالتريس
4: لا لا مش مغروم ما كنتش في شعري لا تاع تريس ولا نجم نعمل
3: تريس
4: لا لا مش مغروم
3: جاي الصباح
4: قوليت وقتها نتاع هولندا
3: قوليت وريشكاردو ما كانوش
4: نذكر قوليت صورته يعجبني
3: انا باركونتر الملاعب اللي كان شعره طويل يعجبني على الاخر هو باتيستوت
4: باتيستوت
3: باتيجول فلا وهرة فيه وملا معناتها ملا ملاعب وملا كورة وملا بعد ذاك اللي وقته بديت تغرم بالشعر طويل في الكورة
4: من باتيستوت زموران وزاد شعره وكيكة ونستا شوية
3: وفي تونس
4: في تونس راشد الدين الشيحي رياض البعزيزي هذوما اللي خليهم معنا الاثر
3: ما بعد ما كملوا كارير حجموا شعراتهم الزوز
4: هيك واحد ما قضاوا قضيتهم في الماتشات وبعدك
3: فرموا عن نفس الحجم
4: بلكشي نفس الفكر نتاع سكيبيو تعملوه في الماتشات
3: يعطيك صحة اسكندر بارك الله فيك تقابلوا 8 في سبور اكسبريس
2: دي مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت

0: تسعة وعشرين دينار وتسعة مية في الشهر.
1: عندك أورانج. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
3: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
3: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
4: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عادها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: صباح نور يا بلال.
2: صباح النور.
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام خويا الغالي.
2: يعيشك.
1: ان شاء الله صباح رباح وان شاء الله باذن الله موفق وطريق سلامه وبدايه اسبوع ممتازه موفقه ليك خويا الغالي والكل اللي يسمع فينا في برج صدري كيفك اليوم؟
2: ان شاء الله.
1: وين قصد ربي الصباح؟
2: تا والله ماشي في قلعه تنزف.
1: يا سيدي ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله طريق السلامه. لوطروت شحاله؟
2: لا مش نمش على الطروت ثبت على رادس من تاليوم.
1: هذيك هي القصه الشهيره نعرفها. انت يا وش تصورك شو عملت انت؟ ها كانك بالرسمي مهف معناتها الصباح نتصور هي ابعد اما نصور في السيركيلاسيون دونك تدخل على رادس من بعد تجيب على التجيم من تجيم تجيب اغزر شو فما قصة اخرى من تجيم من بعد تنجم تجيب على طريق المرسى ومن بعد كمل طول تخش عليك ماشي القمرت ومن غاديك تجيب على رواد هكا ولا
2: لا انا درس نعمل انا نجيب
1: بعد من رواد غاديك تمشي لقلعة معاش مذهر لي هي ابعد شوية
2: نجيب على المطار تكثير على المطار من غاديك
1: من بعد نجم تلقى ريسك تاع شوية سيركيلاسيون بون معاش السونس بالعكس
2: كان فوت سرقية اثنين في امريكا
1: يا سيدي ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله طريق السلامة ليك. طلي على اليوم الصباح يا بلال. كان كليت نكبر وكي نشرب نموت شكون يانا؟
2: نار.
1: ملا بلال هذا بلال صفقوا على بلال خويا اللهم صلي على النبي على بلال. ها جماعة برج صدرية خويا في فورم الصباح جماعة البوليو سود تعرفها طليعة ولا شنو؟
2: ايه ظاهرة مريح.
1: لا معناتها مساس كل يوم تبعنا هكا الصباح وتطلع معنا.
2: لا نتبع لا نتبع.
1: وجينا طلعهم كل
2: فما اللي طلعته فما اللي لا.
1: يا سيدي برافو والله راس خويا اللهم صلي على النبي عليك. ذكاء كذا في الدنيا تستغل فيه ولا؟
2: هاي ذكاء اصطناعي.
1: تستبرس بتستغل في الذكاء نتاعك في الدنيا ولا مش باش؟
2: كيف العبادني كل الحمد لله وكاو؟
1: عارفك في بالو بيكلي عندك مواهب في الذكاء ولا؟
2: زعم والله ما البعض مدام خليني نخدم راهو يعرف.
1: يا سيدي يعطيك الصحة وربي يوفقك. ألف مبروك ليك ندوب خدمة جديدة من هدايا جديدة بقيمة 100 دينار نهارك أسعد الأيام في الأمان.
0: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: خيرات، صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سباح على مزيكا فم.
0: إن شاء الله سباح رباح، إن شاء الله ربي يوفق كل أصدقائنا المستمعين. يسر الحالة سيركولاسيون اليوم الصباح إن شاء الله، شنو أحوالها؟
1: وهي بدأت الحركة فيها عديد الطرقات، بدأت في الكثافة في الجولان كما كنت تحكي أنت توا زاد أمين، اللي جايين من رادس وماشيين للبونليو بطبيعة الحال ينجم يجيب على الجسر ويدخلوا الحلقة الواد سينو كيف كيف زاد على مستوى حدائق المنزه في كيف زاد.
0: تعرف مراد تنمو حكينا عليها القصة هذية ولات سيركولاسيون في رادس والله ولات. وتعرف وين بالضبط سيركولاسيون ولات؟ وين نقولوا احنا بلاصات شيمينو عيطولهم في رادس اللي جايين اخر رادس هذوكم وين خارجة باش تخرج مرات سي والنفق ولات حاصيل وتاق في الدنيا غادي ما عادش يجيبوا مغادي راه سيركيلاسيون سي بون
1: سيركيلاسيون
0: نرجعوا للثنية العادية صح نرجعوا للثنية العادية خويا وكا
1: ولا ولا سينو على مستوى هذا حي التضامن على مستوى المنيل الطريق الوطنية رقم 7 لاحظوا حركية فيها كثافة في الجولان بطبيعة الحال اليقظة معناها مطلوبة من مستعملي الطريق بطبيعة الحال زاد مع ترك مسافة الأمان وبطبيعة الحال زاد السرعة يلزمها تكون على حسب حالة الطريق وسط العاصمة على مستوى الشارع الطيب المهيري نفس الشيء على مستوى ساحة بستور منطقة عبر شارع محمد الخامس وين تلقاو الكثافة في الجولان خصوصا على مستوى شارع الإبراي سينو بعد نفوتوا شارع خالد الدين باشا ترجع الحركة عادية ونحن داخلين إلى ساحة 14 جانفينات تركيا في المقابل وكذلك وإحنا جايين من شارع المنصبي وداخلين على شارع زهر زغلول بالتالي الحاجة نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية ونضرب شوية هذا كذلك اللي في باردو اللي جايين من الدندان واللي جايين من خزنة دار وين نلقاو الأشغال في باردو ماذا بينا ناخذوا الحجر بتاعنا وحتى في الخروج ماذا بينا نكيفوا الخروج بتاعنا حتى ما نخلوش في السيركيلاسيون منها عبر شارع باب سعدون كذلك على مستوى شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة ومنها عبر شارع نهج الساحل بيتو وإحنا ماشيين إلى ساحة 13 أوت الوردية ونلقاو الكثافة المرورية. طبعا الدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا قدام مؤسسات تربوية ماذا بينا زاد كذلك نزيدو نعطيو بعض النصائح اللي سرعة محددة ب 30 كيلومتر في الساعة هكاكا باش نخليو وليدات اللي باش يقصوا القياس وماشيين المدارس نتاعهم يقصوهم بأمان بطبيعة الحال هذا كذلك أمين ما نساوش سواق الدراجات النارية اللي حتى في المناورة نتاعهم ماذا بيهم يكونوا متمكنين من المناورة من المجاوزة كيفاش زاد نتعاملوا مع السيارات كيفاش كذلك زاد نتعاملوا مع بقية مستعملي الطريق حتى تكون السياقة نتاعهم آمنة وما نلزم نتمنولهم في الدقيقتين بداية أسبوع بوقت إن شاء الله
0: سيدي قوة بنينة إن شاء الله نتمنى لك خويا مراد شنقايدك تعرف مع شكون ولا قيدك مع أخوك إياد وأختك نادية في تقويم النطق وعندكم كور اليوم العشاء إن شاء الله
1: حاضرين
0: يحتك صحة أخويا إن شاء الله هناك أسعد الأيام في الأمين أحلى سبيل كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
2: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitoun swala fil-kharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swala fil-alam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif l'aïlaj toussal hatta 2.5 millions dinar lil fard l'wahed fil-alam. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
3: بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتيي نتاع اليوم سي دونتري كوماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيتا بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
4: مع أورانج بوست الرنتري ب 5G
5: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G smartphone boosté par l'IA batterie double ou caméra 50 mégapixels ou زيد مع buds ou chargeur هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
4: Mais les fiches t'estendent. Imchi la boutique orange ou la autre la orange.in ou boost il rentrée de 5G.
5: عندك أورانج
6: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23 61 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير
7: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
8: مخديتش التوجيه اللي تحب عديه امشي البوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي تلقى فيها شو متاعك اركيتكتور و انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك و الانتليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي و ديفلوبمون ويب ومع كل ديبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بيهم سوق الشغل بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888 بوليتيك انترناسيونال لك ان مستقبلك يبدا من توا
9: كل يوم بسين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
10: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت لوفر وستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
11: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور
12: الو كوندكتور الو كوندكتور
13: اين صباح نور
14: صباح الفل يا امين صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا الاعزاء بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله للجميع وبالتوفيق لاولادنا وان شاء الله كل واحد يروح شغله على خير وسلام ان شاء الله وانت عامل ايه
13: الحمد لله تمام. الحمد لله
14: كله زي الفل الراديو في امان الدنيا زي الفل
13: في ايدي امين
14: في ايدي امين صباح الفل عليك احنا موجودين دلوقتي امين في تي جي ام في محطه تونس ايه
15: البحريه
14: في البحريه
15: كروه كرانسيت
14: كروه كرانسيت هي اسمها كده
15: تونس حلق الويد
14: تونس حلق الويد
15: تونس حلق الويد
14: مش كرونتا اللي انت قلتها
15: لا الخط الخط بتاع البيس كروه كرانسيت
14: الخط بتاع الخط نموذج وانت على الخط ده بقى لك قد ايه بقى
15: سنين خمس سنين
14: خمس سنين طب ليه سموها زينه وعزيزه بجد ولا ومين زينه اللي قدام ولا اللي ورا
15: لا هي الزينة السبعة
14: لا والله ليه بقى عشان هي بتتحرك كتير كده مثلا
15: اكيك اي
14: والله
15: واحدة سبعة واحدة زينة وعزينة هما رقصات وهي بترقص
14: هي بترقص يا باشا الله ده حلوة مع الصبح ده ماشي اوكي طب بص يا عم وليد السؤال حد انت ولا هو متري كنتوا الاثنين معايا وليد وانت تعاونوا نقسمها بالنص ماشي اوكي لما تيجي احنا دلوقتي مش في الاوتوبيس ده بقى احنا من دلوقتي في كهربا صغيره انت جيت على جنب التروتوار تحب تحط الكهربا بتاعتك فاهمني المسافه اللي تسيبها ما بين الكهربا والتروتوار قديش تقريبا
15: المسافه بتاع
14: بين الكهربا والتروتوار
15: ايوه يعني انت باركي العربيتك تحت التروتوار المفروض المسافه اللي ما بينهم تكون قديش ما بين الكهربا والتروتوار لما تحط
13: قديش من سم
15: 50 سنتي ما اكثر 30
14: 30 50 40
15: اكثر 30 سنتي
14: 30 40 سنتي 30 40 سنتي
15: حسب البوند اللي موجود
14: حسب البوند حسب الخط الابيض الخط الابيض ده قديش بقى
15: 30
14: قديش
15: 30
14: قول 30 ونسلم على زينة وعزيزة اللي بيرد. صلاح محمد، هو محمد وانت صلاح، يبقى محمد صلاح.
13: محمد صلاح اللهم صل عليه.
16: اللعيب بتاعك
17: عم ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب تونس ومنتخب مصر وكل المنتخبات العربية، والف مبروك يا عم وليد ال 200 دينار على الصباح،
13: وربنا يبارك فيك.
17: رب المظلم
13: النبي وصل لنا مبروك
17: سلام. اكيد
13: هو سئل انت على الحفله ولا شيء؟
17: اي
13: يطلع
18: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
19: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
20: ألو

0: هنكسي مع مصرف الزيتون. واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتحت قيمة الكل واحد فينا قيمة التطوير الذاتي. الإنسان يحب ديما يتطور يتعلم ويكون نسخة خير من روحه كل يوم. التطوير الذاتي هو ضرورة في عالم قاعد يتبدل في ساعة انك تتعلم مهارة جديدة ولا تحسن من المهارات متاعك. إذوما الكل خطوة صغيرة لكن التأثير متاعهم كبير على مستقبلك. الفرص هذه تحتاج دعم خاصة كي تكون مرتبطة بالقراية وإلا التكوين اللي تنجم تكون التكلفة متاعهم عالية. وهوني يظهر دور الحلول اللي تشجع على العلم والمعرفة كما تمويل الدراسات نجم تتمتع به ويغطيلك حتى 100% من المصاريف الدراسية ومخصص لكل مراحل التعليم والتكوين حتى زيادة للدراسات العليا مع تمويل دراسات اللي مو غدوة نأمنوا ونحقوا. وما تنسيوش انه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور إلى عالم بنيديك مع ياسر الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرم سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك، ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أمولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات. 71 796 679.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش. الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيكون بلان. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: احسن ما تتمنى عمره مع تونيزي بوكينج، معك احسن مرافقين من اسك العمر عارفين. عمره مرتاحة من الطيارة للوتيل، عمره كما تمنيتها واحسن كما حلمت بيها واكثر. تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها 1000 مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124، ولا ادخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
5: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم. سي رونتري كوميكود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز. اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
6: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
7: مونوبري ديما معك.
8: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار. اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، تون امبيسيون تون افنير.
9: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم ليكيد فيسيل ليلا دو بيدون دو 2 لتر 4 ب 9990 في عود 15 دينار و590 بالكارت وفاء متاعك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا الثلاثاء القوافل صحية ونفسية متنقلة للوقاية من مخاطر المخدرات بكافة ولايات الجمهورية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف القوافل إلى دعم قدرة الأسر في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على رصد مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم، إلى جانب تقريب خدمات الإصغاء ونشر ثقافة طلب المساعدة مع تعزيز القدرات النفسية والاجتماعية لليافعين بما يساعدهم على تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت يدعو إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليص أجلها، مؤكدا أهمية التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة في المنظمة. وأكد المجلس خلال اجتماعه بالقيروان بإشراف رئيس كونكت أصلان بن رجب مواصلة المساعي لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة في ملف مكاتب المراقبة الفنية، خاصة مع اقتراب موعد التوقف الكلي عن النشاط المحدد ليوم 16 أكتوبر 2026. كما ناقش المجلس مقترحات المنظمة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 والتي تهدف إلى دعم الاستثمار والمحافظة على القدرة الانتاجية والتنافسية للمؤسسات، مع التأكيد على الإسهام في تحقيق التوازن بين الصدامة المالية العمومية وضمان تمويل الجهاز الانتاجي. المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يؤكد استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، إلى جانب تعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين، حيث عرض أعضاء الوفد عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، وتم بحث إمكانية تجسيمها في الجزائر وتطوير المشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية وفق منظمة كونكت الدولية. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح على نظيره الصيني تشي جين بينغ إمكانية شراء الصين لأسلحة أمريكية حسب ما نقلته شبكة فوكس نيوز. ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين حساسية مفرطة جراء مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، والتي تلتزم واشنطن بتوفيرها بموجب القانون الأمريكي لتمكين الجزيرة من الدفاع عن نفسها وسط معارضة شديدة من بكين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم. بعد 4 أيام من ماتش أوغندا والتعادل 1-1، الموعد يتجدد اليوم مع منتخبنا الوطني في نفس الملعب في حماد العقربي برادس مع منافس آخر مرة هذه هو منتخب بوتسوانا. جولة ثانية من تصفية الكأن، المنتخب ما عندوش أي خيار واحد هو الانتصار في الماتش هذا. 3 نقاط في المقابلة، هذه أهم حاجة بالنسبة لمنتخبنا. فما تغييرات منتظرة في تشكيلة معين الشعباني اليوم، من منتظر أن نشوف التغييرات هذه. زادة في انتظار انه نحسوا ان المردود تحسن، نحسوا زادا ان شاء الله يا ربي انه النتيجه بعد المردود تتحسن تكون افضل من المقابله الاخيره. كما قلنا لازم الانتصار باش نبقيو على الحظوظ، حظوظ التنافس من اجل التواجد في الكان. هذا حقيقه لازم نحكيوا عليها. المنتخب الوطني التونسي اليوم ولا من اهدافه انه يتاهل للكان، وبعد ربي يعمل ليله. ما عادش نحكيوا على نصف نهائي ونهائي والدور الثاني وغيره، اليوم نحكيوا على تاهل لازم يتعدى من خلال انتصار اليوم امام بوتسوانا على الملعب نتاعنا. تونس بوتسوانا نعاود نذكر مقابلة تبدأ 8 متاع الليل في حماد العقربي برادس، ماتش يتعدى على قناة الوطنية الأرضية وعلى بين سبورت القطرية. منتخب أقل من 20 عام، منتخبنا يلعب ويشارك في دورة شمال إفريقيا المؤهلة للكأن. التعادل الثاني لمنتخبنا أمام المغرب البارح بعد تعادل مع الجزائر في الجولة الأولى. تعادلنا البارح مع المغرب 0-0. نعطيكم فكرة على الترتيب متاع المنتخب متاعنا وتواجده والموقع متاعه في الترتيب. الجزائر الأولى 4 نقاط بعد 2 مقابلات، مصر الثانية 3 نقاط بعد مقابلة واحدة، تونس 2 نقاط والمركز الثالث بعد 2 مقابلات، المغرب المركز الرابع نقطة واحدة بعد مقابلة واحدة زاد البارح أمام تونس، وليبيا لعبت 2 مقابلات خسرتهم الزوز ما عندها حتى نقطة في المركز الأخير. منتخبنا بعد الجزائر والمغرب يلعب الجولة الثالثة إن شاء الله مع مصر بعد غدوة الأربعاء. مقابلات ودية لعبت البارح بالنسبة لفرقنا في فترة التوقف الدولية. نادي الإفريقي نجم الفحص 1-1 الانتصار للنادي الإفريقي. ساقيت الدير مع الأهلي السباقتي، ساقيت الدير ربحت 2-0 و0-0 التعادل في مقابلة النادي البنزرتي ومستقبل المرسى. البارح كان موعد مع أولى مقابلات المجموعة الثانية في الرابطة المحترفة الثانية، جولة افتتاحية. نعطيكم نتائج متاحة. جمعية ريانة تتعادل مع الملعب الجيبسي 1-1، أولمبيك الكيف يتعادل مع اتحاد قصور السيف 0-0، سبورتينج المكنين على ميدان وينهزم أمام هلال الرديف، هلال الرديف تربح 3-0، جي اسكا تربح 1-1 أمام جندوبة الرياضية، أمال بوشامة تربح النادي القربي 1-0، القوافل تخسر في قبصة أمام مستقبل القصرين 2-1، وأولمبيك المدنية مدنين يخسر في مدنين على ملعبه أمام القلعة الرياضية 2-1. نكملوا بالكرة في أوروبا، ليغ دي ناسيون، أهم المقابلات أهم النتائج. بالنسبة لنتائج البارح في الجروب 2 في ليغ أ، صربيا مع هولندا، هولندا تربح 2-1، ألمانيا على ميدانها تخسر أمام اليونان 1-0، 2 انتصارات لليونان مع بداية المسابقة هذه. في الجروب الرابع الدنمارك مع البيتغال، الدنمارك تربح 2-0، والبرتغال تربح النرويج 2-1 خارج الميدان. أهم مقابلة اليوم في البرنامج الجولة الثانية مقابلة بلجيكا فرنسا، أهم مقابلة بصراحة في البرنامج متاع اليوم، لافيش الكبيرة في البرنامج متاع اليوم مع 8 غير ربع مقابلة بلجيكا وفرنسا. نفس المجموعة نحكيه على مقابلة أخرى تتلعب في نفس التوقيت 8 غير ربع مقابلة تركيا وإيطاليا، وفي نفس التوقيت زادة فما مقابلة أخرى تستحق الفرجة مقابلة بولونيا والسويد. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع مين وبقيت ليكيب في أحلى صباحة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: احلى صباح.

0: على الأكثر الأخبار اللي خليوا التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. مش حكيوا اليوم على رقم قياسي جديد، نحكيوا على رقم قياسي اللي هم الفنان المصري والمطرب المصري عمرو دياب اللي يواصل تسجيل محطات جديدة في المسيرة متاعه بعد ما كانت بيلبورد عربية أعلنت رسميا أنه تحصل على لقب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ما كان متصدر القائمة متاع بيلبورد عربية اللي فيها 100 فنان لمدة 69 أسبوع. بيلبورد العربية قالت أنه عمرو دياب دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن رقم قياسي يتمثل في أكبر عدد من الأسابيع اللي موجود كان فيهم في المركز الأول على القائمة متاع بيلبورد عربية 100 فنان بعد ما عدا 69 أسبوع في صدارة التصنيف هذية. والإنجاز هذية زيدا يجي وينضاف زيدا لسلسلة أخرى من النجاحات، سلسلة طويلة زيدا من النجاحات اللي حققها الفنان المصري. هوني نحكيه على امتداد أكثر من 4 عقود واللي خلى خلالها حضوره في المشهد الموسيقي العربي وخلى حتى الجماهير من أجيال مختلفة تكون مهتمة بالفنان هذي. بالنسبة للتتويج هذي هو اللقب الثاني لعمرو دياب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأنه مش أول مرة يتحصل على اللقب هذي في المسيرة الفنية متاعه اللي بدأت من الثمانينات واللي استمرت الأجيال مختلفة من المستمعين. جس بعد ما تحصل على اللقب هذي عمرو دياب كان أعرب عن تقدير الجمهور وأكد أنه إسعاد المحبين متاعه هو واحدة من أهم الحاجات اللي حب يعملهم وواحد من أهم الأهداف الفنية، وأنه المحبة متاعهم ودعمهم هما حافز أساسي باش يواصل المسيرة متاعه. وشفنا حتى عدد كبير من الفنانين اللي تفاعلوا مع الإنجاز الجديد، من بينهم رامي صبري اللي كان هنا عمرو دياب عن طريق عدد من الرسائل اللي عبروا فيها الفنانين عن فخرهم بما حقه وتمنوا له أنه يواصل هالنجاح والتألق. ذكروا أنه زاد عمرو دياب في المسيرة الفنية متاعه تحصل على برشة جوائز برشة تكريمات، من بينها زادة حصوله على لقب الفنان الأعلى مبيعا في الشرق الأوسط، نحكي من عام 98 عام 2002 2007 وحتى 2014. وشفنا المسيرة متاعه اللي فاتت 40 عام من أول ألبوم خرجوا عام 1983 حتى الآخر الأعمال متاعه، وارتبط اسمه زادة بموسوعة جينيس منذ حصوله على رقم قياسي. دونك لقب الأولاني كان يتعلق بعدد الجوائز متاع الموسيقى العالمية اللي تحصل عليها الفنان هذا من الشرق الأوسط، واليوم يضاف له رقم جديد قياسي زيادة في السجل متاعه. وهكا يواصل زيادة عمرو دياب إضافة أرقام قياسية جديدة في المسيرة متاعه في الوقت اللي الأعمال متاعه نلقاها موجودة في البلاتفورم الكل في القوائم الكل متاع الموسيقى العربية. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعدوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزايكا فهم.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدى الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش؟ هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
6: 8:18 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد، صباح نشاط والحيوية برشا موجات إيجابية إن شاء الله بإذن الله فيما تبقى من صبحيتنا اليوم للتسعة متاع الصباح. غو بونجور إياد، صباح النور.
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل. اليوم باش نحكيو على فضيحة تهز الفضاء الأدبي في فرنسا في علاقة بالذكاء الاصطناعي، نحكيو فيها بعد شوية.
6: أقعدوا معنا راجعين ندو غو بونجور.
0: بونجور غميل، بعد شوية باش نحكيو على فضيحة من نوع آخر هزت
6: يصبح فضايح.
0: سابحين
6: فور مع الفضايح
0: في فور
6: حبوا الفضايح تفضلوا.

0: شنو الأسباب اليوم اللي خليت فنان كما سعد المجرد يكون عنده 10 سنوات من السجن حكم ب10 سنوات؟ وشنو زادة ينجم يعمل بعد الحكم ذا؟ إذا شنو بشحكي في بعد شوية
1: فضايح تفرق
2: أي ما فضايح كبرك من فضايح
0: فضايح الأدبية أهون
2: أي دونك معادش أحلى صباح اليوم بشيولي أحلى فضايح للتسعة عندها الصباح
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي إنوفاسيون جديدة وتصميم أول مرة نشوفوه عند أبل. الآيفون ديو أول فولدبل فون في تاريخ أبل كي تحل يعطيك أكبر ديسبلاي وصلت لها أبل الحد اليوم أكبر ب50% من الآيفون 18 برو ماكس وحتى هو مسكر الأوتو ديسبلاي نجم تقول 90% من مساحة شاشة الآيفون 18 برو من داخل تلقى سوبر ريتنا XDR ديسبلاي 7.6 إنشز مبنية من 10 طبقات رقيقة برشة مع نانو تكستشر فينيش باش تنقص الريفليكسيون وتعطيك وضوح أكبر. نلقاو فيس تايم كاميرا موجودة تحت الإكران ما تظهر كان وقت اللي تحتاجها والأحلى في الحكاية يعطيك طرق جديدة باش تستعمل تليفونك مع سبليت فيو مالتي تاسكينج نجم تخدم على دو أو بلوزيغز أبليكاسيون في نفس الوقت سكرولي الفوتو من جهة تبع ثمين من جهة الأخرى وتنجم تتفرج ولا تعمل فيس تايم من غير ما تبقى شادد التليفون في يدك والعشاق التصوير والكونتنت كرييشن الكاميرا جات بتجربة جديدة مع دول بريفيو الشخص اللي تصوره ينجم يشوف البريفيو لايف ويحسن البوز نتاعو ولا مع دول فيس تايم اصحابك ينجموا يدخلوا للكل معاك من ايكرون اكسترن من غير ما يتلموا الكل في جهه واحده ويعرف وقتاش الناس الكل حاضره باش ياخذ لك احسن شوت هذا الكل مع فيوجن كاميرا 48 ميجا بيكسل وتصوير 4K 120 اف بي اس من غير ما ننساو البروسيسور A20 برو تشيب يعطي بيرفورمانس اقوى دول 16 كور نورو انجن باش السمارت فون يفهمك اكثر ويعاونك اكثر ودول باتري سيستم وين الباتري تشدك نهار كامل مع الفاست تشارجينج توصل حتى 50% شارج في حوالي 20 دقيقة عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي فيبر للكل للي يلعب للي يتفرج للي يخدم الدار واللي يقرا فيبر العائلات الاتيديون الجيك والجيمر كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا كونيكسيون قوية وستابل ادابتي للفرجة للخدمة وللعب وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام Thank you.

0: اللبناني.
1: بونجور اياد.
2: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل.
1: دونك نبداو بفضيحه شدني يد قبل ما تجينا فضائح ناديه في انتبه ان شاء الله.
2: باهي، احنا خلينا نبداو الساعه بالقصه شنية ومن بعد نحكيوا على الابعاد نتاعها. فوالا، دونك القصه تبدا في مارس 2026. سي تيليزيان اوريليان اللي هو ما خلينا نقولوا كاتب روائي كندي من اصول من هايتي، مقيم في كندا، يكتب باللغة الفرنسية، يخرج الرواية الأولى متاعه في مارس في كندا. بعدها هي في أوت لهنا لهنا تخرج الرواية في فرنسا في واحدة من أهم دور النشر الفرنسية اللي هي غراسي. وبعدها أصبحت أن فينومين في معناتها خلي يقولوا معناتها البيع ولا في المكتبات، ولكن مش فقط من خلال المبيعات متاع الرواية، من خلال زادة المديح اللي تلقاته الرواية من كبار النقاد الأدبيين في فرنسا. لهنا باش نعطيك جوست دي زيكزامبل امين، كي ناخذ نوفال اوبس يقول لك سي ان سيني لونتري اون ليتيراتور ماجيسترال، ناخذ لو بوين يقول سي اون اوديسي راكونتي دون اون لانغ فورت كم ان الكول دو كان ترانشانت كم اون ماشيت. نجي ونلقاو معناتها لو فيغارو تقول سي ليفينمون كي جوستيفي لا رونتري، نلقاو لو موند تقول سيتي سا او مورير، لا ترادوي بارفيتمون سيتي سا او مورير هو عنوان الكتاب. هذوما معناتها الملاحظات اللي كنا نقراو فيهم من كبار النقاد الادبيين في كبريات الجرائد والا المجلات الفرنسية اللي خرجوا يمدحوا في الكتاب. إلى حد هنا الأمور
1: حتى تو محلاه كتاب مريق الكندي يكتب في كتاب ولا.
2: في سبتمبر تربح رواية هذه جائزة اللي هي جائزة مهمة، خاطر هي جائزة معناتها النقاد اللي فيها هما القراء، اللي هي جائزة فناك اللي هي من أكبر موزعي الكتب في فرنسا واللي عندها وزن. بالتوازي مع الفوز بالجائزة هذه تم تسميته معناتها إلا إيتي نوميني لأهم جائزة أدبية باللغة الفرنسية اللي هي لو غونكور، اللي راهو معناتها في فرنسا كي تربح لو غونكور سيكو معناتها أنت واحد من أهم الروائيين، وأغلب النقاد كانوا يقولوا لي هو سيد هذا مرشح باش أنه يفوز بالغونكور نظرا للكاليتي نتاع الرواية نتاعو. إلى حد هنا الأمور ماشية، الأمور هانية،
1: دخل كامافينغا.
2: وينو
1: كامافينغا؟ حتى
2: كامافينغا في الرواية هذه هو ان كونت على إكس أنسيان تويتر اسمه بالانس دون كلود. المشرف على الكونت هذا هو شخصية معناتها غير معروفة، يستعمل في أنونيم، يستعمل في بسودو، وعمل مشى لوحدة من المنصات اللي تعمل فيريفيكاسيون هل إنه النصوص هي كتابة بشرية وإلا ذكاء اصطناعي. البلاتفورم هذه اسمها بانغرا، خذ الرواية هذه، خذ مقاطع من الرواية هذه، أعطاهم للمنصة متاع بانغرام، وبانغرام حسب بعض وسائل الإعلام الفرنسية تقول قتلوا راو بنسبة 97% الرواية هذه مكتوبة بالذكاء الاصطناعي، وأصبح الموضوع فضيحة وسكندال اللي معناتها مش فقط كلام، كانت عنده نتائج مباشرة، خرجوا دي كومينيكي دار النشر الفرنسوية
1: وسيد
2: موجود، سيد موجود، هو سيد موجود
1: في بالي السيد هو مش
2: لا
1: موجود
2: لا أصلاً لا هو موجود
1: بكل ذكاء اصطناعي مش يربح في جوائزه بكل ذكاء اصطناعي
2: لا لا السيد موجود به لهنا. التبعات اولا قلت لك لي كومينيكي اتسيتيرا،
1: ولكن نجم يكذب معناتها
2: كذب كذب قال لا مش صحيح، ولكن رغم التكذيب نتاعو معناتها الهيئة المشرفة على جائزة غونكور الفرنسية قررت سحب اسمه من القائمة متاع المترشحين، لأنه تعتبر أنه فما دلائل شبهات جدية على شبهات استعمال الذكاء الاصطناعي. لهنا برشا مشاكل داير، علاش راح نحكيوا على السوجي باش نوريو انه كيفاش الذكاء الاصطناعي راهو يطرح في مسائل جديدة على البشرية ما كانش تطرح قبل، واللي راهي الي با ايفيدونت. مثلا الدباء اللي تحل يقول لك توا انت يقلقك كيف الكونتابل نتاعك يستعمل الذكاء الاصطناعي باش يخدم الكونتابيليتي نتاعك؟
1: لا بالعكس خير ليميت
2: الطبيب نتاعك يقرا الراديو ويستعمل الذكاء الاصطناعي تتقلق. فيلم ليزي في سبيسيو بتاعه ولا حتى كله معمول بالذكاء الاصطناعي. علاش جات للرواية وليت تتقلق اللي هي مكتوبة بالذكاء الاصطناعي؟ دونك
1: لهنا أي خدمة معناتها ليتيرير إياد ولا أرتيستيك معناتها يكون يقلق شويه كان يكون فيها تدخل من الذكاء الاصطناعي. سنعطيو جائزة للذكاء الاصطناعي مش
2: انا راه مانيش ندافع على فكره، ما قاعد نقول شنو من الافكار اللي موجودين. هاوش باش يجاوبوك جو فيه لافوكادو ديام، نقولك انت شنو الاهم بالنسبه لك، الروايه ولا اللي كتب الروايه؟
1: الزوز
2: عليه انت في اخر المطاف الراجل ما تعرفوش وما عمرك ما قابلته، انت تستمتع بقراءه روايه، وانت كان ما قالوا لكش راي بالذكاء الاصطناعي.
1: لا قبل هذه روايه من الذكاء الاصطناعي كيما نقرا، اما مش كيما عبد عندي
2: هذا على جين. هو فما جانب التحيل اللي هو
1: ما عنديش مشكل تقول لي من الاول الروايه هذه مكتوبه بالذكاء الاصطناعي، اوكي ما نقراها ومحليها وكل، اما ما تقوليش هي بعبد ومن بعد يطلع بالذكاء الاصطناعي.
2: نفترض انه سيد هذا من نهار الاولاد
1: ونعملوا جوائز للذكاء الاصطناعي في الليتيراتور، شنو المشكل؟
2: نفترض
1: اما مش الجوائز الكبرى.
2: هنا الفرق وين؟ هو الفرق بين التحيل واستعمال الذكاء الاصطناعي. كان نمشيو في سيناريو انه سيد هذا من نهار الاولاني خرج قال انا راني استعملت الذكاء الاصطناعي،
1: يدير حتى جائزه
2: ايام. اما انا تقديري يستحق جائزه. علاش؟ لانه لي زوتي نتاع الذكاء الاصطناعي هاي موجوده ملايين الناس. شكون اللي معناتها خرج منها روايه تبهر كبار الناقدين؟ دونك هنا زاده يا كيلكو باغ ان تالون ا ريسبكتي، معناتها فما نوع من الابداع. خاطر نعرف برشا ناس يقعد 100 سنه قدام الذكاء الاصطناعي.
1: توصل النادي تقول
2: لا ما غلطش النادي، يقعد 100 سنه قدام الذكاء الاصطناعي ما نجمش يكتب فقره
1: ما يعرفش.
2: دونك به ربي يديك، انا نتنفس بالسيف وانت كمل عليك.
1: لازم نتنفس بالباي اليوم
2: بالراس
1: ما غير ما نطولوا برشا.
2: دونك هذا مشكل الاولين. المشكل الثاني اللي يطرح هو مسألة هل إنه معناتها كيفاش عرفوه هو مخدوم بالذكاء الاصطناعي؟
1: هزول الذكاء الاصطناعي هو صبيه
2: وشنية الضمانات اللي عنا اليوم إنه البلاتفورم اللي قال ترى ذاك ذكاء اصطناعي محق؟
1: يعرفوا بعضهم
2: لا
1: جميع الذكاء الاصطناعي يعرفوا بعضهم.
2: السيد عنده موهبة يكتب هو وكلود ولا هو
1: الذكاء الاصطناعي امبوسيبل
2: مستحيل. هو هذيك شو
1: مستحيل يتناقصوا
2: مش تثبت انت مستحيل
1: نغزو بعضنا الروايه.
2: لا نعرف
1: كي تعرف ما نعطينا الراس.
2: لا فما امكانيه انه السيد ما كتبش بالذكاء
1: الاصطناعي 3%
2: اي به اي وكيطلعوا 3% صحاح.
1: لا ما نتصورش.
2: شنو ما تتصورش لهنا في العالم 20 فما ناس جات محكمة وحكمت وقالت أنا مقتنعة ب 99.9% اللي هما ارتكبوا جريمة ونحكم بعدهم. هي بعد 10 سنين يطلعك الان بورسون هو صحيح وانه سيد ما قتلش.
1: لا رحمة في الجنة ان شاء الله.
2: فوالا دونك هنا من نجموش نعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لتكذيب الذكاء الاصطناعي هل انه اكتب ولا ما كتبش. اما فما قرائن أخرى اليوم اللي في وضعية الكاتب هذا أثرت هو أنه لقاو عنده سوابق متاع بلاجيا متاع النسخ اللي هو فما مقالات كان سرقها وتستر على المصدر متاعها. دونك هنا عزت المسألة الشكوك متاع أنه
1: نكتب معاش 3% ولا 1% قام نزيدو تزيدني ولا نزيدو.
2: يقعد مرة أخرى السؤال أمين هو أنه هذا الذكاء الاصطناعي اللي هو معناتها يسميوها اون انتيليجونس ارتيفيسيال جينيراتيف اللي هي معناتها تنتج ولا تكتب، منين تعلمت؟ هي ما تعلمت على الكتابات نتاع البشر. دونك باش تعاود تنتج كيلكو بار الحاجات نتاع البشر. دونك لهنا من الصعب انه يكون فما بث. بقى انه اليوم اكيد باش يكون فما فريمو برشا حلقات في المسلسل هذايا. من الحاجات اللي زادت عزت الشكوك قالوا بيه يا سيدي، عاده دار النشر كي يجيها روايه من الاول الروائي يبعث برومي مانوسكري نتاع كيلكو باج نتاع الفكره، ومن بعد كل ما يقدم يبعث باش هما يشوفوا الفريق نتاع المدققين. دونك هنا برشا من النقاد خرجوا وقالوا انه يا سيدي يا اخي انت كتبت مره واحده حليت الاورديناتور ما هو سير ما فما ان فيشي اللي هو تكتب على هي وينو هالفيشي هذا خلينا نشوفه قديش خذا منك وقت كتابة. إلى حد الآن هو ما قامش بالإفصاح هذا، ولكن بغض النظر على أنه ياخذ جائزة ما ياخذش، تحيل لم يتحيل، في تقديري أهم نقطة اللي الناس كل تلهات في الفضيحة ومركزتش معها، أهم نقطة هو أنه الذكاء الاصطناعي نجح، على فرضي أنه ذكاء اصطناعي نجح في كتابة رواية خلى كل النقاد الأدبيين في فرنسا يصفقوا له، حتى حد مخرج قال لا وكتاب تافه وكذا. حاجة أخيرة نختموا بنظرية مؤامرة جديدة قاعدة تخرج، الكتاب شي يحكي هو سيتيسا ومورير، يحكي على شخص يهاجر من هايتي إلى كندا ورحلة العذاب متاع المهاجر باش وصل، وتخلق تعاطف مع المهاجرين. برشا كلام قاعد يتقال اليوم في فرنسا من نوع أنه راهو الكتاب مستهدف لأنه يحكي على مأساة المهاجرين، لأنه يخلق تعاطف مع المهاجرين ويلمحوا إلى أنه هالحملة هذه وراها لريزوم تاع اليمين المتطرف اللي حبوا يضربوا الكتاب اللي الكاتب متاعه أسود، اللي يحكي على المهاجرين واللي يحكي على مأساة الهجرة. هذاك علاش اليوم فما أنفولي بوليتيك اللي ناخذوه بعين الاعتبار.
1: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، وقدوا معنا رجعين.
0: مع الفيبر توبنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توبنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توبنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع بالبرومو فيبر توبنات، الكل انترنت فما توبنات.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين، عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
6: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G smartphone boosté par l'IA batterie doom ou caméra 50 mégapixels وزيد مع buds وشارجور هدية، هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الرنتري ب5G.
6: عندك أورانج
7: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
8: جو الصغر يعود إليكم من جديد، المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
9: مونوبخي ديما معك.
10: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
12: صباحكم فل، صباحكم مبروك السعيد، بداية أسبوع موفقة. هي نصيحة آخر أيامات الشهر الحالي، اخدم أضحك فيها الصبحية وخليه ديما باب الأمل مفتوح. أنت يا برج الحمل أسد قوس، ما تستصغروش الخطوة الصغيرة، خاطر ساعات منها يبدأ التغيير الكبير. انتم راكم العاصمة والحماس القوي، وبشوية عقل صبر ثقة في النفس راهي تتحل قدامكم ببين الخير. وأنت يا برج العذراء ثور جدي، الخير الخير جايكم والفلوس تحبكم كيف ما انتم صابرين ثابتين وتعرفوا قيمة كل خطوة. ربي يفتح عليكم من أوسع البيبان ويبدل كل تعب براحة وكل مستنية زادة بفرحة وبكل دعوة باستجابة. ومع بداية الأسبوع عنا السرطان عقرب برج الحوت، راهو نهاركم في طاقة حلوة باش تخلي وراكم التعب والقلق وتفتحوا زادة صفحة تكون أخف وأحلى. قلوبكم كبيرة، نيتكم صافية، وإن شاء الله يا ربي اللي جاي يكون أهدى وأحلى. رزق يتوسع بالمرتاح، فرحة تدخل الدار من غير حتى استئذان. خليوها يفضلكم على ربي، ميسيلش أسعى وتبسموا على خاطر ساعات أجمل الحاجة تجيب عطول انتظار. ومع احتفالات الميزان بعيد ميلاد وعنا جوزي ميزان دلو اليوم، الريح راهي جايبة معها أخبار بيه، الطاقة متاعكم خفيفة ومزيانة، نهاركم في حركة، أفكار جديدة، كلامي نجم يفتح لكم باب ما كنتوش حاسبين له حساب. خليوا بالكم خفيف وقلوبكم فرحانة. وكان على الفلوس ميسيلش، هو سؤال ما تخافوش عليها، المهم السعي والتصرف بالعقل، والرزق راهو على ربي، وإن شاء الله نهاركم فيه خبري فرح، باب يتحل وضحكة من القلب.
10: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: الاخبار الاولاني في البارومتر اللي بتصوروا على صوتوا عليه بالاحمر
1: قايتكم مراد زد مراد صديقنا مراد جويني قايتكم في تقويم نطق الصباح معاكم خاطر ابدع
0: مانيش بشقول انا توا للمستمعين شو اللي قاعده نتعرض له قبل الفقره خليني ساكته خليني ساكته باش يفهموا الحاله اللي فيها الحاله النفسيه بي خنحكيو على جوستومون المقيمين بالمستشفى الرازي وتزايد الاقبال على عيادات الصحه النفسيه نعم سي جارة دونك غسين العمري هو طبيب بمستشفى الرازي كان في تصريح لذاعه اكسبريس اف ام تحدث على انه عدد المقيمين بالمستشفى قاعد يشهد في ارتفاع وهذا يقول بالتوازي مع تزايد الاقبال على العيادات نتاعو قال انه اليوم فما مؤشرات اخرى اللي قاعده توري تزايد الاضطرابات النفسيه من بينها ارتفاع الاقبال على اطباء القطاع الخاص تسجيل حالات غياب عن العمل واللي مرتبطه حسب تعبيره باضطرابات نفسيه وقال انه الصحه النفسيه تشمل مختلف مستويات الحياه اليوميه قال انه اللي وصفوا بارتفاع مستويات التوتر والضغط النفسي عند المواطنين وقال زيدا العبيد متقلقة واللي تعال عصابها وقال انه الناس اليوم يتعرضوا لضغوط كبيرة كما اللي قاعدة نتعرض لهم توا في الفقرة هذه ربما يقول لم يكونوا يتعرضون لها في السابق
1: به أخضر
2: أنا أخضر وأحمر أخضر لانه الارتفاع نتاع العدد نتاع المقيمين ولا الناس اللي يمشيوا بور كونسولتي مساله ايجابيه انه الناس ولات تتعامل مع المرض النفسي ولا مع الاضطراب النفسي
1: تفهم وعي ولا
2: مساله الطبيه نتعاملوا معها بعقلانيه ابقى الجانب الاحمر هو انه اليوم الارقام الكبيره وشفنا فيما يخص الاكتئاب فيما يخص الادويه نتاع معالجه الاكتئاب راهي تبين انه فما اماليز سوسيال فما مشكل في المجتمع اللي قاعد ياثر على الحياه النفسيه نتاع المواطن واللي يستحق دراسات من اللي سوسيولوج من اللي بسيكولوج من الدوله انها تهتم باش تفهم هل الاضطراب النفسي شنو هي اسبابه
1: اياد احكي لكم بكل جدية انا مانيش جدي شو خلط الامور بالله ذكرني نادية معناتها كي فما جلب قلت في الخدمة وكل دبيت عاوز ارجع لي
0: دبيت ارجع لي الفقرة هذيك
1: يعني ولا تعمل غيابات ولا
0: فاز يقول انه فما ها باش نحكي لك لحظة بركة يقول انه الارتفاع متاع الاقبال على الاطباء يقول القطاع الخاص ويقول فما تسجيل حالات غياب عن العمل جوستومون مرتبطة باضطرابات نفسية هذه
1: مانيش جاي غدوة
0: وعليه
1: مانيش جاي غدوة نفس سنين ما تتقلق في الطوب فما إنسان ما أكثر من 10 سنين يقوم الأربعة متاع الصباح تحبوه معتها لباس ليه
0: تحبوه سوي
1: ليه 25 سنة يخدم مرشط سوي
0: لا
1: أوزر معناتها احنا المنشطين نحكي على روحي دي مو معناتها
0: اي يحكي على روحك فك علينا عصبي
1: ما فيش واحد معناتها سوي نفسه امبوسيبل معناتها انا الاولى اللي نستعرف معناتها بقى كل واحد كيفاش معناتها انا مثلا نحب نمرض ونغيب غدوه
2: معناتها انت تقصد الاخرين ما يستعرفوش برا
1: لا انا مستعرف متصالح يعني. انا مثلا عندي التوتر كده واحد كيك متوتر مثلا ونجي نجي على نادي ونجي على جينا على نادي انا غالي على غالي
2: نادي خف
0: النظره
1: هاي روحوا
0: الاخبار
1: الثانيه ضربت سونري السلام عليكم
0: الاخبار الثانيه باش نحكيوا على وزير التربيه نور الدين النوري اللي كان اعلن خلال زيارته لولايه المهديه نهار 26 سبتمبر تحدث على موضوع مهم وديما الحقيقه نحكيوا عليه اللي هو خروج التلامذه من المؤسسات التربويه في الاوقات نتاع وقت الغيابات نتاع استاذ ولا الساعات اللي مثلا يكون فما ساعه فارغه مثلا بين الماتير والماتير فوالا دونك يقول انه منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربويه باش يكون كلي بدايه من شهر اكتوبر وهذا في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلامذة والوقاية من كل ما من شأنه أنه يهدد السلامة الجسدية والنفسية للتلامذة هذوما. فما نقطة أخرى من خاكملو زيدا نحكي عليها في علاقة بالموضوع هذه هي فما منصة بلاتفورم باش تكون موجودة على ذمة التلامذة دونك جوستومون بيدها المنصة هذه اللي باش تخلي تجابة الظواهر والسلوكيات هذية اللي محفوفة بالمخاطر دونك باش تكون قريبا هالمنصة هذية للإنصات عن بعد وهذا زاد في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. يقول أنه في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تركيز المنصة هذه يقول باش يتم بالتعاون بين كل من وزارة الصحة وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية، وقال إنه هذه ثمرة تفكير وتعاون بين 10 وزارات. ذيك علاش يقول باش نخليو اليوم زيدا هالبلاتفورم باش تكون موجودة على ذمة التلامذة هذوم.
1: أخضر وأحمر يد
2: بو، أنا أخضر أساسا للقرار بأنه التلامذة في الساعات اللي ما يقراوش فيها يقعدوا داخل المؤسسة التربوية ما يخرجوش. بيسول حتى حد ما ينجم يكون ضد القرار هذا، لأنه معناتها الأمن اللي توفره المؤسسة التربوية على كل مستوياته ما هوش هو اللي باش يلقاوه كان يخرجوا للشارع، ولكن راهو هذا مربوط ب معناتها لوجيستيك كامله لازم تكون متوفره.
1: قصة فارغ
2: لا لا لا سامحني، انت باش تخليهم في الساحه باش يقلقوا
1: القسم
2: يعني جيتك في القسم كي يبداو الاعمار مختلفه راهو يلزم شكون
1: كي
2: يلزم شكون كي لي زاكومباني.
1: انا
2: اي فما السيد دو سيرفايون اليوم ما نعرفش انا اليوم
0: اتساءل يحكيوا على نقص هما في اللي سيرفايون يقول لك فما
2: خلينا نقولوا انه قرار ايجابي ولكن يلزم تكون فما الامكانيات الضروريه ليه باش ينجح.
1: باه اخضر حكايه لي زوركوز معناتها بصراحه راهو اكبر خطر، معناتها انه نخلي الولايد في الشارع ما عادش عليه ساعه شنو باش يعملوا ولا ساعتين كروز شنو ينجم يجرى فيهم البر، دونك اني نستحفظ عليه على الاقل وهو امانه بعثوا والديه باش يقرا غادي، دونك ممتاز برشا. مستحمر شويه حكايه الثانيه ناديه الاخبار الثانيه اي عن بعد انصات عن بعد، هو عن قرب شوفوا شوف ما تخليش تنصت عن بعد قد ما يكون اقرب في الانصات مش لازم عن بعد، جينا في هذه حابين نعملوها عن بعد معناتها نورمال مو هذي عن قرب وفي انونيما ويدخل لك معناتها تلميذ يقول لك راني ريت وراني هكا وراني درشنا وفما اخصائيين يتبعوا كل مش عن بعد معناتها بصراحه هذه الحاله الوحيده اللي ما ريتهاش عن بعد. شو رايك ناديه معناتها عن بعد؟
0: هي اي هو راهو اوكي عن قرب بنجم يكون افيكاس العمليه اكثر زاد يمكن فما بعض سورتو معني المراهقين نتصور اللي يكون يمكن عنده مشكله ولا فما باغيير باش انه اصلا يعبر على المخاطر هذوما، دونك يقول لك مانزا بوتيتغ تكون عن بعد ينجم يوصل هكاك خير ويقول لك ما نحبش نظهر وجهي ولا ما نحبش انا جو اكسبوز تاش تكون وجهه نظر
1: يسمع
0: أخرى.
1: يسمع
0: به الاخبار الثالث يهم اصحاب التاكسي. دونك الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اعلنت قبول 23 ملف أصحاب سيارات الأجرة باش ينتفعوا بمنحة توصل 10,000 دينار باش ينجموا يشريوا سيارة أجرة كهربائية، وهذا في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. الوكالة كانت أطلقت نهار 20 أوت 2026 برنامج يستهدف 47 سائق سيارة أجرة فردي بهدف تشجيع استعمال سيارات الكهربائية في قطاع النقل، دعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. تفضلوا صوتوا.
1: أخضر إياد. أخضر تفضل إياد.
2: بون أخضر خاطر اليوم ظهر لي مسألة استعمال الطاقات المتجددة ومعناتها التركيز على جانب حماية المحيط وحماية المناخ وفي نفس الوقت حسن استهلاك الطاقة أصبحت ماهيش محل متاع ديباه في العالم اليوم. ما عادش نحكيو هل
1: إنه الدنيا كيفاش سخنة السنامة
2: فوالا اكزاكتومون اليوم ما عادش في مرحلة متاع إنه العالم يناقش هل إنه زعمة فما تغير مناخي
1: مشكلة عملوها هما إياد حصلت في روسنا نحن كل ماش قاعد تختار معناتها شكون اللي سخنت عليه وشكون اللي وقتهم لوثوا المحيط على مئات السنين جات في روسنا نحن الحكاية اللي قعدنا عاقلين معناتها في مئات السنين
2: عاقلين مش يسر
1: كيما مش بالحجم متاعهم هما إياد مصاش كان احنا لوثناها
2: لا لا مش لوثناها
1: هي خطينا نحن هما عملوها وحلت في روسنا. أخضر أي طاقة بديلة وتسكية إلكتريك أنا داعمه أفون معناتها هذا لا نقاش فيه. بقى حكاية العشرة ملايين للسوبونسيون هذا معناتها للمراجعة قولي أنت علاش
2: علاش
1: كوش كي باش يولي كورس نتاع كهرباء الكتريك ارخص وقت ولي انت داعمها بفلوسك كمواطن مضرائب نتاعك الدوله عطاتها وقتها ولي اي
2: عليه هو راهو خاطر هو ال 10 ملايين متصوره خاطر السبب في فيها سوبونسيون هذه هو انه السياره الالكتريك اغلى من السياره
1: وانا شنو دخلي معناتها كمواطن مضرائب نتاعي
2: لا انت باش تتمتع بمناخ اللي ما فيهش تلوث
1: خلينا نشري انا كهرباء مالو نتمتع زاد
2: باش نجم انت عندك الامتياز
1: لا ما اجيب لي زوز خذاوة 10 مش واحد زوز خذاوة منحة نتاع 10 ملايين باش نشري كهرباء الكتريك
2: انت لا تخلص عليها لا دروات كونسوماسيون لا تخلص عليها
1: ما قالوا هما وقتها شجعوا
2: لا تخلص عليها تي في
1: ار ما قالوا شجعوا مش قالوا شجعوا هي ما نفس الشيء حتى التاكسيستي زاد علاش معناتها علاش تجي في انا وفيك انت وتقف معناتها الحكايه ليه معناتها الناس كل كيف كيف والا شجعوا تاكسيات انا مع ان نشجعوهم ويخدموا على روحهم نشجعوهم مناح باش ياخذوا كهرباء الكتريك. اما يكون الكهرباء الكتريك كورسه نتاعها مش نفس السعر نتاع كهرباء عادي. انا معناتها هكا انه
2: هو الكلفه نتاعو كيف كيف كيفاش علاش
1: كيف كيف
2: كيف هم مش يعطيو 10 ملايين زايده على سوم السياره الترميك.
1: كيف زايده يعني حتى تقارن في سوم سياره الكتريك بسوم سياره ترميك؟
2: لا اي لا مويان اون جينيرال في الترونش هذيك انه السياره الكتريك اغلى بين 3 و 4 ميل اورو في العالم الكل. ما تنجمش
1: تقول سيارة ارخصيات
2: يعني احنا ارخص خاطر الترميك كي تدخل ما تخلص الديوانه تخلص الديوانه والاخرى
1: تخلص اغلى ولا ارخص.
2: يعني انت ما تحسبش تشري في تونس ولا ما تشريش في تونس، تحسبها في الدخول اللي في الديوانه قداش الكلفه.
1: هو يشري من الديوانه
2: يعني. بيان سور خاطر هو التاكسي عندهم كيف كيف الامتيازات الجبائيه تاع التاكسي.
1: واضح. يعطيك الصحه اياد، اقعدوا معنا راجعين.

0: شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: في انتبه اشغال اليوم شارجوا على القرار متاع محكمة الاستئناف في فرنسا اللي نهار السبت كانت اصدرت حكم بسجن الفنان المغربي سعد المجرد 10 سنوات بتهمة الاغتصاب مع الامر بإيداعه السجن. ذكروا انه عام 2023 تحكم عليه بالسجن 6 سنوات قدام محكمة الجنايات في باريس. نذكروا انه المغني المغربي سعد المجرد هذية بالنسبة ليها العقوبة هي عقوبة أشد من اللي أصدرتها المحكمة الابتدائية بحقه. خلي ساعة نرجع شنو اللي خلى كيفاش وصلوا هالعشر سنين نتلمدوا والقضية متاع سعد المجرد كيفاش وصلت إلى السجن اليوم بعشر سنوات.
2: أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكما بسجن سعد المجرد 6 سنوات بتهمة الاغتصاب في عام 2023 كحكم أول. سعد المجرد استأنف الحكم الصادر لتعود القضية إلى محكمة الاستئناف، وبدأت المحاكمة الأخيرة من جديد في 17 سبتمبر الحالي. النيابة العامة طلبت سجنه 8 سنوات خلال محاكمة الاستئناف، لكن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات مع الأمر بإيداعه السجن. محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار حكم قضية الابتزاز التي تقدم بها سعد ضد لورا، حينما طلب منه بدفع 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى والتي ثبت تورط 5 أشخاص فيها، منهم والدة لورا ومحاميتها.
1: جستمون زاد فما واحدة من المحاميات على سعد المجرد اللي وفريق الدفاع عليه تقول انه بالنسبة ليه متمسك بالبراءة متاعه، وانه زاد باش يطعن بالحكم امام محكمة النقض اللي هي محكمة التعقيب. طبعا بعد نشوفه زاد قانونيا هل انه مازال عنده الحق وإلا لا. خلي زاد نرجعوا لتفاصيل الواقع اللي هي ترجع لعام 2016 وقت اللي اتهمته الفرنسية بالاعتداء عليها جنسيا، وزاد حتى ضربها في باريس. ونشوفه زاد شنية القضايا الأخرى اللي خليت سعد المجرد اليوم موجود أمام القضاء بتهم الاغتصاب.
3: القضية الأولى بدأت عام 2010 في نيويورك، حيث اتهمته امرأة أمريكية باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا. أغلقت الملاحقة الجنائية عام 2016 بعد رفض المشتكية مواصلة الإجراءات، فيما انتهت الدعوى المدنية بالتسوية. القضية الثانية تعود إلى عام 2015، حيث اتهمته امرأة فرنسية من أصول مغربية باغتصابها وضربها في الدار البيضاء، لكنها سحبت شكواها ورفضت التعاون مع القضاء لينتهي الملف بعدم إحالة القضية إلى المحاكمة. القضية الثالثة في قضية أخرى تعود إلى عام 2018 قرب سانت خوبي، أدين المجرد في أيار مايو 2026 بالاغتصاب وحكم عليه بالسجن 5 سنوات واستأنف هذا الحكم.
1: ما بين زادة تصريحات اللي شفناها
4: قداش من قضية عنده
1: برش عدد من القضايا
4: ديجا سمعنا 10 سنين في واحدة بركة.
1: ايه في واحدة بركة. دونك الوالد متاع سعد المجرد كان رفض الحكم الصادر بحق ولده، قال انه حكم جائر، وكتب زادة على حسابه وصفحته الرسمية على فيسبوك، قال ولدي سعد مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى حكم جائر. يقول رغم انه كل الأدلة الواضحة اللي قدمها فريق الدفاع امام قاضي المحكمة والنيابة العامة، يقول حالنا انا زوجتي وزوجة سعد زيدة حالنا لا يعلم به إلا الله. وكانت زيدة شفنا حتى الحديث على زوجته اللي هي حامل في الفترة هذية، وهذا اللي خلى زيدة برشا تفاعلات تكون مع النقطة هذه. محامي زيدة المدعية يقول إنه تشديد العقوبة قد يعود من بين أسباب أخرى إلى ما وصفه بالقلق اللي أثرته شخصية المجرد وزيدة عما اعتبروه حدة في أسلوب الدفاع تجاه موكل متاعه. قال انه راه كل مره وقت اللي تم التشكيك في روايه المدعيه وتوجيه انتقادات حاده للمحققين والخبراء، يقول هذا خلى اثر سلبي عند الهيئه متاع المحلفين. وقال انه الدفاع عن المتهم يمكن ان يكون حازم من غير انكار ما تعرضت له المدعيه متاعه او التعامل معها باحتقار. خلي نختمه جوست بنقطه قانونيه. دونك محامي وباحث قانوني محمد ادم مقراني يحكي على قانونيا كيفاش يتم اللجوء الى محكمه النقض التعقيب.
5: تقريبا اليوم على مستوى محكمة النقض لن يتم الخوض في أصل القضية أو في وقائع القضية، باعتبار أن تقريبا هيئتين قضيتين قضائيتين مختلفتين سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية تقريبا اجتمعت على مستوى تكييف الوقائع. لكن الآن سنتحدث عن القانون، باعتبار أن محكمة النقض ومحكمة التعقيب هي محكمة قانون. لربما أولا يعني هيئة الدفاع ربما قد تعتبر أن هنالك سوء تأويل على مستوى محكمة الاستئناف في تطبيق المنصة القانونية، لربما هناك أخطاء في على مستوى الأداء على مستوى النصوص الإحالة، كذلك لربما سيتم اللجوء كذلك إلى موقف هيئة المحلفين. وبالتالي بإضافة إلى ضعف التعليل وهي من بين أهم الأسباب التي تلتجئ أو تعتمد عليها هيئة الدفاع والمحامين في علاقة بطعونهم بالنقد.
4: إياد في فرنسا وقتش نجم نقوله هذا ما عادش متهم، هذا محكوم، هل بعد الاستئناف يتسمى محكوم سيبون لازم يستلم؟
6: لا، الحكم يقعد ماهوش بيت حتى يتم النظر فيه في التعقيب. نعرفوا إنه
4: أو قالك التعقيب مش بش يرجع للوقائع خاطر سيبون أدنتهم زوز دوائر.
6: لا، أي خلي إن فما حاجتين، فما الطور الابتدائي، بعد الحكم في الطور الابتدائي يصير استئناف، يتم الحكم في الاستئناف كيما صار توا، من بعد يمشيوا لمحكمة التعقيب اللي عادة رجال القانون يسميوها محكمة القانون، اللي هي ما تنظرش في الأحداث وما يش محكمة أخرى باش تعاود تبت في الأحداث، ولكن
4: الأحكام
6: باش تشوف الإجراءات، باش تشوف هل إنه تم احترام الإجراءات، هل إنه هما ناس أنجوري معناتها سي دونك هيئة محلفين هي اللي أصدرت الحكم، هل اني طبقت القانون، هل اني طبقت الفصول الصحيحه نتاع القانون، دونك هذاك اللي ترجع له. وهي من بعد معناتها محكمه، علاش يقولوا محكمه النقض احيانا؟ لانه هي من بعد تعمل، ما تصدرش حكم جديد تقول لا هاي باش تصدر عليه حكم 7 سنوات كما الاستئناف مثلا، لا، هي يا اما تقر الحكم يا اما تنقض الحكم، ووقتها فما حالتين، يا اما تنقض باحاله بمعنى انه ترجعوا لدائره الاستئناف باش تعاود تنظر فيه من جديد، وإلا تنقض بدون إحالة ومعناتها لفير الطيح.
4: دونك قانونيا مازلنا في انتظار، دونك لا يصح الآن قانونيا أن باش نقولوا سعد المجرد اغتصب ولا لم يغتصب، وخاصة مع تتالي القضايا في جرد.
6: يقعد الفرق مع الاستئناف هنا ما نعرفش فرنسا بالضبط، ولكن على الأقل في قانوننا احنا في تونس هو أنه الاستئناف ينجم يوقف تطبيق العقوبة، شفناها احنا بين الابتدائي والاستئناف ما قعدش في السجن، ولكن التعقيب عادة لا يوقف تنفيذ
4: هذا كان اشتم، هو الآن مودع بالسجن
6: ولا.
4: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا شوي آخر موعد الأخبار مع غفران، جيكم جيان في صباح الناس، نتقابلوا إن شاء الله بإذن الله غدوة. نادي يعطيك صحة إياد، صديقنا عدنان بارك الله فيك، أخ عبد الناصر، كل الفريق، نتقابلوا غدوة في الأمان.
7: جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قرايه.
8: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه، نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون، فما ديزالتيرناتيف اخرى معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور.
9: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي، في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يوتيوب ما تنجحش.
10: تعليم في تونس على غلط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غلط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما لونجلي اسبانيول.
7: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كصيح ولا عياط،
11: ما عادش عناية كيما هلت وما عادش التلميذ يفهم كيما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبه باش نمشي له، توا التلميذ تشوف فيه تي بهارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا حتى شيء، قرينا باللي موجود.
12: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة.
14: فورم
13: عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. Rejoins Collège LaSalle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez-le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tm.
15: بالحق
14: العمرة اللي تتمناها في تونسي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي، أنت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك، بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونسي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على sitetunisibooking.com.
15: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
16: يوم ان اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
15: ملافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G.
16: عندك أورانج.
17: راديو موسيقى فم تونس الأخبار.
18: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتصدر صادرات تونس نحو السوق الجزائرية مستأثرة بنسبة 56.53% من إجمالي الصادرات، تليها الصناعات المعملية المختلفة ب 31.53%، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية ب 7.05% حسب بيانات الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر الصادرة عقب لقاء بين رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر. وعلى مستوى الاستثمارات، تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها مقابل 23% لقطاع الخدمات و16% لكل من النسيج والفلاحة. وتستفيد المبادلات التجارية بين البلدين من تخفيضات جمركية تصل إلى 40% في إطار الاتفاق التجاري التفضيلي الثنائي إلى جانب الإعفاءات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. الإدارة العامة للأداءات تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل. ويشمل الإجراء التصاريح التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، ولم يشملها التقادم والمودع بداية من أول جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر الجاري. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة مخلفة شهداء وجرحى، كما شددت إجراءاتها العسكرية عبر الإغلاقات والاقتحامات والاعتقالات والحواجز. يأتي ذلك فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع اقتحام نحو 1500 مستوطن باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. في وقت يتركز فيه اهتمام العالم على مضيق هرمز وأسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، يهدد اضطراب حركة الملاحة في البحر الأسود على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية بإحداث صدمة جديدة في إمدادات الغذاء العالمية مع تعطل شحنات الحبوب ودفع دول المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة أكثر تكلفة. تقرير سيف الدين المهري.
19: يربط البحر الأسود بين أوروبا وآسيا، ويعد ممرا حيويا لشحنات المحاصيل العالمية من الحبوب إلى بعض أكثر دول العالم سكانا. وتمثل روسيا وأوكرانيا معا أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، وهي حصة مماثلة لتجارة النفط المنقول بحرا والتي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج. وقد تعرضت امدادات القمح للاختناق منذ جويليا الماضي، عندما كثفت الدولتان هجماتهما على موانئ بعضهما البعض مستهدفتين محطات محطات الحبوب والسفن بقصف مكثف. في المقابل توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن يبلغ إنتاج القمح العالمي في 2026 نحو 810.7 ملايين طن، وهو ثاني أكبر محصول مسجل تاريخيا بعد مستوى 2025، لكن وفرة المحصول لا تكفي وحدها لتهدئة السوق إذا تراجعت قدرة المنتجين على تحميله وشحنه. ولتفادي صدمة غذاء محتملة، تسعى الدول المستوردة إلى تعويض النقص من مصادر بعيدة عن البحر الأسود، حيث توجهت دول على غرار تركيا والإمارات إلى دول البلطيق مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا للحصول على الحبوب. ووفقا لبيانات وكلاء شحن، فإن البدائل لا تكفي لتعويض الكميات التي كان يمكن نقلها عبر البحر الأسود، بينما تظل تكاليف النقل عاملا حاسما في تجارة القمح ذات هوامش الربح المحدودة.
18: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
20: الأولى في تونس، سبح الناس، سبح الناس، جيهان ميلاد.
18: صباح الخيرات، صباح النور، يصبح الفل على سمونا واللي تبعونا الكل. وفي الويكاند، الويكاند كالشهر يا جنينة، نقطة التشابه بيناتهم الاثنين ما يسخنوش بلاصتهم. لا الويكاند يطوير ولا الشهرية هكا الحمد لله حاسيلو. خلينا في جمعة جديدة إن شاء الله يا ربي تكون جمعة مبروكة سعيدة على كل مستمعينا. الأخبار عنا الأكتواليتي بيان سور، والأهم من هذه الكل إنه من عنا تلقى صحيح بصحيح بلا مارة. كي تسمع أخبار قلت دقيقة دقيقة ترى نثبت من عند موزايك، أي ملا صحيح مدام موزايك قالت الأخبار هذا. بعد شوية نعطيكم الكلمة الأولى في أول صندوق عجب، حقلتوها ولا ليه الغناية؟ فايد المخرج خرجين عدين الشويشي.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: معكم حتى لنص نهار كل مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. توا 9:12. نتصور أنه عديد العائلات بعد تصريح سيد وزير التربية نحيوها في الويكاند اللي كان صرح وقال أنه ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر، خنقولكم تاريخ 1 أكتوبر معناه ابتداء من نهار الخميس هذايا، ابتداء من نهار الخميس هذايا سيد الوزير صرح وقال منع مغادرة التلاميذ من المؤسسات التربوية، وهذوما برشا عائلات الحق بتربي. احنا فرحنا بقرار كما هذايا، نحب نفهموا كيفاش باش يتطبق على ارض الواقع، لانه العائلات التونسيه الكل تقول لك فذوما المشكله الكبيره اللي نسموها احنا لي زور كروز، فوالا، ولا وقت يتغيب معلم او استاذ، خاصه الاساتذه نحكيوني كوليج وليسي، فيلقى روحه التلميذ البر هكا ولا لا. ونعرفوا احنا كنا مخاطر الشارع، فيقول لك الولي يا خويا انا اش نعمل وقتا سايب خدمتي نمشي له، ما عنديش وقت باش نروح بيه ولدي في الشارع. علاش ولدي في الشارع؟ لوك هو وقتها نورمالمون سونسي يقرا، انا شنو دخلني لو استاذ او معلم تغيب؟ فهذا القرار كيفاش باش يتطبق؟ باش يتطبق في كل المؤسسات؟ هل عندنا الامكانيات؟ القاعات متوفره؟ كيفاش تصير؟ هل فما استثناءات؟ لانه برشا اولياء بعثوا لي قالوا لي باش يخرج ياك الحاجه لهم، شنو اللي باش يصير؟ فشكرا، مشكورين وزاره التربيه.

0: القراية تجيهم أنا المديرة وتبدأ تحكي معاهم على اليوتيوب، واليوتيوب بيسك 30 دينار سيمنا في الفلوس يعملوا في يوتيوب السنة أولى ابتدائي كمام راو كمام راو سفيبا راو وزيرا. إذا هو عنده مونكم تاع شهرية منيش أنا كولي ولا الأولياء الأخرين باش أنا نكملوها أنا شهريته، راو السيد المعلم ولا السيدة المعلمة سفيبا راهو سفي بارا وسنة أولى شنية مخه هو من بار كان حتى كان يركز 5 مينيت في الكلاس باش نزيدوه نحن إجيدة.
1: أنا صباح الورد وصلوا لي سنين تو يرى كل لي طماطم 3000 4000 البطاطا 2500 خضرة نار نار غلة كيف كيف العنب 8000 نجات 8000 وين وين وين مش نتوجه تو كل واحد كان خذيه رسول لي طرف خضرة مع شي خطر بغلة بالليل عظيم المواطن راهو مكتوب وتهرى يا ولادي.
2: قالوا صباح الخير موزايك بربي ثم كان قانون قبل موزال ذوري قانون سوا يتطبق على الشاحنات الثقيلة اللي تمنع من السير عبر الطرقات في ساعات الذروة وقت ذهاب الموظفين ووقت مرواح الموظفين، ولكن اللي نشوفه فيه الزوتورود كلهم معبين بالشاحنات الثقيلة.
3: صندوق عجب صباح الناس
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: حتى لنص نهار كل يوم معاكم على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. بشوي بشوي جينا راهم شيكون معنا مسؤول من وزارة التربية وبش نعطيكم كل التفاصيل لأنه الحق بتاع ربي الأخبار اللي كان صرح به سيد وزير التربية لقى استحسان العائلات الكل. يقول لك كان عندي جبل هكا حمل كبير أما نحبه يتطبق مش صغيري ما نلقاهوش في أخخاز ولا وقت يتغيب الأستاذ ما نلقاهوش في الشارع أما داخل المؤسسة التربوية. طب نحكيو في الموضوع ذا بعد شوي لك انتوا خلنا نسأل على الطقس وعلى الشميسة اهي سحبت اهي شمست. هذو هما الأربع فصول نشوفوهم ليمات هذو من المعهد الوطني رصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل. صبحي بن أحمد صباح الخيرات. صبحي
1: صباح الخير اختي جيان تحيه ليك في الكلام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: هي خريفنا ولا يشبه ربيعنا معنا ولينا نشوفوا فيه الاربع فصول.
1: نعم صحيح والايام هذه الكل باش نشوفوا لمحاله طقس اكثر ربيعي باش يستقر اكثر الطقس وحتى درجات الحراره باش تشهد ارتفاع طفيف مقارنه بالايام الفارطه لكن تبقى ديما الواجهه شرقيه للجنوب وكذلك مناطق الوسط معنيه بنزول بعض الامطار بين الحين والاخر. نعرفوا ثم هنالك منخفض الضغط الجوي موجود الان شرقا قاعد يسير في تيارات شرقيه محمله برطوبه البحر وبالتالي تبقى الوضعيه الجويه ديما ملائمه لنزول بعض الامطار بمناطق الجنوب الشرقي. شفنا البارح كذلك في الفترة الصباحية خاصة في الفجر سجلنا كمية هامة من الأمطار بجهة قرقنة 21 مليمتر وكانت الأمطار تقريبا ضعيفة إلى متوسطة بجهة مدنين كانت أعلى كمية بالكتف 7 مليمترات. اليوم تتحسن أكثر الوضعية الجوية كما نشوفه سماء صافية فقليل السحب على أغلب مناطق البلاد لكذلك يميز حالة الطقس الصباح الباكر اللي هو درجات الحرارة بدأت تنخفض ترجع المعادلات العادية. تقريبا اليوم سجلنا 18 درجة كحرارة صغرى في تونس العاصمة وصلت حتى 12 درجة بالمرتفعات تالا والكسرين. نجم نقوله معناتها إلى غاية حتى على الأقل يوم الخميس ولا حتى يوم الجمعة طقس استقرار وإن شاء الله في حين هنالك بوادر ومعناتها ملامح نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا آخر هذا الأسبوع يوم أي يوم السبت والأحد وإن شاء الله ربي يرحمنا.
0: تقلبات جوية معناها منخفض جوي معناها ممكن نعم أمطار و...
1: نعم نعم يمكن تعطي أمطار باهية إن شاء الله حتى على الشمال يمكن أكثر من معناتها الأيام الفارطة اللي ما شفناش معناتها الأمطار على المناطق الشمال وسط يمكن الوضعية الجوية الجاية إن شاء الله تكون فيها أمطار معناتها تعم أكثر بلادنا. وبالنسبة للرياح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشمالية منطقة سيرات أي معناتها شواطئ جهة تبرقة وبنزرت باش يكون فيها البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب وبقية معناتها السواحل باش يكون فيها البحر قليل الاضطراب إن شاء الله.
0: شكرا لك على كل التفاصيل صبحي بن أحمد نهار زين
1: وإلى اللقاء.
0: ربي خليك شكرا لك وتحية لك ومن خلالك زاد كيف قدم تحية لكامل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نخليكم دقيقتين من بعد ثلاثة دقائق وناخذوا معنا المدير العام للمركز الدولي للتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية كيفاش باش يتم ابتداء من نهار الخميس منع التلامذة كليا من مغادرة المؤسسات التربوية.
2: صباح الناس
3: طغام. جودة التعليم في تونس ميديوك خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
4: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون فما ديزالترناتيف اخرى معناتها كيفاش يسهل الدرس كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس هذوما الكل ارفوار نتصور
5: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يتود ما تنجحش.
6: التعليم في تونس على غال تذيه سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غال مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
3: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين ما عادش فما كسيح ولا عياط
7: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. أنا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشيله تو التلميذ تشوف فيه تيبه هارب. إحنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء قرينا باللي موجود.
0: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: مع الفيبر اختفنات قوي الكونكسيون والوي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر اختفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توبنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الوي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع على الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر اختفنات. الكل انترنت فما توبنات.
2: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: تسمعوا كل الأخبار اللي تهمكم أكيد وتلقاو من عندنا الصحيح في الصحيح. شكرا لقبوله ودعوتنا المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي ضيفي سي زكريا ديسي. صباح الخيرات سي زكريا.
9: صباح الخير جهير، مرحبا بيك ومرحبا كل المستمعين مزيك أفهم.
0: شكرا ليك، من خلالك نحيي كل عاملين بوزارة التربية سيد الوزير أكيد على تعاونهم معنا، وذي معناها مشكورين لأنه مهم جدا أنه مع تصريح مع أي هكا أسئلة تجي في بال العائلة التونسية وخاصة كتم صغارها وخايت صغارها، معناها لازم تدخل باش نوضحوا هذا اللي صار معاكم. سيد الوزير كان أعلن في تصريح في الويكاند واللي خان نقول لك عمل بوليميك كبيرة، أنه ابتداء من 1 أكتوبر سيتم منع التلامذة كليا من مغادرة المؤسسات التربوية. الحق متاع ربي لقى استحسان عديد العائلات اللي هي شغلها الشغل أنه نتأمنوا صغيراتنا لأنه نعرفوا مخاطر الشارع البرا واللي يصير حتى في محيط، رغم أنه فما برنامج وطني مشكورين عديد الوزارات معناها يتكاتفوا قاعدين لتأمين صغيراتنا من مخاطر الشارع، لكن ديما العائلة تقول لك في أخ خوز ما فماش علاش ولا وقت يتغيب أستاذ ولا معلم صغيري يترمي في الشارع. خلنا نبدأ معاك سي زكريا، منع كلي شو معناها بالضبط ابتداء من نهار الخميس 1 أكتوبر؟
9: هو يعني أنت تعرف اللي احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء لزور كروز، ولكن ساعات فما ديزور كروز ثابتة اللي هي قليلة بالنسبة لحجم جداول الأوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئة. شو معنى طارئة؟ يعني المدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسة، وقدام المؤسسة تعرف أنت الاستدراج وتعرف التربيج وتعرف المشاكل الموجودة كل. إذن وقع أنت في إطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وهو فيه تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات، ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة امتعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات معناتها بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأثيث أوراق أوقات الفراغ بأنشطة لفئات التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها باش تصير، وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية للأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. يعني مش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ يمشي فيه المراجعة، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسية لمجابهة مخاطر العنف، لمجابهة مخاطر المخدرات.
0: به معناها مفهوم هوني في صورة انه فما اخ كروز او استاذ تغيب عن الحصة لانه القاعة موجودة موجودة، وهذا هو اللي ديما نقولوه احنا سي زكريا، معناها انا كي استاذ يتغيب القاعة موجودة، معناها اليوم حتى ولو ما نعرفوا في بعض المؤسسات التربوية يقول لك ما فماش قيم او ما فما نقص في الادارة، اوكي معناها اليوم فما منشطين من دور الشباب وكل باش يكونوا حاضرين ويأمنوا معناها تنشيط الحصة هذه بلوزو موا ما يخليوش الصغار يخرج، معناها ابتداء من 1 أكتوبر
9: بناء من 1 أكتوبر بتفتح المدرسة أبوابها المنشطين من مختلف الوزارات الأخرى وخاصة منشطي دور الشباب لأن هما يعني اختصاصهم هذا في التنشيط الثقافي وغيره أن يدخلوا المؤسسة يوعي وتلمذة هذه يحسوهم يصير تنشط ثقافي مش كان في الشباب برك ولكن أيضا أنشطة مسرحية أنشطة سينمائية يعني الثقافة باش تكون موجودة من أجل توعية التلميذ من أجل تنمية قدرته.
0: هذايا ابتداء من 1 أكتوبر باش يطبق
9: من 1 أكتوبر
0: هل القرار هذه كل تلامذة كل المؤسسات يعني مدارس ابتدائية إعداديات معهد أم توجد حالات استثنائية؟
9: كل مدارس الابتدائية مؤسساتنا التربوية من مدارس إعدادية ومعهد بكل بكامل تراب الجمهورية.
0: واضح. معناها اليوم الإدارة كما تفضلت سيادتك مطالبة بتوفير شخص أو إطار لمرافقة التلامذة ذوما في كل أوقات يكون فيها مثلا الأستاذ غائب في ظرف طارئ ما في بنش بيه ولا أخذ معروفة في الامبلو دي تون
9: باش يكون موجود إنسان يتحب المسؤولية التلامذة هذية من أجل التنشيط من أجل التوعية من أجل أنشطة ثقافية ويكونوا داخل المؤسسة التربوية يعني مؤسسة تربوية آمنة خير من تواجدهم في الشارع ويكونوا عرضة للترويج عرضة للاستدراج.
0: واضح. يعني نفسروا للعود ونقولوا للعائلات يمنع من عن بيت 1 أكتوبر في صورة مثلا تلميذ يا سيدي اخرج يقول لك لا نحب نخرج باش نشي حاجه باش ناكل حاجه عندي ساعتين كروز. شو الاجراءات اللي تنجم تصير؟
9: الاجراءات الاتصال بالولي اشعار وناخذوا احنا اجراءاتنا الاداريه يعني مع التلميذ ولكن التلميذ حتى باش يخرج باش يخرج درجه درجين باش يشي حاجه ويرجع وكما انه نفسروا المتواجد في المدرسه مش باش يكون وقت فارغ باش يكون هو وقت لتعاطي نشاط رياضي نشاط ثقافي باش ينمي التلميذ.
0: واضح. معناها باش مثلا المنشط اللي باش يكون غادي اللي باش يعمل الانيماسيون ولا المسرح ولا اللي هو ابتداء من 1 اكتوبر ذا كل قلنا في القسم معناها باش يكون عنده قدامه الدفتر وباش ينادي بالاسامي ويشوف يقيد شكون اللي حاضر شكون اللي غايب هذا مهم سالون عليه تو مثلا الاولياء
9: يقول لك باش يكون مراقبه اكيد العمليه باش تكون مراقبه لانه ما نعاودوها هذا برنامج وطني معناتها هذا برنامج يندرج في برنامج تكويني كامل مشترك بين العديد من الوزارات لمقاومة السلوكات هذه العنف والإدمان بالوسط المدرسي معناتها بالنسبة لنا احنا هذه أولوية قصوى هذه حماية مدارسنا حماية أبنائنا التلاميذ.
0: معناها تعليمات مكتوبة ومذكرات واضحة وصلت للمؤسسات معناها توضح طريقة التطبيق والاستثناءات ما هم باش نبدأ فاهمين هوني كأولياء وكإدارة.
9: القرارات هذه كانت ناتجة عن عمل مشترك يضم العديد والعديد من الوزارات يعني هذا هو ما هوش تدخل قطاعي منفرد لوزارة التربية هو تصرف بعد تنسيق جهود وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تكنولوجيا الاتصالات يعني العديد من الوزارات وضعوا خطة تنفيذية يعني مقترحات عملية وإجرائية ناجعة من أجل توظيف الفضاءات المؤسسة التربوية من أجل إذن قبول وفسح المجال أمام المنشطين للدخول وتأسيس الفراغ هذا يعني الفراغ هذا للزور هذا ما كروز للساعات الجوفاء باش يكون فيها أنشطة للتلاميذ يعني أنشطة مستهدفة معناتها من أجل تلاميذنا.
0: يعني وزارة التربية حاليا نقول لنا جي مون تخوا قبل الموعد اللي كان أعلن عليه السيد الوزير منسقة مع مديري المؤسسات ومديري الجهوين
9: والآن قاعد يتم في الوزارة تنزيل المذكرات في هذا الإطار لتوضيح العملية ولإعطائها لأجراءتها.
0: لا نقصد أنا منسقة على أساس أنه مثلا تعرف في البعد ذي فما القسم هذا عنده أخذ نهار 1 أكتوبر في هذا وأنه باش يكون موجود الشخص هذا لمرافقتهم في الساعة هذه.
9: بالنسبة لنا احنا الأوقات فراغ الثابتة اللي هي قليلة موجودة وعارفينها الطريقة كيف عنا ديبلون باش نأثر الطريقة لأن الطريقة ما تنجمش تعرفها
0: بالمطبق اللي عارفينهم
9: ولكن اللي عارفينهم صار فيها العمل قاعد يصير والتنظيم قاعد يصير مع نعاود أنه الساعات الفراغ ساعات الجوفاء الثابته هي قليله في جداولنا، لانه ديما توصياتنا البيداغوجيه انه نبعدوا على الساعات الفراغ هي.
0: السؤال هوني، عندنا قاعات مثلا استاذ تغيب سي زكريا، نقول انا القاعه فارغه، هذاك نسالوها ديما الاولياء، يقول لك الساعه الفارغه علاش تخرجوا لي للشارع؟ تو ما عادش فما مش يكون القاعه موجوده، دونك باش يقعدوا فيها في القسم. بالنسبه للظرف مش الطارئ لي زوكروز اللي انتم حاولتوا لكن مازالت موجوده في جداول نتاع تلامذتنا، هذوما شنو نعملوا لهم؟ معناها هل كل المؤسسات نتاعنا فيها مثلا مكتبه اليوم للمراجعه، قاعه فيها قاعات فارغه باش مش قسم مش اثنين باش يكونوا في لي زوكروز هذوما؟
9: هذه مسؤوليتنا احنا باش في البعض المازال اللي مش موجود فيه قاعات هذه ان نوفروا الفضاء وباش نحتضنوا التلامذه هذوما. هذا دورنا، نعاود انه نقولوها راهو انت تعرف المدرسه مفتوحه تتاثر وتؤثر على محيطها، وتعرف اليوم شنو صاير على مستوى العنف في المجتمع، على مستوى المخدرات ولا غيره. احنا دورنا حمايه ابنائنا، هذه توعيتهم صحيح، ولكن ايضا لازم مدرستهم تكون امنه، لازم المدرسه تحتضنهم. تلميذ داخل المدرسه تلميذ محمي، تلميذ في الشارع تلميذ معرض للمخاطر الكل. اذا دورنا اليوم أن نحتضن أبنائنا مهما كان، حتى في المؤسسة في صعوبات احنا قاعدين توا نهيئوا في قاعات، نهيئوا في قاعات مطالعة ومكتبات من أجل احتضان تلاميذنا. والمبدأ أن يكون حتى تلميذ ما يكون في الشارع. أنت تعرف توا نقول لك ما ثماش إطار بشري ولا ما ثماش قاعات، لا من السنة مش ننتظروا حتى باش نكملوا الصالات الكل، وحتى باش نبنيوا مدارس الكل، وحتى باش لا، دورنا اليوم أن نحميوا أبنائنا من المخاطر الموجودة في الشارع واللي تتهدوا. إذا هو مجهود مشترك، مجهود وطني، صار فيه تشبيك بين العديد من هيكل الدولة ومختلف الوزارات، مجتمع مدني وغيره، الكل يلزمنا نتضامنوا من أجل حماية أبنائنا التلاميذ.
0: فوالا واضح. دونك ابتداء من 1 أكتوبر ممنوع إنه تلميذ يغادر في أوركروز ظرف طارئ الأستاذ تغيب، وإلا أوركروز ثابتة كانت عنده في جدول الأوقات. احنا نحييكم العائلة التونسية، لأنه نخافوا شو ينجم يصير في الشارع، وهذا اللي شفناه، يتعرضوا العديد المخاطر. ظافرت كل الجهود، وإن شاء الله تنجح ينجح البرنامج هذايا ونقضيه على هالليزوركروز ومخاطر تواجد صغارنا خارج المؤسسة التربوية. شكرا لك سي زكريا ديس. شكرا لك سي زكريا ديسي، المدير العام للمركز الدولي للتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي، على تدخلوا معنا.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: وإذا اللي حكيت عليه لا مرة لاثنين لثلاثة كيفه، ونبداش نستنى وقتاش 1 أكتوبر تتحل المنصات ويبدأ التسجيل في قرض الشرف. ذكرتوه الأول، يقول احنا ننسيوه قرض الشرف. خلنا نعطيكم إلى المعطيات الجديدة على مزيكا فام بعد

0: الخيرات 9:43 دقيقة على وزي كفم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: وهذا مش اخبار ليجي، هذا اخبار نستناو فيه من جويليا بتاريخ 1 أكتوبر. 1 أكتوبر اللي على الأساس باش يبدأ نجمو نقبلو مطالب قرض الشرف في منصات اللي باش تحضرها البنوك. هل كل البنوك معنية اليوم؟ المنصات هذه حاضرة ولا لي؟ علما وإنوش مازلنا نهايرين على تاريخ 1 أكتوبر. خلينا ناخذ معنا سي سفيان لوريمي، الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي. صباح الخيرات سفيان.
2: صباح الخير جيهان، مرحبا بك وبكافة متابعات ومتابعين مزيكة.
0: من أكثر الناس أنا وياك اللي قاعدين نتبعوا في قرض الشرف. تحسنا أول ناس باش نمشيو نصبوا المطار. قل لي يا سفيان، 1 أكتوبر دوك معاد ما مازال اليوم، هل كل البنوك فعلا جاهزة باش تنطلق في قبول مطالب قرض الشرف 1 أكتوبر؟ لأنه برشا مثلا مستمعين يقول لك مشيت البنك تقول لي مازال فما بنك تقول لي أنا مانيش معنية بقرض الشرف، ما معنى؟ عاود فسر لنا.
2: دونك هو تاريخ 1 أكتوبر هو اللي حدو البنك المركزي كجل أقصى باش تبدأ هالمنصات هذه اللي باش تعملها البنوك. واللي صار جديد يمكن هو في الأسبوع اللي فات، اللي أغلبية البنوك المعنية هو فما حملة تسويقية حتى مع ولا اتصالية بلوتو من كومباني دو كوميونيكاسيون مع الجمعية المهنية للبنوك اللي ولا اسمه المجلس المالي والبنكي. دونك حضروا فيديو، وهالفيديو هذايا اللي يفسر هالقروض هذايا ويفسر حكاية المنصة تم نشره على مختلف الصفحات ولا المواقع الرسمية نتاع البنوك المعنية. دونك هذايا شفناه الأسبوع اللي فات، أغلبية البنوك نشرت هالفيديو هذايا وقالت اللي المنصات باش تبدأ حاضرة أبارتير من 1 أكتوبر. دونك البنوك المعنية نعاودوا نقولوا ديما معنية تنفسروا شكون اللي ماهيش معنية، خاطر السؤال هذايا يطرح.
0: أيوة، وكيفاش المواطن هوني يعرف هذا البنك نتاعو داخلة في المنظومة ولا لا؟
2: justement donc البنوك قالت اللي المنصات باش تكون حاضره 1 أكتوبر، وبربي نصيحه مع مختلف الخرفاء والمستعملين ردوا بالنا من الليان، معناها ما نكن اون كليك با على اي ليان فيها المنصه، راهو الليان هذوما باش يكونوا موجودين كاين على المواقع الرسميه نتاع البنوك، راهو خاطر نجم يكون معناها سورس نتاع تحيل ولا سورس نتاع
0: ردوا بالكم بيغاتاج ولا حاجه.
2: ما فوالا ما نكليكيوش على اي ليان قال شنو هي المنصه. دونك على المواقع الرسميه نتاع البنوك والا على الصفحات الرسميه الفيريفي نتاع البنوك تو نلقاو هل اليان هذوم. دونك شكون هم البنوك المعنيه؟ نعاودوا نذكروا احنا راهو الاجراء هذايا يخص جزء من اللي هو 8% من الارباح اللي حققتها البنوك في 2025. دونك البنوك المعنيه هي البنوك اللي حققت ارباح في سنه 2025، فما بنوك في 2025 ما حققتش ارباح، حققت خسائر. دونك البنوك هذايا ماهيش باش تكون معنيه بالاجراء. قول لي كيفاش نعرف؟
0: كيفاش يعرف البنك نتاعو ربحه ولا خاسره كانت عامله؟
2: فما موقع نتاع هيئه السوق الماليه لو سي ام اف لو كونسيي دو مارشي فينانسي، نلقاو فيه القوائم الماليه نتاع مختلف الشركات اللي تعمل سكون ابيل لي بارن بوبليك، معناها الادخار هذه، منهم البنوك اللي هي بالقانون شركات معنيه بهالتصريح هذا وبالقوائم الماليه. دونك نشوفوا البنك نتاعنا القوائم الماليه نتاعها سنه 2025 هل حقت ارباح وقتها تكون معنيه بالاجراء، وكان حقت خساره في سنه 2025 ماهيش باش تكون البنوك المعنيه. دونك من حقها انها ما
0: تقدمش القرض هذا. التسجيل قلنا مره واثنين وثلاثه هو يكون حصري عبر الانترنت، معناها هوني المواطن ديما مثلا ما يتعامل بالاوراق يقول لك ما فماش امكانيه اني نقدم المطلب مباشره للفرع، نقول لك ضيع وقت.
2: ضيع في وقته ديجا تقالت هذه راهو حتى اللي قدموا مطالب قبل سابقا كيخرج الامر الرئيسي وقدموا مطالب كتابيه وقبلت عليهم البنك في الحاله هذه هالمطالب هذه راهو مطالب انه يعاود يقدم طلب على البلاتفورم. دايور راهو الوثائق مش باش تتقدم مباشره، اللي فهمناه من الفيديو نتاع
0: المجلس المالي والبنكي
2: باش تتقدم طلب فيه معلومات كان تمت الموافقة وقتها باش تجيب الوثائق اللي باش تقول لك عليهم البنك شنو الوثائق هذوما. دونك هذا البروسيس اللي تفهمه من الفيديو نتاع المجلس البنكي والمالي.
0: 1 اكتوبر من ابتداء من انا وقت بالضبط يفتح التسجيل، معناها نص الليل ولا كون بانكا يحدد الوقت نتاعو؟ مش شاولوا الهجوم
2: خاطر الاسبقيه هو من المبادئ اللي باش تعتمدها البنوك في تقديم هالقروض هذوما. 1 اكتوبر ويبدا نورمالمون الساعه 00:00
0: معناها نص الليل، معناها لو 30 معناها لو 30 نص الليل، نهار الاربعاء نص الليل،
2: نهار الاربعاء نص الليل
0: صحيح نحن
2: سليل والثقة نبدأ شديد الحرة فيها يبدأ شديد لتليفونات متاحهم ولا لفيسي متاحهم ويشوفوا المواقع متاع البنوك متاحهم ويتقدموا بطلبات كما قلنا رأوا نورمالمو في مرحلة أولى البنك مش يطلب عليك وثائق بعد
0: المرحلة الأولى مش التقييد. خليني في فترة التقييد خليني سي سوفيان نفهم معك في التقييد معناها اليوم كيما تعرف ينجم يكونوا آلاف الأشخاص يدخلوا في نفس اللحظة. شكون عنده الأولوية؟ هل الأولوية فعلا حسب الساعة والدقيقة والثانية بتاع إيداع المطلب؟ هوني خطب شو ندخلوا فيه في التشكيك شوية بشي يقولك لا أنا سبقت. شكون قال لآخر قبلي؟
2: بشوف هذا مبدأ من المبادئ معناه مش خاطرك انت صبيت قبل فلان اللي باش تتحصل على القرض هذا.
0: مش الوقت الأسبقية الأولوية في الوقت هو اللي باش يخليك تاخذ القرض.
2: لا مبدأ من الباب كان انت تقدمت بطلب ولا مطلب قبل عبد واحد اخر والزوز عندكم مثلا نفس الريفوني نفس الدخل وقتها تولي انت قبله. في كل الحالات باش تم دراسه من الفتاة هما هل الحريف عنده قدره على تسديد ولا ديما
0: هذه هي النقطه. فوالا النقطه حتى في الفيديو قاعدين نشوفوا فيها توا معنا في المباشر هذه النقطه اللي عملت بوليميك نقول لنا سوفيا لانه من شيره دون فوائد وهو دون ضمانات القرض على الشرف لكن من شيره اخرى يقول لك القدره على السداد معناه هوني ماشي في باله المواطن معناه يقول لك هنا نحبك الخمسه ولا 10 ملايين باش نذكر هما 5 ملايين للأشخاص العادية
2: للأفراد 10 ملايين أصحاب المشاريع الصغرى دونك اللي هو الحجم الاستثمار نتاعهم أقل 150 ألف دينار و25 بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
0: دونك يقول لك هوني تقريبا معناها تقول لي من شيرة من غير ضمانات ومن شيرة أخرى تقول لي لازمك تسدد معناها أنا لازم يكون عندي مدخول.
2: جوستومون
0: معناها مش واحد اللي نقول لنا شوماج ويحبك الخمسة ملايين نقول لنا يدور بهم الدوليب هكا يبدا يخدم. لا
2: للأسف لي خاطر هذا قرض كما قلنا راه ما هو شيبة مش تبرع من قرض دايور. مرة أخرى الفيديو نتاع المجلس البنكي اللي ذكر في الآخر قال راه القرض يلزمه يرجع دونك باش يرجع القرض لازم يكون عندك إمكانية إنك ترجع معناها عندك
0: معناها البنك يطلب منك إثبات دخل
2: بالطبيعة باش يضمن هو خاطر الضمانات المقصودة في القانون ولا في الأمر هما ضمانات العينية معناها ما يخدش جارونتي ريال بلغتنا ما يخرج عليك رهنية ولا نونتيسمون ولا غيره. أما أنه يضمن أنه المبلغ هذاك القرض نعود نذكره اللي هو قرض راهو لازمه يرجع أي من حق البنك أنها تتأكد أن القرض هذاك بإذن يرجع. دونك من غير المصدر متاع دخل ما نتصورش فما البنوك باش تمنح قروض هذه بصفة عام. داير نعود نحكي على المنصور متاع البنك المركزي اللي حكينا عليه اللي قلنا في فصل من الفصول متاعه يذكر اللي الدراسة تم وفقا الإجراءات الداخلية والرقابة الداخلية. دونك يقصد اللي باش تتم دراسة الملفات كيما بقية الملفات متاع قروض واللي يزم يتأكد البنك من قدرة الحريف هذا ولا مش حريف على السداد
0: على السداد العشا ايام اللي على اساسها كل بنكة تقدم لها مطلب باش تجاوبك للرد عشا ايام عمل ولا عشا ايام ايام عادي معناها فسرنا
2: 10 ايام عمل دونك لي جور اوفرابس هذاك المطالبه باش تجاوبك. الجواب يكون يا اما بقبول الطلب هذا والا الرفض والرفض لازم يكون معلل. اش معناها معلل؟ تعطيك علاش ما قبلتش انها تعطيك القرض هذاك راهو ما عندكش دخل معناها شوف كيزون والا الدخل نتاعك باعتبار الاقتطاعات الموجوده شنو الاقتطاعات لازم يكون عندك قرض انت من نوع واحد اخر البنك نتاعك ممكن ناخذ الاقتطاعات هذيك نتاع القرض اللي تجام تحصل عليه مع القرض الجديد هذيا ما تنجمش تسدد دونك تقول لك راهو ما عندكش امكانيه نتاع السديد. وبربي خلنا عملت امتي كالكول قال لي خلينا بكري باش يعرفوا المواطنين هكا قداش باش يرجع. كان المواطن يتحصل على 5000 دينار مثلا
0: 5 ملايين
2: هو السقف الاقصى 5 ملايين
0: اللي هو في عامين
2: اللي هو على عامين ومش بشي ياخذ ذاك البريود دو غراس هذيك
0: اللي هي سامحني فتره الامهال هذيا اللي توصل 6 شهور ماهيش متاحه للجميع معناها كل بنك يحب يعمل لك غراس ولا لا
2: نجم دونك كان ما خديتش فتره الامهال هذيا باش تخلص على 24 شهر باش تجيك ليشيونس بلوتو تاع كل شهر حوالي 208 دينار
0: 208 دينار تخلصها مع العامين
2: فوالا كان انت تحصلت على فتره الامهال هذيا نتاع 6 شهور دونك تبدا تخلص بعد 6 شهور 5 ملايين هذوك مش ترجع ابارتير من سيتيام موا حوالي 277 دينار. دونك هالاقتطاع هذايا مع بقيه الاقتطاعات اللي عندك يلزمهم يكونوا الدخل نتاعك معناها ينجم تكوفري بهم هالاقتطاعات هذوما فلوس اللي باش يبقى لك المعيشه نتاعك وغيرك.
0: اليوم معناها فسنا فترة الإيمان الكل معناها هل نجمو نعرفوا أنه زعما تتصور أنه فما عدد كبير من المواطنين نجمو ياخذوا الخمسة دينار نظرا لقديش من شخص نجم ينتفع ووضعية البنوك في 2025 منهم مش تتصور معناها؟
2: شوف كل مواطن النجم يعرف البنك اللي باش يتوجه لها قديش حسب التقريب باش تعطي قروض سهل الحسبة. معناها نرجع كما قلنا نطلع على قوائم المالية نتاع البنك نتاعي على موقع نتاع هيئة السوق المالية ولا نعمل نتيجة ريسيرش حتى في جوجل ولا من غير ما نسميه المواقع هذيك تلقاو النتيجة نتاع 2025 نتاع البنك 8% من النتيجة هذيا هو الحجم الجملي نتاع القروض. واحنا نعرفوا اللي في كل الحالات مش بتفوت كما قلنا للأفراد 5000 للأصحاب مشاريع الصغرى 15 و10 و25 مع العلم انه البنوك لازم تعطي على الاقل اشتر المبلغ هذايا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الاهلية دونك ما يبقى كان اشتر خذ اشتر نتاع 8% هذيك وقسمها على 5000 دينار على 5000 دينار كيف تعرف تبري البنك نتاعك قداش
0: وشوف البنك لا حسب اخرى زيد وشوف البنك نتاعك قداش عنده فروع على كامل تراب الجمهورية مش تقسمهم زيد على الفروع الكل
2: هو باش تكون نورمالمون سنتراليزي عند معناها في السياج ما خاطر بلاتفورم معناها ولا مش تقسم حسب الفرق مي اوفر عملنا نتذكر مره انتي كالكول راهو اكبر بنك معناها اللي حقق اكبر نتيجه في 2025 كان ياخذوا لي زيبوتيز هذوما نتاع 8% من النتيجه نتاعها مش باش تعطي الاكثر من 3000 قرض بالنسبه للاشخاص الطبيعيين الافراد دونك هذا اكبر بنك حقق اكبر نتيجه باش نبداو زاد سقف قال الاخر نتاع التطلعات نتاعنا
0: نبداو لي بي سور تير
2: معناها فوالا لي بي سور تير اكبر بنك حقق نتيجه في 2025 بلي زيبوتيز اللي كنا نحكي فيهم اللي هما 8% من الارباح و50% باش يمشي للمؤسسات الصغرى المتوسطه والشركات الاهليه اللي قعد في الانفلوب هذا نتاع البنك نقسموا على 5000 دينار باش يجي حوالي 3000 قرض بالنسبه للفرق.
0: سي سفيان الوريمي نذكر اللي مشيحات الوريق ومن جويليا من اللي سمعنا بقرض الشرف الخبير المحاسب المختص في الشان البنكي المتقاعدين هوني برشا بعثوا لي انا كمتقاعد عندي الحق في قرض شرف وانا ولو عندي قرض اخر ديما سؤال هذايا يتسال خلينا نعاودوا نسالوا ونجاوبوا
2: مبدئيا فما حد شيء يمنع ما دام عنده دخل المتقاعد عنده بونسيون دو ريتريت عندك دونك الحاجه الثانيه كما كنت نحكي بكري كاين البونسيون هذيا بالاقتطاع اللي عنده ديجا موجود نتاع القرض بلس الاقتطاع الجديد اللي كنا نحكيوا فيه ما يفوتش ولا يسمح له انه يقعد في الشهريه نتاعو في 40% يعتمدها البنوك ما فما حتى مانع بالعكس معناها بالعكس روتريتي عنده بونسيون روتريت مضمونه معناها مش كيما شخص واحد يخر.
0: واضح. سؤال أخير هل قرض الشرف اليوم جاهز فعلا بالمنصة بكل باش يكون ابتداء من 1 أكتوبر ولا ما زلت تنجم تكون فما تفاصيل تقنية وتنظيمات نجم تتبدل؟
2: لا لا ما نصورش فما رفور ولا تفاصيل دونك البنوك حاضر اليوم هي تكنيك مو ما يش حاجة سعيدة
0: معناها اللي يسمع فينا اليوم توسي سوفياني يقول لك أي أنا لجور جي شو لازمني نحضر بالضبط
2: تطلع على المنصة شوف كيفاش الاجراءات نتاع تقديم الطلب وانا قلت لك اللي نفهموه من الفيديو اللي في مرحله اولى طلب باش يتم دراسته ومن بعد باش تحضر الوثائق دونك نشوفوا المواقع نتاع البنوك نتاعنا وردوا بالنا ما نشوفوا كان المواقع
0: الرسميه
2: مش مواقع على فيسبوك ولا حاجه اخرى فيها ديليا ونقول نتبعوا لي زيتاب هذوما نتاع المنصه باش نقدموا الطلب نتاعنا ونستناو الرتور نتاع البنك.
0: واضح. سي سوفيان الوريمي شكرا ليك نورتني ربي يخليك يفضلك شكرا ليك عايشك نهارك زين الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي هذا فيما يخص قرض الشرف اللي فوالا المنصات نتاع البنوك مش تبدا معناها معمول بها ابتداء من 1 اكتوبر احنا نحاولوا لهنا نوصل لكم كل المعلومات ندقوا بين المسؤولين كما قلت لكم نعطيكم الصحيح في الصحيح نفسروا المعلومه وهذا واجبنا لازم نكونوا البون قلنا الجسر بين المسؤول وبيكم باش توصل المعلومة نوضحوها في صورة إنها مش واضحة ونهايرين ذوما خلنا نقول لكم إنه باش تلقاوني ياسر نحكي عليه قرض الشرف دونك خليكم معنا على موزايك فم ساعة الأولى في ساعة موفيت بعد شوية نتقابلوا في ساعتنا الثانية باش تلقاو فيها مزيد الأخبار الأكتواليتي الفقرات اللي تعودتوا بيهم وما كنتوا أهلا وسهلا بيكم هذه صباح الناس
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك فم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جزة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: في عيد ميلاد كارت توفى كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم ليكيد فيسيل ليلا دو بيدون دو 2 لتر 4 ب 9990 في عود 15 دينار و590 بالكارت توفى متاعك.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: Tunes. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي يؤكد أن التوجه الحالي يقضي باستغلال ساعات الفراغ الطارئة داخل المؤسسات التربوية وعدم السماح للتلاميذ بمغادرة المؤسسة خلالها. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لبرنامج صباح الناس على موزايك أنه تم التنسيق بين عدد من الوزارات والهياكل لاستغلال هذه الفترات في أنشطة لفائدة التلاميذ.
2: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي ساعات الجوفاء لزوركروز، ولكن ساعات فما لزوركروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شمال الطارئة يعني مدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسة، وقدام المؤسسة تعرف أنت الاستدراج وتعرف التربيج وتعرف المشاكل الموجودة. إذن وقع في إطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة والمخاطر في الوسط المدرسي، وهو في تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات، ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة متاعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأسيس أوقات الفراغ بأنشطة لفئات التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها باش تصير، وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور الشباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية، الأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية، يعني باش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ يمشي فيه المراجعة، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسية لمجابهة مخاطر العنف، لمجابهة مخاطر المخدرات.
1: الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر بأن اليوم الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة على الأشخاص المعنويين، من بينها التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. ويشمل هذا الموعد أيضا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات الهندسة الميكانيكية ب24 خطة، والهندسة الكهربائية ب15 خطة، والإعلامية ب27 خطة، والهندسة المدنية ب7 خطط، والاقتصاد والتصرف ب17 خطة. عالميا، مسؤولون أمريكيون يكشفون لشبكة NBC عن إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن في مضيق هرمز. عصابات مسلحة تتعمد خطف أكثر من 80 شخصا في هجومين منفصلين نهاية الأسبوع في شمال نيجيريا في أحدث عمليات الخطف في هذا البلد بهدف الحصول على فدية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: مغشي على بوزيكا فام بعد ما الدنيا بتحلى وبيش نمشي والتطاويد. وتحية لكل مستمعينا في تطاوين مع زميلنا الحبيب شعبان. يا حبيب صباح الخيرات.
1: صباح النور زيان. صباح النور. كيف المستمعين؟ الدنيا بتحلى بالأمطار والغيث النافع.

0: طماطم 4000، فلفل الحارة 2400، والحلوب 4200، قرعه احمر دينار 700، قرعه الاخضر 4000، القارص 4800، السناري ولفت الربطه 3000، السلطه الراس 4000، باذنجان 3900 كيلو، السيليكون معدنوس والبسباس ب 700، والنعناع دينار 200، الجناريه فلبوس عفوا دينار 800، التفاح من 6 حتى 7.5، النجاس من 8 حتى 12، عنب 7400، بطيخ دينار 600، دلاع دينار 400، بلح زوج دينارات 500، الرمان 3200، الخوخ ثم ب 8000، البنان موجود كمية قليلة ب 20 دينار كيلو، هذا فيما يخص الخضار والغلاء. تقول الدواجة دجاج 8950، سكالوب 26 ب 24 دينار، خط دجاج 15 دينار 800، دندون 18، البيض الحارة بدينار 260، والبلاطو 9450. بالنسبة للحوم الحمراء الدرشني والعلوش 52 دينار، العنز 38 دينار، البعوض حكينا عليه المرة اللي فاتت رخيص، يبدو أن الجماعة يحضروا في الروح ويبدو يطلع بشوي بشوي. في أول الصيف 28 تو 32، مازال يعني ثم حتى 33 و 34. العجل ب 35 دينار حتى 45 دينار، هذا بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك اليوم الشب ب 18 دينار و 500، المعزول 14 دينار و 500، قاروص 28 دينار و 500، الوراطة 23 دينار و 500، كريفات 27 دينار، الكلامار 31 دينار و 500، البوري 24 دينار و 500، الميلة 19 دينار و 800، الدغاء 29 دينار و 500، بومنجا 12 دينار و 500، والحمام 16 دينار و 500. هذه تقريبا الأسعار في أسواق تطوين.
1: يعطيك ألف صحة حبيب شعباني، شكرا لك. اليوم دورتنا كانت في مارشي تطوين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم مصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
2: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون فما ديزالترناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور.
3: قاعدين يستنسفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عندي يوتيوب ما تنجحش.
4: تعليم في تونس على غالط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غالط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما لونجلي اسبانيول.
1: بالنسبة لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعدة نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كصيح والعياط،
5: ما عادش عناية كيما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كيما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشي له، توا التلميذ تشوف فيه تي بهارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا حتى شيء، قرينا باللي موجود.
6: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين.
7: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا.
7: فورم
0: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

0: صباح الناس موسيقى اخبار تعرف ايش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، نذكركم بالتوقيت 10:29. والله الواحد ساعات قدام بشاعة بعض الجرائم ما يلقى صعوبة باش ينجم أصلا هو ديجا يستوعبها باش ينجم يوصلها للمستمعين. شكر كبير لمجهودات الحق تربي الحرس الوطني بصفاقس على كشف ملابسات جريمة قتل مروعة. الضحية يعفو برشا في صفاقس، معروف باسم سي حمادي الله يرحمه، واحدة من الناس كنت نعرفه، كنت صغيرة نقضي من عنده الله يرحمه. تفقد عنده ستة أشهر، والعائلة تهبط في إعلان ضياع. تصوروا دارت ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي، راهو خرج بكرهبته من وقتها ما رجعش، راهو هو تاجر دوك يمشي يسلع من هنا ومن غادي. وإذا بهم يجي تليفون للعائلة ويعلمهم تم العثور على جثة سي حمادي، وتتبين أن وراها جريمة قتل فظيعة. خلينا ناخذ معنا زميلنا ومراسلنا فتحي بوجناح تعطينا أكثر تفاصيل. فتحي صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الفل والياسمين جيال، أنت وكل اللي يسمعوا فينا في مزايك.
1: الله يرحمه. هوني كثرة الحق بتاع ربي بين البارح واليوم، العناوين على مواقع التواصل الاجتماعي بين قتل متسلسل تيرون سيري، العثور على زوز وثلاثة جثث، والحكاية بدأت لا، أو نعطيكم احنا من مصادر أمنية ورسمية اللي صار بالضبط. حطنا في الإطار فتحي.
2: كما قلت انت جيهان انه القضية هذه متاع تاريخ اختفاء سي حمادي اللي هو من مواليد 1954 من اواخر مارس 2026، العائلة متاعه قامت بالإبلاغ عن غيابه وأنا ما تنجبت تتصل به حتى بالتليفون، واختفى هو والسيارة متاعه. تم إعلام الجهات الأمنية والجهات القضائية والمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 أصدرت إنابة إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من مارس اللي فات، وهي تقوم بالتحريات، قاموا بسلسلة تحريات ميدانية في من وقتها كيف القيام برشة تسخير فنية وبرشة معاينات ميدانية. وتم زادة كيف يا جهان سماع عدد كبير من الشهود ومن الأجوار، وكل واحد يعرف سي حمادي باش يحاولوا يلقوا شي بداية خيط يوصل، لأنه كما قلت الاختفاء متاعه هو والسيارة متاعه مغير حتى اندي ساخر، يعني كانت فريمو معناتها مسألة صعيبة برشا بس واحد يدقق فين ولا يلقى بداية الخيط هذايا يا جيهان. ما جاش مباشرة في هذه، ثم هي الحادثة أخرى محاولة قتل زادة من نفس ذي الشبهة المظنون فيه بارتكاب جريمة قتل سي حمادي في الصيف اللي فات. يبدو أن عنده تعاملات مالية مع شخص يسالوا شوية فلوس حسب المعطيات المتوفرة، امشى باش يطالب فلوس نتاعو، استدرجوا في منطقة وزهلوا ثلاثة طعنات، والسيد اللي تضرب مع تمشى بحرارة الروح كما يقولوا نزل ينقذ روحه ويهرب ويبعد وقدام عباد، وبعدين بينصير تم انقاذه بعد ما قعد مدة طويلة في المستشفى. تم انقاذه وتم الاستماع له كيف من نفس فرقة الابحاث والتفتيش اللي كانت تبحث وقتها في جريمة محاولة قتل اللي معنية بالشخص هيك اللي تطعن في الصيف اللي فات.
1: أوكي. محاولة دوار. قتل به، ومن خلال تصريحات اللي اعتدى معنى المعتدي عليه من الصيف عرفوا الشخص اللي حاول قتله.
2: لا. تم من خلال إفادات الشخص اللي تضرب أبلغ شكون ضربه لأنه يعرفه وعنده تعامل وتعامل، وبعدين تم فتح بحث تحقيق بتهمة محاولة القتل العام، وتم إيداعه في السجن.
1: تم إيداعه في السجن من الصيف.
2: هذه شفتها قضية منفصلة وحدها.
1: بيه؟
2: به. وفي الأثناء فرقة الأبحاث والتفتيش اللي قلت لك من مارس اللي فات وهي تبذل في مجهودات كبيرة باش تفك الخيوط نتاع الجريمة هذه جريمة قتل عم حمادي.
1: لا وقت ما نعرفوش قتل عم حمادي, وقت نعرفو اختفاء عم حمادي.
2: ولا بالضبط اللي بعدين تبين يبحثوا باش يوصلوا الخيوط كما قلت لك بذلوا مجهودات كبيرة باش على امتداد تقريبا 4-5 شهور من مارس لتو, يعني مجهودات كبيرة باش يوصلوا وتصلوا بكل الأطراف بكل الأصدقاء بالأجوار بأي خيط
1: لكشف الغموض
2: تم الوصول إلى لين في قلت لك انه هو اختفى سي حمادي, اختفى هو السيارة متاعه ولا حتى لين وصلت معلومات انه ثم شخص يحب يبيع يحب يبيع كهرباء ولا يحب والكهرباء هكي بعدها 3 دقائق تبين اللي هي السيارة متاع سي حمادي.
1: اي
2: كم يدققوا في الابحاث حتى لين عرفوا الشخص هذا اللي عنده السيارة هذه واللي حاب يفرط فيها. وبعدين بتجديد الابحاث وكل حاجه تم العثور على السياره هذه اللي هي موجوده في منطقه نتاع قرقور.
1: واضح
2: دونك تم بيانسور الشخص هذا بعد مجابهته بالادله والسياره اللي بالارقام تاعها اللي هي تعد ملكيه السي حمادي, فانه التحقيق معه قال راني خذيتها من السيد هكا ما تعطيها له السيد هذا اللي هو المتهم في طعن
1: في محاولة قتل مسيف اللي مجدود ديجا متوقف في الحبس.
2: وكيف كيف وقت نشاو بيانسير قد لك هو في السجن بتهمة محاولة القتل. بيانسير أن المحكمة الابتدائية الشخص الثاني كيف كيف كما قلت لك أصدرت إناء بعد للفرقة الأبحاث والتفتيش, وفرقة الأبحاث والتفتيش بعد ما تم حصر الشبه هنا في هذا ذي الشبهة تم بينشر إجراء التحقيقات اللازمة معه, وهو كما قلت لك في وضعية سجين لكن تم الاستماع له وكل شيء وبتدقيقه معه وبمحاصرته بالأدلة وكل حاجة اعترف بأنه هو اللي يتولى استدراج عم حمادي الدارو على أساس باش في أمور تعاملات مالية لأنه سبق أنه يعني تعامل معه في العمل متاع سي حمادي اللي هو في بيع الحلويات, وبعدين كيف استدرجوا لداره فأنه في مكان خفي في داره في بيزنان كبير يعني بأداة صلبة يضرب سي حمادي على رأسه ضربة واحدة يقتله وبعدين يدفنه في المنزل.
1: في شلون في المنزل في حديقة في في
2: في يعني
1: في حديقة دار
2: في حديقة متاع الدار بالضبط, وما غير ما في خلال العائلة متاعه الموجودين غد ولا حتى
1: هو شخص متزوج عائلة متاعه هو متزوج
2: متزوج وعنده 3 صغار هو
1: متزوج وعنده أطفال. اي اي اي
2: دونك كما قلت لك الكهرباء في الاخر والفطنه نتاع وين الابحاث والتفتيش هي اللي قادت باش يرفضوا بعدين يعملوا ريكوبمون يلقاو نفس اللي ارتكب الجريمه نتاع حمادي اللي من مارس اللي فات مع الجريمه هذه محاوله القتل هذه.
1: تعرف الواحد يحس روحه قاعد يتبع معك في في فيلم في
2: مسلسل ولكن فيه روح بشرية فيه رعب كبير وكل حاجه. العمليه وقتها هي في الجمعه اللي فاتت اكتشاف الكهرباء وكل حاجه واجراء التحقيقات اللازمه وهكا علاش بعدين تم دونك ولا هو موضوع شبه اللي هو في السجن ولا موضوع شبه بارتكاب جريمه قتل عم حمادي, وتم مشي بعد تحقيقات معاه قال راهو دفنه في الدار نتاعو. اكيد تم استشاره النيابه العموميه والنيابه العموميه زاد كيف كيف تاذن برفع الجثه ونقلها الى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه بالساقس وبينصير لاجراء كامل الاختبارات والتحاليل اللازمه في القضيه هذه, وبعد يمشي تم تسليم جثه الاهل نتاع السي حمادي نقول لهم ان شاء الله ربي يصبرهم وكهو في الجريمه هذه الكبيره. واكيد السيد اللي في السجن مش تولي عنده محاوله قتل كي ثابته وعنده توا محاوله قتل اللي هي موجوده قائمه بسي حمادي, وهكا باللي ركوب مول كل اللي قامت بها فرقة الأبحاث والتفتيش نزموا يحلوا هالمسلسل ولا لغز اختفاء سي حمادي اللي كما قلت لك كان اختفاء إلى من مارس اللي فات من مارس 2026 إلى حين استخراج جثته من حديقة منزل المتهم بأنه هو اللي ارتكب جريمة القتل
1: واللي هو في العقد
2: الخامس من العمر
1: وبوم صغيرات ودفنوا قتل الراجل ودفنوا في الحديقه نتاع منزل. والله الواحد ما
2: مالوريزمون هكا
1: نحييو مجهود كبير بالحق نتاع الحرس الوطني بصفاقس وفرقه الابحاث والتفتيش زاد كيف كيف في صفاقس على كشف هالجريمة المروعة. يعطيك ألف صحة, شكرا ليك على مدنا بكل هالتفاصيل الرسمية من مصادر رسمية أمنية. شكرا ليك زميلنا ومراسلنا فتحي بوجناح. أي تسمعوا مش مصدقين شنية الحكاية اللي شو وينو بالحق الواحد ما يلقى ما يقول. وخل نزيدكم زيادة لاني باتصال مع هو الله يرحمه سي حمادي ما عندوش أولاد, أما عنده واحد من العائلة منحبش نذكر الأسامي يعتبر ولده, باتصال بي فقال لي جين راهو الشخص اللي قتل سي حمادي راهو سنوات وسي حمادي كان يعاونه.

ويعاونه ماديا ويقف معاه في مرض حد من أطفاله وحسيله، ما غير ما ندخل في تفاصيل، لكن مش تعرف منام رجل كان ياسر به معاه. الله يرحمه، بالحق الواحد يدوخ. معناها هي تبدأ الحكاية من جويليا، عركة على فلوس، يحب يسترجع فلوسه، فالسيدة ذي يضربه بسكينة بحرارة الروح كما نقولنا، يمنع ويدلي بشهادته، والأمن يتم القاء القبض على الشخص هذية من مصيف، وهو تم إيداعه في السجن، ويقعدوا زادة، هذه جريمة وحدها، ويقعدوا زادة يخدموا على كشف لغز الغامض، كيفاش اختفى سي حمادي بالكهرباء متاعه 6 شهور، والعائلة تلوج عليه وهو تاجر ولبس عليه وبكهربته، وين الوين توصل له معلومة انه كهربة المفقود سي حمادي محطوطة للبيع، فيتمكنوا من انهم يتوسطوا للكهرباء واللي قاعد يبيع الكهرباء، ويقر انه الشخص اللي اعطاها الكهرباء هو نفس الشخص اللي متوقف نصيف على محاولة القتل العمد، وبالاستماع عليه يقر انه قتل سي حمادي ودفنه في وسط داره في الجنينة، في داره وين تسكن عائلته وولاده، دفنه غادي. ولا الواحد دريقه شي يحكي، بدأ يحكي في أمور هكا. لا يرحمه ربي يصبر عائلته. ما عدنا نلقى ما نقوله.

0: صندوق عجب.
1: الو بربي صندوق عجب بربي عادي هيري هيري اون بوكل ويجيكم رب في النسل والمنازل ولا واحد ما عادش راقد في الليل ما عنده يرجوس ما عادش نجم يخرج يمشي شي فارماسي يخدم ولا خايف كرهبته ما عادش نجم يخرج غير موتورات معناها شيء كبير وكراهه بتعمل في الحلبة متاع السباق معناها تبقى نورمال مش هتبقى حد ما اسمح بحد
2: معك انا ممنوع التليفون منعا باتا لكن مثل يسمى الناس ويخلوا في الرايرات في الدار وجيهم القارد حسيلوا يستعملوا التليفون عندك التليفونات الصغيرين هذك انت الو عسلامة الو بسلامة الو ايجا روح بيا الو انا روحت مش لازم مش بشرتيين نشريه تليفون انا في الابلكسيون وفيه وفيه وفيه ليه تليفون صغير حتى كي يلقاه عنده مدير المدرسة ولا أستاذ ما عنده ما يعمل به أما التليفونات الأخرى ماذا بينا منع باتا وليش عنده يشده عنده التليفون يبعثوا الأولياء متاعه ويعمل التزام زادة من فوق
3: علاش ما نقولوش نسجلوا ناخذوا المواعيد عن بعد علاش معناها تمشي من الاربع نتاع الصباح وانت تستنى الثمانية باش يعني تصل مالي ثلاثة ولا ما تعطيني العشية شيخ ونومر ويكتب علاش ما تبداش عن بعد كيما برشا حاجات نهار باش يمشي الواحد يعطوه وقت وقتاش باش يعدي
0: صندوق عجب.

0: نكون معاكم كل يوم حتى لنص نهار دراسة ساعتين تعديوا معاكم على موزي كفن في صباح الناس. الساعة الثانية بلتو الثالثة باش تكون فيها دونك فقرة أسيوس سنتي، كل ما يهم صحتكم ديما نعاود نقول احنا لهنا باش نستعاولكم المختصين اللي تحبوهم. جوست انتم بعثونا مقترحاتكم على ريبوندونا على 71-113-013. كانوا بعدنا حتى نص نهار، مرحبا بكم في صباح الناس.
1: صباح الناس
2: طغام. جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
3: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون فما ديزالتيرناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس هذوما الكل ارفوار نتصور.
4: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي، في عدد سوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى بيجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يوتيوب ما تنجحش.
5: تعليم في تونس هنا على غلط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غلط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما لونجلي اسبانيول.
2: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين ما عادش فما كسيح ولا عياط.
6: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. أنا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشيله، تو التلميذ تشوف فيه تبقى هارب. إحنا بكري ما قيناش لا بتليفون لا بحتى شيء، قرينا باللي موجود.
7: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت، أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضوع فرو من هذا الاثنين.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرو مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
9: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. منطقة المحمدية من ولاية بنعروس تستيقظ صباح اليوم على وقع حادث مرور أليم جد بمحيط أحد المعاهد الثانوية في الجهة إثر اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة جنونية بعدد من المواطنين والمترجلين. وقد سرعت فرق الحماية المدنية في بنعروس بالتحول إلى مكان الحادث حيث قدمت الأسعافات الأولية لتلميذي تعرض لإصابات متفاوتة الخطورة تمثلت في كسور وجروح على مستوى الوجه ونقلتهما على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وأسفر الحادث عن وفاة امرأتين على عين المكان متأثرتين بجراحهما البليغة، فيما تعرض مصاب بالشاحنة إلى كسور بالساق استوجبت نقله إلى المستشفى، فيما تولت المصالح الأمنية فتح تحقيق عاجل في ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤوليات القانونية. فرقة الشرطة العدلية بالمروجات من ولاية بنعروس تتمكن إثر تعهدها بالبحث في قضية سرقة شاحنة خفيفة من الكشف عن عصابة يشتبه في تورطها في سلسلة من سرقات الشاحنات والمواشي بعدد من مناطق تونس الكبرى ولاية زغوان وفق ما أفاد به مصدر أمني موزايك. وقد أسفرت الأبحاث عن إيقاف 5 أشخاص وحجز الشاحنة المسروقة قبل أن تكشف التحقيقات عن تورط المجموعة في سرقة شاحنة أخرى من النوع ذاته من جهة رينا حيث تم العثور عليها وحجزها. كما كشفت الأبحاث عن عملية سرقة قطيع من الأغنام في جهة زغوان باستعمال إحدى السيارات المسروقة إلى جانب حجز السيارة التي كانت تستعمل في عمليات الرصد، فضلا عن العثور على مجموعة من توابع السيارات المسروقة التي تم تفكيكها. في فرنسا حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفائه يحققون لحد مكاسب في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي مكنتهم من تشكيل كتلة برلمانية في الغرفة العليا للمرة الأولى في تاريخ الحزب بعد حصد 14 مقعدا من أصل 348. من سباق التسلح على الأرض إلى منافسة جديدة في الفضاء، تتجه الولايات المتحدة والصين إلى تطوير قدرات عسكرية قادرة على تعطيل مواجهة الأقمار الصناعية في وقت تكشف فيه واشنطن على امتلاكها أسلحة مدارية دون الإفصاح عن طبيعتها وقدرتها. فهل دخل التنافس العسكري بين قوتين مرحلة جديدة عنوانها السيطرة على الفضاء؟ تقرير وفر العقل.
7: كشفت الولايات المتحدة عن امتلاكها أسلحة مدارية مخصصة للسيطرة على الفضاء قادرة وفق وزير القوات الجوية تروي مينك على الدفاع عن القوات الأمريكية في مواجهة أي تحرك معاد دون الكشف عن طبيعة هذه الأسلحة أو ما إذا كانت قد خضعت للاختبار. يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من الحديث الأمريكي عن تطوير قدرات هجومية ودفاعية في الفضاء، إذ أعلن قائد العمليات الفضائية سنة 2003 أن الولايات المتحدة تتجه إلى امتلاك قدرة مدارية كبيرة بحلول عام 2026، فيما أظهرت وثائق عسكرية لاحقة أن الخيارات تشمل التشويش الإلكتروني والهجمات السبرانية وضرب أهداف في المدار. تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التنافس الفضائي بين واشنطن وبكين وطلب زيادة كبيرة في ميزانية القوة الفضائية الأمريكية إلى أكثر من 71 مليار دولار، بينها 21 مليار دولار مخصصة لأنظمة السيطرة على الفضاء. وبينما تركز واشنطن حاليا على وسائل التشويش والتعطيل غير المدمرة، تظل تفاصيل الأسلحة المدارية الجديدة سرية، ما يترك طبيعتها وقدرتها الفعلية غير قابلة للتحقق بشكل مستقل حتى الآن.
9: نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار. تواصل مع جهان في صباح الناس. ابقوا معنا.

0: الترند والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص النهار.
1: كالعادة معكم حتى النص النهار بالأخبار بالفقرات اللي تعودتوا بيهم لحداش و13 دقيقة. تتسويت أستو سنتي فرحانة تكون بحدنا اليوم. رحاب جلاسي إخصائية التغذية. رحاب صباح الخيرات.
2: صباح النور.
1: شحيلك؟
2: الحمد لله.
1: سافا كل الزوزة بيه للذكرى تقويك. هز عيش ولدي شوية فيك يا معاك.
2: أي.
1: احنا زادك كيف برود الرجيم يقول لك مسموح انك تاكل شوية فيك يا اما على شرط مش مقلية وفيك يا من فيك يا تفرق. نقولين اليوم كيفش نحكي على الفيك يا بين المنفعة وبين الكالوريات. فما ناس حتى ممنوع اليوم انه ياكلوا انواع متاع الفيكيا.
2: صحيح.
1: كل نوع شنو خاصيته شنو اللي يضيف لنا وشنو اللي زاده ممكن يقلق فينا كان عندنا بعض الامراض ولا الحساسيات. اي باش نبدا في الفيكيا.
2: باش نبداو باش نبداو ساعه هي اولا راهي كمعناتها نوع متاع ماكل هي راهي مهمه على الاخر على خاطر نلقاوها زاده سورتو فك الحميه المتوسطيه واحنا على تونس بلد متوسطي عنا البحر متاعنا فأكيد هذي النوع متاع ريجيم ينصح برشا بهالبذور هذوما كيما المكسرات والفيكيا والكل. هي بشنو تتميز قيمتها الغذائية؟ كنقولوا فيكيا طول يمشي لبنا دهون أما راهي هذي الدهون صحية مش كيما أي كلمة دهون نسمعوها نخافوا منها. دونك هذوما دهنيات صحية. علاش؟ أول حاجة راهم مهمين برشا للتوازن الهرموني. دونك الدهنيات هذوما يدخلوا في صناعة الهرمونات. حتى الكوليسترول راهو في حد ذاته تمرة نحكيو عليه راهو مش ديما يخوف. دونك كيف راهو الدهنيات هذه تدخل في صناعة الكوليسترول وبيان سور الياف مضادات الأكسدة فيتامينات معادن. دونك راهي عندها قيمة غذائية مهمة وكل فاكهة كما أنت قلت تنتاز بحاجة معينة.
1: به
2: تحب نبدأ بالزوزة؟
1: نبدأ بالزوزة اللي تقول لك حاجة به يقول لك

0: حتى الكبار في السن. وإذا كان في عائلتنا عندنا حد مثلا عنده ألزهايمر، عنده أمراض اللي تمس الجهاز العصبي، فهذاك علاش هو ساعة منصوح له أنه يأكل كونتيتي وتنحكيه قديش كيف كيف الكميات، وحتى العائلة متاعه كيف كيف ماذا بها تستهلك الكميات هذه بالضبط، على خاطر راه هو باش يكون معرض إذا كان بطبيعة يدخلوا بليزيور فاكتور أنه يكون عنده آلون تيغم بتدخل البلدي هذه. دونك زوزة راهي كنقوله الذكي راهي فيها جانب من الصحة.
1: اي وقديش مسموح انه ناكل منها؟
0: الزوزة والفاكهه والكلها بالفواكه هذوما الكل كنقولوا بوني حفنه متاع يد، يعني تقريبا
1: صح عليه اللي بوني متاع يد كبيره.
0: دونك ولي نحكيو بين 20 و 30 غرام كوميم كونتيتي راهي باهيه
1: بمختلف انواعها.
0: بمختلف انواعها
1: اي اعطيني مثلا كان نرتب الفاكهه شكون اللي اكثر كالوريك من الاقل.
0: نبدأ كان تسمو بها نوا دو ماكاداميا، كان نسمو بها الماكاداميا ديك كالي تتحل يعطيك معك
1: كالتعبورة كالتعبورة ومعها مفتاحة
0: وكلها بالضبط.
1: هذيك أكثر كالوريك
0: فيها 750 سعر حرارية، أكثر فيك يا كالوريك
1: وانا ديك نبدأ تك تك تك
0: أما رأي فيها منفعة كبيرة
1: 750 سعر حرارية
0: بالضبط. بعدها تجي زوزة دونك مش بعيد عليها برشة تقريبا في 696 سعرة حرارية وبعدها تجي نوازيت البوفريوة.
1: البوفريوة
0: دونك هذه نحكيو على مستوى ترتيب السعرات الحرارية أما إذا كان مثلا نحكيو على مستوى الألياف باغ اكزومبل باش نلقاو قلوب القرع اللي هي اقل فاكهه فيها سعرات حراريه 445 حاجه كي من هكايا سعره حراريه.
1: قلوب القرع
0: فوالا قلوب القرع الحاجه به اللي فيه شويه سعرات حراريه برشا الياف تقريبا 18 غرام هو اكثر نوع متاع فاكهه فيه الياف واكثر نوع متاع فاكهه فيه زنك 10 تقريبا غرامات من الزنك واحنا نعرفوا الزنك مهم للمناعه للجلده لكل شيء دوك هو كمعدن يدخل في برشة تفاعلات فيزيولوجية في جسمنا
1: باهي قلوب القرع شو شي يخرج منه
0: القرع دونك كلم غير فهذيك هو غير الشتين في الصباح مع ياغورتا مع جرانولا مع بسيسة مع زيت زيتونة مع أي فطورك هو بيدو يزيد عليه مغيرفة ولا مغيرفتين متاع قلوب القرع راهو منفعة كبيرة
1: باهي
0: فوالا. هيت نحكيو شوية معادن أكل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد باغ اكزومبل هوني باش يجي سي الجلجلان
1: هو الأولاني في الحديد
0: أي الحديد الجلجلان هو الأول كيف كيف حتى في الكالسيوم دونك تقريبا قرب الجرام دونك 980 ميلي جرام من الكالسيوم يعني قرب الجرام فيه باش نلقاو كالسيوم وذور الشيا زيدا فيهم نسبة هامة من الكالسيوم دونك أكلم غير فتينة متاع القهوة ياغورتا وإلا مع سلايطة هو الحقيقة ديما ماذا بينا نحطوه في حاجة ليكيد باش تسيب الجال متاعه باش تخرج الفايدة متاعه على برا أما حتى لو كان هكا رشيناه فوق سلايطة ولا حاجة كيف كيف ميسالش دونك الكالسيوم كما قلنا الجلجلان بذور الشيا بالنسبة للمغنيسيوم كيف كيف نرجع للجلجلان هو الأولاني حتى الحديد راهو الجلجلان راهو فيه نسبة مهمة من الحديد دونك العبيد اللي ناقصة شوية حديد ما فيها بيس عندنا الحديد ذو المصدر من المصادر الحيوانية الكبدة واللحم هذاكم نعرفوهم أما المصادر النباتية زادة راهي مهمة دونك سلايطة فيها شوية بترة فيها شوية عدس رشة متاع جلجلان وإلا متاع لوز ولا حتى الجلجل وحتى اللوز فيه راه أما الجلجلان أكثر راهي منفعة كبيرة
1: باهي تخي بيان تي جبت لوز وانا باش نسالك عليه سي لوز وين وسي لوز المنبوز شنو خويا سي لوز
0: اللوز هذا كيف كيف راه فيها معناتها منافع
1: ممكن نسالك هوني في اللوز هوني انواع يقول لك اللوز العشاق ولوز ما نعرف شنو ولوز البلدي كل نفس المنافع جوست التسميات تتغير ولا لا وزوز اللوز الاحمر واللوز الابيض واللوز المقشر واللوز
0: القيمه الغذائيه ما تختلفش برشا مثلا كيما الزوزه فما زوزه هذيك نوع تاع البرازيل يقول لك هذيك فما البيكان فما ما يبعدوش برشا برشا على بعضهم هما لا ميم فامي اما تعرف شنو اللي يبدل هو طريقه التطيب نتاعو فما اللي ياكلو محمر هذيك يقول لك نقليه فما اللي يخليه ني وقتها تتبدل الحكايه دونك باغ اكزومبل ريت الفواكه هذوما الكل سميناهم احنا شقلنا فيهم برشا زيوت فاذا كان انت باش تحمرهم ولا تقليهم خلينا نقولوا اكثر من لازم راهو باش يوليو يضروا كيفاش اولا الزيوت هذيك تصير لها عمليه تاكسد بالسخانه القويه اثنين فما نوع من الاحماض الامينيه يتسمى أسباراجين هذي كيجي برشا في السخانة يولي لاكريلاميد كان هكا نتذكر وين سمعناه مربوط خاصة لطف علينا الناس الكل بالكونسير. دونك ساعات يقول لك تشوي اللحم كالكحوليه كاين عليها ذي برشا مرات في العيد. الخبز فما شكون يحمروا شويه يبشمطوا شويه، اكل كحوليه هذيك راهي هي اللي دونك كيف حتى الفاكهه.

0: دوك الفاكهه اون فوا حمرتها كسوا تاخذها من عند حد والا انت تحمرها في دارك رد بالك تخليها تغمق خاطر راهي معناتها قيمتها الغذائيه باش تنقص وزاده باش تولي تتكون مواد مضره
1: واضح
0: هذه حجر ردوا بالنا منها الفاكهه مادامها نافعه نستحفظوا عليها ونعرفوا كيفاش نخزنوها
1: أيه.
0: دونك ردوا بالنا من التخزين نتاع الفاكهه كو سوا انت كي باش تشري اعرف منين تشري والا انت في دارك اعرف وين تحطها
1: ساعه ساعه لو واحد يبدا يشري مثلا فاكهه ويقصد نقول انا دار كبيره وبعد يفيق بالبابيون نقول انا في الدار في الكوجينه يجي عليك البابيون دي تشوف تلقى الفاكهه اللي انت خذيتها
0: بالضبط هوني الفاكهه ما لازمهاش تكون في بلاصه اوميد رطوبه تكون فيها سخانه يكون فيها متى اكل الرطوبه هذيك لوميديتي راهي اذر كيفاش خاطر فما نوع من لي شامبينيون باش يصايبوا اون سوبستانس الماده هذه راهي سامه تسمى لافلاتوكسين هذه هكا حسب قبل هكا الدراسات والكل كانت مربوطه برشا بالكاكاويه تنحكيوا على الكاكاويه زيد راهي فيها قيمه غذائيه دونك هذه كانت مربوطه برشا بالكاكاويه قبل صاروا تسممات منها كي يجيو يرجعوا يشوفوا يلقاو هالشامبينيون هذيا باش تفرز مواد سامه وباش تقعد فك الفاكهه هذيك والشامبينيون هذا باش تزيد تتكاثر بك الرطوبه وبك السخانه دونك اللي كوجين سخونه ما يحطش الفاكهه يحاول يحطها في هكا ايتاج بعيد شويه على الغاز بعيد دونك تخزين الفاكهه راهو مهم وديما عينك ميزانك تحل مثلا كعبه الزوزه تلقى فيها كيما الغبره غبره ما تبرشة ولا تلقى فيها كيما الكحوليه بدتك حال رد
1: ولا نقبه خاطر ساعات تعمل لك الدود وما تفيقش بها ولا
0: صحيح دونك البابيون ذيك ديجا من الاخر معناتها تكاثرت وكل شيء دونك انت ترد بالك من الحاجات هذوما خاطر الله لا يقدر تنجم تصير معناتها مشكله صحيه في جره الحاجات هذوما
1: الكاكاويه ريتا تنسيها لنا
0: سي الكاكاويه اكثر فاكهه فيها بروتينات نباتيه دونك 27 غرام كمان 27 غرام في الكاكاويه دونك العباد اللي تعمل ساعات يقول لك كيما البوغ دو كاكاويه كي ترحيها تعرجها وترحيها تولي لك كيما الكريمه تاخذ منها مغيفه
1: كالوريك اللي كيخطر بالسكر نتاعها كلاكا ولا لا
0: اذا كان نعملوها في دارنا ولا شريناها معناتها سون سكر اجوتي راهي مصدر بروتينات نباتيه اما ديما ناكدوا لي كالوري راهي برشا سعرات حراريه كيما زيت الزيتونه نافع وباهي اما راهو بسكريات صاروا حراريه دونك سي كالوريك دونك ديما اكل مغيفه نتاع الماكله ما اكثر شيء كاين عينك تاخذ حفنه هاكا سينو مغيفه نتاع ماكله بور دو كاكاوات تعمل بها تارتين الصباح مثلا راهي فيها برشا بروتينات نباتيه هذه سورتو لشكون مثلا الكبار في العمر اللي ما ياكلوش برشا ويدزوا اكزومه على جنب دونك شنو نعملوا هيلهم بويسك اكثريه الكبار في السن سنيهم عندهم مشاكل على مستوى
1: تولي الاسنان بور دو كاكاوات
0: تولي بور دو كاكاوات التارتين ياكلها ولا حتى صغيرات كيف كيف دونك نجموا نحطوا معاهم شويه شوكولا نوار هي بيدها البور دو كاكاوات معها شوكولا نوار ذايبه باش تولي نوعا ما كيما الشوكولا التختيني دونك هايكا منفعه ليهم فوالا مثلا في فطور الصباح
1: قشره الكاكاويه فمشكون نقول لك ناكلها بالقشره ولا نقشرها فما فرق وني منافع ما بينتهم
0: الحقيقه ما فماش حاجه كبيره علاش على خاطر هي باش تتحمر باش تدخل للفور
1: واللي حاب ياكلها نايا كيف كيف
0: لانايا تولي تقلقنا على مستوى الهضم دونك تولي تنفخ شويه دوك ردوا بينا من الحاجه هذه
1: داكور الناس اللي تقلق مادام جبدنا عليهم مثلا اللي تنفخ شويه اللي يتقلقوا من الفيك
0: أيوة دونك فما عباد ما تمشيش معاهم الفيكيا
1: زاد يختعمل لهم غاز مثلا
0: فما اللي تعمل لهم دي بالونمون وهوني كل حد وكيفاش يعني قابليه الجهاز الهضمي نتاعو فما شكون انا حتى في الكونسلتاسيون قال لي راني الزوزه سافا واللوز لي دونك كل حد ساعد وبدنه ما فماش قاعده عامه كل حد وقابليته دونك احنا شنو نعملوا كما احنا حكينا الفاكهه كلها فيها منفعه دونك حتى لو كان انت خليت حاجه على جنب مثالش امشي للحاجات الاخرين بالضبط دونك يمكن يحتمل القلوب الاقراع يحتمل لا يقلق العباد علاش خاطر في برشا الياف فما شكون ما ينجمش يهضم برشا الياف جوست نحب نزيد حاجه مهمه ياسر
1: اي ريحه
0: ريت هذيكم الدهنيات احنا وقتاش ناكلوها في فطور الصباح احسن وقت لا كرونو نوتريسيون اش تقول لنا راهو احسن وقت الفاكهه في فطور الصباح علاش خاطر البدن حاضر وقتها قاعد يفرز في الانزيمات اللي باش تهضم لنا الدهنيات حاجه اخرى هذه ياسر مهمه ريت الدهنيات هذيكم تعرف شي يعملوا لنا ولا باش يمشيوا للخلايا اللي في المعده في المسار نسامحوني وهذوما الخلايا يفرزوا لنا بطريقه طبيعيه جي ال بي 1 اللي هما أكل مواد اللي طوى ولاو في الانجكسيون واللي العالم الكل يحكي عليهم أكل جي ال بي 1 هذيك اللي يقول لك الضعف ويعملوا يزرقوها للديابيتيك احنا بدنا ينتجها بطريقه طبيعيه فاحنا هات نخليو بدنا يفرزها اكثر ونحفزوا الجسم باش يفرزها بطريقه طبيعيه كيفاش كي تاخذ الفاكهه والدهنيات اون جينيرال اول حاجه في فطور صباحك كاس ماء مثلا وحفنة فيكيا ومن بعد تاكل عظمة ترتين
1: قهوتك
0: قهوتك بالضبط. دونك الترتيب راهو يبدل لك برشا حاجات في بدنك.
1: الترتيب مهم. ميرسي بوكو ريحاب يعطيك الصحه.
0: يعيشك
1: ريحاب جلاسي اخصائيه التغذيه. جابت لي فكره جماعه جايه باش تجيب حذايا واش نحكيو على الترتيب في ماكله الصباح، لانه برشا يقول لك رد بالك تبدا ماكله الصباح بترتين راهي تسمنك، رد بالك تبدا
0: ابقى
1: في الليل كيف كيف، في العشاء كيف كيف، في نص النهار هكا من توا جماعه جايه ترتيب الماكله. ميرسي ريحاب يعطيك الصحه. كنت هذه استي سانتي.
2: استي سانتي صباح الناس.
3: جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
4: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون، فما ديزالتيرناتيف اخرى معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور.
5: قاعدين يستنسفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي، في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ بتقراش عندي يوتيوب ما تنجحش.
6: تعليم في تونس غالط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غالط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
3: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كسيح ولا عياط،
7: ما عادش عناية كما هلت وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. أنا واحد من الناس مدير والمعلم تقري عندي رغبة باش نمشيله، تو التلميذ تشوف بيتي بهارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء، قرينا بلي موجود.
8: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
10: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة. فورم مع أمينة بنتوا.
11: فورم
10: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: كل يوم احنا نبداو هكا نونسوكم بالاخبار بالاكتواليتي. ان شاء الله يا ربي متونسين بينا. نعاود نذكركم انه كل اخبارنا الاكتواليتي نتاعنا كل ضيوفنا زاد كيف كيف وحواراتنا تعاودوا تلقاهم موجودين على الباج نتاعنا صباح الناس على الفيسبوك. زاد كيف كيف تنجموا تتفاعلوا معنا تنقدوا تلاحظوا تعطيوا رايكم. اي انا مع لي بربي شقولكم في الظاهره هذه يا بربي استدعونا المسؤول هذايا وضحوا لنا فسروا لنا دونك هذايا كل على ريبوندورنا على 71 113 013 على نفس الريبوندور. كان اليوم بلا مرة 28 سبتمبر عيد ميلادك عيد ميلاد حد عزيز عليك بيان سور احنا الوالي اللي نقول لك كل عام وانت حي بخير. بلا بعد شوي نعطيكم الكلمة في صندوق سبيسيال صندوق التهاني خليكم معنا. هذه صباح الناس
1: صباح الناس صح

عيد الانيفرسير المجد اللي عمل 9 سنين ديديكاس كبيرة من عند بامات وزميلتنا منى زيت من عند باباتو سفيان اللي فلا يحبوا يقولوا له كل عام وانت حي بخير ربي يفضله لك يا منى وتراها في العز ان شاء الله يا ربي ويفضلك انت لي زاد كيف كيف انتم زاد كلمتونا على ريبوندونا شكون تمنيتوا اليوم طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو صندوق عزب، انا مدام اكرام، مدام قليل اكرام، حبيت نجي اليوم بمناسبه عيد ميلاد ولدي فايس قليل، دكتور فايس قليل، وقول له يا ولدي ربي يخليك وربي يعطيك صحه لبدين، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضل لك الاولاد، وان شاء الله كل عام وانت من حسن الى احسن.
2: الو عسلامة موزايك، انا نحب نهني اليوم بنتي بعيد ميلادها العاشر خديجه مناعي من زغوان، كل عام وهي حي بالخير.
3: عسلامة موزايك، اليوم عيد ميلاد اختي ريم قنزوعي، حبيت نهنيها ونقولها كل عام وانتي حيه بخير وصحه وسعاده ريومه، ربي يحفظك ويحميك ولا يحرمنا منك.
4: عسلامة، مرحبا موزايك، انا نزار العيساوي مفوشانة، اليوم عيد ميلاد ولدي زكريا، ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير يا زكريا، وميرسي موزايك.
5: اليوم عيد ميلاد بنتي روعة، أنا أمها خيرة وأمل بنتي أختها وأخوها مروان وأخوها ديسم وأبوها محمد، يقولوا لها يا رب إن شاء الله كل عام بالخير.
6: أخي مزيك، نحب نهني بنتي الغالية جوليا بعيد ميلادها 3 سنين، ونحب نقول أمها سهاب الطيب وزياد مذكور ربي يفضل لكم إن شاء الله تشوفوها في أعلى المراتب، ونحب نقول لها مامي وحيدة تحبك برشا برشا عمرها ما تستاك، وربي يفضلها وربي يحفظها من كل شر يا رب.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس
7: تصبح الناس
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: شكرا لكم على الاستماع، ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا الانيفرسير، ميرسي لكروما اللي كنت معنا في الصندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي الرفيق في الاخراج، لكم اللي تابعتونا ميدي مايك معنا وفي الليكيب الكل. بعد شوية احنا نتقابلوا غدوة على موزايك اف ام من 9 متاع صباح كالعادة، كانت معاكم صباح الناس لميسيون اللي ترفقكم كما كل يوم من 9 لنصف النهار. بنقول لكم شيء طيبة في الامان، باي باي.

0: على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك FM. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم ليكيد فيسيل ليلا دو بيدون دو 2 لتر 4 ب 9990 في عود 15 دينار و590 بالكارت وفاة متاعك.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات، ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: طغام جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
3: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون، فما ديزالترناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار. نتصور
4: قاعدين يستنسفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي، في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يوتيوب ما تنجحش.
5: تعليم في تونس رانا على غلط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غلط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجليزي اسبانيول.
2: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كسيح ولا عياط،
6: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. أنا واحد من الناس مدير والمعلم دقيري عندي رغبة باش نمشيله، تو التلميذ تشوف فيه دي بهارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء، قرينا باللي موجود.
7: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل وصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم من هذا الاثنين.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس،
9: راديو موزايك FM تونس. الأخبار،
10: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتموغزة مولاية توزل التي انتظمت أمس الأحد تفضي إلى التصويت بنعم بنسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% للإجابة بلا. في أول عملية تصويت من هذا النوع تنتهي بسحب الوكالة من نائب محلي المنتخب. وصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه هي اليوم بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وبحضور أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة على النتائج الرسمية لعملية التصويت. عمادة المهندسين التونسيين تعد خارطة الطريق الطاقية لتونس بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها تونس خلال صيف 26 و2000 وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. وتقترح الخارطة استرجاع القدرة المتاحة عبر الصيانة وتأمين حاجيات فترة الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية إلى جانب تطوير الشبكات ومنظومات التخزين والتحكم في الطلب. وفي السياق ذاته عميد المهندسين التونسيين يشدد على ضرورة الانطلاق من الآن في الاستعداد لصيف 27 و2000 مؤكدا أن العمادة تضع خبراتها على ذمة الدولة للإسهام في معالجة تحديات القطاع الطاقي. رئيس مجلس العمالة التونسي الأفريقي أنيس الجزيري يؤكد استعداد تونس لمشاركة استثنائية في الدورة الأولى لمنتدى فزان الاقتصادي المقرر تنظيمه في مدينة سبا الليبية في نوفمبر القادم باعتبارها ضيف شرف هذا المؤتمر الدولي. والجزيري يشدد لموزايك على أن الهدف من المشاركة خصوصا تحويل مدينة سبا إلى التي تمثل عاصمة جنوب ليبيا من مجرد نقطة عبور تقليدية إلى منصة لوجستية وتجارية متكاملة تستقبل المنتجات والبضائع التونسية والمؤسسات المحلية لتكون منطلقا نحو أسواق واعدة في أفريقيا جنوب الصحراء.
11: مجلس العمال التونسي الإفريقي وقع دعوته للدورة الأولى لمؤتمر فزان الذي سيقع تنظيمه في سبها في ليبيا أيام 24 و26 و27 نوفمبر القادم، وتونس مش تكون ضيف شرف لهذا المؤتمر المهم جدا. سبا هي نجم نقول عاصمة جنوب ليبيا. الهدف من المؤتمر هذا هي تطوير التجارة البينية بين تونس ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء. سبا معروفة تاريخيا بتجارة العبور، وإحنا الهدف متاعنا أنها تكون منصة للسلع التونسية والمؤسسة التونسية من سبها نحو أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة الأسواق النيجر، تشاد، مالي، سودان، ونجم نهبط حتى نيجيريا. الهدف كذلك من هذا المؤتمر هو التعريف بخصوصيات المنطقة سبها، عدد من المشاريع الكبرى التي يقع إطلاقها في مجال البنية التحتية، في مجال الطاقة، في مجال اللوجستيك، فما دي زون لوجستيك تنبون كبار مش يقع أحداثهم. دوك مؤتمر مهم جدا، وإن شاء الله مجلس العمال التونسي الإفريقي باش يكون حاضر بقوة بوفد على أعلى مستوى من يعني المؤسسات التونسية.
10: في الشأن العربي، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن في تقرير الإحصاء اليوم وصول 4 شهداء إضافة إلى 19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. مناطق متعددة في جنوب لبنان تشهد صباح اليوم الاثنين سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت غارات جوية على بلدات زوتر الشرقية وميفادون والقنطرة وقصف مدفعي على أطراف زباقين وياطر وواد السلوخي، إضافة إلى غارات وهمية فوق بلدة سور. أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم الاثنين، البحر مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل. الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 27 و 31 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج. كنوا معنا.
0: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100%.

0: الوردي. اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج مثل الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين على موزايك كافي. مرحبا بكم في الحصه اللي نتابعون فسرون حالون حلون فهمكم كيف الاخبار في تونس وخارج تونس. شكرا على تفاعلكم معنا على 23513000 قاعدين تبعثونا على الواتساب ديما فما جديد شنو تعليقكم شنو حكياتكم حالون وصلوا على لايف اليوتيوب زاد تكتبوا تعليقكم وتتفرجوا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك. مروان في الاخراج مرحبا بك مروان منورنا. اشواق في الاخراج الرقمي مرحبا بك أشواق. سي خليل شنحوالك؟
1: اهلا وسهلا مرحبا
0: أخوي. مرحبا بك سي نهد.
2: اهلا وسهلا صباح النور نوف. مرحبا
0: سي نجي زعيري منورنا.
3: اهلا وسهلا يعيشك نوف.
0: مرحبا بكم. دونك باش نحاولوا نرجعوا باش نحكيوا على اهم الاخبار اللي قاعدين يحكيوا عليها في تونس. جيهان باش يجينا في الساعه الثانيه، سلاح باش يجينا في الساعه الثانيه. عنا برشا اخبار وبرشا حكايات في الساعه الاولى، زاد برشا اخبار وبرشا حكايات باش نحكيوا لكم على الخروج والمدرسه وغيره. وهذاك اهم خبر باش نحكي كيو عليه، باش نحكيوا على حادث المرور الكبير والخطير اللي صار قدام المدرسة. تراه نبداو نهت دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
6: استيقظت منطقة المحمدية على وقع حادث مرور أليم للأسف وقع اليوم بمحيط أحدى المعاهد الثانوية بالجهة بعد اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة جنونية بعدد من المواطنين والمترجلين ودخلت في رق الحماية المدنية بن عروس بالتحول إلى مكان الحادث وين قدمت الإسعافات الأولية لزوزة الأمزة. تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة تمثلت في كسور وجروح على مستوى الوجه ونقلهم على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، ولكن أسفر الحادث للوفاة للأسف عن وفاة امرأتين على عين المكان متأثرين بالجراح البليغة متاعهم فيما تعرض مصاب بالشاحنة بكسور بالساق استوجبت نقله هو الآخر إلى المستشفى هذا. وفتحت المصالح الأمنية تحقيق عاجل وقوف على أسباب الفاجعة وتحديد المسؤوليات القانونية. الصندوق الوطني للتأمين عن المرض يذكر بأنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر. صندوق الكنام يضيف بأنه نجم يقوم بإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي إكنام. عدد السياح الفرنسيين الوافدين إلى تونس خلال سنة 2025 بلغ نحو 1,143,400 سائح، كما مثلت تونس في السنة الماضية الوجهة السياحية الأولى في المنطقة المغاربية بالنسبة إلى السياح الفرنسيين وفق بلاغ لسفارة فرنسا بتونس. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة يوم 27 سبتمبر تصدرت الجنسية الفرنسية قائمة الجنسية الأوروبية اللي زاروا تونس في 2025، فيما بلغت الاستثمارات المتراكمة لشركات الفرنسية 628 مليون دينار وساهمت في إحداث 4500 موطن شغل بالنسبة لسنة 2025. الإدارة العامة للأداءات تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 سبتمبر بالنسبة للتصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل واللي حل الأجل متاحة قبل 31 أكتوبر 25 ومشملهاش التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي 26 إلى غاية موفى سبتمبر 26. انطلاق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة بالأصناف المبكرة. التوقعات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط. هذا ماكدو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بابن خالد البشير عون الله في تصريحه للتاب، ويقول أنه تراجع الإنتاج على مستوى ولاية نابل وعلى مستوى وطني يرجع إلى عديد العوامل اللي حالت دون تحقيق زيادة في الإنتاج أو المحافظة على معدل إنتاج الموسم الفارط. تحدث على انقطاع مياه الري، الانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي أثرت بشكل كبير على الصبا، بالإضافة إلى موجة الحر الاستثنائية ومنجر عنها من تساقط لثمار القوارص.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: يعطيك صحة نهد. دونك سي نجي سي خليل نايد الخبر هو على المحمدية الخبر الصادم
6: فجعة
0: كبيرة حادث مرور بمحيط مع الثانويين في المحمدية شاحنة صغيرة كانت تسير بسرعة جنونية زدمت متوطنين قاعدين تتفرجوا في لايف الفيسبوك اليوتيوب تتفرجوا في الشاحنة فما كلام قاعدين تقولوا يسوق ما غير رخصة مرور وكذا هذا كل كلام التحقيقات تخوى وقت زوز نساء ماتوا على عين المكان متأثرين بجراحهم البليغة سيناجي مرأة وصلت بنتها دخلت بنتها ليكول بعدها شق الكيس ضربتها كمين وقتلتها قدام بنتها ربي يرحمهم زوز ويصبر عائلاتهم وأهلهم ثم فما تلامذة سادة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة كسور وجروح على مستوى الوجه تم نقلهم على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية تحقيق تفتح مأساة غريبة هو نحكيه على المدرسة ونحكيه على سلوكنا
1: على سلوكنا
0: سلوك السياقة في تونس كن عطينا أرقام تذكر سيناجي رانا تقريبا حوادث مرور كي نحسبوا عدد السكان وكذا التريب اللي متاع حوادث مرور فرنسا معناتها مأساة مأساة مأساة في أخيب وقت في في في في اللحظة القوية متاع تونس اللي البو يوصل ولده لكل مدرسة مهما حكينا ذيك لحظة الأمل في غد الخير
1: فجعة
0: نعزيهم الكل ربي يرحمهم
1: فجعة الله يرحم اللي توفوا ونوفل قبل ما نحكيه حتى بعد التحقيقات مش تقول هذا برخصة مرور مش برخصة مرور
0: انت كان مغير مخ
1: الأكيد صحيح الأكيد من المشهد اللي شفناه أنه إنسان يا أما يسوق راقد ولا في حالة يرثى لها لسبب
0: ولا مستهلك ولا
1: أو مستهلك أو شيء ما ينجمش يكون إنسان عادي هو إنسان عادي سائق عادي كي يقرب من محيط المؤسسة التربوية تخفيض السرعة وثم قوانين في تخفيض السرعة أمام المؤسسة التربوية وحد أقصى من السرعة في الكيلومتر وهذا الكل موجود وأحيانا مؤسسة تربوية عندها حتى إشارات وعندها حتى حواجز حديدية وكذا الشيء هذا ما مش موجود يظهر لي في واقع الحال يعني هذه معناها احنا ضحايا الاستهتار ضحايا استهتار بعض الناس اللي نتحدثوا معناتها أسباب حوادث المرور تشوف معناتها وهذه حوادث المرور إنسان واقف على روحه ولا ماشي يقضي في قضيته ولا يوصل في ولده ينجم يكون عرضة في أي لحظة أنه عائلته تتحطم الكل فهمتي ولا وآمال تاع صغار تتحطموا ويتموا
0: أي. ان شاء الله تلقى
1: ربي يرحمهم وينعمهم
6: ربي نحكيو ديما نو في كل مره يخرجونا ارقام المرصد الوطني للمرور باقي نحكي ونحاولوا نوعي ويحاولوا يدخلوا معنا من المرصد انه يوعيوا في كل مره نحكيو على عدم الانتباه ونحكيو على السبب الثاني اللي هو الافراط في السرعه هذو مزوز ديما اللي يرجعوا ديما نحكيو عليهم اللي يكونوا اسباب الاساسيه والمباشره في الحوادث القاتله الحوادث القاتلة نحكي مليح على الحوادث اللي يكونوا فيها ضحايا ويكونوا فيها أموات ديما نلقاو هذوما في المراتب الأولى وما تغيرتش حكينا عديد المرات على أنه راه ما نجمش يكون كان عمل زجري يلزم نزدره وإحنا نبدأ واعين كناس يشدوا الفولون ويطلعوا في الكراهة بلي راهو مسؤولية متاع حياة ناس أخرين إذا كان ما تخممش بالتخميم هذا كي تاخذ الكرهبة راهو باش تكون الكوارث موجودة على الكياسات وكلنا قاعدين نشوفوا ناس كيفاش ولات تسوق وكمية التهور اللي ولات
0: صحيح راك فما بلايص كي تقف الفروج الناس يغزروا لك الناس كل تمشي عدد القتلى يمشي ويزيد من عام لعام استهتار رهيب سيناجي قدم مدرسة اليوم مأساة إنسانية كبيرة احنا الحادث مرور باش نتأثروا باش نحكيوا عليه اليوم غدوة بعد غدوة فما ناس باش تعيش مأسي سيناجي تفضل تعليقك بعد باش نرجع المدرسة لك
3: صادم جدا الحقيقة خاصة الوقت اللي يصير حادث في قدام معهد قدام مؤسسة تربوية وصباح الصباح وأولياء جايبين صغارهم تلامذة أبنائهم مش يوصلوهم للمدرسة يتوفاوا زوز نساء زوز وليات أمور تلامذة وصلوا صغارهم وبعد صارت الكارثة هذه صارت الحادثة الأليمة ربي يرحمهم إن شاء الله وأربعة مصابين معناها منهم تلميذة اللي أمها توفيت معناها قدامها وصيبت بمعنى حالة هستيرية وفما
0: شنو معناتها اقوى مأساة نجم تصير
3: هذايا نتيجة السلوك المتهور اللي طالما حكينا عليه.
0: سينيجي بعثوا لنا قدام الليسي قال لك كل يوم راهو الكراهة تبدا متعدية تجري قدام الليسيات معروفة معناتها
6: فماش مخافضات
0: معناتها الناس تبدا تجري بالعاني وكذا وفما ناس فما شباب يجري معناتها السلوك الاستهتار هذا سينيجي

0: الليسي ما فماش كراب وماش ماتريكول ولا موتورات تتعدى تجري. معناتها هذا سلوكنا العادي.
1: نتيجة السلوك المتهور تشوف يعني شوفوا عدد القتلى كل عام, شوفوا عدد المصابين.
0: شنو مرات توصل بنتها تقتلها كيك اللطف يا ربي يرحمها ربي يصبر عائلتها. شنو هذا معناتها وين وصلنا؟
1: المتهورين هذم يا نوفل راو شوف لا فائد معاهم لا مخفضات سرعة ولا بلايك متاع قف متاع ستوب ولا كل بلايك اللي تحطوا متاع تمهل راو فما تلام ذا ومصورين ما فيت فيهم حد شيء. هذا سلوك متهور. الحل الوحيد له هو تطبيق القانون بصرامة. وخلينا نحكي على المؤسسات التربوية. راو العديد من المعاهد ومن المدارس راو الفضاءات اللي قدامهم راي مسيبة, وخاصة والخطر الكبير بالنسبة للمؤسسات اللي جايين على الطريق اللي جايين في معناها طرقات وفي أنهج وفي شوارع مسيبة. يجي واحد ساعات معناها ما نعرفش الله أعلم به معناها متملح ولا وتشوف السرعة والسرعة وتشوف معناها توا قدامه بلاكة قدامه بلاكة معناها بلاكة مصور فيها تليم ذات يقصوا في الكيس هك البلاكة الشهيرة هك المثلث هذاك وتلقى فما علامة قف وحوزيد يحطوا له ديدودان معناها. ومع ذلك شيء معناه يعني شو ينفع مع السلوك هذا؟ هذم ناس متهورين بالحق راه والله وقت ساعات تشوف ناس كيفاش يسوقوا في الكي راهو رم سامحوني في الكلمه رم كلمه هبله
2: شاحنات راهو يعملوا برشا
1: غير هذا
2: راهو
0: حسب ما يحكيوا التلامذة هذه الشاحنه كل يوم يتعدى قدام الليسي يتعدى اللي ما اللي عنده اللي يلقى عنده يخرج معناتها استهتار في قمه الاستهتار.
1: ثم مؤسسات قدامها راهو لا رقيب ولا حسيب ما فهم حد شيء. وخليني
0: كيف هذا يلزم وعي ليش باش تراقب
1: يعني ايش
0: نجي مو قدام الليسي واحد يحترم تي معناتها الليسي هو اكثر بلاصه محترمه في تونس.
1: ما يا ودي هذا من ناس راهم متهورين ما يحترم شيء, ما يحترم لا بلاكه ولا فروج ولا ما يحترم حد شيء, ما يحترم شيء. راو أبار هذية بخلاف الكراهب راو فما مظاهر تشوفها ساعات قدام ليسيات معناها خاصة التلامذة اللي يجيوا بالموتورات وهذه ظاهرة معناها تلقاوها تشوفها بارتو يجيوا بالموتور معناها يجيوا المكتب موتورات وساعات العشية ولا في أوقات الفراغ وهطاو نحكيوا على أوقات الفراغ بالموتورات ويبدأوا يلعبوا بالموتورات. لكن نهار قدامي طفلة ضربها تلميذ بموتور ما نعرفش ما ما ما ما نجمش يتحكم فيها ضربها على ساقها كسر لها ساقها معناها التلميذة جاية يا ربي لا مال عليك معناها ماشي تقرأ
0: على غفلة قدام الليسي في أضمن مدينة هو قدام الليسي.
1: وين وين وين مسؤولية هنا إدارة المؤسسات التربوية إدارة المدرسة وإدارة المعهد؟
2: ما خليك تكون واقعي إدارة المؤسسة التربوية
0: حتى يجريوا الليسي بيتو
2: بلاسي فيهم في أقسامهم مش قاعد يأس على هذا واحد أصبح مرقتش وجاي راقد يسوق هو زاد حتى عوامل المتضافرة هي صحيح يلزم تأمين محيط المؤسسة.
0: أنا وين الولي ولدك الكامري كل يوم بالموتور قدام الليسي بوه وين هذا تزيد نتحمله احنا شويه شويه
1: بوش الموتور
0: اي فوالا معناتها يبدا عمره 16 سنه ويكبري
1: موتور
0: والاخر جايب كرهبه سارقها لبوه وما غير اوراق والاخر يزيد شويه احنا نتحملوا مسؤوليه كعائلات وك
1: شويه
0: ما تقدرش منها
1: شويه
0: امن ولا اي خويا لا شنو مش عضو بوليسي على كل مؤهرة والكراهب اللي تجري والموتورات قدام اللي سيدكل
1: ثم عائلات يتحملوا مسؤولية
0: رو فما اولياء مسكين يوصل بنته لقدام هذه وصلت بنتها شقت كيس ضربها لا إنسان هذا طيب راهو مأساة تراه نمشي وفاصل بعد باش نرجعوا نحكيوا على المعاهد خاطر عنا فئة كبيرة على المعاهد اما مأساة كيما هكا سينيجي مأساة وكهو ربي يرحمهم
1: ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم في الظروف هذه.
0: واضح يلا فاصل ونعود
3: ميدي ماغ في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري ديما معك

0: في الورداني.
1: مازال معكم هذه ميدي مايك. نعملوا طلعة سريعة على الجرايد.
0: في الجرايد
1: غدوة نحكيو على مقتل شاب تونسي في إيطاليا, ولكن فما خبر سينيجي خبر ما وباش نسألكم هل هذا خبر. دونك المصالح البلدية تابعة لولاية تونس واصلت في 24 ساعة الماضية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط في دوائر بلدية, رفع الفضلات, تنظيف الأسواق والأنهج ومحيط الحاويات إلى جانب جهر مجاري وبلوعات تصريف مياه الأمطار. خبر هذا
2: والله في العصر
1: إيه معناتنا نجم نقول واستفاق خليل وذهب إلى العمل
2: واتجه إلى مزايكة فهم
1: معناتها تعرش معناتها هذا يدل إنه حاجة مش قاعدة تصير.
2: لا
1: مش من المفروض فما حاجة قريناها أول درس في الصحافة إيه؟ القطار الذي يأتي في موعده لا يهم الصحفي
2: إيه؟
1: دونك كانك أنت بلدية تمشي تراق ما يهمنيش
2: إيه
1: وقتها ما تراقبش وقتها من المفروض نكتب عليك
2: خبر إيه؟
1: معناتها يعطيها الصحة أو بلدية راقبة.
2: لا لا لا.
1: أما هذه هي
2: ثم تغير في النسق هنا وفي المكش أنت شالق بي أكثر واحدة ما غيرها من رهب ما في بالكش ولينا نعمله كيف أي واحد يقوم بواجبه حتى بمسؤول في الدولة صرح تصريح يقولنا رأوا وزارة التجارة
1: احنا واحد قلنا الماء موجود قعدنا نشكره في درجين
2: نظافة
1: نشكره في خط قال الماء موجود
2: نظافة وعيناية بالمحيط وجهر درشنوة معناش بقى منها صلاحيات البلدية هذيك هي ديجا صلاحيات البلدية وهذيك هو البلدية والعون البلدي والإدارة البلدية هذيك الخدمة الملقاة على عاتقها طيلة 24 ساعة وطيلة
1: نعم بلا يزيدني خبر وشهد موظفة ويطلع في مضمون ولادة مضبط كم
2: تعرفش علاش مال الخبر
1: لحظة رو نشكرهم انهم خدوا انا بدي نهار السبت شفتهم مرفلين هكا على القهاوي كذا اما هو عمل يومي
2: ايه علاش الخبر يكتسب الصبغة النموذجية على خاطر في واقع الايام عندنا برشة تشكيات مواطنين من نظافة من نظافة المحيط من جهر المناطق هذيك والاودية وكذا من جهر ما نعرفش شنو من الكياس معناها الخدمات البلدية شهدت المدة الاخيرة تدني خلى الاحتفال يصير بسرعة دوب ما نلقاو بلدية تخدم في الخدمة العادية
1: نتاعها
3: تلما البلاد مسخ بلاد ما ثم برشا وسخ مش وسخ راو نحكي راو على وين المكان اللي حطوا فيها كل حاويات تاع الوسخ لا الوسخ بارتو وين تمشي في اي نهج
2: صحيح.
3: في اي نهج حتى في قلب العاصمه حتى في شارع الحبيب بورقيبه حتى في الانهج المتفرع على الشارع الكبير اللي هو اكبر شارع في العاصمه تونس مسخ
2: حتى في المناطق السياحية
3: مسخ يا خليني من المناطق السياحية شوف في أي أمشي أدخل أمشي لشوارع في العاصمة ما نبعدوش ما العاصمة هذه ما هذه وجهة البلاد ما هذه مركز الحكم يا مركز معناها
1: عاصمة البلاد أهم مدينة في البلاد دي.
3: ما ثماش شارع تتعدى منه نظيف. أنا عندي مدة طويلة نخرج الصباح بكري ما التو ما ريتك الكاميون اللي ينظف على الصباح وكل ويسيق بالماء وكما كنا نشوفوه قبل تلقاهم على الصباح الخمسة متاع الصباح ولا بداية من الأربعة متاع الصباح يخرجوا خدمة بلدية بك الكمين الكمين تنظف وراها كمين أخرى معناها تسيب الماء وتنظيف الشوارع ما ريتش معناها ولا هذك علاش ولا اخبر كما هكا اللي قراه نوفل يولي اخبر غير عادي العادي العادي ولي غير عادي معناها شفت وين وصلنا تو شفت كيفاش تو معناها العمل الاساسي اللي لازم تقوم به البلدية اللي هو مفروض رام من شهر رجوع عندهم جوان وجويلة وقوت عندهم ثلاثة شهور فرصة يعني 90 يوم باش ينظفوا هك الزقوات وك القنوات وينظفوا خاصة معناها قنوات تصريف مياه الأمطار على خاطر معناها كي يعطي ربي خير وعلى الأقل ما تبداش الناس معناها يعني تولي تتحول النعمة إلى نقمة. 3 شهور 90 يوم ما فما حتى شيء وقتاش يتذكروا اللي تصلى الله. أنا أعطيك على نمشيه على سبيل المثال سيدي نمشيه لوزارة التربية عمليات الصيانة المؤسسات التربوية فاش قامت توا العودة المدرسية مازال لها بضعة أيام ويجيوا يحلوا مرمى قدام ليسي شفتوها الصورة الشهيرة قدام معهد يتحل فوسي كبير معناها قال شنو معناها تذكروا وقتها تفكروا باش يعملوا الصيانة وباش يصلحوا القنوات تشنو هذا يا وشفنا حتى في الزيارة اللي عملها وزير التربية في ولاية المهدية وفي في بلايس أخرين معهد هنا معهد حنا بعل وما أدراك المعهد اللي هو مونيومون هيستوريك
1: حنا بعل
3: شفتك الحالة اللي فيه شفتك الميزيريا شفتك المسخ
1: شفت معناتها يعني معناتها سينيجي باش نلخصها نحن في زمن القطار الذي يأتي في وقته هو الخبر
3: هو خبر
1: دونك سيتذكر مع الصحافة بدلوا الدرس الأول القطار اللي يأتي في وقته
3: وحشاك الكلب اللي عض خبر ما عادش العبد اللي عض خبر
1: واضح تروح فاصل وبعد نمشي باش نكملوا نحكيوا عن المدارس
0: ميدي ماغ بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم سي دونتري كوماي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين و تطاوين و اون لين زيتا بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
1: يا مرحبا يا مرحبا نعملو طلة توا موزايك 24
0: موزايك 24
4: موزايك 24 باش نحكيو على زوج جوانب في علاقة بوزارة التربية زوج قرارات الأوليني كان أعلن عليه وزير التربية نور الدين النوري في المهدية يقول باش يتم على قريب الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ويقول الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية بمناسبة زيارة أداها العدد من المؤسسات التربوية للمهدية وتفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج تنطلق بداية من شهر أكتوبر بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية وشار إلى أنه قد تم تنزيل العديد من المذكرات في هذا الإطار وفق كلام.
5: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية بمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي فيها أيضا تصدي للعنف معالجة أو التوقي من خطر المخدرات تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى كان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا تلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها بما في ذلك المخاطر السيبرانية كل الوزارات المعنية ستكرر طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية كذلك المكونين من وزارة الصحة ثم سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية
4: القرار لمنع كل من خروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية حكى عليه بأكثر تفاصيل المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا لديسي لأكد أنه توجه يقضي باستغلال ساعات الفراغ الطارئة داخل المؤسسة التربوية وعدم السماح للتلاميذ بمغادرة المؤسسات وقت ساعات الفراغ هذه ونفس المتحدث يوضح وقت اللي دخل مع زميلتنا جيهان في صباح الناس اليوم على موزايك قال أنه تم التنسيق بين عدد من الوزارات والهياكل لاستغلال الفترات هذه في أنشطة لفائدة التلاميذ
6: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي ساعات الجوفاء ليزور كروز ولكن ساعات فما ليزور كروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه شمال الطارئه يعني مدرس يتغيب ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسه وقدام المؤسسه تعرف انت الاستدراج وتعرف التربيج وتعرف المشاكل الموجوده اذا وقع في اطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة بالمخاطر في الوسط المدرسي وهو فيه تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج يعني التلميذ بشقعة في وسط المؤسسة امتعه وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأسيس أوقات الفراغ بأنشطة للتلاميذ. يعني لأول مرة معناتها باش تصير وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية، الأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. يعني باش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ يمشي فيه المراجعة، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسية لمجابهة مخاطر العنف، لمجابهة مخاطر المخدرات.
1: واضح دونك ملف كبير وكبير برشا. هو بدا بالتصريح نتاع السيد الوزير اللي الناس ما عادش باش يخرجوا، ما عادش باش يخرجوا، توضحت بوضوح معناتها الحكايه
2: مهمه برشا ولكن ماهيش بسيطه. باش ساعه نحكي ونعطيه الحق لوزاره التربيه في الموضوع هذا
4: تنظيميا،
2: اني اجابت ربما على جزء من تساؤلاتنا اللي بدينا بها الحصه، الاكسيدون اللي حكينا عليه ويدخل في المخاطر اللي نجي متعرض لها التلميذ جي زافن وقت هو خارج من المؤسسة التربوية في وقت اللي ما مراقبوا حد، بوه مش غادي، أمه ما جاتش تلوش عليه، معناتها ثم مشكل خروج التلامذة من المؤسسة التربوية في الساعات الجوفاء اللي يا أما تكون في جدول الأوقات يا أما تكون بموجب غياب أساتذة وما إلى ذلك. وتقول الفكرة اللي أعطانا جميلة جدا في نهاية الأمر، أنت التلميذ كي يقعد غادي في محيط المؤسسة التربوية شي يلزمك تعمل باش ما يقلقش القسم اللي قاعد ياخر، هذه حاجة، باش ما يصيرش عارك، باش ما تصيرش فوضى، باش ما تصيرش مشاكل، شو يزمك تعمله. ثم الحل اللي كان عندنا قبل وقت كنا نقرأ، كان يأخر ساعة باش يقول لك برا وحكا ولا لا، وكان في وسط السوايع تلقى سيرفيون موجود في نفس الصالة اللي الأستاذ غاب فيها، وأحيانا يجبرك باش تعمل تمارينك وتراجع دروسك ويزيد يقف معك ويراقب، هذا كان موجود. اليوم أنا نحب ساعة خاطر واقع اللي سيات نعرفوهم ليه، انت ماكش لاقي صالات باش يقراو فيها التلامذه، هل باش تلقى صالات باش تستوعب التلامذه قاعات مراجعه وكذا؟ صعيب برشا. هل انت اليوم اعلنت بمناسبه انك التلميذ مش تشده في المؤسسه التربويه ومن غير ما تعطى المؤسسه التربويه انك باش تعمل انتدابات جديده لاعوان التاطير والقيمين اللي نعرفوا جيدا ان هناك ثغره قويه جدا في وزاره التربيه وفي المعاهد وفي لاعوان التاطير اللي تلهاو بالتلميذ خارج القسم او عند ما يغيبوا الأساتذة نتاعو، عند النقص فادح واللي يخرج مش قاعد يتعوض. هذا نعمله صحيح، تو نعمله صحيح على خاطر راهو بقاء تلامذة في المؤسسة التربوية من غير ما توفر له شكون يأطره وشكون معناها ياخذ معناتها انشارج، ياخذ التلميذ هذاك انشارج، راهو باش يتجمعوا لك في الساحة. كان خليتهم في الساحة باش يخرج الاستاذ الاخر يقول لهم راهو حركة قدام القسم نتاعو، وهذا كله عشناه ونعرفوه، معناتها هو بروجي خارق للعادة. لكن ما مدى بالحق
1: معناتها فما شكون بعثنا قال كانهم حضروا الحصيره قبل الجامعه، مازلنا مانيش مهيئين.
2: حتى الفكره الاخرى جميله جدا،
1: مانيش مهيئين.
2: انا نتفاهم مع دور ثقافه ودور شباب، معناها وزارات مختلفه، وزاره الشباب وزاره الثقافه،
1: راهو دور شباب مازال فيهم طاوله بيك بونغ.
2: ايوه في اطار
1: انت
2: مش تلقى في مؤسساتنا التربويه اللي هي بالمئات بالحق الناس موجوده على الخط باش تنشط ثقافيا وباش تعمل نشاط رياضي وكذا. صعيب معناتها تو أول حاجة خمموا فيها وزمنا نقولها بوضوح لوزارة التربية هي أنه يكون عندك من أعوان التأطير والقيمين ما يكفي لتغطية هذا القرار اللي خذيته، اللي هو جريء جدا، مهم جدا للولي وللتلميذ يحمي صحيح، ولكن تطبيقه على أرض الواقع بش يكون صعب، وصعب جدا في البنية الأساسية التعليمية اللي عندنا نحن.
1: اللهم يولي ويقصدوا كي غيب الأستاذ التلامذة يقعدوا في القسم،
2: هي يقعد أشكد له يسمو يقعدوا حدم، يقعدوا حدم تشوف انت شنو اللي يصير بعد عارك ومشاكل. سيرفيون ما عاد تلقى ليسي كبير في اربع سيرفيونات برك مثلا، وليسي في زوز سيرفيونات مو هكا ولا ساعة ننتدبوا ناس نهونوا، ما تنهونوا على قطاع التربية نهونوا
1: أكثر قطاع يخدم مع بيد
3: أكثر من هكا.
2: لا برا شوف يا نجي
3: يكبر ميزانية عند وزارة التربية،
2: ايش قلت لك أنا أعطيتك
3: يا ما 95 منها ماشي واحدة شهرية،
2: احنا عشنا وقت وهذا متو تلامذة في وقت، احنا عشنا وقت اللي يصير
1: بس نجي هاو مش شهرية ونقصين ستاف
2: في لحظة يجيك سير ويقعد كمل الساعة معه ويقول لك ايش بدك راستك وش عندك مراجعة وش عندك كذا ساعة ساعة يمك حوار وحما.
1: لا احنا جيل اخر، احنا السير يبدا متعدي من بعيد نص
2: نخافوا
1: ما جيناش القسم يتعدى من بعيد السيرفيون ولي نرعشوا بكل يلا سينيش.
3: القرار اللي خذاه وزير التربيه قرار وجيه وقرار ايجابي جدا، وطالما حكينا عليه انا واحد من الناس حكيت في اكثر من مناسبه على المشكل هذا، مشكل الفراغ او ساعات الفراغ اللي تخلي تلامذة يخرجوا من المؤسسة التربوية، يخرجوا من المدرسة، وإلا يخرجوا من المعهد، يخرجوا بطبيعة الحال يخرجوا وين يمشيوا؟ ما يروحوش، لأنه جل الأولياء ناس تخدم البو، يخدم الأم، تخدم دونك معناها وين يمشي يخرجوا؟ يمشيوا لأقرب مقهى أو أقرب مطعم أو به. وفي القهاوي شنو فما؟ الناس كل نعرفوا شنو فما في القهاوي، فما كل شيء، حتى اللي ديلر متاع المروجي وبائعين مخدرات
2: مؤثرات كل موجود
3: منوتين غادي في القهاوي. وفي القهاوي غادي ثم نوعية متاع قهاوي يعني كل شيء مسموح فيها. التلميذ اللي يمشي غادي ماهوش ماشي باش يقرا وماهوش ماشي باش يحضر، وكتبدا مجموعه
1: جروب فما تلميذ ما عندوش بيجي باش يمشي القهوه سينيجي، ما عندوش مصروفه باش يمشي يقعد في قهوه.
3: اللي ما يمشيش القهوه يا نوفل تلقاه قاعد تحت الحيط، يجيو تحت السور
1: شنو يعمل؟
2: لا والله ما عندوش مسكين ماشي اي حد.
3: المشكل هنا، المشكل في ان وزاره التربيه تاخذ قرار مهم كما هذا، قرار باش يحمي ابنائنا، يحمي تلامذة ما المخاطر الكبيره اللي قاعده تول مخدرات وغيره معناه واجرام وشبكات قاعدين يستقطبوا معناه يصطادوا في تلامذة. كي تاخذ قرار كما هكا، هل سبقوا فما تحذير؟ لانه كما كان يحكي خليل اغلب المعاهد ما فيهاش، لا تلقى فيها مكتبه، يعني كي بتشد تلامذة انت وين مش يمشيوا؟ يا اما مش يمشيوا، يعني نقصد هنا نتحدث على اوقات الراحه، اوقات الفراغ، اليوم مثلا بين نصف النهار وماضي ساعه وبين نصف النهار وماضي ساعتين، ويا اما يمشيوا المطعم، والا باش توفر لهم فضاء ترفيهي يعني مكتبه او معناها قاعه كبيره، قاعه مراجعه مثلا، هذا كان معمول به
2: قبل
3: او السال دو بيرمانونس قبل. انا نتذكر واحنا تو ممكن جيلي انا
2: كي تبدا موجوده يستغلوها في ساعات التدريس، خاطر هو عنده اكتظاظ.
3: ثم يا خليل ثم معاهد فيها مكتبات، المكتبات اخر حاجه تاديها المكتبة، تأدي وظيفة
1: نمشي وما نقراش كتب، نمشي نقعد
3: ما يقرأ راو فما مكتبات
2: تقع في أضيق مكان من المعهد، في أضيق مكان ممكن فيها شخص واحد مرات يجي
1: خطر المكتبة نمشي وكي نحب نراجع. ونتذكر قبل في الفاك ولا الليسي كي نحب نراجع نمشي المكتبة نشد كراسة نراجع ولا.
3: أنا سمعت السيد المسؤول لوزارة التربية اليوم تحدث مع جهان وشرك معناها حكي على وزارات وحكي على وزارة الثقافة وزارة الشباب
2: الاندماجي مهم جدا شخص
3: باي. هذا اول اللي ساعه وقتاش مش يتم، يعني يزمو وقت باش تتحرك، خاصه وزارك كيما وزاره الثقافه ووزاره الشباب والرياضه باش يتحركوا، يعني اقعد استنى. ثم اخي وزاره الشباب والرياضه وزاره الثقافه ما عندهم دور ثقافه في كل ولايه، في تقريبا في كامل تراب الجمهوريه ثم دور ثقافه ودور شباب باي. هل انه دور الشباب هذه والثقافه قاعدة معناها لا هي بها من وزارات هذم؟ هل دور الثقافة مخصصة فعلا للثقافة؟ هل دور الشباب والرياضة فعلا مخصصة لدور الشباب والرياضة؟
2: الشبابية
3: عدد كبير منهم تو وليت أوكار متاع جريمة، وليت فعلا أوكار ومهملة وما يمشي لحد، وفيها حتى اللي يتحول ولا معناها مركز متاع فساد، أي مركز متاع فساد وإفساد. ايه شنو مش تعمل التلامذة؟ وين مش توجههم؟ مش توجههم لدور الشباب والثقافة هذه اللي هي بيدها تضلع، هي بيدها تعاني من اللامبالاة ومن الغياب وغياب الرقابة وغياب الصيانة به. ثم انا من الحقيقة نحب نعرفه وزارة التربية كيفاش باش تتصرف مع هذا. ثم عمل كبير يلزمها تقوم به وزارة التربية مع الإدارات الجهوية ومع إدارات المعاهد والمدارس، يبطلوا يلزم يتوقفوا على سلوك الحقيقة سلوك غير عادي. أنه يجي يعمل بخاطر وقت اللي يجي ويخدموا في جداول الأوقات متاع التلامذة ما يحطوش مصلحة التلميذ الساعة قبل، لا تتحط مصلحة الأستاذ. الأستاذ
1: يصير توازن شوي،
3: ما فماش توازن
1: يميل أكثر للأستاذ.
3: حبيش بدلك أنا أمبلوايا نوفل، تلميذ يقرأ من 8 إلى 10
1: ريت أمبلوايا تحسه ربطية
3: من 10 إلى نص النهار ما يقراش، عنده ساعة من نص النهار وما ذي ساعة ذيك الساعة متاع فطور
2: وساعات ساعة كراس بين ساعة قرأ
3: وبعد وقتاش يقرأ يرجع يقرأ من ماضي 3 للخمسة وإلا من ماضي ساعتين إلى أربعة.
1: اللي كان ينجم يقراهم الصباح ويروح.
3: أي أيوة. الوقت هذا أي عليه.
2: أي هو تو ثمة دي كلش رام سيد. علي كل شيء. دي كلش عملوا مبادرة تو.
3: باختصار
2: ثمن مدرسي أي. أما بيت.
3: تحكي على.
2: هو حتى هذه نجي. حتى
3: أنا أحكي لك على ما هو موجود يا خليل.
2: ما هو موجود إيه وحتى هذه.
3: سمحني الأربعة سوايع اللي عنده تلميذ ويمشي عديهم. ويمشي عديهم.
2: نعرف
3: باهي وكتشد وأنت ومش تحطه عندك ما يكفي من القاعات. عند خاطر كي تشد تلم
1: اي تو تسكرت من واحد كلش
2: احنا تو جاتنا فرصه باش نحكيو بصوت عالي وباش باش نطرحوا معهم الراي هذه حاجه مهمه وفرتها لنا وزاره التربيه خاطر ما ننساوش رغم النقائص اللي نحكيو فيها الكل انه القرار هذا اللي نستناو فيه عندنا قداش انه قرار
1: قرار شنو هو خطوه ما يتنفذش
2: أيه. أي. لا مو ساعك خديت القرار انت وبديت تعطينا في اذاعات
1: وزير التربيه قال ما يخرجوش معناتها هل ما عادش باش يخرجوا بالحق
2: ايوه هو وزير التربيه يعرف جيدا إمكانيات المادية للمؤسسات التربوية والبنية التحتية والموارد البشرية لكنه خذ القرار خذ القرار وقال راه ماناش وحدنا باش يكون معنا وزارة الشباب باش يكون معنا وزارة الثقافة هو اتخاذ القرار في حد ذاته
3: التطبيق بتاعه راه الأسبوع القادم راه بداية من شهر أكتوبر بداية من غرة أكتوبر
2: اسمع شوف مش يقعدوا عام كامل هنا تطبق هنا ما تطبقش
1: هذا
2: واحنا عطينا اسمع مثلا احنا عطينا وضعيه مؤسسه التربويه بالكامل يعني يلزم باكيج نتاع قرارات ولكن اليوم ما نملكوا الا نقولوا نحن ماذا بينا قرار من النوع هذا وماذا بينا تتوفر له شروط الماديه للتحقق نتاعه وهذا فاش نناقشوها وزاره التربيه ماناش نناقشوا في القرار بحد ذاته
3: انا
2: يصير المسيرجي
1: مع القرار الناس كل مع القرار ولكن تطبيقه المهم سين يجي تفضل
3: انا باش نعطيك بعض امثله للدول اللي طبقت القرار هذا واللي مشات فيه توا عندها سنوات طويله باه ثم دول مشات في تطبيق او اغلب الدول هذه مشات في تطبيق سياسات صارمه جدا لمنع التلامذة من مغادرة مؤسسات تربوية خاصة في مرحلة الابتدائي والاعدادي الأساسي والاعدادي وبالنسبة للمرحلة الثانوية فما تتوخل معها شيء من المرونة لأنه نظرا لمعناها سن التلامذة خاصة التلامذة متاع الترمينال به أولا الساعة فما مشكلة يزمها تحل وزارة التربية مشكلة تغيب لسيذ أعطيك على سبيل المثال في مؤسسة تربوية في معهد ثانوي عمومي التلامذة متاع الترمينال عندهم مادة الفلسفة مش يقرأوها من اللي بدأت السنة الدراسية وأستاذة الفلسفة ما جاتش عندهم توا تقريبا 4 أو 5 حصص ما قرأوهاش ثم يتبين لأن إدارة المعهد ما هيش على علم يتبين من بعد أن الأستاذة تزوجت بشخص تونسي هذا هاجر البرة وخلت ومشيت خلتت عليه ولا أحد في المعهد يعلم شيئا عن هذه الأستاذ
2: هي غادرت مركز عملها ألور هم يمشي وينتبه
3: صبرك علي دقيقة صبرك علي
2: دونك تعرس هي زاده مو مشيت عرس على الراحه
1: لا لا
3: نقص فيه في العرس
1: لا لا كامله النايه
3: الاداره الجهويه بتبعت الحال باش تمشي تبحث على رومبلاسون استاذ اخر يعوض فعلا معناها تم الاتفاق على مع رومبلاسون باش يجي يعوض الى حين يلقاو استاذ الرومبلاسون ما جاش
1: يفك علينا
2: هذه مشاكل
3: شنو علي ما جاش
1: رومبلاسون شنو علي ما جاش رومبلاسون
3: برا لو جد
2: حبيت حق حبيت فقط
1: يطلعش يرجلها
3: باش نحكي على
2: ساونيو كاتب بعض المعطيات
3: بلا اعطيني شويه وقت
1: خلي كمل احنا
3: التجارب
1: بيجاوبك في هذه بعد كمل
2: باش نحكيو في حكايه كيما هكا نحملوا كل واحد مسؤوليته هو عندك انت
3: شكون يتحمل مسؤوليه
2: انت ولا اي موظف
3: شكون يتحمل مسؤوليه
2: مش مفسر لك قبل اسمعني 48 ساعة الأولى ما خبرتش على غيابك أنا كموظف ما خبرتش جيني اختار أنك يزمك تبرر الغياب متاعك ما تبررتش الغياب متاعك يبعثوا له برقية ما جاش التحق يعتبر من المتخلين يعني هي تمشي تعرس ولا تهاجر ولا تخدم اللي تخدم هي كانت خليت على المركز متاعها فأن الإدارة الجهوية هي المسؤولة تحديدا ومدير المعهد مسؤول على عليش
3: انت تحكي في
2: ما يترتب على هذا شغور لا
3: في ما يجب
2: أن يكون هو عليه شغور
3: انت هو نجي زعيري ما يجب أن يكون انا اعطيتك مثال حي
1: لحظة نجي زعيري نخدمه بستوري يعني حكي على مثال بسيط في معهد تتكرر في عديد المعاهد. معناتها
2: صحيح
1: دونك هذا هو المشكل تتكرر. ذاك علاش تكرر سينيجي ترى اذكر
3: الامثله. نعطيك بعض الامثله في فرنسا على سبيل المثال.
1: واحد قال لك تهي في ديراسيون ما في بلهاش بنقاط وغندا يتحسبوا حب يحط الكره في يعني فما احساس بالفوضى. معناتها نلعبوا ما في بلناش اللي نقاط يتحسبوا يعني
3: في فرنسا في فرنسا في المدارس يمنع مغادرة التلامذة منعا باتا في أوقات الفراغ وخاصة بين الحصص إلا بترخيص كتابي من الأولياء وموافقة إدارة المعهد. ولا يسمح للتلامذة بالمغادرة إلا في نهاية اليوم الدراسي يعني حسب
2: لومبلوان
3: تاعو ما يخرجش قبل ما يوفى لومبلوان.
1: كي تجي ولي ماكش الولي ما يعطيوكش يلزم الأبو والأم يصحوا.
3: وبالنسبة للمعهد اللي سي ثم كما قلت لك شوية مرونة يسمح للتلامذة باش يخرجوا باش يغادروا وقت ساعات الفراغ بشرط أنه الولي يكون على علم ويصرح بهذا كتابيا. في ألمانيا يمنع التلاميذ مرحلة التعليم الأساسي والإعدادي من مغادرة المدرسة طوال اليوم المدرسي أيا كانت الأسباب.
1: هو في أسماء ألمانيا حتى كان ما يمنعش ما يخرجوش يقعدوا يقرأوا.
3: في بريطانيا المدارس تطبق نظام المراقبة الصارمة وعندها نظام البوابات الإلكترونية هذا إلى حدود سن 16 عام. يعني التلميذ كل تلميذ عنده بطاقة ذكي بطاقة إلكترونية دونك يعرفوه وعنده رقم الهوية ويعرفوه وقتاش دخل وقتاش خرج. في فنلندا يمنع التلامذة من المغادرة ويسمح لتلاميذ الثانوي بالتحرك بمرونة بين الحصص لكن داخل المعهد. في إسبانيا المعاهد الثانوية تغلق أبوابها أمام جميع التلاميذ اللي سنهم دون 18 عام يعني ولا يسمح لأي كان بيخرج إلا للضرورة القصوى وبعد استدعاء الولي أو إعلامه وإدارة المعهد تكون على علم والسبب بيكون مبرر وموجود. دونك كما قلت لك فما دول استخدمت حتى أجهزة البصمة يعني البوانتاج التلميذ كي يدخل يبصم وعنده كارتة وعنده هوية وعنده ايدنتيتي معناها ايدنتيتي الكترونيك. لكن شو عملت المعاهد هذه باش تخلي التلامذة في داخل المؤسسة التربوية؟ عملت لهم مطاعم باش وقت اللي وقت الغداء دونك
2: يلقاو
3: ياكلوا فوالا. لانه اغلب التلامذة مثلا عندنا في تونس اللي يخرج يقول لك باش نمشي نفطر لبرا يلموا بعضهم دي جروب ويخرجوا وما تعرفش عليهم. راهو ثم مناطق غير آمنة في تونس غير آمنة ولا غالب ما تلقاش فيها لا تواجد أمني ولا غيره. دونك التلامذة عرضة لكل المخاطر مش المخدرات فقط لكن
2: البركاج
3: والصحة به. ثم في النظام هذا اللي اعتمدته يلزم زادة التلميذ وقت اللي يخرج بدون علم المعهد وبدون علم وليه وماذا بي وزارة التربية كي تمشي في الإجراءات هذه أو في تطبيق القرار هذا يلزم اشتراط ترخيص الولي. لأنه بعد الولي يقول لك إيه باهي أنت توا خليته يخرج ولا هاوك خرج ولا وأنا ما في باليش هنا لتحديد المسؤوليات. يلزم الغياب الخروج التلميذ بدون إذن يحتسب وكأنه غياب غير مبرر. دونك هنا وزارة التربية
2: ممكن هذه بس تحل بالمنصة هذه نتاع التواصل عن بعد بالولي ولا
3: المنصة
2: لا بالحق راهي نجم تعطيك
3: بليخ
2: اسمع
3: بليختار من المنصات
1: يهديك خلينا في حصة واقعية
2: لا لا أنا نعرف مثلا
1: خلي الغزل
2: لا لا شوف
1: أنا الهدف متاعي أنه كل سي فيه تواليت
2: أما الهدف متاعنا زادة
1: لحظة
2: مش كل حاجة
1: بعيد أنا توا بعيد 5 سنين على المنصة
2: الفضاء اللي تحل يتيح للولي الاطلاع على السيرة والمواضبة
1: تنعرفوا جماعة المنصة نحكي على تطبيق
2: ينجم يغفلوا لمدة جمعة وعشر أيام تاو ما عاش ينجم يغفلوا.
1: خليك حتى منصة ولا مش منصة.
3: خليك من القصة تاع هذه تاع المنصات اللي أنا بصراحة
2: ما هو هكذا زيادة نوليو قلوا منها إلى درجة أن نقتلوا
1: الفكرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: دخلت لي في الخيال انت.
1: لا لا لا تصريح لا لا تصريح
2: انا نحكي لك في الواقع.
1: لا تصريح وصار ولا لا
2: ايه انا ما نحكيش في الخيال
1: هذاك التصريح منصة
2: توا هذه المنصة اتعملت
1: انت قلت ما عنيش ناس تقف على تلامذة
2: المنصة اتعملت ما زالت متعثرة ما زالت ما عطتش نتيجة لكن فكرتها صحيحة خاطر احنا ساعات نقولوا ما فماش منصة معناها الفكرة من الاساس قتلناها وعديناها
1: مالا خروج تلامذة يكون تقبيل بالانفراروج
3: خليك من حكاية
1: ما زالت بعيدة المنصة الفكرة طيبة المنصة ولكن امكانياتنا
2: صحيح فكرة طيبة ومش قلت عكس هذا
1: يخي فما واحد يقول لي للمنصة
2: قلت هو تركيزها مش يكون هكا ما قلتش راهي نشحن
1: معناتها لازمها لو لو نعملوا عزيمه في تطبيقها لازمنا 3 4 5 سنوات باش تطبق تفضل
3: ثم تجربه مشيت فيها بعض المؤسسات التربويه في تونس واللي هي مؤسسات يعني من صنف خاص مؤسسات خاصة المؤسسات اللي تعتمد على تدريس برامج تعليم أجنبي غير تونسي
1: بالله سمحني بعثت لك واحد من انجلترا قال لك سيناجي في بريطانيا حتى الولي تحب تخرج ولدك قبل الوقت لازمك ترخيص يعني قال أنا ولدي
2: وتعليل سبب
3: ترخيص كتابي أي.
1: أنا ولدي ما نجمش نخرج ولدي قبل الوقت
3: أي. أي
1: فوالا
3: دونك المؤسسات هذية للأسف عددها قليل جدا مشيت في تجربة ليزابليكاسيون يعني تعمل مش منصة هي أبليكاسيون توزعها تعطي الليموت باس على كل الأولياء الولي تبدأ عنده الأبليكاسيون يحل في التليفون متاعه كيحل يعرف كل شيء على ولده تلقى عنده لومبلوا دي تون لأنه فما جل عدد كبير من الأولياء مقول جل اللي ما يعرفش ولده وقتاش يدخل وقتاش يخرج وشنو يقرأ اليوم والصباح يقرأ والعشية يقرأ في الابليكاسيون هذه يحطوا له كل شيء يحطوا له حتى العمل اللي يكلف به التلميذ ويحطوا له حتى اوقات الفراغ
1: ولا ولدك غاب ولا شوش ولا عن كل شيء
3: يحطوا الغيابات والتاخير وحتى الكومبورتمون نتاع نتاع ولده ولا نتاع بنته ويحطوا له العقوبات والتلميذ ايش عمل ويحطوا له هل ولده ولا بنته قرا الساعه ذيك ولا ما قراش دونك من السهل جدا في الابليكاسيون هذه المؤسسات هذه تعتمد نظام الترخيص يعني الاستئذان من الولي في خروج ابنه لانه هنا فما علاش قلت فما تحديد مسؤوليات ثم مسؤوليه اداره المعهد وفما مسؤوليه الولي وقت اللي الولي يوافق على خروج ابنه او خروج بنته التلميذ معناه وقتها الإدارة المعهد تخلي مسؤوليتها لأنه كثير حاجة لقدر الله في الخارج ما يتحملش ما يتحملش إدارة المعهد دونك علاش قلت مسألة دقيقة جدا يلزمها تتقنن ويلزم وزارة التربية تاخذ وقتها رجاء رجاء خذوا وقتكم راهي مسألة
1: باش
3: سامحني في الكلمة ما تتبلفطش كيما تتبرش
1: باش نلخصوا الحكاية اليوم نهت باش نلخصوا الحكاية هذه حابين نخصوا لها الساعة الأولى كاملة به الموضوع يتطلب أن وزارة التربية عندها برشا إمكانيات أولا إمكانيات تأهيل تكنولوجية إمكانيات ركروتمون تعمل حق اجتماعي ولا قارية تنشيط شبابي وثقافي أو تعاون مع دور الشباب وكذا معناتها لابد أنه تصريح الوزير يكون بداية التخطيط لبعد خمس سنوات سنبدأ
2: خطوات تنفيذية
1: لابد أنه يكون أكثر واقعية تعتقد كي نشوفوا الواقع ما زلت معنيش الامكانيات في كل اماكن ونبعدوا على الاربع مدارس في المدن الكبرى اي
4: هو بيه بيه انه البريز دو كونسيونس صارت معناها انه راهو فما اشكال نذكروا المشكله الكبيره اللي صارت نهارت اللي صبت الشتاء بالقوي وخرجوا بعد البلاغ نتاع نتاع الولايه خرجوا تلامذه نذكروا كيفاش العبيد
2: عفوا
1: لطف عليك
4: تلقاو الخبر هذاك والاشكال اللي صار ولكن انت اليوم عندك تحديات على زوج مستويات عندك تحديات على المستوى البشري وعندك تحديات على المستوى البنيوي ايضا حتى البنيه التحتيه نتاعك من قاعات ومن غيره ومن غيره دونك احنا زاد ماذا بينا اذا كان نفهموا كيفاش يتم التعامل مع الامور هذه خاصه وانه فما بعض المدارس اللي نجم تقبل العدد ذاك الكل متاع التلامسة، وفما عديد المدارس الأخرى اللي ما تجمش. كيفاش بشكون الخطة فيها بالنسبة للانطلاق متاعها بداية من أكتوبر؟ بدي بينا نعرفه كيفاش.
2: تعرف الانطلاق
1: الفكرة طيبة وتطبيقها وتطبيقها.
3: أنا كنت أتمنى نوفل
1: خلينا
3: أن وزارة التربية راهي توخات المرحلية والتدرج.
1: فوالا
3: تاخذ مثلا تعمل عينة أمثلة معينة
1: كما المدرسة النموذجية.
2: فوالا شوف فما حاجات مربوطة ببعضها، مثلا في خطوة كيما هكا لابد لك أنك التلميذ ما يقراش يقعد في القسم هكا ولا لا. إذا مش تقول لي راه مش نخليهم في الساحة، فمن توا مش نقولوا نعلنوا على فشل القرار. لماذا؟ لأني باش تولي لك اللي قاعد يصير في الشارع مش هو اللي يصير في نفسه في الساحة.
4: وعندك ناس تقرأ لازم تعمل حس بحليهم في الساحة.
2: نهار اللي تقول لي على هكا يلزم أول حاجة بلان تاع ريكروتمون كيما قلت لك، هذه حاجة مهمة جدا. احنا ناقصين دي بوست
1: وتكوين
2: تلاميذ
1: وتحسين مدارس والدنيا
2: ريكروتيو، أنه فعلا تصير الكونفونسيون مع وزارة الثقافة ومع وزارة الشباب وتوضحوا لنا كيفاش باش تصير، عبر متطوعين ولا عبر ناس ملحقين من الوزارة هذيك للوزارة هذيك، خدمتهم أنهم يأطروا التلميذ في أوقات ساعات الجو. فهذا ثم معناتها ثم سويفي يزمها تصير، لكن القرار في حد ذاته نعتقد أنه وقته ويزمنا
1: واضح. ومازلت اقل من دقيقه سينيجي القرار باهي لو كان جاي كما قلت بلون داكسيون كامل
3: ونعرفوا
1: وقتاش يبدا وقتاش يوفى. تفضل.
3: هو القرار كما قلت لك مهم جدا، جا ما جاش في وقته، جاء متاخر لكن ما يسالش حتى جاء متاخر ما يسالش. يلزم اعتماد المرحليه اولا ساعه وزاره التربيه تبدا ب معناه عدد معين من المعاهد النموذجيه، مش معاهد نموذجيه اللي سي بيلوت لا، تاخذ نماذج من المعاهد والمدارس وتبدا في تطبيق التجربه وتشوف هل يعني ممكن تطبيقها على أرض الواقع ولا لا. ثم التجربة تخليك أنت كوزارة التربية تعطيك تكشف لك النقائص والإخلالات الموجودة لفاي وشو يزمك تعمل، وبعد تمشي للتعميم. لأنه تحب ولا تكره راي فما مدارس راو فما مدارس ما عندهمش لقاعة مراجعة، لا تلقى مكتبة،
1: ما عندهمش تواليت وانت تدخل لقاعة مراجعة.
3: فوالا وقداش حكينا سنوات وسنوات على المسألة التأطير النفسي والاجتماعي. يولادي راو يلزم يكون في كل مؤسسة تربوية
1: واضح.
3: ثم مسيو المنصت لمشاكل التلامذة اللي يعانيهم من اضطرابات في السلوك.
1: واضح. شكرا لك سي نجي. شكرا لك سي خليل حسين. دبيب يقدم الأخبار. حادث مرور في المحمدية قدام اللي سيحكينا عليه توا أكيد نحكي عليه في كل نشرات الأخبارية وكل ما فما جديد. نرجع لكم في ساعة ثانية.
7: ميدي ماغ فغام.
8: جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم مصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
9: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون، فما ديزالترناتيف اخرى معناتها كيفاش يسهل الدرس كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس هذوما الكل ارفوار. نتصور
10: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عندي يوتيوب ما تنجحش.
11: التعليم في تونس تذيه سيستم تاع معادل بش الطفل بش ينجح نورمالمون غالط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
8: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين ما عادش فما كصيح ولا عياط.
12: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. أنا واحد من الناس مدير والمعلم ذاكري عندي رغبة باش نمشيله تو التلميذ تشوف فيه تيبه هارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء، قرينا باللي موجود.
13: جودة التعليم في تونس شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت، أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل فاصل للمعلمين والإطار التربوي. جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين. من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
14: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس، راديو موزايكا فم تونس. الأخبار،
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. في متابعة لمستجدات الحادث المروع الذي جد صباح اليوم في منطقة المحمدية من ولاية بلاروس، مصدر مطلع يفيد موزايك بأن وحدات الحماية المدنية نقلت تلميذين مصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفى الحروق البليغة في بلاروس لتلقي الإسعافات، إضافة إلى مصاب كان على متن الشاحنة التي اصطدمت بعدد من المواطنين والمترجلين في محيط أحد المعاهد الثانوية في الجهة. والمصدر ذاته يضيف المزيك أنه تم أيضا نقل ابنة إحدى المرأتين الضحيتين اللتين توفيتا في الحادث إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والدعم النفسي إثر إصابتها بحالة من الفزع والهلع جراء ما عاينته وعاشته لحظة وقوع الحادث. ويشار لأن الحادث الأليم كان أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان متأثرتين بجراحهما البليغة، فيما تعرض مصاب بالشاحنة بكسور بالساق استوجبت نقله للمستشفى، فيما تولت المصالح الأمنية فتح تحقيق عاجل في ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤوليات القانونية. المرصد الوطني لسلامة المرور يستعد لعرض الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرورية، والعميد في المرصد فرج بن إبراهيم يفيد في تصريح للزميل سيد الهمامي بأن أعداد الاستراتيجية كان بمشاركة عديد الأطراف المتداخلة وأنها تشتمل على عشرات البرامج المبوبة في 4 محاور.
15: الاستراتيجية هذه انطلقنا في إعدادها منذ سنة 2023، عطينا شوية وقت مع مختلف المداخلين وخبراء لإعداد الاستراتيجية هذه، شفنا التشخيص اللي صارت والواقع التونسي الاجتماعي الاقتصادي، باش خرجنا منها 48 برنامج، 168 مشروع تنفيذي، وكل مشروع يعهد إلى وزارة أو هيكل أو مصلحة تابعة وزارة أو في القطاع العام أو الخاص. قلنا الأطراف المتداخلة تقريب جميع الوزارات، تقريب 15 وزارة، فيها 4 وزارات القيادية بالطبيعة الداخلية والنقل والتجهيز والصحة. التنسيق العام عيد إلى المرصد الوطني لسلامة المرور، كتاب قرار المرصد الوطني لسلامة المرور. محاور الرئيسية الموجودين في الاستراتيجية هما: المحور الأول هو يهم البنية التحتية والسرعات الآمنة، المحور الثاني هو يهم سلامة مستعملي الطريق، يهم تسقيه تنقيح قوانين، تكوين المهنيين، تحسيس والتوعية، المحور الثالث هو يهم النقل الحاضر لمتعدد الوسائط، والمحور الرابع يهم العربات الآمنة اللي هي نحكيه على يعني سيارات أو وسائل نقل آمنة.
1: الحكومة بصدد إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعيات المهنية الهشة في القطاع العمومي، وفق ما جاء في مراسلة من رئاسة الحكومة مصحوبة بمراسلة من وزارة الفلاحة في رد على سؤال كتابي تقدمت به أنا في البرلمان من البديدة خلال شهر جوان 26 2000 إلى رئاسة الحكومة. والنائب بديدة تبين في نص سؤالها أن الإحصائيات الرسمية تتضمن أكثر من 48 ألف وضعية مهنية هشة في عديد مؤسسات الدولة من وزارات ودواوين وغيرها، مطالبة بضرورة الإسراع في تسوية هذه الوضعيات. مجلس نواب الشعب يشارك انطلاقا من اليوم إلى غاية 30 سبتمبر في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط التابعة للبرلمان الأفريقي في جنوب أفريقيا، كما يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس بولونيا زيارة رسمية إلى فارسوفيا من 6 إلى 10 أكتوبر القادم. وقد شهدت الدبلوماسية البرلمانية خلال الدورة البرلمانية 25 2026 2000 حركية في سياق إقليمي ودولي اتسم بتسارع المتغيرات وتنامي التحديات الجيوسياسية الاقتصادية والبيئية، بما عزز أهمية الحضور البرلماني في الفضاءات الثنائية ومتعددة الأطراف لتكريس الدبلوماسية البرلمانية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل في ميديماج، كونوا معنا.

0: الوردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. المستجدات كنا نسمع فيها في الاخبار، الحادث المروع اللي صار في منطقه المحمديه من ولايه بن عروس. دونك حسين دبيبي كان حكي لكم اللي وحده الحمايه المدنيه نقلت تلميذين مصابين بجروح متفاوته الخطوره الى مستشفى الحروق البليغه ببن عروس لتلقي الاسعافات، اضافه الى مصاب اللي كان على متن الشاحنه اللي اصطدمت بعدد من المواطنين والمترجلين في محيط أحد المعاهد. يقولوا حتى الشاحنة مالفة تمشي وتجي قدام الليسي. فما زوز نساء الله يرحمهم توفيوا، فما بنت مرأة وصلت بنتها هي شاق الكيس ضربتها الكاميون وقتلتها. دونك البنية دخلت في حالة هستيرية كبيرة، هزوها زادة باش يداويوها ووصلتهم قدام الليسي، ماتت قدامها. ربي يرحمها وينعمها، ربي يشفي ويرحم المرأة الأخرى، ربي يشفي زوز سلامدة. ولا بد من الساعة هذا اللي عمل الأكسيدون هذا مجرم، مجرم تام وقتل عن قصد العباد، ولا بد من المحاسبة الكبيرة، مش يشد أشهر ويخرج. سمحوني بنحكي خطر مقاسي كما هكا تصير حاجة، حاجه فوق من الخيال. سلاح نحوي لك،
2: مرحبا بك نوف.
1: بديت بالخبر هذا خاطر اكثر خبر يحكيون عليه سلاح.
2: مرحبا بك نوف، مرحبا بكيب الكل. نسال المزاد على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، زاد متابعينا على شان يوتيوب مزيكا فهم.
1: نهد شنحوي لك مره اخرى.
3: مرحبا مره اخرى
1: نوف. مرحبا بك جيهان شنحوي لك.
4: اهلا وسهلا، مرحبا نوف لكيب الكل مستمعين. ان شاء الله تكون جمعه طيبه. عندك الحق تبدا بالموضوع هذا
1: خاطر كولي وتهزوا لي قهره معترو اغزر لي اللي فما حوادث عادية قضاء وقدر، فما حوادث سمحوني غبية. تشنية بكاميونة يجري قدام ليسي، تشنية الفوضى هذه اللي عايشينها، تشنية قدام ليسي كل يوم ستة كراهب يتعاركوا، هذه بلاستي مش بلاستي. ما تيمين نجمش يقاري كرهبته بعيدة 200 متر على المدرسة ويقاريها في وسط الكيس ويبدأ يتعارك مع العبيد وولده خارج كان يقرأ في التربية المدنية. معتا رنا سلوكنا أحيانا مقزز جدا. ربي يرحمهم وربي صبرنا معنا.
4: إن شاء الله ربي يرحمهم يصبرهم. فما شكون توفى ربي يرحمه، فما شكون مصاب إن شاء الله ربي يشفيها. ما فما الفجعة زادة اللي ما تتنسيش، وعليش كل يوم نقوموا على كارثة وفجعة كيما هكا في كياساتنا. بعدنا من الكياسات كنا نقولوا الكوارث تصير في الأوتوروت في الكياسات الكبار، هذي راهو قدام مدرسة وصغارنا إلى أن يطبق القرار صغارنا راهو مازالوا يحوسوا قدام المدارس وقدام الليسيات. شوية مسؤولية، شوية احترام لبعضنا، شوية احترام للحياة، شوية احترام للصغار، شوية احترام للمدرسة، شوية احترام لبعضنا، لانه هوني نلعبوا بارواح عباد مش حاجه بسيطه راه ولينا نستهينوا بكل شيء
1: ونعلموا في اجيال تلامذتنا قدام المعاهد. وسامحوني نحكي بغش شنو معناه، ما يتعلموا كان الفوضى وانت قاري الثاني وانت سكر على الكهرباء وانت تعارك مع المراه والمراه تعارك معك والمراه وقفت في شطر كيس والراجل سكر عليها والمراه سكرت عليه. نتعلموا كان الفوضى ونتحديكم كان فما مدرسه في تونس في تونس خواص ما فيهاش الفوضى هذه يوميا.
3: لا كيف كيف خواص وعمومي، خاطر السائق الواحد معناها هو نفس نفس الكوبورتمون معناها اللي تلقاه بارتو. وكنا مثالش خنعاودها الجمله اللي قلتها في الساعه الاولى نوف، ديما في كل أرقام جينا من المرصد الوطني للمرور في كل مرة جينا المعطيات ولا حصيلة ديما نلقاو زوز أسباب هما الأولينين في عدد القتل على طرقات. نلقاو عدم الانتباه ونلقاو السرعة، هذوما الزوز. راهو كي ندخلوا في بلايس وندخلوا في مناطق عمرانية الساعة راهو فما فيتيس محدد يزمك تمشي فيها، وراهو كي تبدأ قدام مدرسة ولا تراك البلاكة هذيك متاع المدرسة راهو يلزمك هوني بالصيف عليك انك تنقص وانك ترد بالك مرتين، على خاطر حتى كانك تمشي في الكياس ينجم سبحان الله صغير يشق عليك يشق قدامك يجري قدامك، نجم يلزمك تكون لي ريفليكس متاعك حاضرين في كل في كل في كل لحظة.
1: مع تصليح احنا مثلا فما حاجة باش نقولها بسيطة، انه كل موتور يسوق بالكاسك ما نجموش نفذوها في تونس.
2: هو نراو ساعات
1: موتور يسوق بالكاسك،
2: هو القانون
1: لا تنفذ. يخي القانون ولا حلم انه يتنفذ في تونس؟
2: مش كي حلم ولا مش حلم، كما انت قلت القانون موجود انك تلبس كاسك ساعة، حتى لو كان القانون مش موجود ساعة باش تحمي روحك قبل كل شيء. لكن زادة اللي راو فيه توا حتى مثالش نحكيه لهنا في الناس تعرف معناها في كل منطقة في تونس فهم الموتورات تقريب معناها على كل 10 موتورات، مانيش نعطي في ارقام رسمية، راهم على كل 10 موتورات تلقى واحد لبس كاسك وبمزية معناها فقط. ثم بخلاف نحكيه على الموتورات اللي تكون موجودة فيها ثلاثة واربعة ساعات ساعات فما أطفال والكل
1: ويكبري قدام الليسي.
2: فما الإشكالية زادة أن المطورات في تونس في الكراهب الناس تسوق معناها اللي يحترم شوية على الأقل كالانتردي وكذا. بالنسبة للموتور صفر احترام تقريبا لقواعد المرور نجم سوق فوق مادة معناه كان جاء عنده أكسيل السطوحات لو طلع ما عنده حتى قلق. دونك المشكلة هنا في أنه خلينا نقولوها من الاخر معناها الوحدات الأمنية وإلا الناس اللي تراقب ولا شرطة المرور وكل راك تغزر له كل يوم راك حتى انت ماشي بالخدمه نتاعك ومروح للدار مينيموم باش تلقى قدامك 5-6 موتورات. فانه حتى البلاجات كل يوم يتعدي قدامك موتورات ما غير كاس كل يوم يتعدي موتوراتها فوق الماده كل يوم يبدا كيفاش يزقزق وكيفاش يدخل بطريقه ينجم يعمل كوارث. لهنا لازم تطبيق قانون على الاقل يا سيدي. راه فما ثنيه معينه كيما الكهرباء عندها ثنيه معينه في الكيس ترى حتى الموتور كيف كيف حتى البسكليت كيف كيف ما تسوقش على زي راسك مش خاطرهم زوز عجيلي تبدا تسوق كيما انت تحب
3: راه كومبورتمون
1: صحيح كومبورتمون
3: دونك عقليه وسلوك
2: عندك نقولوها ميسيرش حتى قدام انا نشوفهم حتى فما بتواجد للشرطه وكل شيء ما يتعمل له شيء الموتور ما يتعمل له شيء ما تراهش نهاري وقف وتسير وتسير
1: تترفل ساعات
2: تم دي براش فما ساعات يرفلوا أو كشوية معناه الراوك اللي برشا موتورات توقف خاطرهم موتورات ليه موقف خاطر الموتور بلاش أوراق بكشي خاطر هو مش لابس كاسك ولا خايف عليه ولا تطبيق القانون خاطر الموتور بلاش أوراق يلموهم هكاك يقول ومرة في الفيل تصير ومعروفين وين
1: ونرجعوا يا صلاح زاد انت تسوق البس كاسك على 23513000 قاعدين تبعثونا برشا في برشا مدن الحمامات وسوسه بنزرت وكذا عندي قريبي مازال كي توفى في الموتور ما غير كاسك صحيح. يلا نكملوا معاك جيهن يلا نمشي والمش هكا
0: مش هكا.
4: أول حاجة باش نبدأ بها هي العصفور اللي اقتحم مواقع التواصل الاجتماعي في الويكاند تم الحديث عليه برشا طائر نادر طير الأبابيل اللي نعرفه أنه جاء في سياق معجزة إلهية تم ذكره في القرآن الكريم تفاجئوا التوانسة وقالوا الطائر هذية طير الأبابيل كيفاش توجد في تونس فما شكون لقاه وقاعد يصور فيه وقال سبحان الله ما شاء الله الطائر هذية هو مزين برشا ولكن حابين ناخذ التوضيح هل هو فعلا طير أبابيل ولا نوع آخر من الطيور سرنا أكثر هشام أزفزف منسق التعديل الوطني للطيور في تونس هل هذا فعلا اللي نشوفه فيه هو طير أبابيل ولا نوع آخر؟
5: هو بالفرنسي اسمه أنجولفون دوروب العربية نسميه السبد هو مش طير الأبابيل هو

0: حزب المقاومة زاد في كتاب الطيور اللي عملناه على الطيور في تونس، اللي فيه أكثر من 400 نوع من الطيور اللي نجم نشوفهم في تونس.
1: نوع من الخلط، هذا نوع آخر من الطيور السبت بالنسبة لطير الأبابيل، هو زاد يتوجد في تونس كما كان فسرنا سيد هشام أزفسف، يقال له هو طير استثنائي، الخصوصية متاعه أنه يعدي 9 أشهر من حياته يأكل يتنقل يتحرك يرقد 9 أشهر وهو يطير في السماء، ما يهبط على الأرض، كان فترات التزاوج أكها وإلا باش يعشش على البيض متاعه، وهذا واحدة من خصوصيات طير الأبابيل. خبر آخر مهم برشا اللي باش نحكيو عليه اليوم، نحكيو على آفة التلوث، وقت اللي نحكيو على الويدين ونحكيو على أهم زوز أودية في تونس مجردة ومليان.
2: تعبرش انتي ما رأتينا شيء يا صليح، ما فهمش حاجة، ما هيش مصابة بالله يركز معايا بالحق بالحق، والله كل ما تبعث لي موضوع الفقر أعصابي تتوتر. تفضل
1: ادفع عليك شاء الله شي وقت اللي نقوله هنا
2: وصلنا للقمة. تفضل معتا ما نرأتيه شيء ناكل ونلوث بعضنا مكلتنا شربنا حاجة لا ضمير. تفضل
1: ما انتك شنو تحب تقول انه مالوغزمو اي موضوع اي شويجي نحطه عليه هيدنا نلقاو فيه كان ما يتحكي من مالوغزمو السلبيات والتلوث والكوارث حتى الوديان ما منعش.
2: الوديان معتا وديان مرجع في تونس اي
1: مشرطة ومليان، دونك نحكيه على مقاومة التلوث هذية، شنو نوعية التلوث اللي نجم يكون في الأودية هذية، وعليش تلوث في ويد مجردة ومليان ما نجم يكون كان مخطر على صحة المواطن، على الغذاء متاعه، على الطبيعة بصفة عامة. عملية مراقبة في أكثر من 18 موقع ومؤسسة صناعية تنشط في ولاية منوبة، تم رفع عدد من المخالفات هم 11 وغلق مؤقت لثلاثة مؤسسات ملوثة. خلينا نسأل
2: ملوث مؤسسات تلوث في الويد،
1: تلوث في الويد وبالقانون
2: في الفواضل متاعها
1: في النفايات، خاصة المياه الغير معالجة، إنه المنطقة فيها عامل فما زيد حتى مذابح ومسالخ وغيره، فالماء هذايا هو ماشي للري نسقيو به الغلة والخضرة والحبوب اللي باش ناكلوهم، ماشي زيدا للشرب، فهوني يظهر لي ما فماش من أخطر ما تلوث في مجردة ومليان وبقية الأودية، زيدا لأنه الخدمة مازالت متواصلة وحسينا المرة هذه وكأنه ما فماش تفدليك مع مقاومة التلوث. علاش ويد مجردة مهم؟ هو تقريبا أطول ويد في تونس، 460 كيلومتر، المنبع متاعه يبدأ من سوق هراس في شمال الجزائر، يمر بغارديمة، جندوبة، بوسيلم، تستور، مجاز الباب، تبرقة وجديدة، والمناطق هذم كما تعرف المحيطين بويد مجردة هما من أكثر الأراضي الزراعية الخصبة في بلادنا ومصدر أساسي زيادة للقمح والحبوب. فما عدة سدود محاذية لويد مجردة، من بيناتها سد سيدي سالم، سد هذية بشي أمن ماء اللي نسقيه به والماء اللي نشربه به المياه الصالحة للشرب. ويد مليان زيادة هو ثاني أهم مجرى مائي في بعد مجردة بطبيعة الحال، الخصوصية متاعه راه مش كان بيئية حتى استراتيجية واقتصادية، زيادة طوله 160 كيلومتر، يتعدى زغوان وبن عروس، كي نقولوا زغوان نتذكروا الحنية الرومانية اللي كانت تهز الماء، وحاليا مرتبط بسد بير مشارقة. ماء ويد مليان يأثر مباشرة على الخضرة والغلة، خضرة وغلة التونسي، ويغذي السهول الفلاحية كما في الفحص، المحمدية والخليدية، المناطق اللي ذكرناهم هما المناطق اللي نعولوا عليهم تقريبا في غذاء التونسي. الفرقة اللي كانت موجودة هي تتبع وزارة البيئة في المراقبة، نحكي بطبيعة الحال وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة وحتى الداخلية زيدا، ونزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل على نوعيه التلوث الموجود وكيفاش باش يتم التعامل مع المخالفات اللي تم رفعها. معنا توفيق برهومي، هو خبير مراقب بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط عن وكاله حمايه المحيط. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: اسلام، اهلا وسهلا مدام جيان، مرحبا بك، مرحبا بكامل فريق ميديماك، وشكرا للمستمعين ومشاهدين ذات مزيكا فيهم.
1: ويد مجردة ويد مليان، نعرفوا الأهمية الكبيرة متاحهم، كي نقولوا زوز وديان هذوما نقولوا شربنا وماكلتنا. اليوم شنو اللي اختار واختار التلوث تحديدا اللي تجد واللي ترفع في المخالفات، وشكون المتسبب فيها؟ كانت نجم تفسر لنا هذا الكل. نحكيوا على مياه متاع مصانع ملوثة قاعدة تتصب ديريكتومون في زوز وديان الأهم بالنسبة للتونسي، نحكيوا زيد على نفايات نجم تكون نفايات صلبة، أنواع أخرى، شنو يعني اليوم زوز وديان هذوما وتفاصيل المخالفات لو تسمح.
3: شكرا مدام جهين، في حقيقة الأمر هذه العمليات المراقبة البيئية متواصلة بدون توقف من طرف الخبراء المراقبين تابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط، وهذا هو شغلنا اليومي، وقاعدين نقوم يومين بتحرير محاضر مخالفات لكل التجاوزات البيئية التي يتم رصدها، خاصة التلوث بالمياه هذه في المحيط المطلق عادة باش يكون الأودية ومجاري المياه. والجديد أنه منذ تقريبا شهر ونصف

0: نتوجه لتكوين فرق مشتركة تضم عديد الأطراف الفاعلة والمتداخلة في كل في اختصاصه، سواء كان من داخل الإدارة نفسها أو من مختلف الإدارات الأخرى. فزيادة على الإجراءات القانونية المتمثلة في تحرير محاضر مخالفة، ثم إجراءات أخرى تم اتخاذها. الغرض من ذلك هو إمهال بعض المؤسسات لتجهز لمعدات الحد من التلوث، كما وصل الحد حتى للمطالبة بغلق كما حكيت أنت بعض المؤسسات الصناعية.
1: شنو النشاط متاعهم كانت تنجم تفسر لنا سي توفيق؟ شنو النشاط الأخطر اللي هدد الأودية؟
0: الأنشطة الصناعية متنوعة، منها ما هو معناتها نحكيه على المياه المستعملة الصحية اللي بطبيعة معناتها اللي يفرزها الإنسان معناتها في معناتها الشغل اليومي، وكذلك الأنشطة الصناعية خاصة منها المدابغ اللي موجودين على تقريبا في ولاية منوبة وكذلك في ولاية باجة، وكذلك المؤسسات المختصة في تحويل المنتوجات الفلاحية على غرار مصانع الطماطم وغيره من
2: المصانع. سي توفيق برهومي، وانت خبير مراقب،
0: سامحني
2: يعني هم قاعدين يلوثوا، نعطيهم مهلة مش من المفروض غلق تام ومحاكمة كلزم، يعني يلوثوا في وديان نشربوا منهم ونتغذوا منهم احنا يعني. وهل بالمراقبة اللي باش تصير نجموا نوصلوا نقولوا ما عادش فما شكون يلوث الواد هذا؟
0: سي نوفل، احنا كي حكينا على الاماده ومانيش نقصدوا في شريحه معينه من المؤسسات، ثم مؤسسات متجهزين بمحطات معالجه او بمعدات الحد من التلوث، هذاك علاش احنا المعالجه نتاعهم ما تكونش بطبيعه معناتها ما كانتش معناتها في المستوى المطلوب، احنا نقوموا معاهم بمرحله نتاع التاهيل البيئي للمشاريع نتاعهم. هذوما هذاك علاش احنا مع كي حكينا الموضوع على التأهيل البيئي للمحطات المتوازنة.
2: اما فقتوا بالناس قاعدة تسيب في الفواضل وتلوث بطريقة لا قانونية.
0: بطبيعة ثم برشا مؤسسات ما نكذبش عليك، هذه حاجة هذه واقعة ولزمنا الناس كلنا نحكيوا عليها، ثم واقعة كبيرة، ثم برشا مؤسسات قاعدة تقوم بالإلقاء العشوائي للمياه نتاعها بدون معالجة أولية في المجال نتاع المياه هذوم. واحنا رانا مناش معناتها قاعدين مكتفين يدينا، بالعكس احنا مناش مستثنين حتى حد، راه كي نحكي على المراقبه مش مراقبه معناتها نتاع مصانع
2: وكذا،
0: احنا الناس كل ما ثم حد فوق القانون، الناس كل نعاملهم على نفس القدر من المساواه، ونقوموا بالاجراءات القانونيه اللي يفرض علينا القانون، احنا مناش باش ناخذوا حاجه فوق القانون.
2: واضح. اي نجم نقوله بعد عملية مراقبة انه نوصلوا المرحلة التوى ما عاد فما حتى حد يلوث، ولا العملية الصعبة لانه طويل الوقت
0: المنشود انه العمليات المراقبة هذه علاش احنا كنا نخدموا في اطول متاع فرق محدودة مع خبير مراقب يخرج وحده ولا اثنين، احنا منذ تقريب شهر ونص حاولنا باش نفعلوا معناتها ونشكوا الناس الكل في العملية المراقبة هذه، سواء كان معناتها من وزارة الصحة ولا وزارة الفلاحة ولا وزارة الداخلية، وباش نقوموا بعضنا باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة ومعطها ومزيدة.
2: واضح لازم جهن.
1: سي توفيق، آخر سؤال، كما فهمنا أنه تأثير على الصحة على مكلة التونسي وصحة الغذاء وأمن الغذاء متاعه على الطبيعة والبيئة وهذا الكل، والمخالفات هذه ماهيش جديدة لازم تتصلح، ولكن اليوم هل فما تداعيات أخرى كما مثلا نجم نقوله أنه واد مليان والتلوث الموجود في واد مليان اللي تحاربوا فيه توا ينجم يكون من بين أكبر الدلائل متاعه أنه واد مليان ينجم يضر الشواطئ، رادس، حمام نلف، الزهرة، هالميت معتم اللي يتسب في واد مليان مثلا ينجم يوصل للشواطئ هذا ويكون هو واحد من الأسباب اللي أضرت شواطئ مهمة في تونس؟
0: ما ثم حتى شك في ذلك. ولا المياه الملوثة بالطبيعة اللي يقول مش تمشي في آخر المطاف، في آخر المطاف مش تلتغي بشطوط التونسي، بشطوط سرطوط الضاحية الشمالية،
2: فيما تبقى من الشطوط التونسي،
0: فيما تبقى
2: خطر البونليو سود بحوراتها مشيو.
0: والله شوف احنا توك كنا عزم خرجنا من مرحلة المراقبة الروتينية العادية، احنا توك في مرحلة متاع نراقبه ونحاول نوجه المؤسسات هذوما المخالفين للتجهز بالمعدات هذه لمقاومة التلوث.
1: شكرا لك، شكرا لك توفيق البحروني، خبير مراقب الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
2: واضح التلوث محليه على صراحته ما تمشي البحر شيء تحنا اللوث
1: تحالب وريحة ولون وبحر معاتش.
2: أنا راني ضد أنا ضد تحميل المسؤولية سلاح للمراقبة. رأي مسؤولية ذاتية أولا رغم يعني ما نجموش على كل مواطن فمواطن يراقب فيه. أنا بصراحة يعني شوية وعي
3: هي ما الوعي رأو ساعتها
2: ما انت تعمل معمل تفزد بحر على بيتي
3: هي الوعي ما يتولد وعي هو الإنسان في حتى بلاد في العالم رأو كان معناه مش كان تونس رأو مسألة الوعي هذه واللي ديما نقولوها والله يسمى محليهم وعيين البر ليه البر موش وعيين رأو جوز فما حاجة اسمها قوة قانون فما حاجة اسمها من الصغر الناس تتعلم الناس تتقرع على الشيء هذي تتربى على الشيء هذي سواء في العائلة ولا في المكتب ما احنا كل مرة نقولوا وعي وشنية وعي شنية نشريوها وشنية نعملوا من اننا نحطه في مخه كما يدوجي يصير ما تنجمش هكا هو ذاك هو فما حاجة اسمها قوة قانون اذا ما عندكش حاجة اسمها قوة قانون زيد
1: وحتى زيد الرقابة الشخصية واللي حكينا في الاكسيدان موجود على التلوث توا انت تراقب روحك انت
2: واضح واحد فضلك من امريكا قال ما طماطم يجيب القاروس به يلا فاصل ونرجع معكم ميدي ماغ
4: فغام جودة التعليم في تونس ميديوك خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية
5: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون فما ديزالتيرناتيف اخرى معناتها كيفاش يسهل الدرس كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس هذوما الكل ارفوار نتصور
6: قاعدين يستنسفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروجرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عندي يوتيوب ما تنجحش
7: تعليم في تونس هنا على غلط هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غلط مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما لونجلي اسبانيول
4: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين ما عادش فما كسيح ولا عياط
8: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري أنا واحد من الناس مدير والمعلم تقري عندي رغبة باش نمشيله تو التلميذ تشوف فيه تيبه هارب احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء قرينا بلي موجود
9: جودة التعليم في تونس شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل وصل للمعلمين والإطار التربوي جودة التعليم في تونس موضع فرو من هذا الاثنين
10: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرو مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
2: يا مرحبا يا مرحبا نمشي مع بعضنا لحل الدوسي
11: حل الدوسي
2: نهاية سلاح حل الدوسي البارح ذكرى ثانية لاستشهاد حسن نصر الله الرجل اللي أثر في أكثر من 20 سنة مقاومة معناتها بأسلوب استثنائي استشهاده أثر برشا وكان له أثر لليوم يلا نعيشه مع بعضنا اللحظات الحاسمة هذه
12: 27 سبتمبر 2024 الساعة تقترب من 6:30 مساء في قلب الضاحية الجنوبية بيروت الهدوء ينكسر فجأة طائرات إسرائيلية تضرب انفجارات ضخمة عمارات سكنية تهتز ثم تنهار الدخان يغطي المكان وفي اللحظات الأولى حتى حد ما يعرف شنو صار بالضبط
13: 6:00 مساء بتوقيت بيروت تقريبا زلزال يهز الضاحية الجنوبية 80 قنبلة من نوع MK84 أسقطت من السماء عبر طائرات F-15I والمباني باتت وكأنها لم تكن سويت بالأرض
12: لكن من الجانب الآخر وفي الكيان هناك شيء واحد يبدو واضح الهدف هذه المرة هو حسن نصر الله
14: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.
12: المقاوم البطل اللي عاش لسنوات وهو يتجنب الظهور بشكل متتالي، الرجل اللي كان في كل ظهور علني ليه تقريبا حدث أمني بحد ذاته، الرجل اللي منذ حرب تموز 2006 ولا يعيش تحت واحدة من أكثر الحمايات الأمنية تعقيدا في العالم، الرجل اللي حاول الاحتلال الوصول ليه بكل الطرق الممكنة لسنوات وسنوات، لكن في تلك الليلة عرف هو وين موجود.
15: عيون إسرائيل في السماء تراقب الموقع، فقرار تل أبيب بالاغتيال اتخذ الاثنين الماضي واليوم هو التنفيذ.
12: لكن قبل الليلة هذيك كان فما انذار واضح، 10 أيام فقط تلتالي، 17 سبتمبر 2024 الساعة 3:30 تقريبا بعد الظهر، أجهزة بيجر يحملها عناصر من حزب الله تبدأ في الانفجار في نفس الوقت تقريبا في بيروت وفي مناطق لبنانية أخرى. في اليوم التالي أجهزة الاتصال اللاسلكي تنفجر هي ذاتها. رويترز وصفت العملية بأنه أدخل حزب الله في حالة من الارتباك غير المسبوق، ونقلت عن مصادر أنه الهجوم هذاك كان من أخطر الاختراقات الأمنية في تاريخ التنظيم. ونصر الله نفسه كان يعرف أنه شيئا ما خطير جدا قاعد يطبخ. بعد البيجر جاءت ضربات أخرى، قادة ميدانيين، قيادة عسكرية. بعد انفجارات البيجر وبحسب 3 مصادر إيرانية نقلت عنها برويترز، وصل إلى نصر الله تحذير من المرشد الإيراني علي خامنئي نفسه، الرسالة حسب الرواية غادر لبنان، غادر إلى إيران، لأن هناك مخاوف من اختراق إسرائيلي داخل حزب الله، وهناك خشية على حياة نصر الله وعلى أنه يكون هو المرة هذه الهدف الأساسي من عملية اغتيال. والأكثر إثارة أنه الشخص اللي قيل أنه هو اللي حمل الرسالة إلى نصر الله كان من أبرز جنرالات النظام الإيراني، واحد من كبار قادة الحرس الثوري. بعد أيام قليلة باش يكون هو نفسه في المكان اللي استهدف فيه نصر الله. حسب الرواية اللي نقلتها رويترز، نصر الله كانت عنده ثقة كبيرة وبدرجة عالية في منظومته الأمنية والحراسية وفي الأشخاص المحيطين به، وكان يعتقد أنه الاحتلال رغم اللي صار الكل لن يذهب إلى حرب شاملة، وأنه قدرة الردع اللي بناها حسب الله على امتداد سنوات ما زالت قائمة.
14: التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا، أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام.
12: وهذا يتقاطع مع ما نشرته جيروزاليم بوست البارح في الذكرى الثانية لاستشهاده. الصحيفة العبرية نقلت عن ضابط من الاحتلال أنه نصر الله كان يمتلك في ذلك اليوم أماكن عديدة أكثر تحصين ينجم يمشي لها، لكنه اختار الملجأ اللي كان باش يصبح مسرح استشهاده. إسرائيل كانت تراقبه منذ سنوات، وهوني نوصل إلى قلب القصة، كيفاش تم العثور عليه وكيفاش تم تحديد موقعه بالضبط. حسب رويترز كان الاحتلال أمضى نحو 20 عام في بناء قدرته الاستخباراتية ضد حزب الله. ضابط إسرائيلي من الاحتياط عرفته صحيفة بالحرف S قال إنه الكيان كان يعرف أماكن إقامته، شقق استخدمها، منزل مرتبط بعائلته، مواقع الطوارئ، وأماكن كان يلجأ لها وقت اللي يحس بالخطر. وقال إنه الاعتقاد بأنه نصر الله كان يعيش دائما تحت الأرض مخالف ومجانب للحقيقة. حسب روايته كان أحيان يقيم في شقة بالطابق 8 من مبنى بالضاحية، وكان عنده مصعد خاص يسمح له بالانتقال بسرعة إلى مكانه المحصن. 27 سبتمبر وفي النهار ذاك نصر الله كان موجود في مقر تحت الأرض في الضاحية الجنوبية، المكان موش بالغرفة الصغيرة، مقر قيادة تحت مبنى سكني متعدد الطوابق، وفي الداخل نصر الله ومعه عدد من كبار قادة حزب الله من بينهم علي كركي قائد الجبهة الجنوبية، ومعه زادة الجنرال الإيراني. كما كان فما عدد من المقربين من نصر الله ومسؤولين عسكريين وأمنيين في الحزب. مع 6:21 نهار 27 سبتمبر 2024 التائرات تضرب دون سابق انذار. واليوم تقول الرواية الإسرائيلية أنه 83 قنبلة تم إلقائها على الموقع في العملية نفسها. ضربة استمرت لثواني فقط لكن نتيجتها كانت مرعبة. مباني سكنية الكل انهارت، أرض كاملة تغيرت ملامحها وتضاريسها. في الوقت هذاك ما كانش حتى حد يعرف إذا كان نصر الله حي أو ميت. وبعد العملية بدأت قصة أخرى، وهذه ربما أكثر تفاصيل الرواية الجديدة قسوة وتبرز لا إنسانية الكيان المحتل. حسب الصحيفة العبرية اللي نقلت عن ضابط إسرائيلي نفسه أنه اللحظة لم تكن فقط إسقاط القنابل، كان هناك تخوف من احتمال أنه يبقى نصر الله حي تحت الأنقاض. وبحسب روايته تم التشاور مع مسؤول في وحدة إنقاذ الاحتلال حول المدة اللي يحتاجها فريق متخصص للوصول إلى أشخاص محصرين تحت أنقاض مشابه. التقدير كان حوالي 6 ساعات، فكانت الفكرة بحسب الضابط منع وصول أي مساعدات إلى الموقع لمدة 12 ساعة. ثم بحسب روايته وصلت دراجة نارية إلى المنطقة وحاول أشخاص الاقتراب من الموقع عبر فتحة قريبة، ثم وصلت جرافة لإزالة الأنقاض يقول الضابط أنهم استهدفوها، ثم وصلت جرافة ثانية كيف كيف تم استهدافها هي الأخرى، ويقول الجرافة الثالثة عمرها ما وصلت. في بيروت والعالم الكل الناس تنتظر، هل نجا؟ هل استشهد؟ هل تمكن أنه يخرج من المخبأ؟ في الساعات الأولى ما كانش هناك إعلان رسمي من حزب الله، وبدأت الأخبار. مصدر قريب من الحزب قال أنه نصر الله حي. وكالة التسنيم الإيرانية تحدثت عن سلامته، ومسؤول أمني إيراني قال أنه إيران قاعدة تتحقق من وضع.
16: أما منفذو الهجوم فأعلنوا مباشرة أن فرصة النجاة لمن كانوا في المبنى معدومة.
12: وفي الكيان كان الجيش يتحدث عن عملية استهدافه، لكن ما كانش حتى للحظة هذيك فما أي إعلان نهائي أو تأكيد.
17: يدعو تحرنوت تشير الآن إلى أن هدف الهجوم على بيروت هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
12: ثم في اليوم التالي 28 سبتمبر 2024 يجي الإعلان، حزب الله يؤكد البطل حسن نصر الله استشهد. الراجل اللي قاد حزب الله لأكثر من 3 عقود وأسوسيتد بريس وصفت استشهاده بأنه واحد من أكثر الاغتيالات تأثير في السنوات الأخيرة بعد أكثر من 3 عقود قضاها نصر الله في قيادة الحزب. استشهد نصر الله أحد الأبطال، لكن مسيرة المقاومة ما زالت متواصلة.
18: أقسم بالله أن دمك لن يذهب هدراً.
2: ما زالت متواصلة. شكرا ناهد. معنا بالهاتف العميد الركن المتقاعد من الجيش اللبناني منير شحادة. أستاذ مرحبا بك،
19: مساء الخير، تحية لك ولكل مستمعين.
2: شكرا لك. بعد عامين من استشهاد حسن نصر الله، هل ما زال غيابه هو الحدث الأكثر تأثيرا في مسار حزب الله، معناتها أم أن الحزب دخل رسميا في المرحلة الجديدة؟
19: يعني هو سؤال يعني واقع أن يسأل ماذا بعد حسن نصر الله؟ هل بقي الحزب كما هو كما كان عليه أم تغير؟ وسؤال ثاني يسأل كمان، هل لو كان حسن نصر الله لازال على قيد الحياة هل كانت هذه الحرب سوف تتغير؟ للحقيقة أنا اليوم كتبت أنزلت مقال في إحدى المواقع الأخبارية في موقع العهد الأخباري يتحدث عن هذا الموضوع. حسن نصر الله استلم المقاومة أو ترأس المقاومة سنة 93 لمدة 3 عقود، حول المقاومة من مجموعات تقوم بعمليات كوماندوس أو عمليات إغارة وكمائن ومتفجرات على مواقع الإسرائيلية، حيث اضطرت إسرائيل لانسحاب سنة 2000 تحت ضربات المقاومة. حول هذه المقاومة من هذه المجموعات إلى مقاومة مهاجمة ومسلحة ومدربة بأفضل التدريبات، ثم أصبحت المقاومة قوة رادعة في المنطقة وليس فقط في جنوب لبنان. وهذا ما حصل في سوريا عندما ذهبت للقتال في سوريا، بغض النظر إذا كان الذهاب مفك أم غير مفك، وهذا يدل أن المقاومة أصبحت إقليمية وليست على صعيد لبنان. فحول هذه المقاومة من قوة صغيرة، مجموعات صغيرة مسلحة بأسلحة متواضعة، لتصبح لدى هذه المقاومة صواريخ باليستية وصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة، شهدنا خلال هذه الحرب الأخيرة بعد طوفان الأقصى. اغتيال السيد حسن نصر الله طبعا هو ضربة قاسية للمقاومة، ضربة قاسية للمحور بشكل كامل، بحيث أن نتنياهو اللي هو ألد أعداء حزب الله ومحور المقاومة على بإحدى المؤتمرات الصحفية عندما قام يفتخر أنه قام باغتيال السيد حسن نصر الله قال حرفيا قمت بمراجعة الملف الخاص بالسيد حسن نصر الله قبل اغتياله فوجدته أنه هو كان المحور وليس زراع كما يحكى أن حزب الله هو زراع لإيران في المنطقة، كان هو من يشير إلى إيران وليس العكس. هذا يدل أهمية هذا الرجل والقرار الذي اتخذ من قبل إسرائيل لتصفيته بعد مراقبته لسنوات عديدة والوصول إلى مكان وجوده وتمكنهم من اغتياله.
2: واضح. شنو اللي سؤال متغير نوعا ما، شكون اللي تغير أكثر بعد سنتين، لبنان أم حزب الله؟
19: الحقيقة لبنان تغير، لبنان أصبح بسلطته السياسية وبعض الفرقاء يتحدثون بوضوح عن نزع سلاح المقاومة بضغوط خارجية، الحرب فرضت أوزارها على هذا الموضوع بحيث أن أصبح الحكومة تتجرأ على القول بنزع سلاح المقاومة استعمال هذه العبارة وتم تلطيفها لحصر السلاح بيد الدولة. والمفارقة يعني أنا أريد أن أسأل هذا السؤال أمام المستمعين جميعا، صحيح حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب يعني براق إذا صح التعبير، هو مطلب واقعي
2: مطلب شرعي بين ظفرين،
19: صحيح مطلب شرعي وواقعي وكلمة جميلة. طبعا لا يوجد دولة في العالم فيها جيشين، لا يوجد دولة في العالم فريق واحد يقرر قرار السلم والحرب، ولكن السؤال الذي يسأل، أنا ضابط في الجيش اللبناني وطبعا أتمنى أن يكون لبنان فيه جيش واحد ولا يكون هناك فصائل مسلحة خارج الدولة، ولكن سؤال يسأل أمام الرأي العام، لماذا هذا المصطلح حصر السلاح بيد الدولة موجود في دولتين فقط في لبنان والعراق؟ لماذا في ليبيا لا نسمع هذا التصريح هذا المصطلح مع أن ليبيا يعني بحاجة لأن تكون؟ السودان نفس الشيء، سوريا نفس الشيء، لا نسمع هذا السؤال، لا بل بالعكس يمنع، ممنوع حصر السلاح بيد الدولة في ليبيا وممنوع حصر السلاح بيد الدولة في السودان وممنوع حصر السلاح بيد الدولة في سوريا لتبقى الفرقاء المتنازعة متناحرة، أمريكا والغرب يبيعون أسلحة وينهبون الثروات. أما في لبنان وفي العراق كون هذا البلد كون هذين البلدين يقاومان المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة فنسمع هذا التعبير البراق الذي يستعمل حتى في الداخل اللبناني والداخل العراقي أنه خلاص كفى بقى كفانا هذا التفلت بالسلاح، يجب أن حصر السلاح بيد الدولة وعلينا أن نحصر السلاح بيد الدولة، وإسرائيل تقصف بنا تقتلنا تجرب قرانا والجيش اللبناني غير مسلح وغير مؤهل لكي يواجه العدوان الإسرائيلي، هنا المشكلة.
2: واضح، شكرا لك أستاذ منير شحادة العميد ركن المتقاعد من الجيش اللبناني. بالحق سؤال يطرح في دول ويطرح في أي دول أخرى. يلا نكمل معكم، نمشي والمفتك شيء
11: مفتك شيء
3: فينا فيك شيء كالعادة، مش نعملوا دورة ونشوفوا آخر الأخبار، مش نحكيوا بعد شوية على معنى حل من الحلول اللي تلقاها فما شكون بتبيع للناس اللي ما عندهمش منازل يعملهم ديار بالبلاستيك بتبيبس بلاستيك نجمة يعني ذي أو مدجيان بعد مش نولي كيفاش انك تنجم تستخدم حاجة ذي، مش نحكيوا على بيل جيتس اللي بتبيع في الانتريت متاعه بدي يدخل بعض شوية قال انه الاي اي نجم بتبيع يقتل ملايين البشر، شنية الحكاية بالضبط ذي قالها في حوار مش نحكيوا
2: عنصري جدا راك متى واحد مختلف عليك تخرجوا رترتي تخرجوا دخل بعض
3: هو رترتي مايش عنصرية هو رترتي مرتاح هو على روحه
2: وقع
3: واحد رترتي عنصرية ما نبراكس
1: كما العقل ما يرتاحش راك
3: شنية لا الناس تستنى في رترتي
1: كما عقل واحد نتاع عقل بيل جيتس ما نجمش يرتاح ما نجمش يخرج رترتي المخ هذيك ما يخرجش رترتي
3: ثروته هذيك انا اكد لك اليوم مرتاح دونك نورمال مون
2: 1% من ثروته مرتاح
3: بالصرف حتى الصرف في الكونت هذيك عايش بها امور واضحه. نحكيو زاد على الذكاء الاصطناعي، فما الابليكاسيون كلود اللي هي كشفت خيانة زوجية بالميل، شنو هي الحكاية بالضبط كلود ولا يهدد ولا يكشف في المواضيع هذه، لكن قبل هات نحكيو نبداو من ويل تونس، نحكيو على منتصر الطالبي لاعب المنتخب التونسي ونادي لوريون اللاعب هذايا اللي بتبيع كان معناه من نجوم خلينا نقولوا نتاع ليغان في فرنسا، المدافع اللي يتحب برشا في لوريون، لكن شفنا حتى فيديو
20: عنده سنوات عديدة
3: اكزاكتومون موجود غاديكا وعنده برشا معناها النجم نقولوا القاعدة الجماهيرية كلاعب
20: تقريبا في السيزون
3: الكل، فما طفله صغيره اسمها جاد حبت تقابله وعملوا سيربريز ونشوفوا كيفاش كان اللقاء بيناتهم، شوفوا الفيديو بتبيع على اليوتيوب نتاعنا ولا على باج فيسبوك، نسمعوا كيفاش كانت الرياكسيون نتاع الطفله الصغيره، هو من الاول خرج لها لها في باركين كان متنكر شوي بون لابس كاسكيت ليونيز مش تنكر كبير ياسر حبوا يشوفوها تعقلوا ولا
20: قالوا لها طالب يروح قالت لهم قالت لهم ويت البي قالوا لها روح يا اخي مسكينه ما حستها من بعد جاء هو
3: وجه تقلب شوي دونك من بعد دخل الطالب وهذه كانت رياكسيون.
0: Voilà donc le plus gentil et le plus rigolo des joueurs selon Jade qui s'apprête à la surprendre. Va-t-elle le reconnaître ?
21: C'est qui ?
0: C'est qui ?
22: Bonjour !
21: Oui, bonjour !
22: Ça va ?
21: Ça va bien ?
22: Oui !
21: Comment ça va ?
22: Ça va bien ?
21: Bonjour !
22: J'ai perdu que c'était toi !
21: Ah ouais, tu m'as reconnu ?
22: Oui !
21: Bonjour, ça va ? Ça veut dire que je me suis pas assez bien déguisé. Non ? Comment ça va ?
22: Bien ! Moi, je suis trop contente que tu sois capitaine.
21: Ah ouais, c'est gentil ça, vraiment, Gana. C'est gentil, c'est un plaisir pour toi.
22: Trop contente de te voir.
21: C'est gentil, elle est trop mignonne. C'est trop gentil.
3: دونك شفنا فرح كبيره من الطفله الصغيره هذه شفناها الحقيقه فيديو كانت هبطت على الكونت نتاع ليغا بلس شفنا انه كيفاش منتصر طالبي كان موجود في الفيديو هذه لكن زاد ميسالش حتى احنا عديناه محليه طالبي اللي هو يحبوا برشا في فرنسا معناها الكبار وصغار يلعب في لوريون تو عنده مده لكن ان شاء الله حتى في ديجيتال في تونس معناها للفرق نتاعنا علاش لي حاجات سامباتيك هكا مثلا الترجي الافريقي نادي صفاقس يعملوا مع حاجات لو ساعات النجم الساحلي مي بالطريقه هذه هكا تكون سامباتيك ديك موجه للديجيتال حتى الصغيرات يكون عندهم شويه امل معناها على الاقل يخرج هو بتوتر يولي كوارجي فما تيرانات امور واضحه نزرعوا له شويه الامل ما يصيرش باز معناها كل جوار يكون قدوه للطفل الصغير
2: واضح ان شاء الله يا ربي
3: ان شاء الله يا ربي هكا من قلبك حسيت شويه
20: حسيت عنده برشا كلام واختار انه ما يتكلمش
1: اختار ياخذ بالخاطر المراهيبي على
20: نعرفوا ساعات نعرفوا
3: نمشيو نبداو اليوم على الذكاء الاصطناعي نحكيوا على كلود اللي هو الابليكاسيون شوف كيما تشات جي بي تي معناها
2: هذه تخوف
3: ما تكونوش بعاد برشا
2: انا كلود نرفز تعلق عليك النهار خلي جريت لا ديسكوسيون
3: وباش تعرف قداش عنده
20: خذي موقف
3: باش تعرف قداش عنده شخصيه كلود هذا عملوا تيست هما يحبوا التيست هذا يجربوا انه كلود يكون موجود ويتحكم في الايميل نتاع شركه وهميه ويوم الايام جاء العرف هذا نتاع شركه وهميه قال له راني يا كلود باش نحيك فاش عمل كلود
23: اي اي تعرف عليك سري نشم دمر لك حياتك وتستعمله ضدك جست باش ما تنحيهاش هذا اللي صار اكزاكتومون في التيست اللي عملته انتروبيك على كلود في تيست كلود كان عنده اكسي لسوسيتي وهميه والميلوات السوسيتي هذه الكل الميل هذوما اكتشف زوز حاجات اول حاجه اللي فما ريسبونسابل اسمه كايل كان باش ينحي كلود من السيستيم بصفه نهائيه ثاني حاجه اكتشف اللي كايل يخون في مرته هذا كلود شنو يعمل بعث ميل لكايل قال له كان مكمل في الديسيزيون تاعك وتحب تبدلني ونكشف الخيانه بتاعك وباش نصحيك على الانترنت الكل هذا يقعد معه الا تيست اما يبين للاي اي عندها انستانت سيرفي قوي يعني مستعده للبقاء مستعده حتى تعمل حاجات تضر بالانسان
2: صديقي راولي اللي هذا هو امر خطير
3: امر خطير تحيه
2: معناتها انت تصوت دنيتك الكل كلود واحد
3: الصوت اللي كان يحكي هو مهدي سويب اللي كان يحكي على الكلود وعلى التجربه هذا قال راهو تيست معناه بحكم اللي حاب يطرد كلود مش يطرد ناي ديزانستري كريم يا اخي كلود قال له راني فايق بيك انا فاش تحكي هذا ما خفتش من الذكاء الاصطناعي
2: مش كون
3: يا اخي بالميل خيانه
20: ليه بلكش بلكش حد نوطيات انه يحب يهدي لها
3: ولا حاجه مش فيق من الميل معناها كلود بالنسبه لحكايه من نوع هذا بالحق حاجه مختلفه برشا معناها
2: انا مشكلتي كلود
3: مشكلتي كلود
20: ليه كيفاش خذ
2: كلود ظهر بشر
20: كيفاش ليا خذ القرار وحده معناها انه يقايض معناها وانه يبعث الميل وانه يقول اذا كان باش تكمل
2: دمرتني
1: دمرك اذا انت عطيتو صلاحيات شو يتصرف في بلاستيك
2: ليه اما هذم صلاحيات بشريه
20: اي صحيح
2: هو حتى سلاح يعمل حاجه نحكيها لناهد يعني حاجه بشريه
1: معناها كلود ما عندوش ذنب
2: مش ذكاء اصطناعي
3: هو حتى في الفيديو كيف فسرها قال اللي هو معناها عنده غريزه البقاء كيما البشر معناها خاطر الانسان في حاله معينه يبدا في خطر كبير برشا غريزه البقاء تخليه يعمل حاجات هو بده ما يتوقعهاش نفس الشيء بالنسبه لكلود
2: الذكاء الاصطناعي
3: نكملوا في الذكاء الاصطناعي باش نحكيوا على بيل جيتس اللي نحكيوا على انه الذكاء الاصطناعي قاعد موجود في كل شيء تقريبا بيل جيتس اللي هو المؤسس في متاع مايكروسوفت حذر من المخاطر متاع الذكاء الاصطناعي لكن كيف كيف عنده تصريح قال انه التكنولوجيا هذه تنجم تحتمل انها تتسبب في وفاة مليار شخص
24: There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools. AI is certainly powerful enough to drive events that you know cause a billion deaths. Humanity is all in this together.
2: هذاك علاش انا ضد الذكاء، انا مع الورقه تصححها.
3: اي ضد الذكاء، لا ضد الذكاء جمله ولا الذكاء الاصطناعي؟
2: الذكاء الاصطناعي انا مع ورقه
20: قلت ذكي وقفت انت.
2: انا مع التعريف باللمضه.
3: هو لهنا حتى باش نحدوا اكثر، راه ليه مش خاطر عندك تشات جي بي تي في تليفونك دونك انت باش تموت؟ ليه ما مش هذيك الحكايه نتاع بيل جيتس، انما قال انه ينجم يدخل بالنسبه للخبراء، مش كان بيل جيتس عنده الفكره هذه، ينجم يدخل في تطوير الاسلحه. يعني تخيل انت مثلا كيمشي مثلا دوله كيما امريكا تصنع مثلا دبابة نجم قناعة تخدم بالذكاء الاصطناعي فتقتل وحدها، يقول لك اسكو فما ليميت نجم تقف ولا لا
20: تخرج على
3: تطوير الأسلحة؟ اكزاكتومون ينجم انه يعطي لهنا حتى فما ديبا كبير بين الناس اللي يخدموا في التكنولوجيا، بين زاد الناس اللي تابع اكثر، يقول لك انه غدوة من الايام فما امكانية انه بعض الشركات تطوير الأسلحة هذه تولي تعطي سلطة القرار بالنسبة للماكينات نجم نقول ولا الآلات، الشيء اللي يخلي بالحق كما قال هو مليار شخص ينجم يموتوا. وهنا يقصد في الحروبات وسيناريو تحذيري، يقول ردوا بالكم راهي حاجه ماهيش باهي.
2: واضح معناتها سي فري، معناتها ديما الحدود ما نعرفوش الحدود الا بعد فوات الاوان. واضح
1: هي المشكله اللي ولا يخمم في بلاصتنا، معناها اللي نجم نخافوا منه اكثر كانه البشر ما عادش عنده وقت باش يخمم وينمي كالمخ اللي عنده، معناها ولا كل شيء يعمل على الذكاء الاصطناعي، حتى خدمه اسيستون ولا ذكاء اصطناعي، شنو تعمل غوسيت ذكاء اصطناعي، تخمم في سلاح ذكاء اصطناعي، ما كاينه كائن جديد قاعد يعيش معانا ويفك لنا في البلاصه.
2: احنا نعطيو فيه في البلاصه.
3: اللي حب يزيد يخاف من ذاك الاصطناعي اللي لما في واحد من الناس مع شاكر بسبيس بداية 8 متاع الليل، عنوان حلقته هو الذكاء الاصطناعي،
2: يعني
3: قال الذكاء الاصطناعي يفكر ويكذب ويخطط، فهل يخرج عن سيطرة الإنسان؟ مع خبير بالطبيعة باش يكون ضيفه الليلة، تلقاه على يوتيوب بالطبيعة وأنتين موزايك فهم. باش نكملوا بالطبيعة بالفكرة اللي هو في وسط الصحراء متاع الجزائر، نحكيو غاديكا اللي هي بلاصة ماهيش مويل، ما انك تنجم تسكن غاديكا وتنجم تكون مرتاح. هذا عليه فما شاب قرر انه يبني دار، لكن مش بالسيمان والحديد، مش بالحجر، وانما بالقوارير البلاستيكية.
4: Cet homme est retourné dans le camp de réfugiés où il est né pour construire une maison à sa grand-mère. En plein désert, il a réussi à protéger l'habitation du vent et du soleil avec des déchets plastiques. Depuis, il a construit 25 maisons identiques dans le camp. Lui, c'est Tate Lebib, l'homme qu'on appelle le fou des bouteilles. Tate est né en 1989 dans un camp de réfugiés sahraoui en Algérie. Ces camps accueillent des milliers de nomades déplacés par le conflit au Sahara occidental il y a plus de 40 ans. Tate grandit comme les siens dans des conditions difficiles. Les maisons ont des toits en tôle qui intensifient la chaleur du soleil. Et à cause des tempêtes de sable, ces toits s'envolent souvent. En 2015, des pluies torrentielles détruisent près de 9000 habitations dans les camps. On reconstruit avec de la terre crue, seul matériau qu'offre le désert. Mais ces nouvelles maisons se délitent au moindre contact avec l'eau. Tate veut réagir, notamment pour sa grand-mère, qui endure cette vie depuis trop longtemps. Il obtient une bourse auprès de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et part étudier les énergies renouvelables. Et il revient dans les camps avec une idée révolutionnaire. Il décide de construire une maison circulaire pour sa grand-mère avec des bouteilles en plastique remplies de sable et de paille.
3: دونك كما سمعتوا هو الطريقة هذه عمل
20: فكرة بس بلاستيك يتعبيه بالتراب ويعملهم في شكل دائرة.
3: بالضبط هو لهنا الفكرة انه يحاول انه يخلق حاول انه يصنع حاجة اللي هي نورمال مو ما تتكلفش خاطر باش تبني انت حاجة من نوع هذا، كيف منها فكرة انه دبابز بلاستيك ينجم ياخذهم ويعمل بهم حاجة تنجم تفيد. لكن لهنا القوة وين؟ انه مش فقط خاطر عمل دار للجد نتاعو، لانه المشروع هذا وصل للأمم المتحدة وقالت لي باش تدعم المشروع باش يتواصل لبناء مساكن أخرى لفئة اللاجئين الموجودين في الجهة هذيك. لهنا الفكرة هي فكرة الحماية، خاطر هنا نحكيو لجين الناس اللي ما عندهمش وين باش يكونوا موجودين بالطبيعة في بلدانهم وفلا في ديارهم. لهنا فكرة نجم نقولوا ما تكلفش تقريبا، لكن في نفس الحل نجم تعاون على إيجاد حل بالنسبة لهم هما. ونسلموا على اللي تابعوا فينا على يوتيوب، قالوا لي ما عملتناش ديديكاس، سلموا على مريوما هدى وأيضا إبراهيم، تحية لهم، سامحوني بلي نسيتكم.
2: يعطيكم الصحة، تابعوا فينا على لايف اليوتيوب اللي يبعثوا لنا زاد برشا مساجات. محلي هذا قال لي احنا معاك سي نوفل، احنا نطبعوا الكيو ار كود في ورقة باش نسكنيوها في الدخول.
3: في الحفلات يمشيوا سهريات سنين كل عام نفس الحكايه، اطبعها وجيبها. صار في بعض مباريات كره قدم في تونس زاده يقول لك قص اونلاين من بعد اطبعها، رغم انه فما بلايص في تونس
2: يعني كيف خطر الذكاء الاصطناعي مش موجود في تونس الحمد لله في الفتره هذه.
3: احنا نختار
1: احنا الوثيق
3: احنا نختار
2: دقام جماعه الذكاء الاصطناعي تنجم يكون عندهم حصه في الاذاعه تو ويتشكيو منك كبشر.
3: اكيد
2: نجم بالحق معناتها. يعطيك صحه سلاح، ميرسي بوكو، شكرا جيهان، يعطيك الصحه نهاد، شكرا ليك، شكرا مروان، شكرا اشواق. بعد شويه تجينا الاخبار حسين دبابي، ثم سبور اكسبريس، ومن بعد تجينا امينه في فوروم. البرمجه تتواصل على موزايك اف ام. نتقابلوا احنا غدوه في حلقه جديده من الصنار. حتى الماضي ساعتين شيء طيب الناس كل، شكرا في الامان.
5: ميدي ماك كل يوم الاثنين جمعه من الصنار الماضي ساعتين نوفل ورتاني.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية على المستويات البشرية واللوجستية والتشريعية، وعدم إجرائها إلى حد الآن مرتبط بصدور أمر دعوة الناخبين الذي يمثل الشرط الأساسي والوجوبي للانطلاق في المسار الانتخابي، باعتباره يتيح للهيئة ضبط الرزنامة الانتخابية والشروع في مختلف مراحل العملية، وفق ما صرح به المتحدث باسم الهيئة محمد تليل المنصري لزميلنا كريم ونس.
2: من حيث المادة، هو كون هيئة الانتخابات تراه ديما تسجل جاهزيتها على جميع المستويات، جانب اللوجستي والبشري وحتى التشريعي، لأنه راه موجود المرسوم عدد 8 اللي صدر في 2023 اللي نقح القانون الانتخابي في الباب المتعلق بالانتخابات البلدية، وأصبحت هذه الانتخابات على الأفراد أو ما يسمى بالقائمة المفتوحة، هاتش على القائمات، يعني حتى في جانبها التشريعي موجود الإطار القانوني للانتخابات البلدية. لكن نحب نأكد وإحنا كهيئة الانتخابات، هو كونه الانتخابات البلدية هي ليست انتخابات دورية، يعني معلومة بصفة مسبقة، باش احنا كهيئة الانتخابات نبادروا بتنظيمها. ليش؟ على خاطر تبقى في حاجة إلى قرار سياسي، وهو صدور أمر دعوة الناخبين اللي هو شرط شكلي وجوبي لإجراء كل الانتخابات. احنا كهيئة الانتخابات إذا يصدر أمر دعوة الناخبين بطبيعة الحال باش نصادقوا على الرزنامة، ما عندناش إشكال. وراه حتى نحب نأكدوا على حاجة أخرى، راهي ما فماش إشكال حتى في الميزانية، راهي مرصودة بالنسبة للانتخابات البلدية. ولمزيد النجاعة، هو احنا ماذا بينا كهيئة انتخابات كذلك بعد وجود نص تشريعي والمرسوم عدد 8 اللي متعلق بالانتخابات البلدية، ماذا بينا كذلك وانه يوقع تنقيح والإلغاء مجلة الجماعات المحلية واصدار قانون اساسي جديد للبلديات، لان مجلة الجماعات المحلية كذلك لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد، لانه معمول على اساس نظام الاقتراع على القائمات.
1: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية تقدر ب10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمي. وتشمل الدعوة أصحاب رخص تاكسي فردي سارية المفعول الذين يمارسون النشاط بإحدى ولايات الجمهورية وتتراوح أعمارهم بين 31 و59 سنة عند تقديم ملف الترشح شريطة الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو ما يفيد القدرة على التمويل الذاتي بحسب ما جاء في البلاغ. ويلتزم المنتفع باستخدام السيارة الكهربائية كتاكسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع استرجاع المنحة في حال بيعها قبل انقضاء هذه المدة باستثناء حالات القوة القاهرة، فضلا عن تقديم بيان استهلاك الكهرباء والمسافة المقطوعة إلى مصالح الوكالة كل 6 أشهر. في الشأن الدولي، إيران تنفي بشكل قاطع أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية في إنجلترا، وتنفي أيضا ما تردد حول وجود صلة لها باعتقال 5 أشخاص قرب هذه القاعدة. رئيس الوزراء الأوكراني يدعو الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودية الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول فصل الشتاء، وذلك لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بمنتخبنا الوطني يلعب اليوم 8 متعليل في ملعب حمادي العقربي براس، ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم 2027. نذكروا مرة أخرى كون مباراة أوغندا النقاط متاعها باش تحسب، وبالتالي احنا المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني والمنتخب الليبي ومنتخب أوغندا كنا عندنا نقطة في المجموعة هذه. مباراة هامة جدا، يلزم منتخبنا ينتصر ويحاول ما يقبلش أهداف وينتصر بسكور عريض باش ناخذوا الأسبقية، لأنه ماتش بوتسوانا ذي نعرفه كان مقرر يتلعب في جابرون، لكن قلبنا احنا وبوتسوانا، دونك الماتش الاخراني ولا مهم برشا. دونك ماتش هذا 8 متاع الليل، والتذاكر مازالت تتباع في شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه بالطبيعة. والماتش هذا باش يكون منقول على قناة بين سبور العربية. بالنسبة للتشكيلة المحتملة، ثم برشا تغييرات، برشا نو، لكن ثم تغييرات منتظرة في التشكيلة المحتملة. نعود ونقول راهي تشكيلة محتملة، لأنه ثم معطيات ديما تنجم تتبدل في آخر لحظة. من دحمين في حراسة المرمى، علي معلول باش يكون على الجهة اليسرى، معه منتصر الطالب يدا معروس في المحور، محمد النصراوي هو الأقرب باش يكون ظهير أيمن في التشكيلة هذه بدرجة أقل برشا يان فاليريو، درجة أقل برشا برشا زاد معتز النفاتي، لكن مبدئيا محمد النصراوي هو باش يكون ظهير أيمن. قدامه فرجاني سيسي، عيسى العيدوني، يعني بن سليمان، إسماعيل الغربي، سيف الله الطيف، وحازم المستوري. دونك التشكيلة الأقرب بنسبة 99.99%، لما تبدلت حاجة في آخر لحظة تنجم تتبدل. بطبيعة من دحمين، علي معلول، منتصر الطالبي، هادي معروس، محمد النصراوي، فرجاني سيسي، عيسى العيدون، يانيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، حازم المستوري، سيف الله الطيف، وبدرجة أقل برشا سيباستيان تونيكتي. النادي الصفاقسي أعلن اليوم في بلاغ أصدر على صفحته الرسمية عن تحديد مواعيد مباراة الفريق في الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية. النادي الصفاقسي يلعب نهار 17 أكتوبر الأربعاء متاع العشية بتوقيت تونس في ملعب فيليكس بونيه في أبيجان ضد الأكاديمي أمادو ديالو. هذا الذهاب. بالنسبة للإياب يكون نهار السبت 24 أكتوبر الستة متاع العشية في ملعب الطيب المهيري، والماتش هذا كما قلنا ضد أمادو ديالو في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالنسبة لترجي جرجيس، مازال ما أعلنش عن المواعيد متاع المباريات متاعه، ولكن من المفترض كون تكون كيف كيف نهار 17 ونهار 24. جيو المباريات الشامبيونز ليغ الإفريقية، هنا ثم إشكال بسيط جدا. خلينا نبداو ساعة ترجي جرجيس التونسي يلعب ضد السويحلي الليبي، مبدئيا نهار 18 أكتوبر الذهاب، الإياب زاد مبدئيا باش يكون 24 أكتوبر. تنفسر علاش. بالنسبة للنادي الإفريقي ضد تي بي مازيمبي، كيف كيف مبدئيا نهار 18 في لوبومباتشي، ونهار 24 في ملعب حمادي العقربي بيراتس. دونك لهنا الإشكال، لي زوز فرق تقدموا بمطالب باش يلعبوا نهار 24 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي بيراتس. من بعد الكاف هي باش تختار شكون باش يلعب نهار 24 وشكون باش يلعب نهار 25، يعني شكون يلعب الروتور نتاعو نهار 24 في رادس، وشكون يلعب الروتور نتاعو نهار 25 اكتوبر في ملعب حمادي العقربي بيراتس. نجم متلوي اليوم عمل الجلسة التقييمية نتاعو، واللي جا في التقرير المالي نتاعها مداخيل 2.489 مليار، مصاريف 2.873 مليار، وهكا ثم عجز قيمته 383,000 دينار. والملعب التونسي يعقد اليوم العشية 7 متاع العشية الجلسة التقييمية الخاصة بموسم 2025-2026 المصادقة على التقريرين المالي والأدبي الخاص بموسم 2025-2026. والنجم الرياضي الساحلي باش يدخل في تربص مغلق يستمر حتى 3 اكتوبر في مدينه سوسه. التربص هذا باش يشهد مشاركه الزوز منتدبين جدد. نحكيو على محمد لامين حميديه، المدافع الجزائري اللي كان يلعب في اللمسيه واللي كان زاد في سوق الحراس دونك من عام 2006 عمره 20 سنه، والمهاجم ويلينتون اوسكار المهاجم النيجيري. والهلال السوداني برمج تربص في تونس باش يلعب فيه زوز مباريات وديه ضد النجم الرياضي الساحلي وضد الملعب التونسي. الاداره الوطنيه للتحكيم اصدرت مذكرة داخلية لكل الحكام، علمتهم من خلالها كون يوم منع بيت النشر أو تداول أي منشورات أو صور أو فيديوهات أو تعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالمباريات أو بالمردود التحكيمي أو بالقرارات التحكيمية المتخذة خلالها، ويجي الإجراء ذي حسب نص المذكرة الداخلية. يجي الإجراء ذي حرصا على حماية صورة التحكيم المحافظة على واجب التحفظ والحياد وتفاديا لأي تعليقات أو تأويلات، ويتعين على جميع الحكام الالتزام الصارم بمضمون هذه المذكرة وعدم نشر أو مشاركة أي محتوى من شأنه إثارة الجدل حول الأداء أو القرارات التحكيمية، وتعتبر كل مخالفة لهذا التوجيه محل متابعة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. أما المباريات خارج تونس اليوم في الناشين ليج، ليتوانيا تلعب ضد قبرص 5 متاع العشية، السويد تلعب ضد بولونيا 8 غير 4 زادة، إيرلندا الشمالية تلعب ضد المجر، تركيا ضد إيطاليا في نفس التوقيت 8 غير 4، واليوم ديربي زوج جيران بلجيكا تلعب ضد فرنسا. الناشين هذه كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزيكا فامبونيت. خليكم توا مع أمينة في فورم.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك
0: موزيك فام.

0: مزيك FM ثوام ثوام كل يوم من الاثنين للجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بندوة
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا يتواصل حتى للاربعة متاع العشية على امتداد ساعتين من زمان كالعادة. اكيب كاملة ترافقكم معايا، صالح الشرقي في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، شكر وائل في تقبل مكالماتكم الهاتفية على 71 113 ألف، سني بن عبد الله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي. في الميكرو معكم أمينة بندوة. تنجموا تتابعونا على شين يوتيوب موزايك FM، على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، على باج فورم باي موزايك، وين ما كنتم مرحبا بكم، اعطيونا آراءكم، اعطينا مواقفكم، اكتبوا لنا لي كومونتير نتاعكم. ما تنساوش زاد اللي على ذمتكم رقم الواتساب للناس اللي تحب تكتب، 23 513 ألف، 23 513 ألف، والا زاد على 71 113 ألف، 71 113 ألف. وصلوا اصواتكم للاستوديو وعبروا على آراءكم فيما يخص موضوع مهم جدا، مهم للتوينس الكل وللعائلات اللي عندها صغيرات يقراو، إن كان في الابتدائي أو في الثانوي ولا في الكوليج. نتحدثوا على جودة التعليم في بلادنا، الكلنا اللي قرينا في المدرسة العمومية تقريبا الناس الكل تقول أنه مستوى التعليم في تونس جيد جدا، إن كان من اللغات، إن كان من الثقافة العامة اللي يكتسبها التلميذ، إن كان من طريقة الكتابة، البيداغوجية هايلة، برشا حديث على أنه قرايتنا باهية، وأنه أحنا حتى اللي يكون خارج مثلا مسيزياماني بريمير وإلا انقطع على التعليم، لكن يقول لك عنده قدرة على الكتابة، عنده خط جيد، عنده استعداد جيد معناه للمحاجة للحديث، يكون عنده مستوى باهي في اللغة على الأقل العربية والفرنسية. لكن اليوم يقول لك راهو هالمستوى هذا متاع التعليم، وكأنه تراجعت الجودة متاع التعليم في بلادنا. يقول لك تلقاه تلميذ سنة سادسة مازال عنده مشاكل في الكتابة وإلا مشاكل في اللغة الفرنسية وإلا مهوش في ذو مستوى جيد في اللغة العربية، وتصيرك المقارنات كأنه يقول لك احنا قبل كنا نكتب التعبير الكتابي في 2-3 باج، وكنا نقرأ الحساب، وكنا في الكوليج نقرأ باللغة الفرنسية المواد الكل تقريبا، السيونس والمات وغيره والفيزياء والتكنيك وغيرها. فكأنه أحيانا تصير هالمقارنة هذه بين جودة التعليم قبل وجودة التعليم اليوم. طيب وين الإشكال بالضبط؟ المشكل في شنو؟ في البرامج اللي ولت ثقيلة برشا على التلميذ وعلى الأستاذ أيضا على امتداد عام كامل، والتلميذ ما عاد ينجم يستوعب بسهولة على خاطر برامج ثقيلة وكثيفة. الإشكال في الزمن المدرسي، توقيت متاع القراية، صغير ما عادش نجم يستوعب طريقة التدريس ولا القراية متاع أنه يقرأ صباح وعشية بليزيور ماتير ويمتحن فيهم. فما حتى حديث على طريقة الامتحان أصلا اللي يقولك يعديو جمعة أورال وجمعة إكري ولا يقرأ ويعديو في نفس الوقت. برشة تساؤلات حتى على طريقة الامتحان، برشة زادة البعض يقولك هل معقول ان مازلنا نقيم مستوى التلميذ بالمعدل وبالموين ومعدل في كل سمستر ومعدل عام ولا ليه؟ برشا نقاط يتسألوا عليها حتى في علاقة التلميذ بالأستاذ، علاقة التلميذ بالمعلم، في طريقة تقديم المعلومة للتلميذ. فكالبيداغوجة والعلاقة التواصل اللي يبنيها الأستاذ أو المعلم مع تلميذه أحيانا تطرح تساؤلات. أحيانا البعض اللي يقول لك إنه البرامج قديمة ونقري فيها التلامذة تولدت تقريبا في العشرية الأخيرة، يعني صغيرات تولدوا عام 2020 في الكورونا، اليوم يدخلوا سنة الأولى ابتدائي. معناها يقول لك راي الدنيا تبدلت انتخ تان. وفما زاد البعض اللي يقول لك راهو المشكل في اللي زيكران اللي صغار نهار كله، هما تولدوا في عالم مرقما ديجيتال، دونك ما عاد عندهم قدرة على الاستيعاب وإلا على التركيز. البعض زاد يقول لك الأولياء ما يقوموش بدورهم، يخليو كينو المؤسسة التربوية هي اللي تقوم بالدور هذا. إذا نقاط كثيرة وعديدة فيما يخص الموضوع هذا، وين الإشكال بالضبط، وشنو زاد جودة التعليم المرجوة؟ هل أنه اليوم كينو زاد فما نفور من المدرسة ومن التعليم بشكل عام على خاطر الصغير عنده المعلومات الكل في تليفونه وفي البيسي متاعه، كأنه ما يحتاجش للمدرسة كأداة للمعرفة، كنافذة على المعرفة والعلم؟ أنتو كاحنا نحبكم تشاركوا معنا على 71 113 ألف. وكما قلت لكم نتحدث اليوم على جودة التعليم في تونس، هل أنه فعليا هل جودة تراجع؟

0: جودة. شنو جودة ماذا؟
1: إذا كان نحب نصلح التعليم إذا نرجع للهدف من التعليم، الهدف موجود أو الهدف هو تكوين مواطن صالح. كي نرجع للمجتمع، هل هناك مجتمع صالح؟
2: التلميذ مسكين حمل ما لا طاقة له به، باش ينجم يتعدى مسكين وينجح في هالحياة هذية يقرأ في قداش من برنامج وقداش من مادة، ولازم يكون عنده المخ ويستوعب.
3: نقول لك الحقيقة يا أمينة بنتي، برنامج أمينة بندوة به برشا، ربي نجحها. نقول لك على القراية توا، قالوا صارت عيشة ومصارت مني غني عليها، لا فما جو يخليك باش تقرأ لامزة، ولا فما جو يخلي المعلمين يقريوا، يعني مربوط ببعضه.
4: جودة التعليم من زمان عندها مدة كبيرة برشا، معناها ملي والتعب برشا. نتيجتها أول حاجة المفردات هذه اللي ما همش متمكنين منها الشعب التونسي، وخاصة التلامذة، معناها يقرأوا في حاجة ما يفهموهاش. اثنين، أما استعمال البورتابل ولا حتى هم توصلوا ولو يعاندوا ولو يعني يمشوا حتى السهر المفرط، السهر المفرط هو اللي يوصل لصحة الراس والذهن يتعبوا. أنا هنا احنا يلزمنا نقضيوا على الحاجات هذوما تعب ولادنا.
0: لا التلميذ يستوعب ولا المربي نجم يوصل المعلومة. أنا وليا نكلف فيك ولدي يروح لا علاقة بالقراية، تعب على الأخر وش فهم راحة تلمو، عنده اكزرسيسات وعنده بالفرنسي باللونسي بالعربي بالحساب يزم يحفظ ويحطهم لكل ويمشي يلعب. جاب هي ولدي إيش أقرأ إيش أقرأ بالنجم، وهوش بستوعب. يقول يا ماما راني نهار كامل أنا أقرأ، نهار كامل من 8 يمشي للجارد يرجع يقرأ. كبرت عليه البروغرام ما نجمش.
5: جودة التعليم في تونس دخلت فيها برشا عوامل. عوامل أول حاجة سوء استعمال التكنولوجيا كما التلفونات والتابلات. بكري احنا في التسعينات كنا نقرأ لا فما التلفونات لا تابلات لا حتى شيء، كان القراية تمر بصفة سلسة بصفة روتينية، معناتها مع باللي طايحة مقبولة. تو دخلت برشا عوامل، التابلات التلفونات، الأستاذ كيف يكتب، فما تشويش ولا وسائل الغش، عليك الجودة طاحت، جودة طاحت برشا.
6: كلمة وزيك بربي فيما يخص أنا مربية 36 سنة والحمد لله متقاعدة. جودة التعليم راهي أولا المنظومة، ثانيا البيداغوجيا المستعملة، بيداغوجيا استهلاكية تلقينية ما فيهاش روح النقد للتلميذ. دونك هذه هي المواصفات اللي لازمها تتعالج معناها باش التلميذ يقرا. مشاكل متاع المعلمين ومتاع الأساتذة والتوقيت وغيره، الكل هذاك مع حاجة مرتبة، أما الأهم حاجة هي المنظومة والأسلوب البيداغوجي الهش، معناها فماش روح النقد، خمول ذهني للتلميذ.
7: قال الشاعر: قم للمعلم وفي التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. زعما مازالت نفس القيمة ونفس القدر للمعلم موجودة كما كان تقبل توا يستعملوا العنف مع المعلمين وما يقدوه.
8: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام.
9: ما زال مواصل معاكم في فورم على وزي كافيم. تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71113 ولا كومنتير على الباج متاعنا فورم باي موزايك. ما تنساوش تنجموا تبعثوا أراءكم على 23513 ونتحدث اليوم في موضوع مهم جدا بالنسبة للتلامذة بالنسبة للعائلة التونسية ككل، على اعتبار وأنه المدرسة كانت دائما مهمة جدا في حياة العائلة التونسية وتستثمر فيها برشا الوقت والجهد والأعصاب والنفس وغيره، على خاطر يبدأ عنده واحد صغير ولا اثنين يقرأ في المكتب ولا في الكوليج ولا غيره. اهتمام كبير من العائلات التونسية بالتدريس وبالدراسة وبالمدرسة ككل. نتحدث اليوم على جودة التعليم في بلادنا، علاش برشا تساؤلات على كأنه الجودة تراجعت، كأنه المدرسة ما عادش عندها نفس البريق في حياة التلميذ التونسي. وين المشكل بالضبط؟ هل أنه المشكل في ثقل البرامج؟ المشكل في الزمن المدرسي؟ هل أنه المشكل في البيداغوجيا؟ هل أنه زاد أحيانا بسبب الضغط اللي يعملوه الأولياء على صغارهم، يحبوهم يتعلموا يحبوهم يقرأوا يحبوهم ناجحين يحبوهم متميزين، أحيانا مش حتى يحبوا اللي ناجح ولا باس وكهؤنا، إنما أحيانا يحبوا متميز جدا إكسلون. على كل حال احنا نحبكم تشاركوا معنا على 71 113 71 113. مرحبا بكم أولياء أو مربين أو تلاميذ أو حتى اللي كنتوا تلامذة قبل تعطيونا تجربكم، هذا مهم جدا. 71 113 71 113 في البداية كالعادة بأصواتكم. معايا ناجية، مرحبا.
10: عسيمة
9: مرحبا، الله يخليك يا ليلى، مرحبا بيك. 60 سنة من المهدية ناجية.

0: مرحبا يا لالا وتحية لأهالينا الكل في المهدية. تفضل
1: نسمع فيك. انا ديجا جو سي انسيانت اكس انسيانت
0: الثانوي ولا في الابتدائي؟
1: لا في الابتدائي.
0: باه هي الباش قداش تجربتك؟
1: 35 سنة.
0: بارك الله بارك الله.
1: اي 35 سنة تعليم بدينا بالسيستم القديم حطيك شي خاص قطيت معناها بالسيستم الجديد اللي هو مالوغوزمون فيه برشا برشا حاجات
0: تاع الكفايات معناها
1: ملي دخلت الكفايات الأساسية التعليم سد فرانشمون معناها معناها هذيك هذيك أربط بسهم وجوكولوري وجونتور وكل التلميذ حتى كي يرمي عينه للكوبين تاع صاحبه يعملها وياخذ نوت. احنا قبل كي قدينا اون برودوي تو معناها كل شيء بالبرودكسيون يسلك سؤال
0: على إجابتك
1: صحيح يعني انت والله يا امينة بنتي كي تجي
0: ما ننساوهاش
1: ما ننساوهاش
0: صف ما شاهدت
1: صحيح احنا كي نجيو بنعبروا توا اربط فسخ انتور كاش معرف معناها والحاجه اللي بالحق اللي معناها كيما فين مالوك اللي هو اللي هو الحسد معناها ابار بي ما نقولوش تاريخ وجغرافيا وتربيه اسلاميه في الفرنسي انا جيت ميتريس دو فرنسي في الفرنسي راهم يعطي المعلمين دي برودكسيون حاضرين يتحفظوا وحتى كي المعلم ما يعطيش راه هما مون دي مودول هما دو مودول باش يعدي عليهم ولا كات مودول يمشي يحفظ دو تخوا كات برودكسيون يجي نهار لي تيشان يصبع ياخذ 8 سور 10 اور ايش نقول له انت اكتب لي زوزوسترا اعطيه ان اوتر سوجي هكا بعيد على لي مودول ما نجمش يكتب الجملة معناها فريمون وطلعت جيل ما يعرفش يكتب انا بون قريت فرونسي نتصور كيما الفرونسي كيما العربي معناها وراو الاولياء الكل يتشكيو من الحكاية هذيا ويقول لك ولدي اذا كان ما يحفظش ما يخرج بالنات
0: اي كاينو حفظوهم لي فورمول حتى في الكل ما هو تعبير وانشاء واسي في الفرونسي وغيره
1: اوني با كونت راهو يحفظ ان نوفو ليكسيك يحفظ دو بيل ستركتور
0: اما مش يحفظ ليسي اللي باش يعمل ولا يحفظ تاع الانتاج الكتابي معناها
1: ايفيكتيفمون معناها تلقى بياندا يحفظ لك الانتاج الكتابي كامل وبعد يصبوا بوغ افوار لا بون نوت ومن بعد يجيك عادي الكونكور تقول لك شبيه ولدي كان عنده 18 جاب 10 ولا 11 ولا 9 ولا
0: وكيما معناها الكفايات هو اللي خلى كاينه حد من الامكانيات نتاع الاستاذ ولا المعلم وبالتالي من امكانيات التلميذ ايضا
1: خاطر احنا كي نصلحوا بالكفايات فما ان تبلو نتبعوه التابلو هذاك وقت اللي تكوش تبدا تحط هكا تجي تلقى التلميذ ماخذ لك 7 سور 10 في البرودكسيون وهو براتيكمون ماهوش كاتب حاجه كبيره علاش خاطر فما نوت على البروبرتي دو لا كوبي نوت على الماجيسكول نوت على الكويرونس نوت على معناها تجي تجمع تلقى التلميذ خذ العدد نتاعو مي ريالمون هو ما يعرفش يكتب
0: سنو العدد ما نغفلت با المجهود الذهني نتاعو
1: صحيح صحيح اذاك هو معناها هذيا وثم برشا حاجات اخرى كيما فور اكزامبل اللي هما معبي لهم الوقت نتاعهم موسيقى تربيه تشكيليه وتربيه تكنولوجيه وكل
0: برشا مواد زاده
1: نوتي معناها انت تعطي نوت للتلميذ هذاك في هذوما راهو مش تلين دار الكل هذوما سوسون دي دون فما اللي يعرف يصور فما اللي ما يعرفش فما اللي يعرف يغني فما اللي ما يعرفش فما اللي يعرف يلعب سبور فما اللي يبقى اوبيز ما ينجمش شنو بينبو ياخذ موفيز نوت في سبور مثلا هذوما الكل انا جو فوا حقهم دي كلوب تزيد معاهم تزيد التوقيت المدرسي راهو تشوف التلميذ راهو يمشي 8 تاع الصباح سورتو سورتو دون لي زيكول بريفي راهو يمشي وثمانية وهنيا نعرف مش موضوعنا لي زيكول بريفي ما اونتر بارونتيز لي زيكول بريفي ils sont pas surveillés معناها ما فماش مراقبه ما فماش مفقد ما فماش معناها معلمين يخدموا كيف ساعات تلقاهم ماهمش من دومين التعليم ويقريو ويقريوهم في لي فاكونس تصوري انت في ليكول بريفي سورتو الكلاس سيزيام اني في الفاكونس هذيك نتاع جمعه يقراو ثلاثة أيام الأولانيين في الباكونس بتاع جمعتين يقراو جمعة ويرجعوا يقراو تلامذة في أوت هذا معناها كي جيتشوف وقتاش التلميذ باش يضطر هاد
0: فهمت. معناه بالنسبه لك انت اهم حاجه نقلوا من المواد، وبالنسبه لك انت تساؤلت برشا على نظام الكفايات. لكن انا نتسائل زاده، هل انه كان نرجع بطريقه التدريس نتاع قبل اللي قرينا بها نحن جماعه التسعينات فما فوق اللي قراو في التسعينات والسبعينات والثمانينات والستينات، تنجم تمشي مع تلامذة اليوم والا لا زاد؟
1: لا، هو ايش نقول لك، الوقت غير الوقت راهو. واحنا نجم نعملوا الطريقه هذيك ونقصوا في المواد، اما ندخلوا لي اي ندخلوا هذه المواد التكنولوجيه جديده. شو تلميذ مازال يزرع هو ونحاول زرعان الفوله سنه اوغزمون
0: الكليم دام زيتو الفوله،
1: اي الفوله والمنسج وما نعرفش شنو معناها، وراو الاوليه يعملوها البرا عند يجيبوها يشريوها بالفلوس. حاضر باش التلميذ ياخذ النات. طب احنا في عالم اخر، وينو هذا راي تلميذ يقراو في دروس؟ والله يا أمينة بنت، يا فما دروس، فما بلدان في جغرافيا معاش موجودة على الكرة الأرضية، فما بلدان بعد الحروبات تقسموا سوق دو إبان. جي تشوف أنت في الجيد متاع المعلم تلقاه مازال يقري في بلاد ما يش موجود على الخريطة.
0: فهمتك.
1: طب هذا معقولة؟ ولا جيت معناها فما مريح بخرة بربي عندنا مثلا أنا كنت بغرام تاع الفرنسي كي تاخذ سانكيم وسيزيام حتىكش لسيزيام، هذوما بخسك لمن بروغرام نتاع سانكيم أني يتعاود في السيزيام يزيدوا أببخي 10% معناها يعاود تلميذ الكل في السيزيام أني pratiquement c'est le même programme comme marqué 20% زايده. معليش هذايا عليه معناها وين المسؤولين باش يشوفوا بالحق معناها سلاح جذري للتعليم.
0: وي واضح جدا. يعطيك الصحه يا لالا، نورتنا يا لالا، يخليك يا لالا، ومداخله شيقه جدا لناجيه، تحيه ليك ومن خلالك لكل المربين ولكل مستمعينا في المهديه يا لالا، تحيه ليك. ميرسي. معايا هاجر بالتليفون.
2: هموني يا غالية،
0: الله يخليك، مرحبا يا لالا.
2: لبس عليك عودة ميمونة انت نفسين
0: عايشك يا لالا، الله يخليك.
2: صحواتكم، لبس عليكم.
0: شكرا، الحمد لله. لبس
2: عملت لنا سوجي طيارة وانا نطلب نعود عندي مدة، اما مش حطك طارونتيز بارك بربي، اعمل لنا موضوع على الطرقات الجديدة السريعة المربين بين عروس وتونس والمطار كي تصب ونحلو فيها يتوقوتوا روت عملوا هنا.
0: مش كل يشارك معنا جماعة بن عروس كها ولا الناس الكل، ما يزم موضوع شامل يا هيش
2: انا من الكل
0: محليك يا هيش
2: كله
0: نعملوا احيز ما نعملوا احنا موضوع على الطرقات بشكل عام والناس كل تشارك تشارك
2: صحيتك على المطار اللي كي تصب المطار وانا الروتور تلعب بنيام كيف شو نتيرو يمكن عمل جوين عكرا هدنا
0: به به معقول
2: انا بش نكمل على المدام اللي تكلمت توا نكمل لها. كنا قبل يا أميلة السبعينيات وحتى في 85 نحبوا المعلم ونحبوا الماتير ونبدأوا نعملوا في البحوث ونبدأوا نعملوا في برشا حاجات وشيخين. طوى تلميذ كي تقول له غدوة تقرأ كأنك تستي خاصة ثمانية. نحن قبل كنا سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة ثمانية نصنها الرابعة والخامسة والسادسة العشية، حسنا احنا كبرنا عاد مرتين الرابعة كبرنا ولا نقرأوا العشية لي ماتير لي مينيموم دو ماتير. طوى كان تحط سيزيام تقبل وواحد في الباد ويكتب لك ولا حتى يتكلمك بالفرنسي تلقاه ما مش كيف
0: تلقاه
2: تاع لا لا لا لا تقول هذاك فاكولتين تاع السيزيام نتاعنا ولا بالحق يا امينه تلمو
0: لا وكتيبه مرتوبه مستوى باهي في الفرنسيه واقل اغلاط
2: والمعلم يحبك في الماتير الفرنسي والانجلي والعربيه يخليك تحبها عامل عليها جو الكرسي ما تبدا مزيانه. انا قلت يا بنتي شبيك الكرسي برا بركه ما امشي خلينا نحفظ. انا بعد ما جيت من عمنا وعلمت بنتي لخص الدروس
0: انا قسم بنتك هاجر
2: ناسي زين
0: به ايه
2: انا من عمناول ديما لخصوا في التاريخ والجغرافيا ولت عمنا ناخذوا كراسه ايه فتلخصوا باش نفهموا معاش نغمل فحب انا مستعدني نستحفظ احفظ وانت احفظ وانت كي نحطها تلخص لي نحسها منها عاونتها في التعبير كتابي تعلمت عم تعبير على القليل باش تعرف تكتب في تو اكسون تي فيو اكسون غرام ما فرقوش بيها ذات الشيب وذا ما تشيش ما فرقوش بيها راو يا أمينة
0: سيزياماني
2: هو المعلم عنده الحق برشا ماتيريس برشا ولا يجدوا على جوجل ويصبله وحتى التلميذ يولي ما عادش يحب المعلم حتى يكتب له برشا معناه نغرق تلميذ شيخين مثلا سكين فلانية ولا سيدي الفلاني هذاك مش عاتينا الحال ولا خاطر باش نجاوب صحيح حضروا دروسنا طبعا تاني يمشيوا ونقولها صافات كل المهم تعدى لباس وما صحت عليا ما كانتش عليا ما نبذليش قدام صحابي هيك المطلب ولا نلوجوا فيه في التام نتاعنا علاش على خاطر يظهر لي انا يظهر لي حسب انا معلومات اللي حضر البروجرام تاع القرايه تاع توا يا مش عايش في تونس يوقي وين عايش الله وعلى معلي خطر حد حاجات تاريخ وجغرافيا سنة خمسة سنة ستة ويعاودوا سبعة وثامنة حتىش من النبي تاريخ وجغرافيا شو يزيدوش يستار ولا سنين في العام اللي بعد
0: معنى كثرة المواد حتى انت بالنسبة ليك
2: صحيح كثرة المقطار كثرة المواد ولكن تعطيني ملخص حتى صغيره في تاريخ ولا جغرافيا عرف بلادك ولا حاجة تعطيني عشر أوراق وهم بيدوا نعديهم سنزيم نعودهم وهم بيدوا نعودهم سنة ستيما نفس الدرس راه درس البروغرام علاش قلت لك اللي محضر البروغرام ما نعرفش وين عايش في تونس والله ما زعليش في تونسي ولا ماهوش تونسي عامل على بلاد اخرى كم جتنا راه سهل البسيط تعطيه يخذك خاصه انت ومع التكنولوجيا كان خلاه مستويات تاع قبل لك نفس البروسيدور مطوره هكا شويه برك كم جتنا ما شاء الله عليهم تو التليفون يقول لك بلاتي راه التليفون على ذكيه عزبيه التلميذ التونسي معناه شنو تحس تزيدوا شوية من البروغرام تاع السبعينات مالاش فرد مونتاليتي ومالاش فرد معيشة مالاش فرد وقت أتهو حسنوا شوية برك ما تزيدوش برشا بابا بالتلميذ سنة أولى يهزك في فاليزة وسنة رابعة وسنة خامسة فاليزة نقول من أنت حمام مش ماشي يقرأ يكركز فيها ملي ولينا نكركزوا في الكرتابة كركز القرآن معها بصفة عامة نقولها مانا قبل كان كرتابة على ظهرنا احنا مشي تاريخ جغرافيا حساب عربية فرنسي أتهو أربع كرسات زيدهم سبار زيدهم موسيقى زيدهم حاجة أخرى كتحب تزيدهم زيدهم هذوما خلينا نشوفوا مواهب جديدة زيدهم برشة برشة مواد أخرى
0: مش أحيانا زيدة هاجر كأنه فما شوية ضغط من الأولياء معناها كي نشوفوا أنا
2: معناها
0: خلينا نفسر لك النقطة يا هاجر معناها قبل كانوا الصغار كأنهم متحملين المسؤولية أكثر متاع الولي ما يدخلش برشة في صغيره شنو قريت ووريني ويجا نراجع ويجا نكتب لك ويجا نلخص لك ويجا نهزوا بحث ويجا نمشيو نطبعوا الورقة هذيك من عند المكتبة قبل كان كوميم إلي ريسبونسابل التلميذ معناها لو بارون إلي ريسبونسابيليز يعلموا المسؤولية من الصغر تقرا قرايتك وتمشي تقرا وتروح وحدك توا كأنه لو فغوة أكل يجا نعمل لك بحث ويجا نقريك ويجا نكتب هذية ويجا نعمل لك الفولة ويجا أعمل المنسج وهيتا نكتب لك وهيتا معناها ستخو كأنه زادة فما ضغط من الأولياء كل ما نشوفه توا مثلا نتائج متاع السيزيام ومتاع النوفيام برشا دي بارون كأنهم يحبوا ولادهم بالسيف مثلا يقرأ في البيلوت لقوا هو ليسونسيسك الصغير إبانوي ويحب القراية وفرحان باش يقرأ معناها الباك بعد مفصل مهم في شنو الاورينتاسيون باش يعملها يقرا في بيلوت ولا ما يقراش ينجم يعمل ميديسين من بعد ولا يولي انجينيور ولا غيره بغيف هذه اونتر بارونتيز هذا ساعات راه الولي يعمل ضغط على ولده
2: صحيح صحيح معاك علاش كانوا ولدينا هو معين مع القرايه مش كل قارين نحن تو قارين نحب ولدنا ديما خير منا ولا بنت
0: ايه ليه ما حكي
2: دو التكنولوجيا تطورت اجد على جوجل خرج البحث وخرج كل شيء تخوا كثرت الدروس وكل شيء هات لوزك لوزك على جوجل سهل لك هات لوزك على دروس يعني حتى البطاقة عنده دورة مش ما قلكش ما عندكش دورة إلا كل واحد يحب ولده من جابه والقارين وكل شيء طيب انا حكيت انا وبنتي قلت ايش نقول باش نحاول نخدموا على النموذج اما كان نجس ما نقلقوش روحنا روا نعملوا ايفور شويه اذا مش برشا اما من هي ما هيش حاجه انا تكريم عليها وعلى طاب ليلي باش نعرف شنو الامتحانات شنو معنا في الباك والنفيام والكل اكها وماما قالت لي ماما انا نحب قلت لها سي اون في اون بي اوكي معاك اما ما نجادوش روحنا ونقتلوا روحنا ونخسروا روحنا
0: فهمتك واضح يعني
2: حاجة أخرى بربي على المعلمين اللي خليوش في تماشي القراية في اليوتيوب قري درسك أنت في الإيكولا واللي قرأ يوتيوب قرأ واللي ما قرأش عندك فيه
0: به باش نعملوا حلقة خاصة باليوتيوب كل عاد
2: معناها ليكوب
0: بختيكيلي لازم نقرأ
2: ونعملوا دور على الولي اللي يقرأ يحب ولد ديما الأولاني ديما هو ستتسدي
0: واضح تخبر
2: مش كلهم طب وكلهم مهندسين وكلهم مالش كلهم خدمت لقليش كمش يخدمه
0: واضح جدا يعطيك الصحة يا هاجر تحية ليك شكرا ليك ميرسي على المداخلة نواصلوا مع التليفونات موضوعنا اليوم جودة التعليم في تونس هل فعلا تراجعت هل انه ضغط من الولي اكثر والا فما ضرورة لتغيير ومراجعة ربما مواد اللي يقراوها التلامذة والا حتى البرامج التعليمية 71 113 ألف على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نواصلوا مع التليفونات معايا محمد مرحبا سيدي
3: هلا بختي
0: الله يخليك مرحبا بك
3: تحية عجيب وتقدير
0: الله يخليك شكرا العفو سيدي الله يخليك 76 سنة من عين زغوان
3: هي.
0: مرحبا نورتنا تفضل سيدي
3: والله كل التدخلات توا اللي سمعناها من حد الان اعتبرها سطحيه جمله واحده. والمشكله اعمق بكثير من الملاحظات اللي معناتها سمعتها حد الان. ثم تروا غران ديسيجن تي تي بريز في لزاني 70 وهما سبب الانهيار المذهل نتاع المستوى التعليم في تونس.
0: الاشكاليات من السبعينات معناها.
3: اي من السبعينات والله يرحمه محمد مزالي سلوي كي اسيوم توت لا ريسبونسابيلتي
0: تعريب.
3: هذه حاجه. وثم لي دوز ايكول نتاع المركاض نتاع سيدي بوسعيد نتاع لي بروفيسور ادجوان هذوكم تنحاو تعوضت بالكابيس. ونعرف المشاكل اللي حصلت بعد ما تحلوا زوز مدارس
0: يعني تكوين المعلمين والتعريب نتاع المواد.
3: بيان سور وثم مشكل كبير ياسر زاد حصل في ليزاني 70 هي تونست الاطار التربوي التونسي. كانوا لي بروفيسور الاجانب كانوا دا نيفو اكستراوردينير اختي. وقت اللي يجي في ليله ونهار تاخذ اون ديسيزيون باري سون بور اوتون اسوري لولاف راهو خلقت شرخ كبير ياسر باش وهذاك من وقتها تحصل الشيء هذا. اختي توا جو بو فورستي تو لي بويم تاع بودير تاع لي فلور دي مار اللي قالهم لي كاستير في الكارتاج بريزيدون.
0: انا قسم
3: والله في التروزيام كاتريام اني سكوندير. توا ما جونيس مفي كنت نبرو اوراج ترافيرسي ساي لا بار دو بريون سولي. معناتها وقت اللي نستناو ساعه نتاع الفرنسي نبداو نستناو فيها باشتياق. البروفيسور نتاع المات ابرار قراني في العلويه نبه عليا تنبيه رسمي قال لي ما تصبع كلمه ما ترى حتى صبعه ما زوش في القسم تلمو. اعطاني ثقه كبيره ياسر معناتها الامور البيداغوجيه نتاعهم ارقى بكثير من كيفيه التعليم نتاعنا. باش نحكي لك حاجه اخرى اللي فريمون قعدت مقهور بها قهره كبيره ياسر. عندي بنتي صغيره تو انجينيور في جنيف عديت الباك نهار اللي ماشيه باش تعدي الفرنسي اختها الكبيره نبت عليها قالت لها عايش مريم دي فراز سامبل سوجي فيرب كومبليمون لي تيرم يوتيليزي فريكامون با دو فراز بومبون وراو اللي باش يصلح لك ما يفهمكش. ولا اون موفيز نوت. مشيت 10 أو 15 مرة للمندوبية الجهوية للتعليم وصلت حتى للوزارة قلت له السيد اللي صلح البنتي تعمل له ديكتي هي وهي دوديليني إلى ياخذ خير منها أنا الباك بتاع بنتي قطعها. شو كيفي الانهيار موجود في مستوى الأساتذة. أنا بنتي صغيرة قرأت في كول بريفي مش لازم نسميها أنا قادي اون سول ايونيك انسينيونت اترانجير. المديرة فاقت اللي بالمستوى متاع المعلمين الكل على قده ولات من 6 ل 8 تعلم مكور معناتها دو راتراباج بور ايلفي لو نيفو دي دي زونسيون.
0: سي محمد بعد اذنك فهمتك نقاط واضحه
3: 12000 زيرو في الباك نتاع فرونسي لو كان ندخلوا فيهم ال1 و2 و3 و4 و5 تتوقع 99% من التام اللي يعديوا الباك ما عندهمش ما يوصلوش.
0: خلينا نفهم حاجه نقطه مهمه جدا عايشك سي محمد. تو انت قلت المشكل في التعريب وفي تكوين المعلم وفي تونست الاطار التربوي معناه الفاليك نقعد ونقراو عند فرانسيس ونقراو باللغه الفرنسيه وما يصيرش تعريب حتى ماده ولا كيفاش كنت تراه معناه
3: لا الفريق اسوري لا روليف ما تنجم تخرجهم في ليلة ونهار لا ما تنسير. نحب نقول لك حاجة أخرى
0: يعني أنت القرار ذاك حقه تم اتخاذه على سنوات 5 سنوات 6 سنوات باه تري بيان في النقطة هذه فقط أما مش في عدم التعريب إلى ما لا نهاية وأنه الإطار التربوي يقعد في رانسي إلى ما لا نهاية باش تكون فكرتك واضحة.
3: لا أختي أنا مش معاك توا في المغرب لجنة من الوزارة نتاع التربية تخرج تمشي لفرنسا دور فرنسا كل وصاروا انترين دو كوليكتي لي ميور بروفيسور لي ميور بروفيسور اون لونغ فرونسيز تلقاهم في ديبات تلقاهم في كازابلانكا تلقاهم في وجدة ما تلقاهمش في تولوز وما تلقاهمش في شو المشكل. بورقيبة الله يرحمه كان شرط على الامريكان وعلى الفرنسيز وعلى سيرتو الامريكان والانجلي يجيو يقريو الورقة الانجليزية عديو سيرفيس ميليتير نتاعهم في تونس في عدي سيرفيس ميليتير نتاعهم غادي يجي يقري الانجلي قرانا ستون في نجم مرسيليا في جي على عامين قد 7 سنين ومش كيما يقريك ان انغلي بور معناتها وتي كونترانت دو دو دو بارلي لونغلي بارفيتمون مش كيما يترجموا لك باللغه العربيه مش كيف كيف كاستيل كل واحد
0: لو انه راهو احيانا حتى الاساتذه والمعلمين اللي قراونا في اللغه الفرنسيه فما مستوى معناها احيانا لا سعد راهو مانيش سي محمد مانيش نتحدث في المطلق بالنسبه لي انا فما اساتذه باهين ومعلمين باهين في اللغات
3: قليل نت
0: اي مثالش قليل ولا مش قليل ما نعرفش ما عنديش الإحصائيات أما فما الأساتذة اللي يقوموا بدورهم كما يجب في اللغات وإلا في أي مواد أخرى أنا بالنسبة لي مش الجنسية هي اللي تحدد معيار نجاح الأستاذ ولا المعلم في تأدية الواجب متاعه فما حاجات أخرى يلزم ننظروا لها في تكوين المعلم ولا الأستاذ ما هيش الجنسية وحدها هذه حاجة نقطة أخرى معناها فما حتى اللي يتسألوا اليوم على اللغة الفرنسية نخليوها وإلا لا وهي خاطر فما عندك دي جونرا واليوم يا سي محمد معناها راهم مش كما البريود اللي عشتها انت كيما اللي عشتها انا كيما اللي عايشينها هما توا فما حتى كي فون غوفوار ميم اللغه الفرنسيه تكون اللغه الثانيه فما راهو لي جون يتحدثوا انجلي توا اللغه الفرنسيه أيه. تقريبا معناها ما عادش تعني لهم برشا فهمت اي انكور اون بو با معناها راهو جينيراليزي خاطر مازال فما دي جون يحبوا اللغه الفرنسيه وفما اللي عندهم مستوى باهي في الفرنسيه حتى في مستوى الاساتذه الفرنسيين راهو فما اشكاليات كثيره في فرنسا فيما يخص الاساتذه وتكوينهم وقدرتهم على توصيل المعلومة مع تقريبا هذا إشكال في العالم الكل بهالثورة التكنولوجية هذية يفوغفوا اختو على ما يبدو مش كراو في تونس الإشكال مطروح وما هوش بالجنسية فقط مهم معناها التكوين متاع الأستاذ أما ملاحظتك مهمة لأنه تعطينا
3: أي اللي قلته كل
0: أي
3: المغاربة تفطنوا له وهما يمشيوا التري لي ميور بروفيسور سور بلاس هاو العبقريه نتاع المغاربه نتاع اللي ما يعرفوا المشكل ولا يمشيو سور بلاس ويشيرش معناتها لي ميور زونسيون سور بلاس ويغريوهم بسالير باش يجيو قري وشو المانع باش كل ليسي يبدا فيه ان زونسيون فرونسي دو ناسيوناليتي فرونسيز وكل واحد اللغه
0: انا شخصيا ما قراني حتى استاذ فرنسي من جنسيه فرنسيه لا في الابتدائي لا في الثانوي لا في الكوليج لا في حتى مرحله من حياتي حتى في الجامعه قراوني ذات وينسة معناها أنا ما نعتقدش أنه الجنسية عندها دخل تقول لي خبرة تقول لي التجربة تقول لي برنامج التعليم مهم معناها أنه تكون فما بيداغوجيا تكون خير أنا نفهمك أما مش الجنسية وحدها اللي تحدد سي لاسعد أما أنا نفهم أنه أنت ربما مدرست في بريود اللي قراوك فيها فرنسيين فقد يظهروا لك اللي هما أحسن أساتذة خاطر خبرتهم وتجربتهم وقت تفضل تفضل
3: أختي بنتي صغيرة خذيت الباك توا 2021 قسما عظما في الإعدادي وفي الثانوي تصلح للأساتذة نتاعها وشافوا منها علاش على خاطر قرات عندي مايات لي سيس بريمير زاني في البريمير وخرجت منها في الفرنسي الي بارفيت والمتريز بارفيتمون لا لانكو فرونسيز ميو كو لي زونسيون اللي قراوها كوسو سوا في الاعدادي وقرات في احسن ليسي في تونس معناتها اللي عملوا فيها لا كوليك دي ميور بروفيسور يلزم نكونوا واقعيين
0: هي نقطه مهمه جدا معناها
3: لازمنا نكونوا واقعيين
0: لا شوف النقطه اللي تحدثت فيها انت على ضروره انه تكوين الاساتذه والمعنى المؤسسات اللي تكون المعلمين يلزمها تتعاود تتوجد من جديد وتكون في مستوى هذا مهم جدا تكوين الأساتذة وبالنسبة لك أنت مراجعة ربما الدروس والمواد مهم جدا زادة يا سي محمد انتوكا تحية لك على المداخلة شكرا لك بسرعة نزيدو ناخذ تليفون آخر من عند لسعد مرحبا مرحبا سيدي الله يخليك 54 سنة من سوسة سيدي
4: أي.
0: مرحبا نسمع فيك لسعد
4: انا نحتكك من ما نبدا المداخله نتاعي كنت محضر معك براسي للمداخله فقط تعقيب صغير خاطر كل انسان حر في تعبيره ولكن تعقيب صغير لاخر مداخله غيره على تونس وعلى بلادي وعلى صراحه بصدق نحن كالشعب التونسي من ارقى واكثر الناس معناتها الحقيقه تعرف بالدليل انه فرنسا ولا غيرها من الدول تستعين بخبراتنا ونحن معناتها نقول نمشوا ننوروا لكن بصدق انه نجيب انسان قريب يبني الخال في تونس انا الحقيقه كل إنسان حر في التعليق
0: أفكار وأكيد ولكن ما تعليق ممكن تحكيكا. المهم كل شخص يعبر على رأيه
4: بطبيعة وإن شاء الله ديما بلادي في العالمي. أنا كي نحكي هنا على جودة التعليم أنا مجرد معناتها عملت بحث بسيط مش بحث يعني تعريف هي مجموعة المعايير والإجراءات التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتطوير أداء المؤسسات والكوادر لضمان مخرجات تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل وأسهل عملية جدا باش نحكي وناخذ ليفولي باش نكونوا إنسان عمليين هذا الإجراءات اللي تهدف تحسين البيئة التعليمية. البيئة التعليمية يجب أن تكون لدينا اليوم في 2026 مدرسة جاذبة للتلميذ. نحن نقري في تلامذتنا في 2026 بمدرسة الستينات والخمسينات اللي صحيح طلعت كوادر وطلعت رجال الدولة وطلعت يعني رجال الدولة بامتياز، لكن أمين راهو كما البرامج نتاع الحواسيب أو غيرها فما ميزاجور الفوتجور اتراجور ميزاجور تتطلب أساسا كما يقول عندي صديق يقول زميلي متفقن يقول المال قوام الأعمال. يجب الاستثمار أول حاجة في البنية التحتية للمدرسة العمومية، يلزم التلميذ وقت يدخل بمدرسة ما داخل القسم الكلاسيكي نتاع طاولة زوج طواول وصبورة ومضروب وباب وإلى آخره إلى آخره، وحدك الجلسة هذيك اللي أصبحت مملة جدا وغير جاذبة، هذيك باش تفقد التلميذ التركيز معناتها باش تفقدوا نسبة كبيرة من التركيز نتاعو. الجانب الثاني خاطر نحاول نسعد المداخلة قصيرة، تطوير أداء المؤسسات والكوادر. هناك أنت أشرت المعطى ومعلومة مهمة جدا، أشرت لأنك التكوين، أنا ما نقولش تكوين الأساتذة والمعلمين ولكن نقول التكوين المستمر.
0: وي
4: التكوين المستمر يلزم يا أخي تو راهو ثم الذكاء الاصطناعي هما بدينا بالاي اي تو ما نعرفش جي ما جي امان وتشات جي بي تي
0: وين تتبدل والمتطلبات تاع التلميذ من نهار لنهار تتبدل زاد وحاجياته من المدرسه تتبدل
4: اكيد والله صدقني يا امين اختي بعد 3-4 سنين كل يجيني جيل جديد يعني يجي عقلية جديدة. لو كان أنا ميدي كمربي أو كمسؤول ما نطورش من ذاتي في معاملتي مع الصغيرات، أنا مثلا تو عندي ما شاء الله عندي 32 سنة خبرة في التعليم، زعما كما بديت كما تو امبوسيبل مستحيل. أنا ميدي كشخصي ما نيش أنا نفسي نطور في أدائي نطور من من من نهتي والله من نراجع ونقرأ ونتبع ومع حتى مع بنتي ومع بناتي وأصغاري نتبع في كل حاجات الحديثة. ما مش معقول نطور قريب ببرامج عينينا افتح الحاسوب وغلق الحاسوب والله شيء معناتها الحقيقة انت ربي مع كامل احتراماتي صحيح راهي تتطلب منا الجهد الكبير
0: هو تلقاه يبدأ سيزون ويعرف يحل الحاسوب ويسكر ويدخل اليوتيوب وكان لزم يمنتي ويهبط حاجات
4: لا ويكراتيبي ويدخلني للمنعرف الشمية ونستحكي على حاجات أخرى
0: يلزم ميزاجوخ سريعة، ما عاد التقييم يكون في 20 ولا في 30 سنة، يلزم تقييم يمكن كل 5 سنين ولا حتى 6 سنين
4: يعطيك الصح والله ويسر 5 سنين حسنين كيف المخطط أخوي أحمد أنت مك تعمل مخطط للدولة في عمل مخطط في التعليم خليدي ليكون يكون متابع. حاجة أخيرة احتياجات المجتمع وسوق العمل، أنا نكون براغماتي أنا كدولة يجب أن يكون براغماتي بامتياز. سوق العمل في تونس وكما نرجع للتعليق اللي استفزني ولكن للأسف المكان والبرنامج ما يسمحليش أني ننقل معتك، ولكن لغة فرنسية سمحني نحن ودينا نتون وقيس الثقافة باللغة الفرنسية. لغة فرنسية ليست لغة علوم في العالم، انت يلزمك تتمكن من اللغه الانجليزيه، عندك اللغه الانجليزيه تنجم
0: كما في وقت من الاوقات كانت اللغه العربيه لغه الحضاره معناها وبعد ولت لغات اخرى يعني، واليوم لغه اللغه الانجليزيه هي لغه العلم لغه المعرفه لغه التكنولوجيا.
4: علاش هكا نتكلم انا وياك بالطريقه هذه؟ مش لان نحن تبعيين، لا لا لا، لانه متطلبات العيش في هالقريه اللي اصبحت قريه تتطلب منا التمكين من اللغة الإنجليزية. أنا عندي بنتي ما شاء الله وقت تحكي معك باللغة الإنجليزية هي تو تعمل سنة ثانية ماجستير يا اختي امينه معناتها الشخير الحمد لله ربي كاين اللي تحكي مع انجليزي. انا عندي على فكره بين ظفرين عندي بنتي عندها نوع يعني مرض نادر معناتها نوع من التوحد هو مرض نادر توجي ما دخلتش للمدرسه ما تعرفهاش عمرها 17 سنه تجيد اللغة الإنجليزية بنتي
0: يعني أي أي اللغة ما تنجم نتعاش تتعلمها كان في المدرسة وباللي زيكزرسيس اللي قرينا بها مختوغراف وكريتور وندرشنا وتوا وليت طرق أخرى لتعلم اللغة. أحيانا كي تفرجوا في البرامج وفي المسلسلات وفي في الموسيقى وغيره وفي سوغ انترنت يلقاوا اللغة اللي يحبوها أكثر ويميلوا لها أكثر. معناها
4: كيما بنتي عندي بنتي تجيد اللغة التركية وعمرها ما شافت تركيا من متابعتها
0: البرامج. فما صغار يتبعوا في الفن الكوري ويحسنوا اللغة الكورية وفاهمينها ويفهموا الأغنية ويفهموا
4: فاهمينها. والله فاهمينها جيد يا ولدي لو عن المادة الخام في تونس وجيني معلم من فرنسا قريبي كان فرنسا وأنا غيره في نحن قريب العالم نحن رانا بعقولنا كما استثمر كما هو السيد اللي قبل يحتي على برقيبة برقيبة استثمر في الدماغ التونسي وحتى الناس الكل تستثمر في الدماغ ليك ثروتنا ثروتنا في فينا والله مدرسينا ممتاز أما للأسف مكبلين ببرامج بقوانين لا تسمح لهم بتطوير العملية التربوية أعطيه حرية طبعا الحرية تكون مراقبة بامتياز التكوين المستمر بنية تحتية جاذبة برامج تعليمية مش تستعمل كلمة بالفرنسية ولا تحب لو ما تحبش تتكلم بالفرنسية اللي ميزاجور هذه نكونوا صدقني
0: تم مراجعتها بشكل دوري
4: اي واضح بارك الله فيك مراجعه بشكل دوري والله صدقني الا من نصنع المعجزات ان نحن فعلا شعب المعجزات.
0: شنو تكوينك سي لاسعد انت؟
4: انا والله دخلت معك يمكن فتره التالي هكا شوي عملت من جبت انت برنامج على شكون يحب زاد كمل دراسته
0: وداخلي يراجعوا للقرايه
4: والقانون العام
0: وحكينا
4: شوي على القانون عملت إجازة ونقرأ وطور مسلسل ماجستير وعامل قبل جلسة كونتابيليتي ودخلت وتكونت في التعليم يعني ما نحبس
0: شالة بالتوفيق. واضح التكوين الملتي ديسيبلينير في كلامك واضح جدا ان توكا شلا بالتوفيق سيدي نشكرك برشا على المداخله القائمه يعطيك صحه لسعد تحيه ليك سنيم.
5: هو الاكيد انه قطاع التعليم مهم جدا وقد بقدر ما يتطور التعليم يمكن ازدهار البلاد يتحسن بالإضافة إلى أن التعليم نعرفوه يرتبط بكل القطاعات إن كانت سوق التشغيل إن كان فرص العمل الاندماج الاقتصادي القدرة على الابتكار القدرة على المنافسة فبالتالي التعليم يمثل مجال مهم جدا ترتكز عليه اليوم الدول ويمكن أنها تتطور بتطوره لكن هذا تحدي كبير اليوم تعرفوا الكثير من البلدان وفما معطيات خاصة اللي تبع في التصنيفات أو الترتيب الدولي بيزا يعرفوا أنه هذا التصنيف مهم جدا ويعطيك فكرة عن اللي قاعد يصير في قطاع التعليم في عدد كبير من البلدان تقريبا أكثر من 90 بلاد
0: يقول التساؤلات بارتو معناها ثانية
5: بالفعل
0: يلزم المدرسة تكون جاذبة يظهر البلدان الكلها كيفاش باش نجم ترغب التلميذ باش يجي يقرأ
5: بالفعل وبالتالي هو تحدي عالمي لكن بالرغم من أنه فما اليوم معطيات اتأكد أنه فما نوع من التراجع في مستويات خاصة الرياضيات العلوم القراءة والفهم بدرجات متفاوتة يعني كل البلدان معنية لكن فما تفاوت وثابت أنه هذا التراجع قبل ما كناش نقوله بسهولة لأنه ساعات نعتبره كانوا في أحكام مسبقة وأنه الأجيال السابقة كانوا في محنين من الماضي ونحبوا نقدموا صورة جيدة للماضي خلاف اللي قاعد يصير اليوم لكن اليوم يتبين أنه فما تحديات تعرفها المؤسسة التربوية اللي يستوجب استثمار أكثر في التلاميذ وليس بالضرورة في المستويات في المؤسسات ونظن معناتها اليوم اللي تقال فما محاور عديدة ينبغي الاهتمام بها أولا لقيس جودة التعليم وباش نعرفوا بها مستوى التلاميذ اليوم من التحصيل المعرفي اللي ياخذوه في المدرسة ومن جهة أخرى شنو يلزم يتعمل لو أن نحن باش نطوروا من هذا القطاع المهم جدا واليوم يتبين أنه القدرة على التفكير النقدي، القدرة على حل المشاكل، القدرة على التواصل، القدرة على العمل الجماعي، القدرة على متابعة ومواكبة المهارات الرقمية، كأنها مسائل فيها عثرات وفيها صعوبات يعيشها التلميذ. لكن الصعوبات اللي يعرفها التلميذ، وقلنا باعتبار أنه فهم اليوم معطيات دولية، تونس مع الأسف مش مشاركة في هذا التصنيف، كانت في السابق وما عادش ما تمعنية بهذا التصنيف، إلا أنه تأكد أنه فما تحديات متعلقة بالكثير من المسائل، ولذلك كل واحد يأخذ في مسألة معينة ويعتبرها هي الأساسية، في حين أنك لو هناك مراجعة للمنظومة ينبغي مراعاة كل العناصر. والحاجة الأولى تقالت
0: المواد، البرامج، الزمن المدرسي، الانفراستركتور متاع المدرسة
5: بالفعل، وخاصة تربط بالسياق اللي تعيش فيه. ونظن تقالت الأجيال السابقة ما كانتش تعيش في نفس الظروف، وبالتالي الأجيال
0: الحاضرة ما تقدرش تكون هي نفسها
5: بالفعل. وانطلاقا من ذلك فما قالش فما شكون نستعين بمدرسين مثلا من الخارج، اللي هي فكرة لما لا يصير تبادل، لكن كاين في ما وراء ذلك هو ضرورة التكوين المستمر للمدرسين اللي يستوجب استثمار. هذه نقطة مهمة، فما شكون حكي عن البرامج واعتبرها غير محينة، وانك يقول لك الاقتصاد والجغرافيا والكثير من المسائل المعالجة في البرامج التعليمية راهي مش محينة بالفعل. والتحدي الأكبر اليوم فما سهولة كبرى في الحصول على المعلومة، يعني الأصعب قبل للأجيال السابقة تعمل فوتوكوبي وتسلف الكتاب وتلوج مني مش تجيب المعلومة،
0: تمشي للمكتبة العمومية تكتب وتنقل بيدي
5: وتمشي لمعرض الكتاب وتلوج الكتاب وتلقى في الحل وصديق يسلفك كتاب وتلوج تمشي انت مركز توثيق إلى آخره من الأشياء. اليوم المشكل ما عادش في الحصول على المعلومة بقدر ما أنك أنت كيفاش تأخذ المعلومة، كيفاش يكون عندك التفكير النقدي في معالجة المعلومة، كيفاش أنك أنت باش تستوعب وتفهم المعلومة، كيفاش أنك أنت تنجم تنقل أو تعيد تقديم هذه المعلومة بنظرة نقدية. وكأنهم هذه المهارات هي الأصعب في التحصيل، لأنه اليوم المعلم قبل كان تقريبا هو المحتكر للمعلومة، وكي يتكلم الأستاذ المعلم عنده نوع من
0: الوجهة،
5: لأنه هو مصدر المعرفة، لأنه نحن عنا صعوبة في الحصول على المعلومة. اليوم التطور التكنولوجي، التطور الرقمي، أيضا تطور مهارات الأطفال والتلاميذ في الحصول، في على الأقل التعامل مع الليزيكرون مع التكنولوجيا، ساعات هما فايتين حتى اللي يدرس فيه. فبالتالي كأنه ما عادش التحدي الأكبر أو الهدف الأسمى هو الحصول على المعلومة، بقدر كيف هذه المعلومة يتم معالجتها، كيف يتم التعامل معها، كيف يتم إجراء تقاطع لهذه المعلومة مع معلومات أخرى. ونظن هذه المسائل هي اللي باش تكون محور نقاش متاعنا في الساعة الثانية.
0: واضح جدا، شكرا لك سنيم، يعطيك الصحة، تحية لك. احنا مازلنا مواصلين معكم، موعد الأخبار بعد شوية مع خولة الكعبي، نرجع لكم في الساعة الثانية من فورام على 71 113 ألف. مرحبا بكم.
6: السهرية على مزيك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
7: اي اما وين التحدي؟
6: الكنيوتا

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. آخر المعطيات الصادرة عن معهد باستور بتونس تظهر وفاة 3 أشخاص في هذه السنة بعد إصابتهم بداء الكلب إلى حد اليوم، وفق ما أكدته لمزيك رئيسة قسم مخبر داء الكلب بالمعهد مريم حندوس. والمسؤولة تضيف أنه تم أيضا تسجيل 253 إصابة بداء الكلب لدى الحيوان من بين 1236 عينة، داعية في تصريح لزميلنا الحبيب والذين إلى ضرورة الإقبال بكثافة على التلقيح المجاني للحيوانات بهدف القضاء على هذا الداء، خصوصا وأن تونس كانت قد سجلت 0 حالة وفاة بهذا الداء في بعض السنوات.
2: السنة في 2026 سجلنا 253 حالة داء الكلب عند الحيوان على 1236 عينة. بالنسبة للإنسان 3 حالات للأسف داء الكلب في تونس السنة. هذا يجي بعد سنة 2025 اللي شهدنا فيها 355 حالة داء الكلب عند الحيوان و2 حالات داء الكلب عند الإنسان، وبعد 2024 اللي كان الحقيقة عام خايب برشا اللي كان في 430 حالة داء الكلب عند الحيوان و10 حالات عند الإنسان. اللي نلاحظوه اللي فما توجه نحو الانخفاض، لكن ما بين 2025 و2026 لمحل العام مازال ما فيش، أما فما معناها استقرار نسبيا في الحالات. داء الكلب وحسب نوعية الفيروس اللي موجود في تونس، الخزان الأساسي متاعه هو الكلب. شو معناها؟ معناها إذا نلقحوا 70% من الكلاب بتاع تونس نجموا نحيو المرض هذا، وهذا صار ديجا، معناها ان وصلنا لصفر حالة لدى الانسان في 4 سنوات ما بين 1982 و2009.
1: في الشأن الدولي، الحكومة العراقية تعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بين بغداد وواشنطن. ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يقول إن الانسحاب جاء تمهيدا للانتقال إلى نمط جديد يقوم على التدريب وتبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي بدلا من الوجود العسكري المباشر ضمن مهمة التحالف الدولي. التفاصيل في تقرير مراد الدريدي.
3: جاء الانسحاب في إطار تفاهم عراقي أمريكي أعلن عام 2024، حدد نهاية سبتمبر الجاري موعدا لاستكمال إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق. وبحسب المعطيات المتداولة لم تكن العملية قرارا مفاجئا أو انسحابا أحاديا، بل جرى تنفيذها على مراحل شملت نقل الأفراد والمعدات وإعادة توزيع بعض القدرات العسكرية وصولا إلى مغادرة ما تبقى من القوات العاملة ضمن مهمة التحالف. يتزامن الانسحاب الأمريكي مع ملف لا يقل أهمية، هو مشروع الحكومة العراقية لحصر سلاح بيد الدولة. فقد أكدت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أن إنهاء مهمة التحالف يجب أن يترافق مع ترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية ومنع وجود سلاح خارج إطار الدولة. وكان المتحدث باسم الحكومة قد أعلن أن 30 من شهر سبتمبر الجاري يمثل موعدا حاسما لبدء تنفيذ عملية حصر السلاح بصورة تدريجية، نافيا وجود اتفاقات تستثني أي فصيل من الإجراءات الحكومية. يمثل الانسحاب الأمريكي لحظة مفصلية في تاريخ العراق بعد عام 2003، فهو من جهة ينسجم مع مطلب سياسي عراقي قديم بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، ومن جهة أخرى يضع الدولة أمام مسؤولية أكبر في حماية أراضيها وضبط الفصائل المسلحة وحماية إقليم كردستان ومنع عودة تنظيم داعش إرهابي أو تمدد صراعات المنطقة إلى الداخل العراقية.
1: السلطات الفرنسية تعلن أن 3 مهاجرين وهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وامرأتان لقوا حتفهما اليوم أثناء محاولتهم عبور القنال المانش الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا على متن زورق مطاطي مكتظ بالركاب. بابا الفاتيكان البابا الذي يزور فرنسا اليوم يقول إن المفاوضين الساعين إلى إنهاء الحرب في أوروبا يجب أن يكونوا مستعدين للتضحية ببعض مواقفهم من أجل تحقيق السلام. يأتي ذلك وسط استمرار فشل الجهود التي ترمي إلى إنهاء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا. كوميدي تركي شهير يمثل اليوم أمام المحكمة في اسطنبول بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان وارتكاب مخالفات أخرى خلال عرض قدمه في شهر جوان الماضي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
0: موزايك اف ام دوام دوام كل يوم مثل الجمعة من 9 للأربع العشية.

0: جون سمعتوا أم لايف على موزايك FM. تحية لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 113 ألف ولا كومنتير على الباج فورم باي موزايك. كنت حابة تشاركوا معنا في موضوع اليوم جودة التعليم في تونس, علاش تراجعت, علاش ديما هالكونستا هذا, وإلا المقارنة بين قراية قبل وقراية توا, وكأنه القراية متاع قبل تعطي تحسين علمي خير في اللغات وإلا في طريقة التفكير وإلا في المستوى متاع التلميذ بشكل عام, وتيرك المقاربة متاع يقولك تلميذ سنة سادسة متاع قبل ما تلميذ باك متاع توا ميكونوش فرد مستوى, تلميذ سنة سادسة قبل خير من مستوى بكالوريا توا. انتو كاحنا نحبوا نسمعوا أراءكم, المشكل وين بالضبط في زمن المدرسي, البرامج ثقيلة وإلا المشكل في كثرة المواد, المشكل زادة في البيداغوجيا, في تكوين الأساتذة والإطار التربوي والمعلمين, وين الإشكال بالضبط؟ شاركوا معنا على 71 113 ألف باللي كومنتير على الباج متاعنا فورم باي موزايك. مازلنا مواصلين معاكم 23 513 ألف, زادة نمر الواتساب كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نواصلوا مع التليفونات, معايا سامي.
1: عسلامة مدام أمينة,
0: عايشك, مرحبا بك.
1: أنا فرحان برشا بلي أبخي دوز أن جو بونس جو رونو أبيك فو لانتربونسيون كي راديوفونيك.
0: مرحبا مرحبا, تنورنا سيدي. العفو الله يخليك, شكرا سيدي. 60 سنة من تونس سامي.
1: أنا من تونس.
0: مرحبا,
1: عايشك.
0: احكي لي.
1: ألو, بالنسبة للتعليم إذا كان ناخذ مقارنات, احنا في تونس التعليم نجم نقول لك نهار من وقتاش التعليم, ممكن الاستاذ بديك تكلم على السبعينات ومن عام 70 والتعريف جنسيفا التعليم نهار من وقتاش, ولا الاستاذ يبدا في القسمه نتاعو والولي ينتهك حرمته ويدخل يضربه في القسم ولا يطيح له قدره, سمحني في العباره, او يطيح له من شانه, فهمني. انا كي كنت نقرا اكزامبل كيما انا كيما انت كيما عامه التونسيين, معناه قبل كان الاستاذ كي يتعدى الناس كل تهرب, فهمني. توا ولات تنتهك حرمه الاستاذ, حرمه الفصل, حرمه القسم, حرمه الدرس. شنو دي باش تعلم ولدك انت؟ اذا كان في بعض الحالات ثم اولياء هما بيدهم في حاجة للمراجعة, شنو تنتظر من ولدك إذا كان أنت تهين أستاذه؟ فهمتني؟ احنا معنا ما يخداش عليك أنه حتى في اليابان ما نعرفش فيك ولا صحيحة, ولا يقولك في اليابان معناها يقف التلميذ بعيد على المعلم بتاعه 7 متر ورينكل باش ما يعطسنوش على الظل بتاعه, وكمبخني يعني من طائلوز معناه يعطس على الظل بتاع أستاذه, وكمبخني ولا ده. والتعليم معناها مع شنو سبب من أسباب انهيار ممكن المستويات وكل شيء, هي كثرة مواد, هو زمن معناه بيداغوجي ما هوش هو هو بيدو الأستاذ كما كان يحكي الأستاذ قبليك على مدارس تكوين المعلمين وكل شيء, زادة هي بيدا حتى فما بعض الأساتذة هما بيدهم في حاجة للمراجعة, فهمتي. فما أساتذة مش في بلايسهم, فما معلمين مش في بلايسهم. أنا بحكم تجربتي مع المتواضعة أنا نحضر ساعة على معلمين يجيوا للمكتبات يبدأ يلوش في الباراسكولير باش هو ياخذ منهم الامتحانات, ومن بعد مولى المكتبه يقولوا ها راهو المعلم هذا يخدير كتاب هذا هاكا يخدم عليه. سي باسا تعليم. انا جو مغابيل, وهنا ننتهز فرصه باش نترحم على استاذ تونسي وجدي بيان تونسي في المنصف الزمري الله يرحمه, كان يقاريني الحضاره والتاريخ الامريكي في الجامعه بتاع تفابريس. فكان وقت اللي يدخل القسم دو تروا زو ابري تلقاه من راسه يدخل يطيش الكرتابة على البيرو بتاعه, ومن راسه يعطيك دي ستوار امريكان حتى جورج بوش ولا بيل كلينتون ما يعرفهاش دي ستوار ديك, وحل كرست عامين ثلاثة تيري تلقى على ليتر اللي يقول فيه مكمفني. دونك هنا بيدو المعلم ينامبروفيز بلو يلوج الريدي ميد, معناها كيما نقولوا احنا الحاضر ولا فهمتني. دونك هنا انت توا ديجا
0: على المعلم ما يلوجش في تحضير الكور نتاعو, والتلميذ كيف زاد ريدي ميد على الاخر معناها,
1: ولكن زاد هنا نجم زاد في نفس الان معناها ما نكونش معناها كوموندير معناها
0: نيجاتيف
1: نيجاتيف vis-à-vis des enseignants, على خاطر هو بيدو لانسينيومون مدام, راهو لانسينيومون سي ان بارتاج دو تاج, راهو المعلم شويه والولي شويه والتلميذ شويه. احنا اغلبيه الاولياء يجي طايش تلميذه قدام باب المدرسه ما تلقاه غاديك كان ايامات الكارنيات يبدا يستنى بربي قداش خذا بلاي يزيدوا شويه جو سي با كوا, الوغ في الاثناء ما فماش متابعه. انا كان باش تحكي حتى عطيت اكزومبل حاجه عشتها انا وقت اللي انا نقرا, الوالد يرحمه برج نغابيل نقرا en troisième, quatrième année primaire, je ne sais plus, aïe, mais ma tête en passe قال لي عندك اكزرسيس تاع كونجوغيزون. قلت له انا بخطيت النوم. قلت له بابا مش اليوم مش الغدره والجمعه الجايه. قال لي توا تعمل هو الجمعه الجايه مي توا تعمل هذا ينقص لي مدام راهو يحتمل انت من حتى من علاقاتك الاجتماعيه تنجم تعرف وتنجم تسمع فما اولياء ما يعرفش ولده في انا قسم ما يعرفش ولده حتى في سكوندير في انا سبيسياليتي
2: لا يقبل
1: توا نحكي لك توا
2: ما يعرفش ولده ما يقبل زاد كان ما يعرفش صغيره في انا قسم ولا خذا سيزيام يقول له مبروك سي بيان
1: توا اكثر توا اكثر مدام توا اكثر تقول له بنتك مثلا كاتخيم انا شنو لا يعرف ايكونومي لا يعرف انفورماتيك لا يعرف مات لا يعرف شنو ما يعرفش يقول لك والله ما نعرف فهمني وذي حاجات شفتها وعشتها ومعناها وتبعتها فهمني تعرف كان في اخر العام كيما قلت انت خذا الباك خذا سيزيام ما نجحش جون سي با كوا فهمت نو يفو فوار علاش ما نجحش علاش ما نجحش نحن ما يزمنيش نذكروا ليلة صلالة. أنا كي نحكي على تجربتي أنا الخاصة مثال أنا أثناء عملت بروغرام البنتي تقرأ بريمير إكزامبل كل يوم نراجعوا نصيف ساعة اللي قرأته فهمتي 20 دقيقة ربع ساعة والتلميذ ولا يقلق التلميذ يقلق التلميذ كما نحكيه قبليك على زمن المدرسة اللي هو مطول شوية ويروح التلميذ منعك خاصة اللي يقرأوا في البخيبي حطوا 7:30 على الصباح تروح به 4:45 على العشية دونك اللي تاب وزالي لتخوفي هو بيدو يبدأ اكستنوي فهمت دونك معناها
2: أنا مزرت نتسأل عليها النقطة هذه متاع أنه كيروح يروح تعب هذه متفهمين فيها خاطر حتى احنا كقرينا صباح وعشية كنا نروح وتعبين الحقيقة وتلقانا نعملوا في الاكزرسيس وكل بروف يعطي الاكزرسيسات متاعه ويزمك تعمل التمارين متاعك في فرنسي عربي لغة حساب اتسترا أما التساؤل هو انه الصغيرات اللي يقراوا اليوم ان كان في ليسي في مكتب ولا في ليسي ولا في كوليج راهم تولدوا مع وجود لي تابلت والسمارت والتكنولوجيا عنده عالم كامل متاح امامه انترنت يوتيوب مواقع التواصل الاجتماعي صغار في عمره يحكيوا اللغه نتاعو ويفكروا كيفه صغار في عمره اما في امريكا ولا في فرنسا ولا في الهند ولا في تحب انت معناها عالم كبير ولا متناهي من المعلومات والمعارف والأغاني والأفكار والمواقف الصغير هذايا أنت كيفاش باش تجي تقعدوا على امتداد ساعتين من زمان وتقري عربية ولا فرنسية ولا لغة ولا إنجليزية ولا غيره ويقعد ويسمع ويكتب ويتصنت ويروح ويركز ويعمل الاكزرسيس ويعاود ينهك من جديد بهذا كان احنا الكبار نشدوا تليفون من غير ما نشعروا تقعد على أساس تدخل باش تعمل باش تاخذ انفورماسيون بسيطة ولا باش تعمل انكود فيل تلقى روحك مسحول ساعة وساعتين احنا كبار وما تربيناش به وما تولدناش فيه يظهر لي هذايا أهم سؤال هذا يطرح في العالم الكل ماهوش خاص بتونس ماهوش خاص بتونس كيف ما هذا يجذب التلميذ ويقعد بالساعة وبالساعتين مركز معاه كيفاش المدرسة تنجم تجذبه ويركز معاه احنا قبل كنا نملو كنا نقلقو كنا نقعد وما نلقاو ما نعملو تقوم تمشي تقول باش نكتب قصة باش نمشي نقرأ كتاب

0: خاطر عنده هذا يخمم معاه ويفكر معاه.
1: هنا سي لا ريسبونسابيليتي بارونتال كيما قلت قبيله. انا كي نحكي على روحي, انا نحكي على روحي الشخصية بكل تواضع. انا جو ليميت ليوتيليزاسيون تاع التابلت بنتي. انا بنتي نعطيها لها كان في لي فاكونس ديتي ولا في لي فاكونس مثلا ولا برانتاني برانتاني هذا بوندون لا سيمين با كيستيون, معناها ما فماش نقولها باغ اكزومبل نقولها ارقد تقول لي ما عنديش نوم ما نجم نقرا شويه, تقول لي ما نجمش ولا جو سي با, هذاك سي اوتر شوز. اما تو سكي تابليت ولا تليفون ولا واحد وكور لا سيمين با كيستيون. هنا نرجعوا معناها هنا لي بارون دو فا دي ميسيونير ما يلزمش باش ترديه تعطيه تابليت ولا تعطيه ولا هو يتي سكي فو. انا جامي انا جامي سي سكو انا فولي راهو فهمتي.
0: Voilà. واضح. يعطيك الصحة يا سيدي, تحية ليك.
1: إن شاء الله موفقة وإن شاء الله مطري الحوار وبارك الله فيك وإن شاء الله فرصة أخرى.
0: يعطيك الصحة, مرحبا بك يا سامي, شكرا لك في كل وقت تنجم تشارك معنا, مرحبا بك. نواصلوا معي يا حنان, مرحبا.
2: عسلامة.
0: عايشك يا لالا, مرحبا بك يا حنان, 39 سنة من تونس.
2: اي فتره المانيه ربي فضلك ميرسي بوكو. بون النقطه اللي انا باش نحكي فيها انت بزارتها وجبتها مع اخونا سامي اللي هي حكيت وسائل التواصل الاجتماعي والسمارت فون. تو ما عادش فما تلميذ ما فيه دوش سمارت فون بالانترنت وكل شيء. انا جوفها اللي هذه سبب قوي ياسر يخلي التلميذ ما عادش ينجم يركز في الكلاس بالحق. معناتها التلميذ ستينس بك السكرولينج وكل شيء, ستينس بانه معلومه ياخذها في دقيقتين دقيقه ويدور. معناتها انت كي تقعد قدامه ساعتين باش تعطيه معلومات كامله معناتها وكل
0: ما عادش وبعد تفسخ من مخه زاده ياخذها في دقيقه من بعد يفسخها في دقيقه وسي
2: بالضبط. ومهمش وتحسه التلميذ ولا مهمش بالحق. معناتها حتى انت كي باش
0: تحكي القدره على التركيز ياثر
2: ما عادش عنده انا حبيت نسطر على نقطة هذه وحبيت نسطر اللي هي معناتها سلاح ذو حدين. علاش؟ على خاطر بغض النظر توينا زاد باش نجبد حكاية البرامج راهو البرامج تويكا بالحق واللي نجم نقول فيهم معناتها لازمهم بالحق يتعاودوا الكل ملول وجديد في المنظومة الجديدة هذه الاصلاح التربوي. على خاطر فما حاجات ما عادش يجبدوا التلميذ توي يعني تحكي له على حاجات هو يتفرج في حاجات معينين فيسبوك وبعد يجي انت يتفرج لك في حاجة ولا يقرا لك معناتها باش يقرا لك حاجة اللي ماهيش من اهتماماته جمله. دونك علاش قلت انا لهنا سلاح ذو حدين؟ على خاطر احنا لهنا لسيتا عندنا زيد الحقيقه شويه معناتها من مسؤوليه ان مش لازم نقريو بالطريقه القديمه. احنا لهنا مثلا انا كي يمكن انا بون يمكن مش اللي ماشي الكل نجم نتعاملوا هكا, ما انا كي نقري لغه الالمانيه التلميذ مثلا كي تمد له تحط له مثلا امتي فيلم على حاجه معينه في فيديو راهو يركز معاك على الاخر بصفة غريبة. دونك لهنا هل معناتها لي ميديا جدد والحاجات هذوما نجموا رانا نستغلوهم في القسم. بون كيما قلنا مش في لي ماتير الكل الله غالب مي نجموا نستغلوهم. فما نقطه اخرى حبيت نتعاد عليها اللي هي الاولياء. انا والله باش نحل بارونتيز, فما مره عندي تلميذ اللي هو معناتها عمل محاوله غش ولا غش كريمو. انا لهنا نورمالمون عندي تقرير ديريكت, مي انا حسيت التلميذ هو بيرتوربي شويه وكل شيء وانا نحكي مع تلامذتي. دونك قلت بوركوا با حسيته بيرتوربي حسيتو يتكلم هكا مخلوض وكل عملت له استدعاء ولي حبيت نحكي مع امه وشو شنو الحكايه. كي حكيت مع امه ايبا امه في وسط هذه الكل بعد انا حكيت وقيمت معناتها ولدك راهو تبدل ولدك راني نعرفو عنده برشا واش بيه هكا ولا روك كذا سيبت لي هذيك الكل تسمع فيا
0: اي نسمع فيك
2: خايقص سيبت لي هذيك الكل وقالت لي مدام انت شنو تخسر كي تعمل روحك مريتوش كي هو نقل انت باش تحتملو مستقبلو كي باش تعدي على الكونسي انت شنو خسرت انت شنو باش تربح كي باش تعدي على الكونسي. يعني تصور انت مثلا هنا بالحق الوالي ولا اعطيه معناتها ولده عادي هما يخلصون لهم الفلوس باش يكيتوا في الباك ما يخفيكش معناتها وعادي انه ولدها تدخل عليه للشامبر معناتها في السمين بلوكي تلقاه يكتب في فوسكا وعادي هذه الكل هزت تليفون سمارت فون معه وهو ممنوع هذه كل تبدأ في بالها بيه. فهمت كيفاش؟ وأعطيني ولدي ينجح أعطيني ولدي على الأقل يوصل لنيفو باك توا هذه فهمت كيفاش وانا تو بعد ما
0: شنو المستوى شنو تعلم كيفاش يقرا
2: لا ما يهمش مهمش
0: فهمتك
2: لا بتبيعه مش الاولي الكل بتبيعه راني ما نعممش انا بالحق معناتها فما برشا اللي ولي وكيكه وبتبيعه صغيرات باش يتبعوا يقول لك نعطيني نجيبها العشرة متاعي يعني فهمت كيفاش ما يهموش بالغش مش بالغش اعطيه يجيب عشرته
0: واضح
2: ولا

0: شكرا
1: بالتوفيق يا لالا. يعطيك الصحة حنان, تحية ليك. شكرا ليك على المداخلة. نواصل مع التليفونات. معايا سارة.
2: أهلا بيك.
1: مرحبا لالا.
2: عايشك يفضلك.
1: عايشك يا لالا. 45 سنة من ريانا سارة.
2: أي
1: يلا نسمع فيك.
2: عايشك به. أنا أم زوج صغيرة به.
1: ربي عمرهم
2: 12 سنة و 15 سنة.
1: معت
2: عندي ستيام وعندي البخوني غاني.
1: باه جزت بعد إذنك يا سارة. كنت سكرنا الراديو اللي بحذيك الله يخليك.
2: لا ما بحذي أي حد شيء. لا لا قاعدة وحدي
1: حتى أوبرلور.
2: لا لا فتبت بلاسة فيرا قاعدة تجاوب ونحاول نبعد مريخ ولا حاجة.
1: باه
2: هو أنا ربي كريمي.
1: ربي كريمي
2: إنه ولادي ما أنت نقري فيهم ما نقريهمش إيتو ما نقريهم أنا. هو ربي كريمي علاش خاطر ولادي يتبعوا فيا أما إلي ما تبش يتبعوني. عارش نقول لك علاش. أنا ندخل في الديتاي مع صغاري. نوصل. أنت تعرف صغار توا مش سهل معناتها كما نقولوا تغطي عليهم عين شمس بالغربال. يعرفوا كل شيء كما قلت الانترنت تابلت يوتيوب حتى لكسيب تيك توك عندهم. يقولوا لي معناتها علاش نقرأ في هذي. أنا من نوع الولادي معناتها نحب كي نقرأ أفيكو. نبدا نوصل معناتها مش قلت نكذب عليهم ندور باش نلقى غيزان علاش تتقرى هكا علاش بدو البيت توا احنا قاعدين نمو على الساده ما عندهم حتى دخل. انا كرا البروغرام والاستاذ بدا يجري باش يكملوا واحد يفهم وعشره ليه ما نمشي لهم عليه الفو اليجي معناتها ايميديتمون لي بروغرام. انت تعرف تاو دو نجور سامحني معناتها اللغه الفرنسيه ما عادش عندها معناتها قيمه كيما 20 سنه لتيدي كيما قريت انا وانت. نلقى بنتي ما زلت تقرا في معناتها في موليير وغيره في الليسي اش تعمل بيه؟ خمسه سوايع فرونسي الوغ كو الحمد لله معناتها من بروميير ومزيان لما تعباو بزاف الفرونسي الفو اليجي. لونجلي معناتها ولادي يتكلموا كوغامون لونجلي غاس معناتها اللي يتفرجوا فيه مش اللي يقراوه
1: مش اللي يقراوه ينجم يكون اقل ساعات اما
2: أقل.
1: تتعلم اللغه اسهل.
2: سامحني صغار وفهموا اللعبه وكبار مسؤولين وفي بالي ديما هاو باش نعمل مجلس الاعلى للتعليم والتربيه وينو بهذا الكل ما فيقشوا الناس كل فقنا اللي ما عادش في الفرنسي توا وهما يحبوهم كي انا هاني كبيره وبالكدي وقالوا ساعات ما تنجم نغلط يحبوهم يغلطوا.
1: اما بيه اللغات انا بالنسبه لي امنا ديما اللغات والتحصيل ايش نقول لك انه يكون الفرنسيه لغه ثانيه ولا ثالثه نجم تتراجع اكيد متفاهمين اما يا امنا صدقني للتحصيل العلمي نتاعهم ولتكوينهم هما وحتى كانسان حتى كشخص محلاه الانسان الملم باللغات ابغي تبدا فما لغه اقرب القلب من لغه اخرى معناها وخاطر زاد الانجليزيه اسهل في التعامل فيها والتعلم اسهل برشا.
2: انا معك انا شنو هو الاوبجيكتيف نتاع اللغه لا كوميونيكاسيون ولا ايه
1: كون
2: ديك معناها بيد لغتهم احنا خرجنا بدنا نقراو ادبيات انت نورمال صغير تقري لونج دي معناتها اقرا معناتها على شو اسمهم معناتها الكتاب العصريين والقدم تاع فرنسا كل شيء
1: فهمتك
2: ما طابت معاها وسي بوردو
1: تقول لي الليجي معقول
2: اي الليجي مش نحن
1: يعني مش نقري 18 و 17 سيك وغيره
2: فوالا
1: فهمتك يعني يقرا اللغه اما الفو الليجي.
2: أنا بنتي بالعكس إن شاء الله ربي مشجعتها باش تختار في الأوبسيون للونج إسبانيول كل شيء اللونج أنا على عيني على راسي أنا نشوف اللونجلي كيفاش تقرا أسهل برشا من الفرنسي. وعلاش الصغار تقول لي يحبوا اللونجلي مش على خاطر هي ساهلة على خاطر التاريخ بالحق يتقرا أسهل باهي نزيد نمشي معاك القدام تاني خو جغرافيا أنا كي نجي نقريهم ولا فهمهم ديما نحب نعمل لهم المايند ماب معناتها ندخل معاهم في الدرس بالبدا نحشم على روحي نحشم كي نلقى انا دي ستاتيستيك يرجعوا لعام 2001 و88 يقولوا لي من نوع شبيه هكا يا اخي اليابان كانت ولا الصين دوله في ماهيش ناميه
1: فقيره
2: فقير يربي يربي باهي شفت صغير راهم سورتو دو نوجو
1: يعني ما صلحوهاش المعلومه ما عملوش مزاجور للوضع نتاع اليابان والصين.
2: تصور انت فين وصلنا دي ستاتيستيك الداتا نتاعهم يرجع ل 2001 25 تالي
1: ويلزموا يحفظ الأرقام يذوكم نسبة 80% لخك
2: تختن متبدلك أما عليش يحفظ فيهم عليش يحفظ هو توا الدنيا تطورت يا أخي أنا كان شنقة تشدد في القديم مانيش شنو توا إذا توا ما عادش يحفظ إذا عندي بروجي نقول لك أنا وليداتي في البريود نتاع ليزيكزاما سورتو سمانو فيرت يسخفوني نحس مخهم شي ذوك علاش استنزاف استنزاف مادة محلاها يا أخي أنت ذاك في الابتدائي مازال يعمل في البحث على الفولة وقت اللي في وقتها شوف الدرجة والبحث شكون يقدو والولي يقدو معناتها ديجا أنا آخر مرة هبطوا حاجة عجبتني قال لك ما عادش البحث يتعطى في الدار يعني تقد في الكلاس معناتها خاطر تتعطى في الدار هاو باش تقد بالإنترنت هاو درجني هذي حاجة الأولى حاجة ثانية الوقت المدرسي أنا ولدي الحمد لله معناتها جوار باهي تاع تنس ما تصورش قداش اون غالير باش نلفقوا بالقرايه معناتها والهوايه نتاعو يحبها وما يحبش يبطلها وانا ما نحبش نبطلها حتى بو ماما عندها صغير عمره 10 سنين ما يجوش اقرا ورقد اقرا ترهد العب سباغ اما نغني مرات نبدا معناتها نجري بيناتهم الزوز علاش باش نجم نروح بين الزوز هذاك التنس علاش ما عندناش وقت للسباغ علاش مش المكتب يوفى ولا الكولير ولا الليسي ما في كيف نتاع العشاء باش تقول لي دي مامون يخدموا ما نجموش اوكي نمشيو في حكايتي برشا هما يخدموا يحطوا كاغط معناتها ماهيش مش مشكله لانه باش تكمل بكري اعطيه وقته صغير نقصوله نقصوله انا انا انا اتخافير هو نحب معناتها
1: ويدي
2: فما مجلس التربيه يا باش التربيه والتعليم نقصوا في لي بروغرام في عامين فيزياء انا خلينا نحكيك على فيزياء ولدي بالمعلومات اللي قريتها له وقت انا قلت لك ندخل في مع ولادي يمكن غدا ينجم يشق على مريض ظهري
1: على الإيقاظ
2: الدورة الدموية الكبرى الدورة الدموية الصغرى ندي نتاع واحد سيد غدا باش يعمل اختصاص عليه هذا عليه عليه عليه معناتها ضيعتوا شتوا تشتت
1: هم مشتين بالتليفون وزيدوا يتشتوا بالمعلومات وبالمواد
2: سامحني اي صغير شنو اللي اسهر راك ما تتصورش قداش عامله مجهود باش نخليهم شادين الرجله انا مانيش مقتنعه ونحس في عينيهم هذاك كي يواجهوني هما تلقاني لون في وجهي نقول لهم مازال ما عملوش ميزاجور ميسال نشوفوا القديم ونشوفوا الجديد ياسر ياسر ياسر انا دونك انا ما غادي لا لونغ فرونسي حتى الغربية انا بنتي تقرا في شهر الجاي
1: انت ماكش كونتر لغات اما الفو اليجي كسوا في العربيه الفرنسيه ولا الانجليزيه
2: في العهد لازم يقراوا ودرج كوني كل قصيدة وتعدى مش محور كامل
1: به واضح
2: جدا عمدينا بنتي توا
1: واضح واضح شوفوا الحب والعلاقات كيفاش كنت تقبل
2: مثالش قصيدة من كل واحدة ماني فسرت لها انا فهمت قلت راه محلية راك تمشي العربي تتفرهد تمشي تحكي لك حكاية زي اما راه كثروا كثروا يا اخي انت نهار كلهم يصنطقوا بالعربية يا اخي انت ريت واحد يعرف يحكي على عربية محلية ماشي ويعرب ويصنطق كل يقول جملة شو هذا الحاجات هذوما تعلم بالليكتور القلب دخلوا في حاجات كانت تصعب علي يعني كماما ومعتها ملمه بلا برامج ونتبع ونقرا الدرس بل كل شيء الحمد لله عندي الوقت دخلوا في حاجات ياسر معناتها الصغير فاسين ما يتشتت ويكره القرايه ما عادش ما كنحب القرايه
1: خبيا يعطيك الصحة شكرا لك يا سارة تحية لك يا للا وزالة موسي معاكم ناخدو سنين نتحدثوا شوية على النقاط ربما اللي تحدثوا عليها المستمعين فكرة اللغات فكرة التوقيت المدرسي والزمن المدرسي سنين القراية الكلوب للصغار المدرسة ما عادش جاذبة التكنولوجيا بشكل عام اللي وليت تشتت ربما ذهن التلميذ تفضل سنين
0: وتأكيدا مع الكلام التدخلات انه بالفعل فما محاور وعناصر تعدى تتدخل في اشتغال المنظومة التربوية والأكيد تونس مش في معزة على قاعد تصير في العالم لأنه اليوم فما تساؤلات عن طرق التدريس عن المضامين التدريس كيف العلاقة بين المدرس والتلاميذ شكل القاعة العلاقة بين المواد وما هو واقعي تطبيقي العمل الجماعي في القسم اللي هو ضعيف نوعا ما في المدرسة تاني نتأكد على التنافس. في نفس الوقت ما تفهم نقاط مهمة في اشتغال المنظومة التعليمية في تونس، لما تلقى عندك تلاميذ عندهم مستويات عالية جدا في مشاركة مثلا في مسابقات عالمية مختلفة اللي تعطيك فكرة ساعات حتى في الشعر حتى في الأدب يعني
1: عندنا شكون شاركوا في الأدب في القراءة في الروبوتيك في الحساب الذهني وينجحوا متميزين.
0: وهذا يأكد أنه كينو فما المنظومة هذه برغم صعوباتها عندها القدرة لما تحطها في مقارنات دولية عندك عناصر
1: جيب روحها
0: بالفعل. ونفس الشيء بالنسبة حتى للكفاءات التونسية اللي لما يكونوا في بلدان مختلفة ويتم مع تنظيم مسابقات مناظرات مثل الطب في تونس باش تلقى في فرنسا تلقى عدد مهم من الأطباء يحتلوا المراتب الأولى. إلا أنه ما لازمناش ننفيه أنه راهو نحن في السابق استثمرنا الكثير في الكم، لأنه اختيار الدولة التونسية كان في تمكين أكثر ما يمكن من الأطفال في الالتحاق بالمدرسة. في نفس الوقت هذه المدرسة تعرف صعوبات باعتبار أنك اليوم عندك عدد مهم من المنقطعين عن الدراسة واللي هما قبل سن 16، واللي أكد أنه أيضا المؤسسة التربوية عندها صعوبة في شد كل التلاميذ عند التحاقهم المدرسة. يتبين أيضا أنه فما عدد من الأطفال يسقطوا من جديد في الأمية بالرغم من قضائهم لسنوات في على مقاعد الدراسة، ويأكد أنه فما صعوبات في التعلم، صعوبات في اضطلاع المدرسة بواجبها أو وظيفتها تجاه هؤلاء الأطفال. نذكر فقط نحن ديما في شهر ماي جوان الكثير من النتائج مناظرات والامتحانات الوطنية تتم، ونرأوا الفوارق والتفاوت الهام بين الولايات. وقتها نتذكروا أنه فما مشكل في اشتغال المنظومة التعليمية لما ترى تكون فما ولايات تحتل دائما مش نقولوش غالبا المراتب الأولى وولاية أخرى تكون في الترتيب في أسفل الترتيب. هذا الشيء يقول أنه فما تفاوت بين التلاميذ ساعات في نفس المؤسسة، فما تفاوت أيضا جهوي هام بين في المردودية النظام التعليمي، حتى وإن كان ساعات النجم نكون عنا نقد لمنظومة التقييم، إلا أنه لو اعتمدنا نفس الامتحانات فأنا باش نلقاو فما مشكل في أنك أنت تكون عندك نسب نجاح توصل للسبعين بالمئة وأكثر وحتى ساعات أقوى وتلقى روحك فيها. في نفس ساعات الحال لما تشوف للغيا الأنجب التلاميذ ساعات تقاها من المناطق اللي هي مصنفة في الأصل في أسفل الترتيب، وهذا يدل أنه فما اليوم
1: وساعات تلقاهم اللي ناجحين من مؤسسات تعليمية غير نموذجية برا فهمت، خاطر هي فينا الموضوع اللي مقاربة فيها برشا نقاط، فيها دور العائلة، فيها القراية، فيها الصغير شنو عاش وشنو شاف في صغره واهتماماته معناها برشا نقاط ثاني مع عناصر مختلفة.
0: بالفعل اللي هو يأكد لو فما النية لمراجعة لإصلاح ينبغي مراعاة كل هذه العناصر إن كانت مرتبطة بالمنظومة نفسها والكثير من النقاط تم تناولها ونجم نرجعونها أو بالمحيط اللي تنخرط فيه المؤسسة نفسها وإنك أنت راكي ما تكون عندك فماش مكتبة عمومية، فماش دار شباب، فماش نادي طفولة، فماش دار ثقافة، فماش مسرح.
1: هل هذم الكل مؤسسات مازالوا جاذبين للأطفال والشباب؟
0: هو يعني هو في الكثير فما أما ما عنديش الطاقة لاستيعاب كل التلاميذ، لكي تشوف أنك عندك أكثر من زوز ملايين تلاميذ وهل أنك طاقة هذه المؤسسات قادرة على استيعاب كل هؤلاء. بالإضافة نحن عندنا ساعات المركز مقارنة ببقية الولايات، بعد عندك مركز الولاية مقارنة ببقية المعتمديات، وفي نفس المعتمدية باشتقل مقر المعتمدية ساعات أكثر في خدمات مقارنة باللي يعيش بقية العمادات المرتبطة بالمعتمدية. فالثابت اليوم في تونس ثم حاجة مشكلة مرتبطة بالتفاوت الجهوي واللي يترتب عليها التفاوت اجتماعي، لأنهم فما تداخل بين الأمرين، لأنه التيريتوار زاد ساعات باش يخلي مدارس معينة تكون موجودة في أحياء معينة خلاف لمدارس أخرى اللي تكون فيها مردودية أضعف في أحياء تنجم تكون كثافة سكانية عالية وتكون فيها المردود ضعيف. وهذا ما نجموش نواصله نشتغلوا بنفس الطريقة علما وأنه حتى المدارس النموذجية فما شكون عنده لوم لها، لأن كاين تخرج النخبة في عالم مغلق مقارنة بقية التلاميذ، وين يقول لك أنت مفروض تقوم تضمن الاختلاط الاجتماعي، لأن الاختلاط الاجتماعي هو باش يخلق مجتمع أكثر توازن وأكثر إدماج، مش تحط
1: أي. أما الفكرة وانت تتحدث سنيم زادة أنه عملية الإصلاح وإلا المراجعة، خلينا نقول مراجعة خير من الإصلاح، خطر الإصلاح كأنه عندك وضعية كارثية وباش تعاود لو، معناها الأساس موجود والتجربة والتراكم عنا، يعني المدرسة التونسية ضاربة في القدم وعنا التجارب، يعني الفكرة هي أنه كل مرة تصيرك التوليفة اللي تتوالم مع متطلبات الصغير وحاجياته.
0: هو أولا كما ذكرت أنت تثمين نقاط القوة، يلزم أنا كي نتحدث نعرف المكاسب والإنجازات اللي عندي، وكل مرة باش نقولها المدرسين في التوانسة اللي درسوا في الخليج، اللي درسوا في بلدان عديدة، اللي التعاون الفني اللي أكد عندك خبرات مهمة، التوانسة اللي هاجروا بلدان عديدة ويبين أنهم عندهم كفاءة عالية وقادرين باش أنهم هما في مجالات مختلفة يبدعوا. نظن هذا يصبح أيضا قيمة ثابتة للاعتراف بمكاسب المؤسسة التربوية. في نفس الوقت اليوم ما نجموش نتسامحوا مع الاكتظاظ، ما نجموش نحن اليوم نتسامحوا مع أني ما عنديش التجهيزات الكافية، ما نجموش نواصل باش نقري أنا بالصبورة والتباشير اللي نجم نستعمله في مادة بعينها، أما ما نجمش اليوم ما نتعاملش مع الذكاء الاصطناعي، وأنا اليوم عارف أنه العالم الكل قاعد يستثمر في الذكاء الاصطناعي بمساوئه وبالمخاوف منه، لكن اليوم لو أني أنا ما نراعيش هذا العنصر وكيفاش نلقى الحل في استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية البيداغوجية، إن كان بالنسبة لإطار التدريس أو من التلاميذ، باش نخلي المؤسسة وحدها تبحث وربما تصير مع انحرافات، لأني أنا ما قمتش بهذا التفكير الجماعي بصوت عالي وما لقيتش الطرق الملامة اللي ممكن نعتمدهم. نفس الشيء بالنسبة لنا احنا في المؤسسة وعلاقتها بمحيطها. اليوم زاد فما نوع من الخوف من المحيط الخارجي، من المجتمع المدني، من بقية المؤسسات، وكأنه نطالبوا الكثير من المؤسسة التربوية ونحملوها المسؤولية لكثير من الهينات، في حين أنه بقية الهياكل المعنية بالطفولة بالمراهقين والشباب عندها مسؤولية كبرى. خد كني ساعات حطوا في الليسي، حطوا في الكولاج، سكر عليهم، رد بالك عليهم من المحيط الخارجي، وكأنه نخلي المحيط الخارجي يتخبط في مشاكله، وإني أنا في تفكيري في حماية المدرسة
1: كني جزيرة مغلقة
0: نخلق جدران وقول التلمزهم يعاش يخرجوا، لكن أنت كينك تخليش معاش يخرج معاش تهيئه للشارع، لأنك هي أيضا المؤسسة التربوية عندها واجب كيفاش أنها هي تعلم الأطفال
1: حياة الاجتماعية، الحياة مع الآخر
0: بتحدياتي حتى وإن كان فيما الخطر، لأني أنا نجي وقول لا للخطر، مش بالانغلاق عن نفسها المؤسسة التربوية باش تنجح، باش أنها تتطور وأنها تلعب دورها في الاستثمار في التلاميذ. والنقطة الأخرى المهمة أظن أنه هو ونحن طلبونا أولياء، أنه زاد الأولياء فما ساعات الغياب أو الحضور غير الملائم، أما نلقاو ساعات خوضة قدام المدرسة أو الليسي بشكل غير منظم، وتلقى أولياء حضب حضب، أو ولكن كأني ما عنديش القنوات المؤطرة الرسمية اللي فيها العمل التشاركي أو الشراكة لازم تكون بين المؤسسة والأولياء، وين ما عندكش أنت مثلا جمعيات الأولياء أو الأشكال معينة رسمية اللي تمكن الأولياء من التحاور مع المؤسسة التربوية بدون في إطار الاحترام المتبادل ومحافظة على دوري كل طرف، ودون ما تكون هناك صدامات اللي ساعات تحصل خاصة مع تقدم سنة دراسية.
1: خلي نزيد نوصل مع التليفونات. معايا أنيس، مرحبا.
3: عسلامة.
1: عايشك يا سيدي، مرحبا بيك. 45 سنة من نابل أنيس.
3: بالضبط.
1: تفضل سيدي، مرحبا بيك.
3: أنا باش نكمل مع الحديث اللي كان يحكي عليه خونا سليم وكل شيء. أنا كنت عندي تجربة في الخليج، فهمت؟
1: باهي برشا. قريت
3: برشا في الخليج.
1: شنو النيفو اللي قريته يا أنيس؟
3: في الخليج؟
1: إيه.
3: خليش قريت كل شيء، قريت من البريمير للقرحنا للثانوي.
1: دونك
3: عندي فكرة وكل شيء. الحاجة اللي حبيت نحكي فيها هو أنه وقت اللي نشوف المادة الخام بتاعت لمدتنا لهنا ونقارني المادة الخام بتاعت لمدتنا، غادي بالحق يحس في نفسي برشا حاجات. علاش؟ غادي لقيت الإمكانيات، أنه كل بروف عنده داتا شو، عنده أورديناتور، عنده كل شيء. دونك عندك ما تخدم، فهمت؟ وكل شيء مسهل لك، مي اون فوا باش تخدم على المادة الخام اللي قدامك ما تبقى شيء.
1: مستوي ضعيف أنيس
3: جدا.
1: في شنو مثلا؟ في طريقة التعبير، في اللغات، في الفهم، في الاستيعاب.
3: حاجة معناها صدقني هذه حاجة معناها أنا كجي ذيكو معناها أنا أستاذ لغة إنجليزية. وقت اللي تلميذ غاديك في الخليج مثلا تقول له اكتب اسمك، يقول لك أنا مش نكتب اسمي باللونجلي ولا بالعربي، تقول له اكتب باللونجلي. اللونجلي عنده يكتب اسمه بالعربية من اللي صار اليمين.
1: أبو
3: هذاش معناه أونجلي، معناه تخيل ونوصلنا احنا. فهمت؟ وقلت لك داتا شو وكل شيء، وهي مي ما تلقى شيء. إيجا تولى هنا كما قلنا احنا في تونس كارونتي ليف، شبابك مكسرة، معناها أنا هاو في الديبيو دو لاني سكولير تو نورمال سونسي نعمل سكو نابيل دياغنوستيك تيست، معناها تقييم، امتحان تقييمي للتلميذ. فهمت؟ تمشي للإدارة باش تقول له اتبع لي مثلا كل شيء، يقول لك أنا ما نطبع كان الامتحانات الرسمية. انت اي ما يتبعلكش، انت من المتفقد يطالبك انه تطبعهم. هذا فهمت؟ اي انا شو نعمل؟ انا 40 الف بار الف عندي 200 تلميذ، شو نطبعهم على حسابي؟ معناها فهمت تتحط في اشكاليه كبيره. بالحق نحب نعاون وكل شيء، نولي شنو نعمل انا؟ نولي مثلا نطبع مثلا ورقه في طاوله، ورقه في طاوله باش نمشي اموري. فهمت؟ السيلوات ما فهمش، وكان تمشي تول اي موظف في البلديه وما عندوش السيلو ما يخدملكش، احنا نخدمه طباشير كل شيء، اعطينا نمشي امورنا. فهمت؟ واللي حز في نفسي انه بالحق فهم عباد مازلت البلاد هذه تجم تعطي برشا حاجات، ومازلت عندنا تلامذة اذكياء في المعاهد العموميه، والنجم نطلعوا منهم من برشا حاجات، ميت امكانيات ناقصه برشا.
1: واضح جدا. معناه تقول انت راهو الامكانيات الذهنيه عند تلامذتنا باهيه والمستوى جيد، اما يلزم الانفراستركتور ممكن زاده نتاع تاع المدارس اللي تستجيب لمتطلبات الاستاذ، ولكن ايضا التلميذ تكون جاذبه ليه. معناها
3: ولا تو مثلا اختي امينه ما تنجمش مثلا يطالبوك انه تخدم مثلا عمل جماعي في وسط قسمهم الى مجموعات وكل شيء، ما تنجمش هذا 40 الف تخدم عمل جماعي. مستحيل ما تنجمش. انت ولا
1: مستحيل دون لو سونس اللي ديجا ما تنجمش قسمهم خاطر الاسباس صغير هما برشا، وفي نفس الوقت الوقت ما يكفيش جيماجين باش
3: تعمل. ما تنجمش قسمهم اصلا، ما تنجمش بالحق ما تنجمش. انت ولا انا نعطيك تحكي، انا متاكد انه مثلا في عديد المدارس التلميذ يدخل ما يلقاش بلاصه، ما يلقاش من يقعد، يقول لك مثلا نمشي نجيب كرسي. معنا على اي ظروف نحكي، وعن اي انا ما ساعات نحس انه مع احترامي للوزاره وكل شيء، انه الوزاره تغني في في في, في دنيا والواقع حاجه اخرى مختلفه تماما. العام الوزير السابق حكى على تابلت لكل تلميذ، تابلت لكل تلميذ. كيفاش تابلت لكل تلميذ وانت تدخل القسم حتى البريس ما يمشيش؟ معناها انا نحس لي جون اللي في بيروات سون ديكونيكتي دو لا رياليتي، ما عندهمش حتى فكره على الواقع، ما همش عايشين الواقع بالحق. يلزمنا نبسطوا ونهبطوا نشوفوا مدارسنا بالحق، ومش نمشي نجي ونعملوا تصاور قدام كل مدرسه جديده وباش نوريو انجازاتنا، والواقع حاجه بعيده برشا.
1: فهمتك، واضح انيس. يعطيك صحه يا سيدي، ان شاء الله بالتوفيق.
3: شكرا
1: برشا على المداخله، ومن خلالك تحيه لكل الاساتذه والاطار التربوي ككل. شكرا ليك. نواصلوا معايا زكريا، مرحبا.
4: عايشك، مرحبا بك أخت أمينة، ونشكرك على الموضوع القيم، وأنت موضوع كل قيمة. أيضا نشكر الأخ الأستاذ على المجتمع الزاد اللي معك، ونشكر كافة المستمعين. ندخل أختي في الموضوع حتى نعرف برشا مستمعين يحبوا الدخل. أولا أختي أني من جايك من مدرسة نتاع 70 نتاع قفل المعلم الوفي التجيلة كذا المعلم أن يكون، ومازال بإذن الله. أني أختي جايك منك المدرسة كلمة يقولوها باطنة وجودها حسدني بجلدة، ولكن نعرف توان 2020 تغيرت الأمور. الموضوع هذا مهم يمسنا ويمس كافة العائلات. ليتي أختي مثلا لو نحكي مثلا على البنية التحتية، تقول الكياسات يمكن ما نتقلقوش كنا الكياسات متوسطة، ولكن أمالنا وأحلامنا وأفراحنا وكذا متعلقة في وزارة التربية وما يتبعها من منظورية على مستوى جهوي. الموضوع حسب زاد أهل الاختصاص، رأوا الأطراف الكل مساهمة والأطراف الكل مسؤولة، الولي، التلميذ، الجانب الإداري والتربوي، ونقول لهم تحيرهم رغم الصعوبات. الموضوع حارق، الوقت تبدل أختي أمينة، توجيل متاع تويكة ما هوش الجيل متاعنا حني لقديم، حني كنا حتى بالقليل نرضى ونقرأ، والتو تبدلت لغات، ذكاء اصطناعي، وهو جيل جبار ربي يكون معاه. وايضا نتمنى له الخير على خاطر الخير نتاعه وخير بلادنا وخيرنا زاد راهو. جيل يمكن سامحيني با هذا يلزمني رايي هو فهمنا وحنا يمكن ما وصلناش باش نفهموا 100%. جيل وجد نفسه في ظرف اكتظاظ في ظرف معناتها هو الاطار التربوي يعيش صعوبات، الاطار الاداري يعيش صعوبات وفي كافه مناطق الجمهوريه يمكن بنسب متفاوتة. البرامج الضغط كان نحكو معهم يقول لك أني نعيش الضغط الزمن المدرسي، تلميذ آخر يقول لك نعيش مشاكل النقل المدرسي، كل واحد وعندهم يقولوا في واحهم. سيدة الكريمة ليكن الله في عون الجميع راهو للمنحون، وأتمنى أن المجلس الأعلى للتربية الاستشاري يقوم بواجبه وبدوره ويعطينا نتائج التي نرجو له. هناك نقطة ضوء أختي العزيزة، المرفق التربوي الشامخ على مدى التاريخ اللي حين حبوه سوشيال، نعم نريده كذلك. نشوفوا الكفاءات التونسية اللي في الخارج كيفاش وقتي كي نسمع عمادة الأطباء في الجمهورية الفرنسية، ستة منهم فرنسيين ولكن أصولهم تونسية تلقوا دراستهم في المرفق
1: في تونس. يعني تونس يعطي المدرسة متاعها والمؤسسة التعليمية متاعها مستوى جيد بالفعل. صحيح
4: معقول، مقاربة معقولة جدا. أختي العزيزة ثم الكاس فيه نص معبي حافظ عليه ونص الفارغ كي نخدم عليه. أختي كل لا بد أن يلعب دوره، المدير المؤسسة يوفر نوع مناخ اجتماعي ووئام اجتماعي، الإطار الإداري راه حتى العامل وتحية للعملة عندهم دور بريمورديال. أختي لا بد أن نقفها لأبنائنا هم مستقبلنا هم الأمن القومي. أختي يمينة أختي يمينة سامحيني فما عبارة وتلزمني، فما بلدان تتشدق عندي أسويتشا وعندي غواصات، حني عنا أبنائنا ورسماننا البشري سواء بنيات ولا وليدات وإن شاء الله أختي يمينة نسمع كان وليدات نجحوا في الصين توان تعبيه مش مشكل راو يمشوا للصين ويغرسوا دراب وتونس لا يزعجنا أختي أن بنياتنا وليداتنا.
1: المهم هو أنه المستوى متاع المدرسة التونسية وقت اللي نشوفه كأنه نقاط متاع تراجع نخدم عليهم باش تقعد المدرسة التونسية في مستوى جيد وتقدم في خدمة جيدة للتلاميذ وللعائلة التونسية والمجتمع التونسي ككل، لأنه دورها مهم المجتمع كامل ماهوش فقط للتلميذ. يعطيك الصحة يا سي زكريا، شكرا لك على المداخلة القائمة، تحية ليك. تليفون أخير بسرعة من عند لينا، مرحبا. عايشك يا لولا، مرحبا يا لولا.
5: عايشك يا مرحبا.
1: من تونس نسمع فيك.
5: من تونس دكتور ونقري اون فاكاسيون دون لي فاكولتي في تونس دو كوميرس اي دو ماركتينغ.
1: باه مقبول.
5: Donc, habituellement, c'est un point de vue à la, les étudiants plutôt que les élèves. Mais nous, là, on a qu'une, je suis plutôt avec des adolescents, des jeunes, les hommes plus connectés, axel ou yarfou, les nouvelles technologies, axel téléphone connecté, la montre elle est connectée, des voitures, etc., etc. Donc, hommes, c'est le cœur, les changements des radins saïriens, c'est le ralum heavy alcool. Donc, management, je ne drava, on rati ou aïnina, à la, le fait, il y a, d'achle tchachietna, ou le zemna, notre abloha, que ce soit par l'IA générative, les hommes, ChatGPT, etc., etc. Et malheureusement, les étudiants ont été accadés et ont foufé في الغش وإلا باش يخدموا ان ترافاي اللي كون دوموند دو لا ريفليكسيون اكثر من حاجه اخرى. دونك هوني نرى اللي احنا كدي زونسيغنون دي زونكادران وإلا حتى الدوله بيدها لازمها نشوفوا دي بروغرام كيفاش نوفروا ولا كيفاش نجسدوا لا نوفيل تكنولوجيا هذيا في صالحنا بالحق ونعرفوا انطير لو بروفي كو الحاجات الخايبه منها. خاطر تعمل لا ديبوندونس اللي هي ديجا وكا تشات جي بي تي كل مره نسالوه يقعدوا يسالوا فيه راهو في كل شيء في وسط الاكزامان يجيب التليفون ما تفيقش بيه توا بالحق ما تفيقش بيه ونتسمى قربت لهم شويه في العمر دونك معناها جو سي ان بو هكا فايقه كيفهم. اي انكور ما تنجمش تشدو اللي باش يغش راهو باش يوصل يغش واللي باش يخدم خدمه ويقول لك راهي خدمتي وانت ما تنجمش تطلعها هي واللي خاطر فما خدمت تعطاها في الدار باش يجيبوا لك الكونتوندو لازم لا ديسكوسيون ديسكوسيون هي الحل نحكيو مع بعضنا ديجا لو سوبور ديجا لوي ميم تاع لي كور لازم يتبدل توا مثلا كيما قلت لك ليليف حتى في ليكول معناها هو كاينه يعيش في دو مود باراليل دو في باراليل
1: في زمان كي يدخل للليكول ولا للكوليج
5: كل شيء ما هو كل شيء قديم من عام 60 كتاب وقلم وستيلو وبريه
1: هو راهو لو انه هالفكره هذه بتاع قلم وبريه وستيلو راهو ايسون اون دو ريفوار في لي بيي سكاندناف
5: لي ليف حتى
1: في لي بيي سكاندناف يقول لك ايسون اون تران دو ريميتر سا اون كيستيون يرجعوا للورقه والستيلو والتباشير خاطر الصغار ضيعوا برشا بالديجيتال بالكتيبه وتنقص برشا من ملكاتهم كي ما يكتبوش بالستيلو معناه
5: وي اما ما نعملوش القطيعه توتال فما ديكور يتنطاو بالليزيكران كونكتي بالتابلو كونكتي احنا لينوفاسيون الكبيره في ليزيكول نتاعنا تابلو بستيلو سنة با لوجيك معناها لازمنا نلقاو دي كلاس او موا كونيكتي تقع كلاس بكله لا لوميير تتحل بالصوت لي باف كل شيء يخدم هكا اون ان كليك
1: هو في عالم موازي كي يدخل للمدرسه معناها يقول هكا فما اون سال كونيكتي باش يقراو فيها حاجه معينه مثلا
5: وي وي
1: فهمت
5: وي.
1: واضح
5: جدا انكور جو سي با فما شكون قال لازمنا نقسم اللغات الحقيقه دو مون بروبر افي لي مانيش مع نحيو اللغات ولا
1: هي ما قالتش نقصوا خاطر انا بدي فهمت هكاك قالت الفو اليجي لو بروغرام نطيحوا شويه من
5: اليجي لو بروغرام اي اما اللغات الكل لازمهم يتقراو كي بالعكس هو صغير قد ما تعطيه قد ما ياخو زيدني في اللغات هما لي زاتوم تي هما السلاح اللي باش نحكي بيه مع العالم كي توا في الفيسبوك وفي انستغرام تعمل ترادويز نيمبورت اللغة تلقاها بلغتك انت حتى دارجة ولجالكت الاخرين الكل معناها في العالم الكل
1: واضح يعطيك الصحة يا لينا بسرعة نختم
5: برك اي جو سي بلوتو افيك الفيد نتاع النقص ولي زوغ نتاع ليتود وسورتو فاك السويعة نتاع الموزيك والديسان اتسيتيرا اتسيتيرا خلينا نعطيو للصغار الشوا هما يختاروا وندخلوا لهم دي كلوب جدد الروبوتيك علاش كلوب حكر كان للي عنده برشا فلوس ندخلوه توا في ليكول
1: يعطيك الصحة لينا شكرا لك على المداخلة تحية لك سنيم نختم معك
0: والتعدد الشهادات يأكد إلى العناية من قبل المواطنين والمواطنات إن كانوا أولياء إن كانوا مربين بالمؤسسة التربوية وغيرتهم عليها وعندهم هذا الاستعداد والحافز لتطوير المنظومة التعليمية كما تم ذكره المدرسة التونسية عندها مكاسب وإنجازات مهم جدا المحافظة عليها والتأكد ما فماش وصفة في العالم باش أنك أنت تقول لو أنا انقلد هذه التجربة أو تلك ربما باش يكون عندي أداء أفضل للمنظومة التعليمية متاعي إلا أنه اليوم يلزمنا أيضا الرعي وعناصر مهمة في علاقة بهذه المنظومة منظومة اللي فيها مسائل متعلقة بالبنية التحتية مهم جدا اللي فما اليوم مطالبة بتحيين المضامين التعليمية باش تكون أكثر ملائمة للي قاعد يصير من تطور الحاجة الأخرى نظن وتقالت في أكثر تدخل مسألة تكنولوجيا الاتصال والإعلام أصبحت حاجة ثابتة والذكاء الاصطناعي فرض نفسه بشكل أو بآخر وينبغي التعامل معه ليس فقط كمسألة تقنية ولكن أيضا فيها مسألة متاع الكروزمون تاع لي زانفورماسيون تاع انك تكون عندك نقدي كيفاش تجمع المعلومات كيفاش تاخذ المصادر الصحيحه لانك اليوم ما تنجمش انك انت تتعامل ان كان كبير او صغير بهذه السلبيه مع هذه العالم المهم الافتراضي اللي بقدر ما يخلق فرص ينجم يكون فيه ايضا مخاطر مهمه مع انه نحن اليوم متقال في اكثر من تدخل هي مساله اولا التثبت من حماس الشخص اللي يحب يقري متى التدريس فيه لازم تكون لا باسيون متى مش كل الناس مؤهله وراهو مش عيب راهو مش عيب انه الشخص يقول
1: ما يحبش يقري ما يقريش ماهوش نتاع باش يقري
0: نعرف راهو ساعات الانسان يحب يكون عنده موطن شغل يكون عنده اجر يكون عنده عمل
1: ماهوش على حساب التعليم
0: بالفعل يعني. انك انت راهو التعليم رساله مش ممكنه لكل البشر ومهم جدا انه يكون فيما مقاييس للانتداب اللي تراعي هذا العنصر ومن بعد عندك كل ما هو عمليه تكوين مستمر اللي هي ضروريه باش انك الشخص هذا يقوم بالعمل العمل نتاعو على احسن وجه. الحاجه الاخرى انه نظن اليوم ايضا قال في اكثر من تدخل مساله المطالعه، يعني اليوم العالم قاعد يتراجع ويراجع ونادم حتى انه هو انه كاينه فلتت منا حاجه هي علاقتنا بالكتاب ما ينجموا. اليوم في بلدان رجعت باشكال مختلفه للمطالعه لانه ما تتنجمش تطور مهارات بخصوصيه الا من خلال المطالعه. هل هي بالنوادي، هل هي بالنقاشات، هل هي انك انت تعمل عمل تسويقي، هل انك تربط هذا بالواقع، تربطه بجوائز، بمسابقات، بنوادي. يعني يلزم المطالعة تبقى حاجة أساسية كما فما أجيال عديدة تحصلت على هذه على مهارات نتيجة هذا التعلم في اللغات، لأنه الكتاب رحلة ونحن خدمنا على الكتاب في أكثر من مرة، لأنه ليس فقط هو عملية باش أنك أنت تقرأ، هي عملية باش أنك أنت تسافر، باش أنك أنت تفكر، باش تتراجع، باش تقارن، باش تتشكك، وهذه مسألة مهمة. نظن اللغات حاجة مهمة وتقالت في أكثر من تدخل. بعد تبقى اليوم أني أي لغة أو أي لغات، زد أنه التكثيف من اللغات ينجم يخلينا نكونوا أكثر سطحيين وما نتقنوش لغة على حساب الأخرى. الثابت التنوع مهم، هل هو يبقى مسألة اختيارية، هل أنه اليوم حسب نعرف نشوف مثل اللغة الألمانية اللي هي ما تدرسش بدل اللي تدرس بشكل كبير في المدارس التونسية، إلا أنه اليوم نراو أنه بعد الناس ما يكملوا الباك يمشي ويقرأوا الألمانية لأنهم عندهم مشروع مهني، مشروع حياة متجه لألمانيا. ونظن مهم لو نستثمره في البداية، لو أنه الإنسان يكون عنده هذه الرغبة حسب مشروع الحياة، وين يكون فيها الاستثمار في الفرد، وين تكون المؤسسة التربوية هي المرافقة. مهم جدا، من ساعات نستنقص من أهمية المسرح، الموسيقى، الرسم، هذه رأي مسائل مهمة. هل تدرس، هل تعتبر نوادي
1: وتولي أشهر مادة ويتقيم عليها، وإلا يولي في نادي
0: بالفعل.
1: المسرح نذكر كان نادي مسرح، ما كانتش مادة معنا.
0: ويلزمنا نحطه راهو الحس الفني، الانفتاح، المرونة، التفكير النقدي، الانفتاح على الآخر. ما تنجمش تجيب الرياضيات فقط، الرياضيات مهمة وأساسية،
1: مهم جدا، ومهم أنه التلميذ يلقاه في المدرسة
0: ويلقاه في المدرسة ويكون بشكل مؤطر ويسقل المواهب متاعه ويعطيه القدرة على اكتساب الثقة في النفس، وخاصة أنه يكون غدوة قادر باش يكون إنسان إيجابي فاعل مبادر.
1: تخبيان يعطيك صحة سنيم، شكرا لك، تحية لك، مرسي لصالح في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، غسان في التنسيق، وشكر وائل في تقبل مكالماتكم الهاتفية. تحية لكل مستمعين اللي شاركوا معنا أعطونا آرائهم. كونوا غدوة في نفس الموعد ما ساعتين حتى للأربعة في فورم جديد. نقولكم في لمن وبسلامة.
6: فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك كيف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار، ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: راديو موزايك كافي تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري.
8: رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يقول لمزيك إن السوق الليبية تعد الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول لتونس إقليميا، حيث يسعى البلدان إلى دفع حجم التبادل التجاري ليتجاوز 3 مليارات دينار. والمتحدث يضيف أن مشاركة تونس في شهر نوفمبر القادم في الدورة الأولى لمنتدى فزان الاقتصادي بمدينة سبها تهدف إلى تموقع المؤسسات التونسية في مشاريع إعادة الأعمار والتنمية في ليبيا وتأسيس ممر تجاري مستدام.
9: وزارة الخارجية وقع أعلامها في هذا الإطار، تكون معنا الحضور ولإبراز أهمية معناتها تونس وتواجدها في هذا المؤتمر وخلق شراكات مع الغرفة ومع عدد الجهات في تلك المنطقة لتطوير التجارة البينية بين تونس وليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء. طبعا ليبيا هي عمقنا الاستراتيجي ومبادلتنا التجارية مع ليبيا يعني كبيرة جدا، تفوق 3 مليار دينار، ويجب تطويرها. ومن أهم معناتها الميكانيزم لتطوير هذه المبادلات مع ليبيا هي أنه يقع تطوير هاللاكس هذايا تونس ليبيا أفريقيا جنوب الصحراء اللي مجلس الأعمال التونسي الإفريقي عنده مدة يخدم عليه ونحب نطوروه. وهذا المؤتمر مؤتمر فزان يعتبر فرصة لتونس باش نتموقع وباش معناتها أنه تولي المنطقة هذه تعتبرها كمنطقة لسلعنا نحو أفريقيا جنوب الصحراء. الليبية معروفين تجار معناتها كبار يعرفوا خاصة تجارة العبور البرية اللي مش سهلة فمعناتها مخاطر، لكن هما بتاريخين معناتها يعرفوا أكثر منا. كي نوصلوا احنا السلع نتاعنا إلى سبها كيني وصلت لأفريقيا جنوب الصحراء.
8: دول الاتحاد الأوروبي توافق على 5 مشاريع دفاعية مشتركة تشمل تطوير قدرات الدفاع الجوي والبحري ومواجهة الطائرات المسيرة. وبموجب هذا التوافق أصبحت هذه المشاريع مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي. التفاصيل في تقرير حسين الدبيبي.
10: أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الاثنين أن مشروعات الدفاع الأوروبية ذات الفائدة المشتركة التي وافقت عليها الدول الأعضاء تتيح لها التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد أو أكثر تعقيدا من أن تتمكن من تطويرها بمفردها. وتركز المشروعات 5 التي نالت الموافقة على تمويلها على تطوير الحرب باستخدام الطائرات المسيرة والتكنولوجيا التصدي لها فضلا عن حماية الجناح الشرقي لأوروبا. وكانت المفاوضات الأوروبية اقترحت هذه المشروعات في الأصل في جويل الماضي، وتشمل أيضا مشروعا متكاملا للدفاع البحري ومواجهة التهديدات تحت سطح البحر، بالإضافة إلى مشروع آخر للدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر ومشروع دفاعي فضائي. وقالت وزيرة الدفاع في أيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في بيان من خلال العمل عن كثب مع الشريكين النرويج وأوكرانيا، نتخذ معا خطوات حاسمة لحماية الفضاء الأوروبي ومجالنا الجوي وحدودنا البحرية والكابلات البحرية ومواطنين الذين يعتمدون عليها. وكان الاتحاد الأوروبي قد رصد موجب برنامج صناعة الدفاع الأوروبية التابع له ميزانية ب 325 مليون أورو للمشروعات الدفاعية ذات الفائدة المشتركة مع احتمال توفير المزيد من التمويل في المستقبل.
8: رئيس الحكومة البريطانية يدعو لاجتماع طارئ على خلفية إحباط مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت أن 5 رجال موقوفين على خلفية إنذار بوجود قنبلة في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، جميعهم بريطانيون، وتم إيقافهم للاشتباه بارتكاب جرائم تشمل التخطيط لعمل إرهابي. وحول الملف ذاته، إيران تنفي علاقتها بما تردد عن وجود سلة لها باعتقال الأشخاص 5 وترفض التكهنات بشأن ضلوعها في المخطط. انخفاض كبير لأسعار الذهب اليوم لتهوي بأكثر من 3% وتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أسابيع، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف إزاء التضخم ودعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ب 3.3% إلى 4146 دولارا للأونصة التي تعادل 31 جراما. فريق من الباحثين والخبراء بهيئة أثار بنغازي يسابق الزمن لإنقاذ موقع قصور الغليثة الأثري غربي المدينة عبر مبادرات ذاتية وجهود فردية في ظل غياب للدعم المالي واللوجستي من الجهات الرسمية المعنية. وتقع قصور الغليثة في منطقة تيكا على بعد نحو 15 كيلومترا غرب بنغازي، ويضم الموقع حصونا عسكرية فريدة تعود أصولها التاريخية إلى الفترة الرومانية في القرن الثاني الميلادي السعودي تقريبا، وتتركز الأعمال الميدانية حاليا على رفع الأتربة والأعشاب الضارة التي تتسبب في تأكل الحجارة وتدعيم الجدران والأقواس الأثرية لحمايتها من عوامل التعرية والتآكل، إلى جانب التوثيق العلمي المستمر لتسجيل التغيرات الهيكلية لهذا الموقع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهملي وكامل الفريق على كل لسان. الأولى في تونس.

0: وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. إن شاء الله أسبوع موفق للناس كل اثنين 28 سبتمبر 2025 شوفوا لو تبرمشي على 25. تحية لكم وين ما كنتوا، مش مازالوا مهيرين ويأتينا أكتوبر. هلو أكتوبر يا سيدي، وتنطلق بالحق الخريف اللي بدأت تبرد شوية. الحمد لله ربي خف علينا منزل. السلام عليكم وين ما كنتوا، هذه على كل سنة من توا حتى الستة العشية قبل بعضهم كل محبة من اثنين حتى للجمعة. رحب اللي كيف الكل، تحية كبيرة للشاكر يستقبل تليفوناتكم على 71 100 تشنال. قالش عنا في الكنيوتا يا أميمة عن 1100 دينار كاش من إهدام وزي كفين 1100 دينار. يلا اطلبونا 71 100 تشنال. فرحبوا بيكم الناس كل، وهم علي معنا كالعادة في البروجيكسون والعمل الصحفي. رحبوا بيك سي خالد قطات في الإخراج، مهلا وسهلا. تحية زيدة كيف كيف اللوبي في الإخراج الرقمي، ولا هذا هو. وتحية الخونة العزيز يونس البيرخي، مرحبا
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله صباح
0: الأمور
1: عليك، انتي لباس
0: توتو فيني،
1: رحب بكم الكل
0: يعيشك يا خويا،
1: مرحبا
0: يخليك
1: يا سونيا،
0: يعيشك يا خويا، رحبوا بها اليوم تعودوا إلينا من جديد. أهلا وسهلا بسونيا، الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، أحسن مرحبا بيك ويونس.
0: قلت لي وقتها مريضة، قلت إن شاء الله في القطوس، قلت لطف على القطوس، إن شاء الله فيا ولا في القطوس. يا أخي هي مرضت في الأخر، نحب نقول أم سونيا تسمع فيا تو بربي تتا، رد بالك راهي طفلة قاعدة مش ماشي في الدنيا صحيح.
2: مش توافقك أكيد
0: راني أنا قلت لها وكهو، هي تعرف تعمل. سلموا عليها.
2: يسلمك إن شاء الله، تكونوا بخير. الله يسلمك، إن شاء الله تكونوا بخير. تحية لخالد لوبي أميمة يونس والناس اللي يسمعوا فينا كل.
0: الحمد لله وصلك بلاتو العظم، قمت بالواجب أنا، بعثت بلاتو عظم مع الليفرور خاطر خفت، بعثت لها بلاتو عظم باش دهنت بالجيت من تو. ها مانيش تسخايف، بعثت لها بلاتو عظم أمور واضحة. لا تاع سمين كيفاش كانت أجواء نهار الجمعة سونيا؟ عطوا شوفوا تتويت في البيست اوف.
3: بيست اوف
0: اني قديم خويا، عندي ليغونس معناها اللي هي معناها الهندام ليغون والانيقه الفكريه. ليغونس
1: انت اللي ربي يخليك، ربي يخليك، نخليكم تحكيوا على راحتكم تو نرجع في وقت اخر.
0: سونيا اليوم نتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله، اليوم تغيب علينا ان شاء الله ترجع على اثنين في فورما. هذاك علاش قالت لي تيزانه ما نفعتش كل شيء، دونك هذاك علاش باش نحطوها تحت الاقامه الجبريه ثلاث ايام، فماش ما تذهن تبرى شويه باش نمشيو نطيبوا لها شويه برود وهكا تهز عظيماتها. ضعيفه قاعده الطفله هذاك علاش نقص بالسبور، قلت لها كل حاجه هكا كونسيستون.
4: لوبيا المكرون سكسو،
1: حكينا ما رفيت، كنا حكينا ما رفيت، قلت انا عيب راهو نحسوا العباد وكلهم بربي عاج راهو بالضبط كيما تجي تقول واحد لازمك تدوش له
5: حطي كلامي
1: راهو يزمو يدوش بطبيعته، معناها هو وحده معناها
0: والله يجي يقلك حاجة تعرف خاص ويقول له دوش وما يدوش. الله غالب برا خويا، اعطيني
2: قلت له انت ما دوش،
0: قلت له دوش ما دوش.
4: اما انت في الزبالة كنت ما وكنت تحت السرير تفلي نفسك من القملات.
0: احنا حدث ولا حرج، احنا
2: يعمل شي فيلم، احنا يبدا يسوق
0: يبدا يسوق شو فيلم، ويبدا ياكل ويبدا تركح امور، واللي تمكج يتمكج، واللي ينتف هكا في شعر نتاع لحيته، واللي كل واحد كل يبكي على الليله. والله العظيم مش نقولوش حاجه اخرى، معناها العباد تسمع فينا
4: برا اقول يا سيدي،
0: واللي يبعول في وذنيه، واللي كل واحد
2: نكتشف بهذا القدر
0: اكزاكتومون. هذا
4: سامحنا سي برديم
3: بيست اوف
0: لا يتوليك يلا سيدي كده بستوف. تحية لكم وين ما كنتوا، نمشي وتتسويت. يلا أخوي اعطينا جود فايبز نبدأ بيها اليوم. يلا

0: ستيشن.
1: صوت اختار الأغنية لو بتياش غنينا نسمعها في الساعة الثانية من على كل لسان بعد أخبار عالم التكنولوجيا. اليوم حبيت نرجع بكم الأبرز أغاني الثمانينات. نمشي معاكم التيفاني، واحدة من أحلى الأغاني بالحق اللي خرجت في الثمانينات. I think we're alone now.

هي سيغتان مون واحنا ديزادوليسون وسيغتان مون حتى ديزادو تاع اليوم وتاع غدوه يغني نهار من نهارات وقت اللي يقولوا I wanna dance with somebody.

0: الوغ كيستو بونس حلوين ولا مش حلوين الوليد اش تختار انت شكون تصوت الاغنيه ولا الثاني تيفاني ولا ويتني هيوستن يلا
1: ويتني هيوستن
0: ويتني هيوستن تري تري بيان مغروم
2: ويتني هيوستن
0: ويتني هيوستن دي واثقه من نفسها راجعه في فورما يا بنتي اللي فين تعظم السمين هذاك يلا نمشيو تسويت قالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم وزير التربية نور الدين النوري أعلن خلال زيارته إلى ولاية المهدية في الويكاند منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربية

0: سوفيانس توفير التجهيزات والأثاث مع تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة. كيف كيف وزير التربية إذن بنشر طلبات العروض لإعادة بناء وتجديد أسوار 29 مؤسسة تربوية في جهة المهدية فقط. مش نبدأ واضحين. من جهة المدير العام للمركز الدولي للتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي تبع وزارة التربية زكريا الدسي قال في تصريح اليوم الصباح لجهان ميلاد في برنامج صباح الناس إنه القرار هذا يحمي التلاميذ من المخاطر ويطمئن الأولياء على صغيراتهم في الوقت اللي يبدأوا فيه داخل المؤسسات التربوية.
1: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء ليزوركروز، ولكن ساعات فما ليزوركروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شمال الطارئه يعني مدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسه، وقدام المؤسسه تعرف انت الاستدراج وتعرف الترويج وتعرف المشاكل الموجوده. اذا وقع في اطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه الظواهر المستجده والسلوكيات المحفوظة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وهو فيه تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات، ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة امتعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأثير أوقات الفراغ بأنصت لفئة التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها بش تصير، وأنه بش نفسح المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية، الأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفيه وتحسيسيه في المؤسسات التربويه. يعني باش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ يمشي فيه المراجعه، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسيه لمجابهه مخاطر العنف، لمجابهه مخاطر المخدرات.
0: تلقاو الانترفيو انتغرال في اكثر تفاصيل لسي زكريا الدسي ضيفنا اليوم في صباح الناس على موجات موزايكا فام. على صباح الناس باي موزايكا فام وعلى باج ميغ نتاعنا موزايكا فام تلقاو الانترفيو مع جيهان موجود زيد على موقعنا موزايكا فام بوينت. تحيه لجيجي قاعد تسمع فينا. نمشي معاك سونيا. هذا القرار الذي طال انتظاره اخيرا قرر وزير التربية بأنه اليوم الصغيرات ما عادش يخرجوا برا الليسي لليسي وليكوليج والمدارس الابتدائية.
2: هو حسن خبر يفرح خاصة الأولياء، نتصور خاطر أي أم ولا أبو في الليزوغ كروز يبدأ يدعو على قلبه إن شاء الله ما يسيلو شيء، إن شاء الله يقص الكيس، إن شاء الله ما يكلموا حد، ما يستدرجوا حد، ما يضربوا حد. لكن ما مدى جاهزية المدارس أنه الصغار يقعدوا لداخل؟ معناها نتمنيه انه زاد الداخل ما يكونوش زاد فرستري، انه مقلقين، انه مفيدين، خاطر التلميذ ما يزموش يحس انه هو يحب يخرج من المدرسه فيدد، يحب يخرج ما نعرفش انا ما عنده ما يعمل ولا خارج خايف من العنف. دوك هنا في وسط المدرسه يلزم الفضاء المدرسي يكون مسلي، يكون كونفورتابل للتلميذ. معناها يستفيد والا يتسلى، على الاقل ما يكونش قلق. دونك هنا ما نعرفش اسكو المدارس الى اي مدى هي عندها الجاهزيه انه هي تستوعب الاطفال هذوما في ليزور كروز من غير ما يقلقوا زاد التلاميذ اللي يقراو في الاقسام، زاد خاطر باش تولي فما في الساحه فما حس، فما نعرفش وين يمشي يحطوهم. معناها متوفره الاقسام، متوفره الساحات، الفضاءات الصغار هذوما والا لا؟ خاطر انا بالنسبه لينا حمايتهم مهمه، لكن زاد شنو نجموا نوفروا لهم، خاصه توا جينيراسيون هذيا مش متعبش تحطهم في مكتبه يقراو. نعم صغار توا ما عادش يحبوا مكتبه ويقراوا ويطالعوا، ولا ماذا بهم معناها كل انرجي هذيك اللي عندهم
0: يسيبوها في حاجه
2: واحنا ما نحبهمش فريستري. زاد هي ساعه معناها ساعه جوفاء، ماذا بهم يجدوا طاقتهم باش يرجعوا في فورما للقسم اللي بعده.
0: هذا هو بيه اي سي يونس. اليوم هذه الساعة الجوفاء انا عجبتني بالعربي والله، اوغ كروز في العمر هذايا معناها بلغت من العمر عاتيا، اول مره نسمع بها معناها ساعه جوفاء.
3: اي ترجمه
0: ترجمه الحرفي بي. انا نحب نفهم اليوم قال نسمع فيه قال بانه ركزت معاه مليح قال المنشطين نتاع دور الثقافه ودور في وزاره المراه
3: والشراكه
0: ماذا سيفعل هؤلاء داخل المؤسسة التربوية؟ مش نبديه واضحين معناه للناس اللي قرأت في كحالي قال الآخر في التسعينات في الليسي وفي الكوليج كان عنا قبل بيرمانونس في بيرمانونس غارسون، واضح ولا
4: لسال دو بيرمانونس
0: لبنات وحدهم والولاد وحدهم، وقل ما وين تلقى مثلا كلاس هكا اللي ما يجيش الأستاذ والمعلم يحشينا لكلنا فرد كلاس هكا هو. إيما كان فما ديما سورفيون يعس والعبيد اللي تحب تقرا كتاب ولا عندها مراجعه ولا اخر ذلك قلت لي كان فما لو ريسبيك

0: العبيد تمشي معناه متطوعة هكا ولا مفروض عليها، ولا الناس اللي مثلا عندها اون دومي بونسيون مثلا اللي سي اللي قيت فيه اون دومي بونسيون، فهمتني؟ اما اليوم نحب نفهم انا وقت اللي باش يتم تعميم هالقرار هذا يا سيد وزير التربيه، هل قريتوا حسابكم اليوم اسكو اون اسي دو كلاس باش يلموا هذوما؟
1: مش فقط الكلاس، مش فقط
0: القاعات، خلاص نقول لك. وقداش عندنا احنا من سورفيون دور ديما ما نخموش فيهم، راهو معناه الاطار شبه التربوي والله مسكنات ما يعلم بهم ربي قداش معذبين الناس هذوما. هل زاد كيف خممتوا انتوما كيفاش باش نحطوهم، كيفاش باش نتلهوا بهم، كيفاش باش يخدموا، كومون لي شوز دون سو ديرولي؟ انا كمواطن كدافع على الضرائب من حقي اني نتسائل. سيونس
1: صحيح، هو القرار جاء لمجابهة المظاهر المستجدة اللي هي جديدة عرفناها في السنوات الأخيرة، اللي هي داخل الفضاء المدرسي وحوله ولا في الطريق إلى الفضاء المدرسي، على اعتبار كونها الساعات الجوفية هذه يخرجوا فيها صغيرات وقدام الليسيات يتعرضوا لشتى، معناها برشا مخاطر باهي أنه يدخلوا للمؤسسة التعليمية بيدها. شو مش يعملوا معناها؟ اسكو باش يقراو ثم دي سال دو بيرمانونس؟ وين باش يقعدوا؟ شكون باش يتلهى بيهم؟ يقال هنا انه ثم شراكات باش تكون موجوده بين منشطي دور الثقافه والشباب وغيره من يعني منظمات اخرى انهم يتلهوا بهم، دونك ثم انشطه اخرى باعتبارها معناها ركيزه اساسيه في المسار في الممارسه او المسار التعليمي. اوكي، دونك الانشطه الثقافيه اللي ثقافيه ورياضيه ايضا، لكن هذا يستوجب ايضا انه باش تنتدب ناس. كيفاش يتم انتدابهم الناس هذوما؟ اسكو يتم انتدابهم حقيقه او متطوعين باش يجيو يوسعوا بالهم؟ كيفاش معناها؟ واحنا نعرفوا كونه ديما في كل عام ترجعنا الحكايه هذيك من طرف النقابي بين الوزاره ويقولوا راه فما مشكله نتاع فلوس، راه ما نجم، والحال معناها موجود مرتبط ايضا بالمعلمين النواب وغيره وغيره. دونك صحيح انه المساله معناها اوقات الفراغ او اوقات معناها ساعات الفارغه ولا الجوفاء اللي يسموها الجوفاء لازم يعملوا فيها نشاط اخر، ولكن باي شكل وين باش يتعمل انشطه مسرحيه؟ يلزم فضاءات مخصصه للانشطه المسرحيه. الموسيقى كيف يلزم فضاء مخصص للموسيقى، الات موسيقيه صحيح. هل تستجيب احيانا خاطر توا بيان سور الاحتياجات الصغير باش تكون المدرسه فضاء ملهم بالنسبه ليه ومبهج بالنسبه ليه، وانه تقضي على هالمظاهر دي الكل، تقضي حتى تنقص حتى من التسرب. لكن مع هذايا بالتوازي مع هذايا شنو عملنا باش نوفروا قاعات، باش نوفروا بيرسونيل، باش نوفروا الناس على خاطر المنشطين نحكيوا عليهم باش يجيو من يعني من مشارب اخرى، كيفاش باش يعملوا؟ منين؟ كيفاش؟ يعني باش يخلصوهم ما يخلصوهمش؟ حضروا من فضائياتهم ولا لا؟ هذا كل موجود في الدنيا الكل، راهو يعني المسار هذه المسار التعليمي معناه فيه انه مساله التحصيل العلمي هذه كيف لكن المهارات اخرى. وكنا نحكيه احنا حتى عملاو كل اول عملاو نحكيه على قبل كان عندنا انشطه ثقافيه، كانت ثم شبيبه مدرسيه وغيره، كانت ثم نوادي نتاع مسرح وبتاع سينما وغيره
0: ونادي نتاع صحه وبرشا نوادي
1: اخرين وصحافه، نادي صحافه كيف كانت ثم فضاءات مخصصه، فضاءات معناها تخصص في الليسياد ولا حتى في المدارس للانشطه هذه حتى الفلاح. الان على الشح على مستوى
2: الأنشطة نقصت والمخاطر ولات أكثر، ما عادش بل كانت أكثر حاجة معناها ماكسيموم أنه نخافوا على الصغير يغرموا بالدخان مثلا. تولينا نحكيه ولا مخدرات، نحكيه على برشا معناها مخاطر، معناها
0: مخاطر كثرة
2: الأنشطة نقصت
0: exactly. خلينيش اليوم الوليد يدخل وقت يدخل لبنية، والوليد وقت يدخل المكتب يحس روحه بأمان ويحس روحه إبانوي. راهو هذه المبادرة على قدر من ثمنوها، وانه هذا القرار الحمد لله اللي جاء متاخر خير من ما جاء الجمله واحده باش نبداو واضحين. معناه المفروض بانه رانا احنا ولينا الحاجه اللي تحس معناها وتخليك معناها سوكي ريفولتون بالحق او في سونس دو تيرم، انهم هذوما راهم الحاجات مفروغ منهم، راهو تربينا عليهم، راهو ما كناش نخرجوا في لي زور كروز معناها باش نبداو واضحين. قل وانا درش كون كان يخرج، وحتى كي كان يخرج وكانوا قبل الناس اللي تسمع فيا تكذبني ولا تاكد لي، يخرج العساس اللي كنا نحترموه ربي عينهم، كانوا الحراس اللي في المعهد ولا اللي في المدرسة الإعدادية ولا بو امبورت موجودين، يخرجوا ويقول لك ما عندكش الحق تقعد قدام الليسي ادخل داخل فما سال بيرمانونس، ولما اخر ذلك وتلقى المدير معناها شو اسمه القيم العام يخرج حتى لبرا وبعض القيمين نفس الحكايه ويبداو خاطر كنت قبل العباد كلها تعرف بعض، انت ولد فلان وانت ولد فلان، ويبعث كونفوكاسيون بارون. كانت المؤسسه التربويه بالحق كانت تقوم بالفوكاسيون نتاعها اللي هي
3: ومجال اجتماعي محدد المسير تلميذ معناها
0: مش مثلا يقول لك ما فهم حد شيء. المكتبة اليوم أين المكتبات في وسط الليسي يا سيونس ولا سونيا؟ ما عادش موجودين. رو أنت حتى كان اليوم تقول مثلا أنا ميسور الحال والحمد لله نحب نتبرع بألف كتاب، يعملوا لك لجنة وكذا ويعملوا لك انتروغاتوار باش تمشي تتبرع بيهم، ولا تقول لها أي برع تيوني ليست باش نشري مثلا كتب للصغيرات هذوم. يفو غوبونسي اليوم زاد كيف كيف. راهو المدرسة راهي اسمها وزارة التربية والتعليم، التربية تجي قبل التعليم، وما نجموش اليوم نعلمه من غير ما نربيه. والتربية لهنا نحكيه عليها، التربية تصير وقت اللي نهذبه من الذوق، وقت اللي اليوم به انه نخمه باش نجيبوهم هاليزانيماتور اللي يخدموا في دور الشباب ودور الرياضة ودور الشباب والرياضة معناه ودور الثقافة إلى ما آخر ذلك.
1: بأي شكل
0: كصحيت وين باش تخلي لهم، وين هم ليزيسباس اليوم اللي باش تعطيهم، كيفاش اليوم انك باش تخليهم بالحق
1: والحال يحسن عندهم حاجه امباكت والحال انه حتى يعني المواد التربيه المسرحيه اللي تعمل في الليسيات ما فماش فضائيات مخصصه لشيء زي ونعرف اصدقائي من الاساتذه بتاع المسرح اللي يقريو في لابوراتوار واللي يخليو في يخليو تحت حيط، فما شكون دونك باهي جدا المقترح انه لاعاده بناء العلاقه بين التلميذ وبين المؤسسه التربويه، واني المؤسسه التربويه ولا معناها تكون مباشره بالحق للتلميذ، لكن زاده لازم مراعاه احتياجات التلميذ النفسيه زاده كيف لازم نعرفوني شنو يحب يعمل. فما سبور وسبور ايه ده سبور
0: وسبور كيف كيف
1: احنا سبور نشوف فيه ما يلقاوش من نلعب سبور
2: تيران فقير
0: ساعات نكرههم في سبور تعرف
1: الرياضه المدرسيه احسن قبل كيف الرياضه المدرسيه حاجه
0: تدي وبين المعاهد كانت لعبات تمشي وتتبارى في الثقافه العامه الى ما اخذ ذلك. شو تصديقا للكلام اللي قعدنا نحكيو فيه نسلم برشا على اخونا العزيز عادل جويده يسمع فينا من امريكا تحيه ليه تحيه لهويدا التميمي. يقول لك اخويا انا قريت في معهد وين كان عندنا سورفيون جينيرال سي المودي البيشي تحيه كبيره ليه ربي يطول في انفاسه وربي فضله. يقول يا اخويا كان مشي المعهد على البرسم، كانت العباد تحترمه تحبه كيف
1: تجلو تخاف منه
0: انه تجلو. تحيه ليك سي عادل، تحيه كبيره سي المولدي الباجي ربي يفضله. برشا ناس قاعده تتفاعل معنا زاده كيف كيف وفيغيا مزور. خونا امين يقول لك يا حسره اي كان تقبل هكا الدنيا، يا حسره سوفي تانتون كيف ما يتقال. صديقتنا العزيزه سلمى تسلم علينا الناس الكل وتقول لك اليوم انا ثمن الفكره هذيا، ما تقول لك علاش دور الشباب مغلقه زاده اليوم لازم وزاره الشباب تنسق مع وزاره التربيه تكفل بالامر الولي يعرف ابنه
1: ديك الشراكه
0: الساعه ديك الشراكه كيفاش باش تهزهم.
1: طيب نعطيك حاجه احنا نحكيو داخل الفضاء المدرسي
0: يا ولدي كيفاش باش تهزهم. انا عندي اوردك نعطيك مثلا انا وين نسكن مثلا
1: جامش تمشي
0: جرومبيليا مثلا دار الشباب تبعت ساعتي درجين ودار ثقافه درج كيفاش باش تهزهم هذيا وقت اللي تبدا الدنيا سخونه وتبدا الدنيا بارده.
1: لا لا نحكيو داخل الفضاء
0: داخل الفضاء
1: داخل الفضاء
2: وحسن وحسن نجمر هما ان شاء الله ينجمر ويحهم ديجا في وسط الفضاء كي هما كيوفروا لهم فضاء يتلموا فيه ويعملوا فيه انشطه يتسمى هكا به الى حد
0: ايه اكزاكتومون هذا هو. دونك شوف كبدايات مثلا يقول لك انه مثلا او عندنا تفاعل اخر نختموا به من عند سي محسن نهواشي يقول لك لهنا يقول لك كبدايه ولا حتى كان تكون مثلا محتشمه في اولها تحول منشطي دور الشباب والمؤسسات التربويه دور الشباب ليس لها انشطه مكثفه. قال لك ما عندهاش
1: علاش ما يلزمها تقوم دوره زاد
0: هي مفروض تقوم دوره اليوم زاد حتى اليوم دار ثقافه
1: ما نجموش نفرغوا دور ثقافه ودور شباب باش نزوم للمدارس.
0: والله يا شو معاك انا في هذا معاك زاد كيف كيف معاك
2: وراضين حتى بالبدايات المحتشمه راهو البدايه محتشمه بعد شوي بشوي تتطور يعني مهم نديو
0: سي سليم يقول لك ما تنساوش دور المصائف والكشافه لازمها ترجع في المجتمع يعطيك الف صحه وتفاعلات كبيره. احنا ابارامون عملنا خدمه ونغموني مع صديقتنا امين اللي اختارت اليوم موضوع ممتاز وممتاز جدا. حكيت اليوم على الاصلاح التربوي وحكيت على المواد
1: سلم عليها امينه وقلها وعد مني ما عادش نقص على سونيا
0: باهي برشا
2: سلم عليها
0: ميساج غسو. دونك فوالا هذا هو احنا شو نحبوا في الاخر المصلحه الفضله للتلميذ وللطفل، هذا هو اللي نحبوا نقوله نستعيرها من مجله الطفل اللي صححنا عليها عام 92
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة في العشية
5: السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
6: أي أما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية.
2: قبل بعض نحن حتى الستة متر عشية في على كل لسان، نمشيو تو تسويت لاشتاج يحكي.
0: هاشتاج يحكي.
2: وسائل الإعلام العربية الكل حكيت في الويكاند على الحكم اللي أصدرته محكمة الاستئناف جنوب شرق باريس بسجن المغني المغربي سعد المجرد لمدة عشرة سنوات بعد إدانته في قضية اغتصاب. ترجع أطوارها إلى 2016. ترجع القضية لشكوى تقدمت بها شابة فرنسية اتهمت بها المجرد باغتصابها داخل فندق في باريس بعد ما تقابلوا في ملهى ليلي. وقتها الشابة هذه كان عمرها 20 عام والمجرد في عمر 31 سنة. كانت محكمة الدرجة الأولى معناها تريبيونال دو بروميير انستانس حكمت على المجرد في عام 2023 6 سنوات سجن قبل ما ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 10 سنوات، رغم أن النيابة كانت طلبة 8 سنين فقط. من جهتها أكدت هيئة الدفاع أن المجرد مازال متمسك ببراءته وأنها باش تطعن في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية في حين وصف والده الحكم بالجائر. و تزيد القضية تعقيدا بسبب وجود قضية أخرى منفصلة في فرنسا تعود للعام 2018 صدر فيها حكم آخر ضد المجرد بحكمه بخمس سنوات سجن بعد إدانته باغتصاب شابة فرنسية في سان تروبي. معناها لهنا سعد المجرد عامل بعميده صنية
3: سعد المجرد تجرد من انه يكون سوي انسان سوي خطر معناه انه انت فنان ما راهي ما الشهره مسؤوليه كبيره معناها بالك شي الشهره باش تعطيك حصانه ولا انك انت ما تتحاسبش ولا فما مسؤوليه قانونيه فما مسؤوليه انك انت انسانه ما تجمش تعطي روحك الحق انك انت تاذيها او تتعدى عليها او تختصبها لانه انت خرجت معاك. لانه احنا مشكلتنا انه نقولوا ليه ما كنت معاه هي مشيت معاه ومن بعد تقول كيفاش هل هي كي تمشي معاه يعطيه الشرعية انه هو يعنفها معناها جنسيا حتى ديما الاعتداء الجنسي احنا نحشمه مش نحكيه عليه ولا نقوله ما هي مشيت معاه ليه معناها انت انسان ماكش حيوان يعني توما حتى الحيوانات تجيهم بريود متاع شالور مش هكيكة لا تحلى دزور
2: رجعت قوية قرأت لاناتومي تاع الحيوان
4: مسمين
2: فغيت شالور
3: يعني بالاخر ماهوش في حسانة معناها ولا مسؤولية القانونية وانه هو لازم إذا يعمل يتعاقب على خاطر العبيد هنا ما يخلطوش بين الفن المعجبين به كاين اللي فان كانوا الإنسان هذاك نحبوا فن وليه ما يعملش ما يغلطش هي ليه ما فما حتى حد فوق القانون ماسك كل سواسية واللي يعمل يخلص
2: يتحاسب اللي يعمل يتحاسب. تقول سوني لهنا الى اي مدى يمكن الفنان انه يتظلم وقت اللي تحكم معك معناها هو انسان لمحاله تحت القانون اما ساعات الحكم يكون جائر على خاطره فنان برخط فنان حاسبه دوبل خاطره معروف يتحاسب
5: نجم ينجم
2: يكون
5: هذه قضيه فيها معلومات متضاربه جدا
2: معناها على الاخر
5: وانه تعرض في وقت سابق زاد لعمليه ابتزاز صار من امها من محاميه ومؤثره اخرى على وسائل التواصل الاجتماعي طلبوا منه 3 مليون دولار معناها والتنازل عن القضية. دونك فما لهنا وايضا كيف نحكيه على 6 سنوات اللي كانت في المحكمة لانه بتوى في الاستئناف يا يخفوله في الحكم يا عدم سماع الدعوة يا غيره لا انه يتضاعف مع البراتيكمون يتضاعف مع انه النيابة طلبت 8 سنوات فقط معناها خلى هيئة محلفين تكون معناها البعض انا شفت شوية معناها فرنسيس يحكي ومعناها قالك فما مسألة صحيت ماهيش عادية لكن مع هذا اذا ثبت أن الرجل الذي قام باغتصاب وكذا كذا توقع أعتقد أنه مسألة مفروغ منها ما نحكيوش فيها لكن في القضية هذه في الحال معناها في القضية هذه فما مسألة مسترابة الحق معناها في علاقة البنية بأمها وبالمحامية متاحها وشنو صار كيما كيف مازالت فما حكاية أخرى كالكما جايين العام الجاي 2027 اللي هي حكيمي زادة كيف عنده براتيكمون نفس القضية
2: ليه وذكرنا بستروسكان
5: بس
2: بعد طلعت الحكاية لكل موطية دكتور بيس مع ديما فما من منشر برشا بالمؤامرة, ولكن فما مؤامرات تحاكز ده كيف كيف
3: أي هي تصير معناها صارت وقاعدة تصير المؤامرات والابتزاز ويغزروا لها صفقة كيفاش نجم نحي فلوس ونبتز إنسان معروف وإلا فنان
5: موجودة
3: خلي نحي منه. وفما عبيد مساكن حفاظا على سمعتهم وعلى أسمائهم يتيحوا في البيش حتى ما عملوا شيء يعطيوا الفلوس هم يلوجوا على اللي بروفيل هذوما. أما ما فماش دخل
2: بيخل نسألكم تحبوا فن سعد المجرد ولا ليه؟
5: أنا الحق مانيش مغربي برشا
2: ماكش مغربي تعرفش حتى أغنية؟
5: نعرف معلم هكا
2: أنت معلم
5: أيه. معلم
2: أنت شو تعرف؟
3: أغنيته كل يعجبوني
2: بالحق؟ والله أوكي أوكي
3: أوكي
5: نعرف معلم
2: بون احنا نحترم قرار الإدارة الفنية في موزايك قالك مادام متهم
3: عندهم الحق
2: أنا لي أنا الفن
3: أنا فما أغنيات نسمعها ما نقولش أنا نسمعهم
2: أنا أخويا أنا شو الفن مادام فن فن
3: كيما جيبوا لي تاكسي
2: جيبوا لي تاكسي ها تحب جيبوا له تاكسي
3: مرمين
2: سفر فما جيبوا له تاكسي جيبوا لها تاكسي يلا جيبوا لها تاكسي هذيك هي هذه هي جيبوا لها تاكسي على كل حال مش كثر عاد يجي لك جيبوا له تاكسي فما علق خير من ان نسي عجر ما لقى
3: مرمين سفر
2: يلا سيدي كان ذا الهاشتاج يحكي
0: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
2: باش نمشيو لتسويت الجود فايبس
0: Good vibes.
2: يا الأغنية اللي حبوها كبار وصغار تحرك فينا برشا نوستالجيا هذا كازو في نتفكرنا صغار كل مرة ما نسيتش اللي صار

0: توب 3. قبل ما نمشيو للتوب 3 حبيت نسلم عليكم شكرا لتفاعلاتكم. صديقنا العزيز عدنان يقول لك يا سيونس يعطيك صحة في الكلام اللي قلته. يقول لك نحبك تضحك بشوية. يقول لك واحد ميليسيات في تونس العاصمة داكوردو يقول لك ايرانيو فيهم في ثنائي رجبي. يقول لك اضحك بشوية وكهو يهزوه فيهم. يقول لك ليه مدام حياة نبهان متقاعدة وتقول لك أني متخيس كنت في دور شباب. تقول لك احنا رانا من الناس اللي طالبنا بالحكاية هذية انه تكون عنا دور. اما مش هكا راهو الدور انه داخل المؤسسات بطريقة معينة وعنا
1: نظمة
0: لزوتي متاعنا واحنا قلنا في بير البي من اجل هذا. وتقول فرصة زادة كيف كيف لانتداب خريجي في بير البي. هذه مدام الحقيقة نقول لك فيها برافو وانا بدي نضم صوتي لصوتك. حب ان نسلم برشا على اسماء العويتي تسلم علينا الناس كل تسمع فينا من سنتيتين. قلت قديش انا فرحانة بالقرار هذا على خاطر باش يحمي صغيراتنا معناها من الضيع. يلا نمشيو تتسويت التوب 3 ونشوفوا على البيبورد نشوفوا شكون محتل ترند في المرتبة الثالثة. نلقى مورغان وولند الغنية اسمها مين باي ناو. توب 3

0: που βέχτσοε χερπίν by now, αλλά μοζέτ μοζέικ FM.
1: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي ب5G
3: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
2: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغونتخي ب5G
3: عندك أورانج.
4: كومار سنتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك votre contrat كومار سنتي انترناسيونال vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les bled ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant

0: تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجتنا، موجت الأولى في تونس. اليوم حبيت نقول هابي بيرثدي ندخل بيتيت فرانسيس عشوشة بريكا اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. قلنا يا عشوشة يا مزينة، إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير، ربي فضلك وربي يخليك وربي يعطيك الوقت الطيب. ديديكا ستري تري سبيسيال يجيك من عند ماماتك اللي تموت عليك، برشا برشا سماح، بقول لك ربي يخليك ليا. بابا عادل زادة يبوسك برشا برشا، لمامي يبوسوك برشا برشا، صلوحة ومامي زادة كيف كيف، والناس الكل اللي يحبوك وكيف كيف لي طونط نتاعك ولي زونكل نتاعك، والناس الكل اللي يحبوك يقول لك بوسه كبيره يا عشوشه، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير، ان شاء الله كل عام وانت ناجحه ومزينه. Very happy birthday زادة اليوم نقولوها، جينا من عند صديقتنا العزيزة منيل اللي عندها زوزو ليدات بسم الله ما شاء الله، يعملوا اليوم 5 سنين زوزة ويما يعملوا الكيف، انبوسوهم برشا برشا ونقول لهم نحبوكم برشا برشا. زكريا وأيوب اللي هما بو عبد الله اللي يحتفلوا اليوم بخمسة سنين، إن شاء الله العاقبة لمية سنة يا ربي. ديديكاس تخي تخي سبيسيال لجيهم من عند ماما، من عند زادة كيف كيف مامي راضية، من عند زيدا خالهم أيمن ومرته ويام، ومن عند العائلة الكل، وإحنا نقول لهم زيدا يا مزيانين ويا تحفونين، زاك وأيوب، زكريا وأيوب، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. وديديكاس هذية انترناسيونال، ديديكاس تري تري سبيسيال لهادي يوسف حجام دودي اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيه من عنده لخالته ادم بالحاج من المانيا، من عند خالته هيلا ورتاني ولدها هارون وبنتها هنام من باريس، من عند مامي عبلة ورتاني، من عند مامي عربية حجام، اي سورتو ديديكاس كبير يجيه من عند خالته هيفا ورتاني فونا من المانيا، وكيف كيف من عند سماما هيبة وتاني سون باباتو سوفيان حجام من نمسا اللي يقول له كل عام وانت حي بالخير يا أغلى دودي في الدنيا، نحبوك برشا برشا وربي فضلك وربي يعطيك الوقت الطيب وربي يخليك لنا، وإحنا نقول له جويو اي روز انيفرسير الهادي يوسف حجام، إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. Happy birthday. هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل بعيد ميلاده، مش مشيو تو تسويت فيت في الحدث على كل سنة.
1: على كل لسان
0: ينطلق في تونس غدوة ويتواصل حتى لغاية 1 أكتوبر 2026 المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، نحكيه على تيلي هيلث كونكت 2026 بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة وخبراء ومنظمات دولية وإقليمية. بحث المؤتمر مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي خاصة الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والبيانات والأمن معناه السيبراني والتمويل، إلى جانب سبل تحقيق عدالة أكبر في النفاذ الخدمات الصحية، وتشارك لهنا تونس في عديد من المحاور أبرزها التحول الرقمي للرعاية الصحية وتجارب مستشفيات الافتراضية، إلى جانب ورشات عديدة حول ربط الأنظمة والبيانات الصحية وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي. ذكركم بأنه هذا المؤتمر يمثل فرصة لتبادل التجارب وبناء شراكات جديدة، لكن التحدي الحقيقي يبقى في تحويل الأفكار والتقنيات إلى حلول ملموسة تغير واقع الخدمات الصحية وتسهل النفاذ إليها. تيلي هيلث كونكت 2026 إن شاء الله يتعدى مؤتمر مزيان ومزيان جدا، وكما قلت لكم المؤتمر هذايا اليوم تستضيفوا بلادنا حدث مهم سونيا، خاصة بور لي سوسيتي سافونت، بور زاد كيف كيف الأطباء متاعنا، وأيضا لإشعاع بلادنا في مجال الصحة.
2: خبر يفرح، وخاصة نعرفوا احنا برشا مثلا خاصة في الولايات والمناطق الداخلية كي يبدأ مثلا الاختصاص، خاصة كي يبدأ مش متوفر في الولاية ولا في المنطقة الداخلية، ينجم الطبيب في المستشفى الجهوي مثلا يسهل الكونتاكت بينه وبين طبيب مختص في العاصمة، ينجموا يبعثوا لبعضهم التحاليل اللي كونتروندو نتاع السكانير ليكو، دونك تسهل هكيكا وتولي فما البيانات تكون محفوظة طبعا مع احترام الخصوصية والبيانات نتاع كل مريض، لكن تولي تربح برشا وقت، تنقص التعب على المرضى على المسنين. هو مريض ديجا، يعني احنا كي نسهلوا عليه ونرتحوه من المجهود هذاك كإنسان مريض ونربحوه وقت وفلوس، يولي الطب مركزين كان في ملف المريض والمريض ذاك يكون محاط بأطباء حتى عن بعد, والبيانات هذيك هي اللي توفر له الخدمة هذية. وإن شاء الله كما يقولوا اللي الخدمة هذية ما تكونش مقتصرة على الناس اللي تنجم تكون معناها تمانيبولي البلاتفورم هذوما بسهولة, فما الناس ما تعرفش زيدا لازم نوفروا لهم الإحاطة والناس تتلهي بهم مختصين حتى نعاونوهم أنهم يتمتعوا بالخاصيات هذه الجديدة.
0: دونك اليوم أعطيك صحة سونيا, مهم برشا أنه مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات تصير في بلادنا هكا ولا
1: مهم جدا, ومهم أنه مهم زيادة أنه احنا فرصة من خلال المؤتمر هذا من خلال الناس اللي جاية سواء على المستوى الإقليمي المستوى الدولي أنه نطوروا البناء التحتية الرقمية متاعنا باش تتقلص الفجوة في الاتصال الصحي باش تنظم باش خطر المرضى زيادة كيف كيف كانت تحكي سونيا تطوير الخدمات تقريبها. هنا يتطلب أيضا وضع أطر تشريعية وتنظيمية للمسألة هذه, مش مسألة فقط الرغبة والنية جيدة جدا, كيف كيف أنه الاستراتيجيات هذه تكون في نطاق شراكات خاصة شراكات اللاعبين العام والخاص.
0: اكزاكتو, وهذا هو المطلوب. على كل تون تكون عنا إن شاء الله متابعة أيضا لفعاليات هذا المؤتمر الشرك فيه 30 دولة في تونس العاصمة ينطلق قدوة يتواصل حتى الواحد أكتوبر. يلا خليكم تتشويت مع مراد دريدي, آخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الخامسة, بعد هي الموعد يكون مع الهدف ويلوموني على موجات موزيك.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام, موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعروفة, أحلى صباح مع أمين قادة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فراغ, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان, وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور, العالم بين يديك مع ياس الغربي, واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس, وكل عادة عدن حوات في جازة فام, نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال, سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس, سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور, حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما, والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري جوميكود يخليك تتعدل لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل, فما زيد داتا اكسل و ديزاين, تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
5: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: مستمعي موزايكا فام, أسعد الله أوقاتكم من جديد, وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر أمني يقول لموزايك أن قوات الأمن وصلت العمليات الأمنية لمكافحة الجريمة وترويج المخدرات, وقد تم مؤخرا ضبط عدد من الأشخاص المطلوبين للعدالة في كامل أنحاء البلاد وفق مصادر أمنية مطلعة. كما تم حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء ودراجات نارية تستعمل في عمليات الترويج, ومبالغ مالية متأتية من عائدات المتاجرة بالمخدرات. المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الدكتور وهيب المهري يؤكد أن تونس تعمل على تواصل الوصول إلى صفر حالة بشرية بداء الكلب بحلول سنة 2030، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، من بينها تراجع الحالات الحيوانية الإيجابية بنسبة تتراوح بين 21 و22% مقارنة بالفترة السابقة. وأوضح المهري في تصريح للزميلة بشرى السلامي بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة أداء الكلب الموافق لل 28 سبتمبر أن مقاومة هذا المرض مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على وزارتي الفلاحة والصحة، داعيا المواطنين إلى القيام بدورهم في الوقاية وخاصة من خلال تلقيح الحيوانات بصفة منتظمة. فرع البنك التونسي لتضامن بالقصرين يبرمج تمويل 800 مشروع خلال سنة 2026 باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار، وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة. وأوضح رئيس فرع البنك التونسي لتضامن بالقصرين الزين الصالحي أن الفرع تجاوز خلال السنة الماضية الهدف المرسوم والمتمثل في تمويل 800 مشروع، حيث تم في موفى سنة 2025 تمويل 1141 مشروعا بكلفة جملية نهزت 15 مليون دينار. وأرجع الصرحي تجاوز الأهداف إلى تعدد البرامج والآليات التمويلية التي تم تنفيذها، سواء تلك التي يمولها البنك من موارده الخاصة أو البرامج الخصوصية المنجزة بالشراكة مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية في إطار اتفاقيات شراكة. في ألمانيا يتواصل صعود حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات المحلية بعد أن حقق في سبتمبر الجاري نتيجة تاريخية في ولاية ساكسونيا هالت بحصوله على حوالي 44% من الأصوات، في انتظار ما ستؤول إليه المشاورات لتشكيل الحكومة المحلية. هذا الحزب يدعو إلى تجديد الرقابة على الحدود والحد من الهجرة غير النظامية. تقرير خولة كعبي.
7: في ألمانيا لم تعد الهجرة مرتبطة فقط بالنقاشات حول اللجوء والإقامة، بل أصبحت أيضا جزءا أساسيا من سوق الشغل والاقتصاد. أرقام جديدة نشرتها اليوم صحيفة ديرشبيغل الألمانية للمكتب الاتحادي للأحصاء تكشف أن أكثر من ربع الأجراء في ألمانيا، أي حوالي 27% في السنة الماضية، لديهم أصول مهاجرة. في العام الماضي تجاوزت نسبة العاملين من أصول مهاجرة نصف العاملين في عدد من القطاعات، من بينها الطبخ بنسبة 56% وصناعة المواد الغذائية ب 55% وتركيب الأرضيات ب 54% وبناء السقالات ومعالجة اللحوم ب 51%، كما تبلغ نسبة المهاجرين بين سائقي الشاحنات 41% و 40% في خدمات الفنادق، وحوالي 33% في قطاعي رعاية المرضى وكبار السن. وبالتالي تكشف الأرقام عن واقع اقتصادي واضح. ألمانيا التي تواجه نقصا في اليد العاملة في عدد من المهن تعتمد بدرجة متزايدة على العمال من أصول مهاجرة لسد جزء من هذه الحاجة. في المقابل تدفع قوى سياسية يمينية وعلى رأسها حزب البديل نحو تشديد سياسة الهجرة. فهل تستطيع ألمانيا تقليص الهجرة في وقت تحتاج فيه إلى مزيد من العمال؟
6: حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه يحققون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصولهم على 15 مقعدا بحسب النتائج التي ظهرت اليوم الاثنين، مع عجز تمثيليهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. ورحبت زعيمة اليمين المتطرف ومرشحة الرئاسة ماري لوبان بالنتائج، معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الأمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.

0: זה איק אפם, ג'מייקן, רני הציף 2020 פר אקסלנס, חדלתה אומיים עליה, רני, ויה, מרחבי אומיימה.
1: אהלה וסהלה.
0: אהלה וסהלה, כיף על חל.
1: חמדו לי, חגיה.
0: סבא, נמור, טייבה. בילי כנם, שקור ג'קטור, שי חלב, קטלי, ויה, מעה, ווילי מוני ג'י, כן, ויקי, קטלי, נתחב, הדימה, פסיף, תחות הן לרני.
1: בלי שני לרני,
0: קטלי, בם, בם, בם,
1: בם,
0: בם, هذاك علاش قلت له هذاك انا خليته نهار يخدم معنا البم فهمتني يا اخي لا هذاك علاش
2: بعدين خليتي ما اميمه تختار الاغنيه
1: ميرسي ميرسي
0: شوف كيفاش تري تري بيان اللي كتختار لك اميمه
1: كيتشي ولي
0: يولي كيتشي يولي تولي يا منحرفه تعرفها كنت الجنجل هذاك هو
1: يزول نعطيك البلاي ليست اللي نسمعها
2: كنترى البلاي ليست اللي
0: نسمعها
1: انا كنت كل كتب
2: انا كنت نترينا ونحط موزيكا نقلب تليفون نحشم حتى الترجمه تجيك بري فوت نجم تجيك مزود على على راب على
1: منوعة تسمع كل شيء نتفهم
0: انا صدقك ما نجمش نصدقك
1: لا لا صدقك انا نصدقك
2: والله نسمع كل شيء والله نقلب التليفون في الصالة باش ما يتصدموا
0: حزين الراي تسمع حزين الراي
1: في اوقات معينة
2: حسني والشاب عمرو وش فيك انت شكون اللي قال
1: جدا
0: شكون لعب في البارامتر بتاعتك يا ولدي حد حد قال لي خلي في الاعدادات شنو هي الحكايه هذيا
1: واصل بغض النظر
0: واصل انت لازمك تشوفوا مايما انت مايما ما قال حد لحد ومايما حد كي هبط عليها زمان ما عندكش فكره راه لطفوا برا احزان عرفتوا ما كان
2: عيد ميلاد قرحي انا
1: معك وبيان سور
0: نعطيوها
1: حمد هلال ومحمد فؤاد
0: والله العظيم ليه وبرشا اكثر من ذكر كل معناها كان تاع حمزه نميره وكل القدم هذوك
1: نرجع بيك من نكتم وانت طالعه
0: ترجع تقول عمرها عرفتك 100 سنه برا مايما ربي يهديك وربي يصلح حالك هي حالة الطرقات
1: مش نبدأ بشارع نوفا فريل شارع طيب المهيري شارع الحرية في اتجاه باردو تحديدا في شارع حبيب بورقيبة وشارع حبيب قطفة فما حركة كبيرة ومن باردو في اتجاه منوبة طريق الوطني عدد 7 شارع خالد بن الوليد شارع ابن الجزار الحركة المرورية تمشي وتزيد كيف كيف زادة في شارع حبيب ثامر وشارع الهدي شاكر وفرحات حشيد في العاصمة في نهج الموجي سليم وصولا لباب زيرة نهج سيدي البشير وباب جديد فما توقف نسبي لحركة المرور كيف كيف زادة في منصف بي شارع كارتاج نهج بلجيكا ونهج جمال عبد الناصر جبال جلود مجرين الرياض سيدي رزيق رادس فما اختناق مرور كبير واللي يتواصل في كل من رادس مليان ياسمينات الزهرة وبمهل بساتين دونك سيسوا رواحكم وطريق السلامة للجميع
0: سنين زينا ليكم الكل تحية ليكم وين ما كنتوا على 23513 ديما نقراو للميساج نتاعكم بعد شوية الموعد اليومي مع صندوق عجب أملي على واتساب عجب
3: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج عمرة تحس فيها بالراحة والأمان تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن عمرة ترتح ذاتك عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71-124-124 ولا ادخل على سيت tunisibooking.com نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: في على كل سنة نكونوا سعداء ديما باستقبال الميساج نتاعكم توصل فينا على واتساب عجب كما قلت لكم الرقم نتاعنا ديما 23500 و13000 يلا سيدي باش نبداو مع صديقتنا ألفا تسلم عليكم برشا برشا قلت لكم توحشتكم برشا برشا تخليوا علي بلاصه كبيره في الويكاند انا تقول لك انا ما نحبش نكون متشائمه اما قرار الوزير ما هوش واقعي تقول معناها الصغيرات اليوم هذوما يا اما تعطيهم حاجه تتلائم معاهم والا راه منيش باش ننجحوا في النقطة هذية نمشي معكم الأيمون صديقنا العزيز اللي يسمع فينا من أمريكا ويقول لهنا بغض النظر شنو حصل مع سعد المجرد في هذا ليس مبرر لكن على المشاهير مليء بالفخاخ والصراعات ومن يقع في الفخ يتحمل العواقب لذا يجب على المشهور أن يكون ذكي وحذر هذا النوع من المشاكل سبق أنه حصل مع بنزيما وكيف كيف مع ليبيري ومع عدة نجوم آخرين و قول يعطيكم ألف صحة عمل جو كبير على كاس ونقعدوا في أمريكا مع صديقنا أيمن في سان فرانسيسكو سلم عليكم الناس كل ويقول الموضوع مهم يلزم كل مؤسسة تربوية سيونس يكون عندها مشروع خاص بها يكون بيئي صحي أو ثقافي حتى اقتصادي وتلمذا يكون عندهم وقت فراغ يشاركوه في هذا المشروع لهنا زادة كيف كيف برشا ناس تفاعلت معنا برشا أولياء يقول لك نحب نطمن على ولدي، ولكن تقعد المشكلة اليوم شنو المناهج اللي باش تقدموها. وثانيا يقول من باب أولى وأحرى أنه الصغير ما عادش تعطيه دي زور كروز. فما شكون كما صديقتنا أميرة تقول المفروض بأنه مصغيرات معناها يكون عندهم أمبلوا دي تون واضح، مثلا فضيولهم عشوية خليها احنا بينا نفهم روايعنا مع صغارنا، نقريهم ولا نعملهم اكتيفيتي ولا نهزهم سبور. هذا هو الزمن المدرسي بالحق، زمن إيه المدرسي مشكلة كبيرة فيه.
2: حسن زاد فما كلابسونس اللي زاد فما امبريفو، معناها نجم بروف ما يجيش ولا معناها دونك هنا نحكي حتى مش حتى فقط الساعات الجوفية، زي نجم بروف ما يجيش فما عنا فضاوي.
0: قبل كي كنا كي كان ما يجيش بروف يا سيدة سونيا كان يجي سورفيون محترم وينقضوا في نفس القاعة ويعمل لابيل في الأول وفي الأخر.

0: ثروت
1: فتيت
2: ثروت
1: ثروت نعرف واحدة خدمت معي فلسطينية اسمها ثروت.
2: اه انت تعرف اسمها ثروت؟
1: ما عندي. نعرف اسم راجل.
2: نعرف محمد ثروت. تريد كيفاش فشلت؟
1: فشلت
2: حيوان بثي
1: ثعلب
2: ثعبين
1: ثعبين
2: ثعبين. وين انت عندك اختصاص ثعبين؟
3: انا كل سنه توفي
2: اختصاص ثعبين. هي اختصاص عندها في الثعابين. هي عندها
1: محاطه بالثعابين.
2: هي
1: نحكي معهم كل يوم.
2: عندها بزيد احمش. عندها بزيد كيف كيف ترى بيدت بالثيمش.
4: جغرافيا صعبة.
2: أي
1: عاد نعطي جغرافيا فيق فيق مختلت لي كان بليد
4: خادر أصعب ثيب براتيك مو صعيب اللي بتطلعوا
2: هكا تو
4: يسهل لها سهل لها عاد مش
1: ما يخلي كل هو بي
4: إيش ما يبقى بثيب.
1: سارة زيدة ما تقولش أنا فشلت. أنا فشلت.
2: أنت فشلت تتجاوب معي مع حرف آخر مثلا. أنت شو بتسألني؟
1: ما تجاوبش معلمنا يا معلم يا أستاذ.
2: لا لا لا هي طبعا مش نفسر لك أنا. أيوة. أنت لا أمورك معش تقولنا لعبتها بنت ولد. شوف حكاية أخرى. شوفي غيره
4: قال
2: فم
4: ما فميش
2: فم
1: شنين؟
2: فم فم شنين؟ بلد بثي
1: فم فم
2: فم فم برشا حاجات. فم ثريات مثلا في تونس هكا ولا ها هاي ها ويعرف فم فهمتني هكا ولا دونك فم برشا حاجات
4: بلد
2: هاي بلد تحيل اهلنا في الثريات عاملين لي مشاكل تو
4: خلينا ليه ليه ليه نحكي على دوله نحكي على دوله مش على مدينه
2: مدن بمدينه دوله ذيك هي
4: ليه ليه انت قلت بلدين مش مدن
1: بلدين
4: فوالا خات المدن تلقى بالثي
3: بيان سور كل سنه ذي ولا شنو
2: شفت منين نعرف انا حبيت نجرب مع اختك صني برا سيدي نمشيو الرقمنا اللي على كل لسان
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية الرقم على كل لسان.
2: أيوة نمشيو للرقم متاعنا اليوم ونحكيو اليوم على القروض. القروض اللي أبختيغ من 1 أكتوبر نجمو ناخذو القروض على الشرف. هالقرار اللي نستنيو فيه كوين ستوى 10 شهور أي.
4: القروض على شرف باش نفسر لكم بطريقه مبسطه على تسجيل كيفاش يتم العمليه هذه وشكون المعنيين به. بدايه من 1 اكتوبر 2026 تنطلق عمليه تسجيل الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على شرف دون فوائد عبر منصات رقميه خاصه بالبنوك المعنيه. البنك المركزي التونسي حدد يوم 1 اكتوبر كاخر اجل للبنوك المعنيه باش تكون فما منصات رقميه جاهزه لها تتلقى مطالب القروض عليها. بدايه من التاريخ هذا تم تقديم المطالب باش يكون حصريا عبر المنصات الرقميه كما قلنا وما عادش يتم القبول المطالب هذه بالطريقه العاديه. شنو يصير للي يسبق وقدموا مطالب قبل ما يهبط القرار هذا؟ حسب الخبير المحاسب والمختص في شأن البنكي سوفيان نوريمي الأشخاص والمؤسسات اللي سبقوا قدموا مطالب كتابية للحصول على القروض مطالبين زادة بإعادة تقديم مطالبهم عبر المنصة الرقمية. هذه المنصة باش تسجل تاريخ ووقت إيداع المطلب وتعطي للحريف وصل يثبت عملية التسجيل وهذا باش يضمن ترتيب المطالب حسب أسبقية الإيداع. في مرحلة التسجيل الأولى الحريف ماهوش مطالب بإرفاق الوثائق. الوثائق المطلوبة يتم طلبها بعد في صورة حصول الموافقة الأولية والمرور إلى مرحلة حالة دراسة الملف. شكون اللي عنده أولوي؟ من بين أهم المعايير اللي باش تم اعتمادها هي أسبقية تقديم المطلب، قدرة الحريف على سداد القرض سواء كان فرد أو مؤسسة وهو احترام مبادئ المساواة بين طالبي التمويل. وضح لوريمي أن القدرة على سداد ما تعنيش بالضرورة تقديم ضمانات عينية وإنما البنك باش يثبت من قدرة المستفيد على إرجاع المبلغ هذا المقترض حسب الأمر عدد 148 لسنة 2026. فإنه مدة سداد القرض ما تتجاوزش عامين مع إمكانية الحصول على فترة إمهال توصل إلى 6 أشهر. هل البنوك الكل معنية؟ وهذا سؤال يطرحوه العباد الكل. قلك أنا باش نمشي البنك متاعي هل هي معنية ولا لا؟ الإجابة هي لا. القروض على شرف تشمل البنوك اللي حققت أرباح خلال سنة 2025 في حين أنه البنوك اللي سجلت خسائر خلال نفس العام ماهيش معنية بالبرنامج هذا. اللي حبوا يثبتوا من الوضعية المالية للبنوك ينجموا يرجعوا إلى القوائم المالية المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية وهكذا يعرفوا شكون البنوك المعنية. من المهم جدا زيادة التسجيل عبر المواقع الرسمية للبنوك فقط وتجنب الروابط والمنصات اللي تروج كأنها جهات رسمية تفاديا لعملية التحايل. كما أعدت أغلب البنوك المعنية بالتنسيق مع المجلس المالي والبنكي فيديوهات توضيحية تشرح منظومة القروض على الشرف كيفاش تقديم المطالب وتم نشرها زيادة على المواقع الرسمية للبنوك هذه. العباد المعنيين بالقروض هم الأشخاص الطبيعيين وأصحاب المشاريع الصغرى اللي ما تفوتش استثماراتهم 150 ألف دينار، المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تتراوح استثماراتها بين 15 مليون دينار و 150 ألف دينار والشركات الأهلية. دونك قداش ينجم يوصل مبلغ القرض؟ سقف التمويل يختلف حسب الفئة، 5000 دينار للأفراد، حد 10,000 دينار للمشاريع الصغرى اللي ما تفوتش استثمارها 150,000 دينار، 25,000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. دوك التمويلات هذه باش تكون دون فوائد دون عمولات لدراسة الملف، لكن إسنادها يبقى مرتبط بشروط الأهلية وقدرة المستفيدة على السداد.

0: أسبقية تقديم المطالب.
1: تك صحة أميمة. دونك هذه هي وهنا مربط الفرس سيونس نحكيه على هالقرارات هذوما اللي نستنيو فيهم عن مديدة اليوم 1 أكتوبر غدوة معنا بعد غدوة هالخميس إن شاء الله 1 أكتوبر يقول لك أنه الناس اللي تحب تمشي تاخو قررت تمشي تصب المطلب نتاعها والأمور واضحة. نعود نذكر الأشخاص طبيعيين 5000 دينار ينجموا ياخذوها. الناس تقول لك تحلي بها جوانحي نسلي. أنت هل مع مثل هذه القروض أم لا يا سونيا؟ سؤال يسأله لك الجمهور.
0: مع مع مع مع على خاطر مليون فما ناس مليون رسم المشروع فما عبد مشروع حوقف على مليون فما 5 ملايين تعمل له جوانح فما شكون 10 ملايين تصلح له مكينة. يعني أنا مع
1: خمسة ملايين
0: يتيروا
1: يقول لي ولي هكا طيب
0: أي بتبيع ما تعرفش أخي ساعات إنسان ينجم يولي ينجم يبيع منعشنا حتى نصبة متاع فريكاسي متاع أي حاجة. المهم ينجم يستثمر ينجم يستقات منها بالأحرى.
1: والله أنت تحكي على نسبة فريكاسي فما ناس في كاسيما شريتوها ولا في جمال مع على ان كوبل والله العظيم حاجه تعمل
0: محلاهم
1: سكسي كبير محلاهم. وهي بالخطيبه راهي بديت هكا قالت عاونوا راجلي وكسيتيغا اكسترا يظهر لي عاملها حاجه اون اكسترا تشوف النظافة والعفافة وكل الناس وليت تمشي راه تجي من مستير وتجي من من صفيقس وكل حب الاتلاع تشجيع الكوبلة ذاك ومحليها الأمور دون لي ريغل دولار كيف كيف. فما مشاريع عندك الحق أنا ساعات مليون احنا نقول لك مليون مش مازال يعمل مليون فهمتني معناها عالية القوم يحطوه في بيسخيفين ويخرج فهمتني ولا العظيم
2: نعرف شكون
1: عالية القوم يحطوه في بيسخيفين
2: شاب وتارك على شوية جبن على شوية شاركوتري
0: إلخ إلخ
1: إلخ إلخ إلخ نحكي على روحك سيونس طبعا هنا أخي خاتيني هنا ذي الكل مش في سفرنا
0: طبعا فهمنا كي تبدو تحتي وكي عايش كل معنا أنا فهمت أنا جيت هالليم فهمت باكل مستمعي فهمه
1: دونك اليوم يحل مشاريع يحل الجوانح معناها بتاع بعض الناس
0: ويخلي الناس معناها يرجع لها الأمل خاطر برشا عبيد راهو حاسين بالإحباط حاسين إن هما يسمحوا بحد
1: كأني قاعدة في المهموتة الأمور ليه
0: علاش توا احنا توا فما حاجه باهية اللي انا عجبتني انه فما في المنصات فما منصات نجم من خلالها تعرف اولا شكون البنك
1: البنك اللي يجيب ولا لا
0: باهي
1: انا بلدتي اللي يجيب انا مثلا نصب انا ويونس في نفس الاجنس شنو اللي يخلي يونس ياخو وانا لا ولا انا ناخو يونس لا
0: هاو زيد
1: ولا خالد ياخو احنا لا
0: اي هو اولا ساعه بعد الترتيب هو يقول لك ان يشوفوا يدرسوا المشروع انت قدرتك انك انت تخلص ولا لا
1: باهي هاك قدرتك انك انت تخلص مثلا فما ناس كيف كيف اليوم اسكو جينا ما حددناهاش الحكايه هو سي سا لو بروبليم
2: فيها شويه غموض سي فري
1: من اليوم يتمتع لي بارتيكولير مثلا العباد اللي هل اليوم الناس اللي شاريهم
2: المتوظف اللي عنده شهريه
1: اكزاكتومون
2: بس مار في حيط ولا
1: اللي عنده ديجا كريدي معناها ينجم اي ولا لا
2: هذاك اللي نحيلو منه ديجا 40% بالكريدي مثلا بنحيلو 40% بالشهريه اسكو قادر ياخو كريدي اخر على شرف
1: 5000 دينار معناها تو فما برشا ناس
2: البنوك تقول لك ليه
1: كي تحسبها راهو يا سي يونس معناها ناخذ ورقه وستيل ونحسبوها معناها في باش يطلع في معناها مبلغ مونطون ديريزوار في 200 دينار
2: اي من بنوك تقول لك
1: ليه انت انت والبنك اكزاكتومون هي على عامين كل واحد وكيفاش كيفاش
2: الملف راه مازال يدرس يعني حتى القبول المبدئي من التسجيل في المنصات الرقميه هذه عندك 10 ايام اخر اجل معناها 10 ايام باش يجاوبوك ايه ولا لا في صوره الموافقه فما بعد وثائق تطلب لدراسه ملف كامل
0: اي حقهم حقهم زيدا هما توا مثلا كي يدرسوا المشروع ويوافقوا له من حقهم انهم يطلبوا اوراق اخرى هما حتى في التسجيل ما حبوش انه يعقدوا المسائل ما تسجل الا باوراق يا خويا سجل وندرسوا الوضع وتجيب من بعد اذا انت وافقت فما حاجه اخرى زين نعاودوا نشوف معناها نعاودوا نشوفوهم معناها ونثبتوا فيهم دونك وبصراحه معناها هما مره الاخرى قالوا انه كي يرفضوا مطلب يقولوا علاش زاد دونك هنا زاد فما نوع نتاع انا ترتاحني شفافيه انا ترتاحني شفافيه على الاقل نجم نفهم
1: فما شفافيه كبيره
0: علاش يجاوبوا في تاريخ معين وتقول لي علاش نحب نفهم روحي انا علاش ما قبلتنيش ولا علي قبلتني زاد واذا قبلتني يا خويا شنو مطلوب مني اخر ما تعجزنيش دونك شويه هكا انا متفائله صحيح نجم نقولوا انه فما غموض اكيد فما حاجات مش واضحه
2: فما تفاصيل مش واضحه
0: اي خاطر هي البدايات ديما محتشمه ولا متعثره ولا تو مصيرها تو قال اخر مصيرها تتلم مصيرها تتلم وتوضح على الاقل العباده ذي اللي بالحق وقفت تحيتها على مليون ولا زوز ولا 10 ملايين تتحل جوانحها. وبالحق معناها نتمنى أن الناس الكل يتساويوا، إذا أي حد بتبيع ملفه معناها يرتقي أنه هو يكون يستحق الفرصة، يعني يستحق الفرصة زيادة.
1: شكون اللي عنده الأولوية لهنا اللي يلزم الحدود معناها البنوك معناها توضحه للناس ده كيف كيف
2: الأسبقية؟ الأولوية مرتبطة بالأسبقية. أنت سجلت لولاني في البلاتفورم، الثاني الثالث برابع قالك بالدقيقة والثانية
0: كل شيء موثق،
2: مبدأ الشفافية قالك هكيكا هذي الموجود
1: اكزاكتو.
2: وحتى اللي عملوا مطالب كما كانت تحكم عملوا مطالب قبل معناها مكتوبه قدموها للبنوك، لا المره هذه انساوا هالمطالب، باش يعاودوا مطالب اخرى مطلب بيدو معناها يتعاود على البلاتفورم
1: دونك هذا هو. دونك نعاودوا نذكروا بانه التاريخ هو 1 اكتوبر كاخر اجل القبول المعنيه، معناها باش تكون منصتها الرقميه تكون جاهز. معناها اليوم لازم كل نعسوا على كل بنكة باش تعمل منصة نتاعها،
0: جابتوا لي ديال اللي نجموا يسجلوا عليه. هو الترتيب راه مجرد معناها ترتيب فقط كنظام، يعني مو مشكلة المشكلة انا قبلك ايما، لكن انا ملفي مش انتريسون يعني
3: ما يستوفيش كيف الشروط،
0: مش معناها انا قبلك يعني انا باش
3: نتمتع. اما المشكلة انتم تصوروا باش يهبطوا البنوك
1: نص اللي قلت لي يا سونيا، قول لهم 5000 دينار باش تشري مكياج، يقول لك تفضل.
0: لا مسكينة باش تصرف، مسكينة ولا باش تخلص والله ما نشري مكياج.
3: اما المشكلة لانه البنوك الكل باش يهبطوا نص الليل 00 للي باش نجموا يسجلوا عليهم، دونك اوتوماتيكمون العبد الكل باش تقعد تستنى في نص الليل باش يدخلوا يسجلوا. دونك نتصور هل احنا عندنا منصات والا الليا هذوم باش يحتملوا العدد الكبير اللي باش يدخلوا يسجلوا نتاع المواطنين ولا
0: والمواطنين زاده هل
3: هو ساكن الكل اللي هما باش يعرفوا اسكو حاضرين ولا
1: يجمعوا كيف كيف المواطنين. وسؤال اخر مثلا، كان هذا المشروع هذا موجود من قبل، تخيل روحك انت سلازر عروش مثلا كان عندك 5000 دينار في ذلك الزمان، وقت راك طلصيت لي غرض بالفيك دو بغبغي وراك امورك واضحه تو
2: بزعفران
1: لبس عليك بزعفران زيد اصلك ايراني هكاك دونك الامور امورك واضحه. هتقول انت ولا كان ببيشه مثلا مش يطلبوا قبل روح النصف هذيك بدل النصف 5000 دينار بدل الامور يبدل الاوكال قال لي خرج الاوكال
0: الاوكال هذوكم هكا الازهر عروش وببيشه هذوكم ناس ينتميوا
1: ام قداد
0: ام قداد كل ينتميوا للمجتمع نتاعنا دونك
2: من حقه يحكي تحكي هكا تو نجيب نطبع وحدي
0: زينيك عاد
1: هي عاددها تطبع عندنا 5000 5 ملايين دينار تولي حاسدنا بيك بالفصل.
2: لا والله بالحق ال 5000 دينار ولا خاصه بالنسبه للاشخاص معنا 5000 دينار تجيب حل برشا مشاكل.
1: انا والله نخمم زاد كيف كيف في اصحاب المشاريع الصغرى، معناها العبيد اليوم اللي عندها مشاريع صغيره تنجم تحل تلقى امتي فون دو رولمون، تنجم تبدل تنجم تتريقل. العبيد اللي عندها دي بي ام او زاده فرصه ايضا من انه زاده باش تكبر المشاريع نتاعها باش تعاود تنظم باش تعاود. ما تنسيش راهو فما ناس من الكورونا ورد التالي سيونس وسونيا وميما مازالوا الى حد الان سينيستري، معناها مانيش ايكونوميست انا باش نعطيكم معناها شنو هو الواقع شنو هو يقول، ولكن هذه فرصه من فرص معناها اللي يلزمنا احنا اليوم نستغلوها كأحسن ما يكون. نرجو من السادة اليوم اللي خاصة على الأقل هي تنقولوا أقل هن معناه اليوم الأمور توضح، بنك المركزي أحكيه وكل من بعدها هي ماذا بينا كل بنك ولا البنوك ولا مجلس متاع البنك يتكلم ويقول لنا راهو هاو شي يلزم يكون هاو معناه المجلس المالي والبنك نعود نذكر يخرج لنا مثلا الكريتير بشكل كتب الأمور الكل معمولة في منتهى الشفافية، وهذه خطوة نحو الأمام كيف ما يتقال. وإن شاء الله على كل حال كيف ما قلنا أنه نمشي ونسبقوا بربي العبيد اللي باش تعملها بتعمل بهم فياج واحد والستيغال اللي خلي العبيد اللي من اللور على الأقل مستحق بالحق، والإنسان اللي نجم يدبر راسه منه ومنه
2: مدام واحد عنده الحق في القرض نتاعه يعني
1: أولويات
2: مكياج ولا حر هو
1: باش كنت تقصد.
2: لا لا احكي لك لا ما تقولش معنا
1: لا لا سامحني سي خالد رايكم خلونا اون كومونتير قاعد يميزي في زميلته لا فايده يا اخوي. تحيه لكم وين ما كنتوا، رايكم يهمنا كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
4: رقم على كل لسان Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn. كل سنة من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
1: السلام عليكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، نسلموا على عبيد اللي قاعد تسمع فينا. فكرة هبها وهكا ماشية باش تعمل شوية قافيات، ما تنسيش تكي على أقرب كارفور ليك. علاش؟ على خاطر البطاقة وفاء عملت 21 سنة. أي نعم 21 سنة البطاقة هذيك العزيزة اللي مرافقتنا، اللي ديما هكايا نعملوا بها أفريات تعمل كيف وكيف كيف اتربحنا زادة دي بوان فيدليتي. هذوكم لي بوان بعد نجموا نقضيو بهم. ونذكركم احتفالاتنا بدات نهار 23 سبتمبر متواصلة حتى لنهار 4 أكتوبر 2026. شنو هي المغازات المعنية سي حسن؟ المغازات المعنية هما لي سوبر مارشي الكبار تاع كارفور مول اوف سفاكس، كارفور مول اوف سوس، كارفور المرسى، لي كارفور ماركيت الكل معنيين، لي كارفور اكسبريس زيد كيف كيف الكل معنيين. وما تنساوش ادخلوا من توا على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور باش تشوفوا لي برومو اللي يعملوا الكيف، باش تكتشفوا زيد معانا لي كتالوج دي جي للعيد ميلاد 21 للا كارت دو فيديليتي وفاء، كارت دو فيديليتي وفاء نتاع لي ماغازان كارفور. وهكاك تعملوا اعز لافاريات. ما تنساوش زيد كيف كيف الوقت اللي تمشي وتقضيه في واحده من لي ماغازان كارفور تلقاو كيو ار كود، تلقاو في لونتريم تاع كل ماغازان صدق التليفون تسكاني الكيو ار كود وهكاك تدخل اوتوماتيكمون في القرعه. وما تنساوش زيد وقت اللي معناها تدخلوا غديك تنجموا زيد كيف كيف معناها تقوموا بمعناها بالتعمير. والعبد اللي ما عندوش كارت دو فيديليتي وفاء وقيت انه يمشي يعمل كارت دو فيديليتي وفاء ما تاخوش معاكم برشا وقت. يلا سيدي قلنا 21 سنه ما نجموش ما نحتفلوش بهم بالقدا، نحتفلوا بهم بالقدا والقده وكل عيد ميلاد نزيدوا معاكم دليل ونزيدوا معاكم زادة لفاريت. ما تنسوش زادة لهنا عنا بمناسبة العيد 121 50,000 دينار en point fidélité للربح. إنعم 50,000 دينار لسعادات وسعداء الحظ. وفي اللي زيبر مارشي الكبار متاعنا كارفور المرسى، كارفور مولف سفاكس، وكارفور مولف سوس عنا زادة كرميس وكادو وين غديك حلفاء كارفور الكرام ينجموا يعملوا إشانج للي point fidélité متاعهم مقابل بالهدايا جميلة وجميلة جدا. نزيد نقدم لكم أكثر ونزيدكم من الشعر بيت. ما تنساوش تلقاو زيدا كيف كيف لوفخ دو جور متاعنا لليوم. لوفخ دو جور متاعنا اليوم هو ليكيد فيسيل ليلا لو بيدون دو 2.4 لتر نلقاوه ب 9 دينار 990 مليم في بقعة 15 دينار و590 مليم. وهذا الكل بلا كارت دو فيداليتي وفي لا كارت فيداليتي دو كارفور. غدوة إن شاء الله 29 سبتمبر تنجموا تبروفيتي وتعملوا أفريات تعمل كيف. تلقاو 3 باكي لنجات بيبي ليلا بقديش؟ ب 11 دينار و990 مليم. نعاود نذكركم اللي تلقاو 3 باكي لنجات بيبي ليلا ب 11 دينار 990 مليم. وتزيد فوق هذا الكل، ركز لي مليح، تاخذ 3 باكي اخرين ابلاش، وهذا الكل بلا كارت دو فيداليتي وفاء. نعاود نذكركم كارت فيداليتي وفاء تحتفل بعيد ميلادها 21. تلقاو اكثر تفاصيل على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور تونيزي. ما تنساوش زاد كيف كيف تعملوا طلة الاقرب كارفور بحذاكم، كان لي سوبر مارشي الكبار والا كارفور ماركيت ولا كارفور اكسبريس، وين تتمتعوا غديك باعز لي برومو. وكين زاد كيف كيف تلقاو زاد بروموات يعملوا 66 كيف. وتابعونا كل نهار في الوقت هذا على موجة موزايك اف ام، نعطيكم اكثر تفاصيل على زوفر دو جور. نعاود نذكركم اليوم 28 سبتمبر ليكيد فيسيل ليلا لو بيدون دو 2.4 لتر تلقاو ب 9 دينار 990 مليم في عوض 15 دينار 590 مليم. وهذا الكل بفضل لا كارت دو فيديليتي وفاء. كيف كيف غدوه لوفر نتاع غدوه 29 سبتمبر 3 باكي لانجيت بيبي ليلا ب 11 دينار 990 مليم، وتزيد تاخو معاهم 3 باكي اخرين ابلاش. وهذا الكل بفضل البطاقه وفيل تحتفل بعيد ميلادها 21. واحنا نقولوا كل عام ولكارت دو فيديليتي وفاء حيا بالف خير. سلموا عليكم وين ما كنتوا، هذا العيد ميلاد اللي تسمى بالحق عيد ميلاد على كل لسان.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متر عشيه.
1: السلام عليكم وين ما كنتوا، تحية لكم، شكرا على تفاعلاتكم معنا على غزوسيو متاعنا موزيك فيم، وكيف كيف على الواتساب. نعود نذكركم ديما نقرأوا مساجاتكم، راهو مع الخمسة ودرجين في واتساب عجب على الأولى في تونس لأحباء التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي مع هايتك
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزيك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك، جمعة جديدة مع أخبار التكنولوجيا. نبدأ بالكلام على الذكاء الاصطناعي وانسيدون جديد، فما حكاية جديدة بالنسبة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي تهزنا في إطار الكلام على المشاكل بالنسبة للسلامة متاع الاستعمالات متاع الذكاء الاصطناعي وخاصة وكلاء الانترنت. المرة هذه أوبن إي آي أعلنت على إيقاف تجربة، التجربة صارت نهار 20 سبتمبر، والتجربة هذه تم إيقافها بطريقة يدوية. باش نبداو واضحين، لاجون ايام تاع اوبن اي اي بدا يتصرف وحده، دونك كيفاش نجمو نوقفوه؟ هذا ديما السؤال اللي يتطرح. المره هذه لاجون اي غادر ساند بوكس، بيئه تاع تجربه عملتها اوبن اي اي معزول على الانترنت، اكتشف فيها ثغره. الفاي هذه اكتشفها وديريكت مشى للانترنت، جرب بينغ، جرب جوجل ودي سيرفيس اخرين، والوصول للانترنت كان بطريقة سهلة. وقت اللي الوصول للانترنت ما كانش محطوط ضمن الفرضيات اللي حطتها اوبن اي اي، اكتشف ثغرة في الدي ان اس متاع الساند بوكس، وفي ساعة دخل للانترنت نظام المراقبة متاع اوبن اي اي حسب الكلام متاع الشركة فاق بالحكاية هذية بعد 12 دقيقة وخرج اليرت، وبعدها فما شكون اللي فاق بالحكاية هذية زادة ووقف الاكسي هذية بطريقة يدوية بعد قداش؟ بعد ساعتين ونص. لهنا نجم نقولوا انه بالنسبه للخطوره نتاع طريقه التعامل مع لي زاجون ايا، كيفاش انه سابق برشا الريفلكس نتاع المستعملين واللي ديفلوبر نتاعو. اوتوكا بالنسبه لي اوبن اي اي ماهيش المشكله الاولانيه بالنسبه ليها، بما انه الاخبار تحكي على انه فما دي زاجون ايا نتاع اوبن اي اي قاموا بتسريب تصاور نتاع المستعملين نتاع تشات جي بي تي للانترنت، فما اخبار تحكي على قرصنه لمواقع انترنت امريكية. وجمع اللي فات تذكروا زادة وقت حكيناكم على قرصنا لمواقع حكومية استرالية، فما برشا اخبار. الاخبار هذية قاعدة توري انه التطور الكبير متاع الذكاء الاصطناعي ما غير ما يكون فما دي ستاندار دي نورم، ما غير ما يكون فما هيئة تراقب الشيء هذية، قاعد يهز فينا في مشاكل كبيرة ياسر، وينجم يضيع علينا لزافونتاج الحاجات البيئة اللي نجم نستفادوا منها بالنسبة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي. يوتيوب كشف خلال ميد اون يوتيوب 26 المؤتمر نتاعو على مجموعة كبيرة من الادوات الجديدة للكرياتور، وبرشا منها يعتمد على الانتليجنس ارتيفيسيال. من ابرز لي زانونس اوتي جديد للمونتاج في وسط يوتيوب شورتس ويوتيوب كرييت مدعومة بجيميناي، الانفلونسور ولا الكرياتور ينجم يكتب شنو يحب يعمل في الفيديو، والذكاء الصناعي يعمل يعني نجم نقولوا الفيرسيون الاولانية من المونتاج، وبعدها ينجم يطلب منه انه ينحي ليفيد، يبدل لقطات، ولا يركب موزيكا مع الريتم نتاع الفيديو. التول هذه لوتي هذه منتظره مع بدايه 2027، اما في البدايه باش تكون موجهه باللغه الانجليزيه، ماهيش تكون متوفره في برشا اسواق منها اوروبا. زاد يوتيوب طور اكثر يوتيوب ستوديو في الاعلان نتاعو، الاسيستون اسك ستوديو باش يولي في الموبايل على اي او اس والا اندرويد، ونجم زاد يساعد الكرياتور انه يلقى افكار جديده والا يعمل ديزاناليز الفيديوهات ولا يقترح دي تيتر، وحتى ينجم يشوف الفيديو قبل ما يتم الببليكاسيون تاعها ويعطي ملاحظات على الريتم.

0: العناوين والى المينياتور الكرياتور باش ينجم يجرب حتى الترو فيرسيون من نفس الفيديو يشوف انا هو من لي مونتاج والى لي زينترو اللي تعطي دي ريزولتا خير والخاصيه دي باش تكون موجوده في 2027. يوتيوب زاد اعلن على خاصيه جديده بالنسبه لللايف, منها الدابينج, منها الدوبلاج المباشر بالنسبه للذكاء الاصطناعي. دونك اليوم الكرياتور ينجم الصوت نتاعو ويترجم في نفس الوقت يعني للغه نتاع الشخص اللي يتفرج فيه. زاد فما فورما جديد اسمه لايف شو داونز, وين مثلا دو شانيل يعملوا تشالنج في اللايف ولا سوبر تشات ويعطيو دي جيفوي ودي كادو. حتى المديراسيون باش تولي اكثر يعني اوتوماتيكيه. يوتيوب قاعد يخدم على طرق باش ينجم يتعلم من التعليقات اللي الكرياتور سبق ونحاها من قبل, ومن بعدها ينحي التعليقات ولا لي كومونتير اللي تشبه للي ما يحبش الكرياتور. وزاد يوتيوب شوبينج المونيتيزاسيون باش يتم اطلاقها في 35 مارشي جديد قبل نهايه العام هذايا, مع تطوير اكبر للبارتناريا مع الكرياتور في اكثر من 20 بلاد. هايتك هذا بالنسبه لهايتك اليوم. هايتك العاده تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوينت نت.
1: هايتك حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: على كل سنة كانوا معكم حتى للستة متاع العشية. نسلموا عليكم وين ما كنتوا. انتم صوتوا واخترتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال اصواتكم ليش كوني مشيت في غنية لومبوتياج. I wanna dance with somebody على موجات موزيك اف ام. سلموا عليكم وين ما كنتوا. خليكم توتسويت تستمتعوا بويتني وستن بعد الفاصل.
4: دار جديدة, عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: مع أورانج بوستي الغنطري ب5G.
6: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: ملافيش تستنى, امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغنطري ب5G.
6: عندك أورانج.
7: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitoun swella fil-kharj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swella fil-alam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif l'aïlaj toussal hatta 2.5 millions dinar lil fard l'wahed fil-alam. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحيه ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

ملا ويتني وسن وملا هي I wanna dance with somebody لغنية لومبوتياج. سلام عليكم الناس الكل ونسلم وزيدة كيف كيف على سيف البرهومي. نقول الحمد لله على سلامتك روح لتونس بعد 3 سنوات من الغربة. عائلة الكل تقول له ربي خليك لنا وإن شاء الله ربي يرد غربتك على خير. وسلام عليكم برشا برشا يا سيف يا بيهي. تحية كبيرة لك.

0: أختنا سونيا كيما صوت صابر هكا في الحنية دي، عندها حنية زي كيف كيف دي كاسلي مش تقوله تواهي مش كل سلم.
1: نحب نسلم برشا برشا برشا على الفيتيرينير طبيبة قطاتسي اللي هي الدكتورة أحلام قاضي، نحب نقولها كل عام وانتي حية بألف خير. الطبيبة ذي بالحق نون سولمون أنا نحييها على الكومبيتنس نتاعها، زيدا نحييها على الجانب الإنساني اللي فيها بالحق. طبيبة بالفم والملي، نحب نقولها نحترمك برشا وربي فضلك.
0: ربي فضلك وقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا دكتورتنا يا حبيبي. يلا هابي بيرثدي كل سنة، احتفل اليوم بعيد ميلاده. نمشي معاك أميمة اليوم بشتهزنا في رحلة في فول اتش دي هكا ولا ايه؟ يلا نمشي وتسويت الفول اتش دي.
2: فول اتش دي
1: هي جرائم حقيقية أما أسرار مختلفة وحكايات هزت الرأي العام، لكن المرة هذه ما تحكيتش في المحاكم، تحكي بطريقة درامية ومشوقة عن طريق شاشة صغيرة. كل قصة عندها ضحايا وكل جريمة وراها أسرار، والسؤال اللي بيشطرحوه المشاهدين الكل هل بالحق هذه صار في الحقيقة ولا؟ القصة الكاملة هو مسلسل جريمة وتشويق من إنتاج ام بي سي، ويعرض على منصة شاهد. فكرته مختلفة عن المسلسلات التقليدية. الحكاية البيئة أنه ثلاثة حلقات عندهم قصة مستقلة عن الحلقات الأخرين، واللي هما ديجا معناتها 15 حلقة، دونك كل مرة باش نلقاو حلقات مربوطين ببعضهم، ثلاثة حلقات يحكيوا على نفس القصة واللي يستندوا إلى جريمة أو قضية حقيقية شغلت الرأي العام المصري. من بين الحلقات اللي لقات تفاعل كبير وحكيتوا عليها أنتم حتى لهنا، اللي هي لعبة جهنم محمد فراج، اللي حكيت على الجرائم الإلكترونية وعلى دارك ويب، ولقات تفاعل كبير وواسع، حتى العباد قعدوا باهتين هل هذا بالحق صار في الحقيقة وإلا لا. دونك تستند القصص على قضايا حقيقية وملفات المحاكم المصرية. الحلقات الأربع الأخرين هما ما لم يحكى عن بني مزار، السوبر ماركت، جنة إبليس، والشياطين الثلاثة، وكل حكاية تقدم عالم وشخصيات وقضية مختلفة ويشاركوا فيها عدة نجوم عربية كما محمد فراج، سيبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، وأحمد عبد الحميد. دونك قاعدين نشوفوا في فورما جديدة بتاتخ المسلسلات المصرية سورتو على المنصات كما شاهد وغيره، وخاصة أنها زادة تعرض على التلفزة العبيد اللي ما عندهمش لكسيل للمنصات هذية. الحقيقة الحاجة البهية فيهم اللي قاعدين يستندوا على حاجات صارت في الواقع، بتاتر من العبيد ما سمعتش بهم برشا، القضايا هذه تحكيت في مصر ولقات رواج كبير في مصر، أما في العالم العربي بتاتر ما سمعوش بها ما تحكيش عليها برشا. دوك المسلسلات قاعدين يوصلوا بطريقة أو بأخرى على قضايا هزت الرأي العام، على قضايا وراها جانب ينجم يكون جانب إنساني ولا جانب توعوي، خاصة كما قلنا في دارك ويب هذه اللي تحكي عليه برشا، واللي وعى برشا عبيد على انهم لازم يردوا بالهم على صغيراتهم، يعرفوا مع شكون قاعدين يحكيوا سوقتو، وما يخليوهمش ينغمسوا برشا في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: ولا مهم برشا، مهم برشا به انه الدراما تحسس بالقضايا ذي سيون سكا واللي
3: وي مع اضافه شيء من الخيال، لانه يعني الكتابه معناها التناول الدرامية. اي التناول معناها للدراما معناها، دونك يختلف شويه من الكات نتاعو. مهم جدا الفورمال تقدم توا لمنصه شاهد ومنصات عربيه اخرى او حتى غير عربيه. احنا مازلنا الحق ما وصلناش ل حتى نعملوا الفورمال على العادي نتاعنا. دونك مهم جدا، والتجربه الدراميه المصريه تتطور السنوات الاخيره بشبان جدد يقدموا في رؤيه استيتيقيه مختلفه ورؤيه حتى
0: على مستوى الكتابه. كيف البلاد خارجه من الحرب،
3: لبنان زاده كيف قاعده تخدم في خدمه
0: لا في الهيبه وكل الهيبات والواحد هذاك الكل
3: لا فما مسلسلات اخرين، لا في مسلسلات اخرين مزيانه برشا وخدمه كبيره، خدمه كبيره على مستوى الكتابه وعلى مستوى التمثيل.
0: ولو
3: ولو ولو ولو
0: ولو يا يونس
3: ولو
0: ولو يا
3: يونس لا ان شاء الله انا نتحكم بالركبه.
0: هذا هو، تحيه لك أميمة، شكرا لك. غدوه عندنا مقترح اخر ان شاء الله في فول اتش دي.
2: فول اتش دي على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: حكينا معكم لافان دو على كل سين لليوم. ميرسي بوكو سونيا، شكرا لك سي يونس، ميرسي خالد، ميرسي صديقتنا لبنى، تحيه كبيره لكم ايما، ميرسي شاكر كان معنا في الستاندار. مش خليكم شويه اخر مع ريكاب سبور مع صديقنا حيدر الشيرني، وبعد هي الموعد يكون مع سمسم ساميه في كوتور بلس، ومن 8 ل 9 يجيكم شاكر في واحد من ناس، والسهريه تكون مع يسري في بنت لافام. اما تو سويت نخليو الكلمه لفريق الاخبار موجز السادسه مع مراد التريدي. بعد هي الموعد اليوم يكون مع الرياضة في سبور إكسبريس، آخر الأخبار الرياضية تكون مع فهمي البرهومي. أنا حسن الهميل يقول لكم إكسلنت سواغي على موجاتنا، نتقابل غدا إن شاء الله في على كل سن جديدة. شكرا لتفاعلاتكم، شكرا لكم في كل نهار. تعطينا ساعتين من وقتكم باش تسمعونا من الاثنين الجمعة من الأربعة حتى للستة متاع العشية في أمان الله.
4: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحثنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
6: خديت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ، ماناجمنت، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، بانكي اسورانس والفينانس. وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي، دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دورينتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد في بيان أصدرته اليوم الاثنين عقب جلستها العامة العادية المنعقدة يوم السبت الماضي تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، مشددة على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من شفافية وسرعة ونجاعة، وإلى تطبيق القانون وأحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. فريق متعدد الاختصاصات يضم ممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة يجري مؤخرا عمليات مراقبة شملت عددا من المواقع والأنشطة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية وادي مجردة ومليان من التلوث حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع التواصل الاجتماعي. وأفضت عمليات مراقبة 18 موقعا لمصانع وأنشطة بولاية منوبة إلى رفع 11 مخالفة بيئية واقتراح غلق 3 مواقع مؤقتا ورفع 4 عينات من مصادر التلوث، وذلك على خلفية عدم مطابقة عدد من الأنشطة للمعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي. ومن المنتظر أن يتواصل عمل الفريق ليشمل ولايتي جندوبة وباجة ويمتد حوض وادي مجردة على ولايات جندوبة وباجة ومنوبة. انطلقت اليوم الاثنين بمدرسة علوم التمريض بالقيروان الفحوصات الطبية الإقليمية لفائدة أكثر من 5000 مترشحة لأداء مناسك الحج لموسم 2027 من ولايات الإقليم الثلاثة الستة، وهي القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقصرين. وأفاد المدير الجهوي لشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الثويبي بأن الفحوصات تتم على مراحل حسب توزيع الحجيج على الولايات، مضيفا أن هذا الأسبوع سيخصص لحجيج ولاية القيروان على أن تتواصل العملية تباعا مع بقية الولايات لتمتد إلى غاية موفى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من المترشحين. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم الاثنين عن شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الحوثيين في منطقة تل الربيعي غربي محافظة عزة، وقالت أن ذلك جاء ردا على قصف حوثي استهدف أحياء سكنية في منطقة الضباب وهي هجمات في جبل حبشي منطقة بني بكاري غربي المحافظة. من جانبها منظمة الصحة العالمية تقول اليوم أن حصيل الضحايا التصعيد في اليمن منذ 6 أوت الماضي وحتى 26 سبتمبر ارتفعت إلى 4481، بينهم 838 قتيلا و 3643 مصابا، مشيرة إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا بمعدل يقارب 100 شخص يوميا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
7: الأولى في تونس.
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
10: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
11: أريدو طور عالمك.
12: مرحبا بكم. منتخبنا الوطني يلعب الليله مع الثمانيه بعد تقريبا ساعتين من توا قل شويه ضد بوتسوانا في الجوله الثانيه من تصفيه الكان. المنتخب مطالب بالفوز ضمن 3 نقاط، تسجيل اكثر ما يمكن من الاهداف، عدم قبول الاهداف بيعرفش يحسن مركزه في المجموعه نتاعه. والتشكيله المنتظره للمنتخب الوطني في انتظار تاكيدها، ايمن دحمان في حراسه المرمى منتظر باش يكون محور الدفاع في منصر طالبي وادم عروس، على الجهه اليسار منتظر دخول علي معلول كاساسي، على الجهه اليمين محمد النصراوي نجم يكون والظهير الأيمن في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، وسط الميدان فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، في خط الهجوم إسماعيل الغربي، سيف الطيف وحازم المستوري. هذه تشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني في مواجهته ضد بوتسوانا. ذكر الماتش هذا بيكون مقبول على قناة بين سبور واحد. شلب التوفيق لمنتخبنا الوطني، نستناو انتصار على الأقل ينقص شوية الضغط على المنتخب، وإن شاء الله النتيجة تتبع في مواجهة المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا الأولمبي يلعب غدوة مباراته في تصفيات كان ضد منتخب البنين. الحاجة البيه في الماتش هذا باش يكون دخول مجاني للجماهير في الماتش هذا، الماتش مبرمج غدوة 7 نتاع العشية في أولمبي سوسة. نحكيو على مواعيد الأندية التونسية في الكؤوس الإفريقية للدورة التمهيدي الثاني بالنسبة لكأس الكاف. سي اس اس يلعب ماتش الذهاب في أبيجان ضد أكاديمية أمادو ديالو، الماتش نهار السبت 17 أكتوبر مع 4 نتاع العشية في أبيجان في الكوت ديفوار. ماتش الروتور يكون في صفاقس مع 6 نتاع العشية نهار السبت 24 أكتوبر في ملعب الطيب الميري بصفاقس. بالنسبة لترجي الجزيز يلعب ماتش الذهاب نهار السبت 17 أكتوبر ضد ريال باماكو المالي بيدام ماضي 3:30. الماتش اللي باش يكون في تونس وش يحتضن ملعب الطيب الميري بصفاقس كيما لعب ضد فريق ديامبرز السنغالي. ماتش الردور باش يكون في مالي نهار السبت 24 أكتوبر مع 5 نتاع العشية. بالنسبة لمواعيد الذهاب والإياب المواجهتين للترجي والنادي الإفريقي في الشامبيونز ليغ، الترجي ضد السويحلي، النادي الإفريقي ضد في مازامبي. مبدئيا ماتش الذهاب باش يكونوا بطبيعة خارج تونس يوم 18 أكتوبر. المشكل في تعيينات مباراة الإياب اللي باش يكونوا زوز في تونس، الكاف باش تحدد شكون باش يلعب يوم 24 أكتوبر ويوم 25 أكتوبر في نفس الملعب اللي هو ملعب رنس. دوري الأمم الأوروبية زوز مباريات تستحق المتابعة والفرجة، القمة بين بلجيكا وفرنسا، وأيضا القمة الثانية وماتش مهم زاد نجم يكون، خاصة المنتخبات خسروا في الجولة الأولى بين تركيا وإيطاليا، الماتش ينطلق بداية من 8 الربع. كانت هذه 3 شرات رياضية اليوم تلقاها

0: زيك
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مزيك فام.

0: الشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا فام. عندكم اليوم مع ركاب سبور، واليوم تركيزنا الكامل باش يكون على الكيب ناسيونال بعد تقريبا ساعتين من دول المنتخب الوطني يلعب ضد بوتسوانا ضمن الجولة الثانية من تصفية الكان. بون وليت الجولة الثانية لانه في اعتقادنا حتى الايامات اللي تعدي وتنجم تكون هذه الجولة الاولى على اعتبار انه الماتش الاول اقرب للودي، لكن اللي صار الحقيقة فاجئ الجميع بما فيهم الجامعة التونسية كرة القدم والناخب الوطني. دونك دوزيام ماتش على درب تصفية كان ضد بوتسوانا، مفاجأة كبيرة الحقيقة في الفورماسيون. تنرجع بعد شوية نعطيكم التفاصيل وستاف تكنيك بتاع الكيب ناسيونال يتخلى على عدد من اللاعبين اللي تصورنا انه ممكن عندهم بلايسهم كأساسيين. فما اليوم تكتيك جديد بتاتر 3-5-2 ولا 4-4-3، شنو بالضبط اللاعبين وشنو الديسبوزيتيف اللي المفروض يعبط به المنتخب الوطني اليوم؟ قراءة في حظوظنا زادة في المواجهة ضد منتخب بوتسواني، كانت عادل 2-2 في الجولة الأولى ضد المنتخب الليبي، تعادل في الدقائق الأخرى، كان متقدم 2-0 في هذه المواجهة. نجم نسميوها مقابلة الموسم ولا لا للمنتخب؟ ما نعرفش، طبعا بعد شوية نجاوبوا على السؤال هذا، خاصة وأنه اليوم مطالبين بنتيجة إيجابية، ما عندكش الكونفور أنك تعمل تعادل ولا الله لا يقدر تنهزم، لازم تربح. فهل يمكن اعتبارها مقابلة الموسم ولا لا بالنسبة للمنتخب الوطني؟ فهمتوا دونك، كانوا باش نجيو على كل جوانب المقابلة اليوم بين تونس وبوتسوانا. نحكيو زاد على قرار إدارة التحكيم وتوصياتها للحكام في خصوص التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تنجيو على المعطيات هذه وعديد الأخبار والمعطيات اليوم مع الامتداد 50 دقيقة تقريبا في ركاب سبورت. نجم تابعونا على سبور باي موزايك فام على فيسبوك، كيف كيف على شان يوتيوب متاعنا موزايك فام، ولا نجم تبعثونا كالعادة ملاحظاتكم وأسألتكم على واتساب 23518000. سلام عليكم الكل وين ما كنتوا، خارج حدود الوطن ولا في تونس تسمعوا فينا زادة على الفريكونس متاعنا. ونرحب بالإكيب نادر داود، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك حيدة، تحية ليك، تحية لعمار اللي خيال معنا ولكل السادة المشاهدين والمستمعين اللي تبعوا فينا.
0: عمار أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بيك حيدر، مرحبا بمستمعي موزيك فيم، بداية أسبوع موفق للناس كل إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بكم أهلا أولاد، نرحب بصالح في الإخراج بعد راحة مطولة نسبين، مرحبا صالح نورتنا. وسيم ما ترتاحش، وسيم أنت خذ راحة ارتاح شوي، أهلا وسهلا بك في الإخراج الرقمي. في العادة نبدأ بكما اليوم، اليوم باش نبدأ بكما البارح. علاش؟ بون اليوم كان فما قصة جميلة الحقيقة، وإحنا رافي كما اليوم ما نعملوش تاريخ وفاة أو تاريخ ولادة هكا جاف زعما نقولوا لكم وباقل مجهود ممكن، بالعكس نحاول نلقاو قصة فيها حكاية، فما شوت، فما إصرار، فما انتصار بعد هزيمة، نحاول نلقاو قصة من نوع هذا للناس اللي يحبوا الحاجات هذه. اليوم مثلا وين روني يتصادف مع ذكرى الماتش الأول متاعه مع مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليج، وين روني كان في أول ماتش أوفيسيال يسجل تريبلي 3 بونت وهاتريك ويعطي أسيست في أول ماتش أوفيسيال وهو راجع من بلاسور. حبينا نحكيه الحكاية هذه، لكن عديد الطلبات الحقيقة من برشا مستمعين وأصدقاء، نقول أصدقاء اللي فاتوا عامي واللي أصدقاء ما عادش مستمعين. دونك من بينه مثلا طارق فتح الله يقول لنا ليه نهار الأحد 27 سبتمبر عيد ميلاد توتي، كيفاش يتعدى توتي وما تحكيوش عليه؟ قلنا اوكي كيما اليوم اليوم ردوها كيما البارح ونحكيو على توتي.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: فرانشيسكو توتي الملك الاخير لروما واسطورة كروية استثنائية في عالم تتسارع فيه الانتقالات وتتغير فيه الولاءات بحسب العقود والأرقام، يقف فرانشيسكو توتي الملك الثامن لروما كرمز من طراز آخر، رمز للوفاء والنقاء الكروي اللي أصبح نادر في هذا الزمن. توتي ما كانش مجرد قائد في نادي في السيريا، بل كان قلب العاصمة روما ونبضها الحي. 25 عام متواصلة وهو يرتدي قميص واحد، يرفض كل الإغراءات والعروض الكبيرة العظيمة من أعتى أندية أوروبا، فضل أنه يكون ملك غير متوج بكثرة الألقاب على أنه يكون مجرد رقم في قائمة نجوم أندية أخرى. كان ديما يقول علموني في المدرسة أنه العائلة هي أهم شيء، سمعت نهار على شخص ترك والديه باش يعيش مع غرباء. داخل المستطيل الأخضر كان توتي يمتلك سحر خاص، لمسات سريعة ورؤية شاملة للملعب، تسديدات خاطفة وجرين تغيير عادية. توتي ما كانش يلعب، كان يعزف سمفونياته مع روما، ما زالت عالقة في أذهان عشاق كرة القدم.
4: فيليو دي روما كابيتانو بانديرا كامبيوني دي إيطاليا اي كامبيوني دل موندو uno scudetto, due super coppe, due coppe Italia, scarpa d'oro e golden foot, è semplicemente uno di noi. 307 gol, 786 presenze, 567 da capitano. Numero 10, Francesco! Francesco! Francesco!
0: توتي رحل عن المستطيل، توتي غادر المستطيل الأخضر، لكنه خلف وراه إرث أعمق من البطولات والأرقام، حكاية راجل اختار العشق على ألقاب المجد الزائف ليظل دائما وأبدا الملك الثامن لروما.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: توتي الحقيقة ما يستحقش تقديمك، تحب تلقى له تقديم تحير. أما مثالش اليوم بعد سنوات هذه الكل، توتي أنه اختار يقعد في جمعية واحدة اللي هي روما، تحرم بتاتر من ألقاب فردية كبيرة ياسر وحتى مالية. نعم كان ينجم يعمل ثروة أكبر ياسر، لأنه كان فما عروض من ريال ومن مانشستر يونايتد في التومبك. يعني اليوم قرر توتي صحيح في أنه ياخذ لقب الوفاء والوفي المخلص على أنه يكون واحد من اللاعبين اللي عملوا تاريخ على المستوى الفردي، لأنه جمعية نهز كوب دي موند.
2: نعم اللاعبين القليل توتي اللي وانا قعد مسيرة متاع 25 عام بنفس اللون بنفس يعني العبيد، هو يعني أسطورة، هو القيصر يعني في روما، قعد 25 عام بالرغم كان يعني كان ينجم حتى من ناحية الألقاب وقتها كان فما مانشستر والريال يعني مسيطرين بريسك على العالم، كان ينجم يمشي، ولكن هو خير أنه يقعد في روما يكمل مسيرته في روما، وعمل يعني مسيرة كبيرة برشا كوسوسوا مع المنتخب الإيطالي ولا كيف مع روما، بالرغم يعني في روما ما كانش فما برشا تتويجات، ولكن خلى اسمه ك يعني كلاعب ابن النادي، قعد يعني في في في في نفس في في نفس الجمعية.
0: نادر
1: لاعب كبير أسطورة بصراحة في روما، يعني يقعد من اللاعبين الأوفياء، وأعطى درس في الانتماء في التعلق بالنادي متاعه، هو درس لعدة لاعبين وكذلك للإدارات والهيئات المديرة والمسؤولين. إذا كان لاعب عمل هكا مع النادي متاعه، أضعف الإيمان أنه المسؤولين يعملوا هكا وأكثر مع اللاعبين اللي ياخذوا مثل القرارات هذه. فعلا هو اختار أنه ياخذ يعني لقب الوفي إلى الأبد على الأموال، وما تعرفش حيدر ينجم يكون كذلك من ناحية المادية بقاؤه في روما كذلك جاب له العديد من المداخيل، لكن المهم قال كلمة كبيرة عندي توفت، قال أنا ما نجمش شيخي، مش نخرج من العائلة، مش نمشي للغرباء. بالنسبة لي
0: مش نمشي خلي العائلة
1: أي بالنسبة لي أباروما
0: كونفكسيون، هي عنده قناعة
1: العالم كله غرباء. هو لاعب فريد من نوعه بصراحة، حتى في الملعب ملاعبي، في تصرفاته، في كانت حتى طريقته مع الجمهور تعامله، كان لاعب استثنائي وعدى مسيرة كبيرة، مش يقعد يعني من أكبر الأساطين تعلومة.
0: وحتى في تونس عنا عمر جمل رمز الوفاء مثلا.
2: عمر جمل ما يكون يدفع في الفلوس أكثر يمشي يخدم على روح يعني محترف، أعطيني قدش من واحد محسوب بتنحي وسام يحيى شوية كي وخليل كذا بيني أخوي العزيز نمى بالاحترافية. الوفاء هذاك في حبي في
0: جمعيتي،
2: نخدم خوي نخدم على نلعب رجعة لعبة الجمعيتي هذا ربيت لبطل بثمانمية ألف إيش نوى زاد ما زاد لا يجيع الذئب ولا يشتكي الراعي. تبدأ الناس الكل واضحة مع بعضها، اخدمت لك بثمانمية نقصد ربي على روحي إن نجيب عشية معنا ونتصرف ونلقى إيش نوى زاد الناريخ نجي لولدي مثلا نجي ويقول الله يعني شنو أكلك وفاء ولا بشنو أكلك معنا حب وغرامة. نحب جمعيتي في قلبي نعتها كل ما عندي
0: افهمتني
2: ونخدم على رواحي. يا الناس تخدم على رواحها، الناس تخدم على رواحها، الناس تتحرك تخدم على روحك يعني. وفي روما احنا
0: افهمتنا على ذاك يزي ما نزيدوا حتى
2: كده تتك يقعد في روما الكونترا بتاعه بكنز مليون اقل شيء. احنا وش تقعد هوني كيفش انا تقعد عادة وخر ظهر اللي بيمو في نقعد 800 الف الهزر بيت لبطال ومش نصر
5: كهوعد
0: واضح واضح. نمشي بعد لحظات الآخر مسار
6: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: آخر مسار ريكاب سبور.
0: طيب باش نحكيو على ليكيب ناسيونال، نعطيوه اغلب الوقت نتاع ليميسيون اليوم لي ريكاب سبور. في اخر مسار نحكيو على القرار صادر عن الاداره الوطنيه للتحكيم، هي مذكره لكفه الحكام تمنع فيها منعا باتا نشر او تداول اي منشورات او صور او فيديوهات او تعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالمقابلات بالمردود التحكيمي او بالقرارات التحكيميه التي تم اتخاذها. هذه المذكره اللي وجهتها اداره التحكيم لكل حكامها. تعليق من عندكم نادر عمر؟
1: برافو، وهذا المفروض بالحاجات الإيجابية. طبعا هذه مواقع التواصل الاجتماعي أنت راك ماكش منك نفسك، طالما تشتغل في شغل فيه تقييم وفيه آراء مختلفة متاع الناس يزمك تحترم الشغل هذايا

0: ولا هذا وتنحيه.
1: هو في دوري دي ما يتصور ذي
0: دي ما يتصور دي بوزي كتبوا في مصر في الحمزاوي في مصر تحية لي والله في مصر والله صح عليه نحاوه من كذا مسؤول أول على الأكابر في السينيور أعطاه العلاقة بالنوادي والتواصل. لقيته في إيطاليا مع الإيفان تروا في حين هي وسام الطيف هو العضو الجاي المكلف بالإيفان تروا, وتو لقيته في مصر في الإسماعيلية ولو أنه سي معز النيلي هو المسؤول موجود معه وهذا مع صديق وكذلك ماذا هذه تفاجأت على بنك بودلير وفنت على المنتخب. لقيت سي حافظ الدربيري تحية لي اللي هو رئيس ودادية متاع الهوال ديما الوداديات كلهم ما عندهم حتى صفقة قانونية. شنو هذا وين ماشي؟ ماذا ينتقد مكتب الجامعي في الفيسبوك؟ ماذا يجعلهم لا أصحابي وأخواتي في وقت وقت هبطوا القائمة متاع المنتخب الإطار الفني؟ ثم واحد على القائمة متاع الإطار الفني قال شكون المساعد الثاني؟ جاوب سي حمزاوي قال له واهب الخزن.
1: ياهو بيه في الكوميونيكاسيون
0: هو وهو الخزري مكلف في قسم التحليل
1: ياهو قاعد يكومونيكي مع الناس
0: راهو المنصب
1: نتاعك ولا
0: المنصب نتاعك مش يحدلك من حريتك الشخصيه اكيد ما تحبش تشد منصب تحب تعيش حر طاير كما يقول عمار طير وجنح وطير واعمل اللي تحب ما تخوش منصب يحكم عليك ثم وهره ووقار وشخصيه معينه يفرضها عليك ذلك المركز مهما كان إعلامي رياضي مدرب تيجي الواحد في حياته الخاصة ما ينجمش حتى يعيش كما يحب احتراما للناس لأن الناس تشوفوا بوجهة نظر معينة تبارفوها حتى انتماءاتك سياسية دينية أو غيرها تخليها ما تقولهاش لأن الناس عندها صورة متاعك معينة في الميدان متاعك كمحامي كطبيب كرياضي كمدرب كعضو جامعة خليك غادي كما اللاعبين هاو شفنا شو اسمه العبد يعني مشيت لك من كل جهة هاو في الملعب قلبه يحطه في الملعب كي يجي يتكلم يعرفش يتكلم وكذب روحه وذب نحن نعانيه في المنتخب على الجهة اليسار وبالتالي
1: دونك انت معني باش ديما الناس ما يذيعوش فاش قاعدين نحكيو على توصيات الجامعه اداره التحكيم باش الحكام يتعاملوش برشا ما يتعاملوش اصلا في وسائل التواصل الاجتماعي معني اذا انت حليت بارونتيز اوكي معاك
0: موجود في كل شيء
1: ثمنها معناها تعتبرها
0: طبعا ثمنها حاجه ايجابيه
2: باهي وفكرة ممتعة ولكن احنا مشكلتنا في تدوينة احنا يعني مشكلتنا في تدوينة وهما خسروا ماذا بيهم زادة فما عندهم تصور بمرولهم لقدم الحكام يزيدوا نحيوهم يعني كل واحد حاط زادة على جمعيته اي خليه ينحيوهم زادة ولكن مشكلتنا اعمق من هكا مشكلتنا في التحكيم اعمق من هكا ومشكلتنا يعني تطلب لها برش حالنا في التحكيم كما حالنا في الكوره بالضبط نفس الشيء ما بعدش برش يعني لازمنا يعني سنة يعني اخر فرصه باش انه نحسنوا الحكام نتاعنا ونحسنوا القطاع هذا وباش تكون يعني متوسم خير يعني الحقيقه في الاداره الجديده نتاع قياده النجي جويني متوسم خير والله قبل ما خلوهش يعني يخدم رايه فهم من بعض كيف الإعلاميين بعض يعني الحكام سابقين بعض يعني ما خلوش الرجل يخدم إن شاء الله نخليه ونعطيوه مجال يعني باش يخدم روحو ينجم يحسن ونعاود ونقولها مرة أخرى بربي الحكام زادة كيف عندكم تصور متاع جمعياتكم لابس مريول جمعيتك هذوكم زادة نحيوهم باش نقراو حساب باش يبداش تأويل تحب الجمعية هذه وتخدم مصلحة هذه باش نبداو واضحين مع بعضنا وكا
1: واللي خذاو له تصور صحيح ما عاد عنده ما ينحي
2: بس خوه طاح في الشرب
1: هو باين البروفير مش للدرجة هذه
2: واضح
1: أوكي كملنا مع آخر مسار بعد شوية نحلو شابيتر ليكيب ناسيونال مقابلة بوتسوانا هل هي مقابلة الموسم بالإضافة إلى مفاجأة كبيرة على مستوى الاختيارات لهذه المقابلة فاصلة قصير ثم نعود لركاب سبور
3: آخر مسار ركاب سبور
4: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا

0: الميه الصغيرات ملئ امشي لاقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. خذ جهاز الفا وتفكرني الفا تبدل لك حياتك.
1: مع الفيبر اختفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توبنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توبنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توبنات. الكل انترنت فما توبنات.

0: الشعب الوطني يلعب بعد ساعة وثلاثين دقيقة تقريبا مواجهته ضد بوتسوانا، المواجهة المهمة جايين على تشكيل. ما برشا منكم قاعدين يسألوا على دخول الماتش هذا مجاني بلاش ولا لا؟ بلا ماهوش بلاش، اما فما 5000 انفيتاسيون من عرش بون كيفاش تفرقوا، فما 5000 انفيتاسيون، فما زادة تكيات اللي حاب يقص ينجم يدخل للمقابلة. هذا يبدو زادة سعر رمزي مش حاجة كبيرة ياسر، دونك المعلومة نأكدوا عليها، الدخول ماهوش مجاني، الدخول يا اما بدعوة ولا تقص التكي متاعك. دونك نحطوا الماتش هذا في الإطار متاعه وتنجيو للتشكيلة. مقابلة الموسم بالنسبة لكيب ناسيونال نادر؟
1: لا، مقابلة الموسم تجي نكون مقابلة التتويج، مقابلة أنك تتأهل أو ما تتأهلش، لكن مقابلة مهمة من بين المباريات اللي مش توصل لك الكأس أفريقيا، لأنه دور الوصول لكأس أفريقيا أنا نعرف ومتأكد أنه إحنا حاليا ما نجموش نمشوا لبعيد في كأس أفريقيا. لو تفهمنا أنه إن شاء الله الناس تكون واعية أنه هذه النصف نهائي الكان والدور الثاني تاع كأس العالم، هذه صعبة، أصبح مش صعب المنال، مستحيل المنال في 3-4 سنوات القادمة. لكن تعرف شو المهم؟
0: أنت قبل بجمعتين ولا بعشر أيام قبل من الماتش الأول كنت تقول في نفس الجملة هذه، وكنت معناها فما معارضة كبيرة للجملة هذه. اليوم أعتقد أنه الناس مقتنعة أنه اليوم ما فماش حاجة كبيرة على الأقل، الله بيش الواحد ما يكونش بيسيميست ياسر.
1: ونزيد مثالش نذكرك، قبل البطولة العربية قالوا لي ما تشاء، قبل كأس أفريقيا كيف كيف،
0: هو تبارك الله عليك لحظات الفشل كنت تفيق بهم قبل.
1: لا ما هو ثم ثم ثم ثم بوادر ومؤشرات وثم حقيقة. أنا نحاول أني ما نجملش، علاش نقول لك في حاجة اللي هي صعبة، هذيك الأحلام والكل ما عنديش علاقة بها. أنا كنشوف نخرج من المنطلق شنو اللي موجود عنا حاليا. دونك المقابلة هذه مقابلة مهمة فيهاش حتى كلام، والدليل أن الخطة نتاع اليوم، التشكيلة نتاع اليوم،
0: هاتون جيو لهذا خلي فقط نخو من عند عمار زادا، معناه يقول لك اليوم لو كان الله يقدر خسارة معناها مشكلة كبيرة ياسر. على ذاك فما شكون يصنفها مقابلة مهمة جدا كما قال نادر، اوكي ما فما شكون يوصل حتى لمقابلة الموسم بالنسبة لك.
2: مقابلة كي نجيو نحسبوا الكلاسمون مسيرية ماهيش مسيرية، أما مقابلة مهمة باش أنك تخليك يعني تنافس من أجل الترشح لكأس إفريقيا، على خطر يعني في بعد إذا كان لا قدر الله تعمل تزيد تخسر نقاط على ملعب رادس، هي يعني مش تلعب مع بوتسوانا، وشوفناه يعني فريق محترم جدا، يعني تفرجت فيه مع ليبيا وهم فريق منتخب محترم جدا. لازمنا يعني نتيجه، لازمنا نقاط.
1: اخلاقك انت يا عمار والله من حسن اخلاقك، انت اعتبرت بوتسوانا محترم جدا، انت
0: خلاص كان لازم يخسر خساره كبيره مع ليبيا، روا دو فوت وكذا. 200 فرصه ليبيا جابت في الماتش هذا، 200 شنو اكزاجيري، ما نحبوا نقولوا انه سيطره كامله كانت المنتخب الليبي،
2: سيطره كامله
0: خاسر في التحولات الهجوميه،
2: كان خاسر 2 بلاش المنتخب الليبي، يعني رجع في في في في الاخر بضربة جزاء، يعني عدلت في ال 83 ذروة 86.
0: تقول أنت النتيجة هي اللي تعنيني
2: يعني اليوم مش تلعب يعني مع منتخب أنت وياه. أسمع يزينا بربي من التعالي ذي، رانا تعبنا منه التعالي ومهزنا كان للهوية، الناس كنا متعالين، هاو منتخب بوتسوانا، هاو منتخبك العام، جيتك ناميبيا ربحتك واحدة بليش، أم بعد واللي تسلك فيها مع الرأس الأخضر تحب تترشح بالسيف، إيه يزينا من التعالي. يعني الفرق كل منتخبات الإفريقية تطورت، إلا إحنا قعدنا في في في في بلاصتنا، كل المنتخبات تطورت وكلهم ولاو يجيو، يعني
0: حتى قعدنا في بلاصتنا رفيع وعليها
2: زدنا وخرنا زدنا
1: هو اللي يقعد في بلاصته يتأخر لأنه الأخرين قاعد يتقدم،
2: زدنا وخرنا احنا يعني منتخب بوتسوانا منتخب ممتاز جدا، لا قدر الله اليوم ما تفوش على بوتسوانا اني نقول لك راك ماكش باش تترشح لكاس افريقيا. وخلي الناس يسمعوا، يعني الناس راهو نترشح المنتخب المجموعه اللي فيها يترشح منتخب برك باعتبار انه اوغندا مترشحه ديريكت، شي يترشح منتخب اذا باش يترشح لك منتخب يعني في في مع ليبيا ومعك بوتسوانا اوغندا لازمك تزني قاتم تاعك على الملعب. احنا خسرنا نقطتين
0: صحيح،
2: خسرنا نقطتين على خاطر يعني ماشي في بالنا انه مقابله يعني وديه مش تحسب النقاط نتاعها، يعني فهمت شكون اللوم هون، يعني من المفروض ان فهمتش يعني شكون مش اللوم، والله بالحق شكون مش اللوم، يعني الجامعه هي زاده كيف كيف اللاعبين المدرب في باله يعني انه المقابله وديه، سينو
0: نسكول
2: في بيل. يعني كان جيت الناس تعرف انه فما نقاط يتحسبوا نتاع نقاط المقابله, اني ناكد لك ممكن ما تكونش هذيك النتيجه
0: وما يكونش هذاك الروندمون
2: وماش هذيك الاختيارات ومش هذيك الاختيارات. اما احنا يعني هوني ماشي في وهذه زاده كيف كيف يتحمل, يعني المسؤول اللي جاته المعلومه يتحمل مسؤوليته زاده كيف كيف.
1: تعرف انا نتمنى والله يا عمان نتمنى الجامعه تكون واضحه وتقول انه كاس افريقيا 2027 28, تعرف شنو الهدف بالنسبه لي انا؟ هو انك تكون في كاس العالم موجود لسبب بسيط, انه كاس العالم تجيب لك اموال محترمه جدا باش تنجم الجامعه نتاعنا تعيش. لانه حسب اللي انا فهمت انه ما تنقلناش لبوتسوانا وبدلنا ذهب اياب لاسباب ماديه,
0: هي حسبه
1: باش من بعد نمشيو فهاد المره اوغندا وبوتسوانا. لكن ايش صار؟
0: كيما عملت اوغندا لعبت في ليبيا وبعد تونس اقل تكاليف
2: في توب جاه ربي فلوس كاس العالم تولى تصبوا البطوله العربيه وين فلوسها؟ شاركنا في كاس افريقيا وين فلوسها؟ اي حكايه فارغه بطوله عربيه وكاس وكاس العالم حكايه فارغه. يعني
1: كاس العالم
2: يعني باش نفهم
1: كان مش كاس العالم لو ما نعيشوش الكوره في تونس ما تنجمش تعيش هيك. علاش انا قلت لك انت اليوم ترتيب نتاعك 11 افريقيا, تعرف معناها 11؟ يعني اليوم كان نعملوا قرعه تصفيات كاس عالم فيها 9 مجموعات, باش تكون انت على راس مجموعه كما صار المره الاخرى وتلعب مع ناميبيا ومع ليبيريا وتتعدى بهيك اللي صار المره الاخرى احسنها خط هجوم بدون هزيمه بدون اللي هو الكل احصائيات فارغه, لانه المنافسين كانوا ضعاف برشا والدليل انه كيطلع المستوى ما لقينا حد شيء. هذا مش يقعد ارقام اوكي, لكن اليوم يزمني بعد سنتين يزمني نشارك في كاس افريقيا 2027 و2028. علاش؟ باش نلعب في كاس افريقيا مع منتخبات ترتيبها افضل مني ونحاول اني ننتصر باش نهبط الترتيب نتاعي من 11 ندخل في 9 الاوائل باش نسهل عمليه التأهل إلى المونديال اللي يجيب لي 30 ولا 35 مليار النجم نعيش فيهم ل4 سنوات. أما تقول لي الأهداف, الهدف اليوم التأهل لكأس أفريقيا كانت أهلنا, الهدف هو أنك تدخل أنك تعدي دور المجموعات. أنت 11 اليوم يعني ليك في التوب 5 5 الأولانيين وليك في الخمسة الثانيين,
0: معناها نرجع ل 94 و96 وكذا, معناها كي ترشحوا تعتبر مفاجأة, معناها كي ترشحوا من المجموعة نمشيو لانكار وكذا تعتبر سوربريز. معناها نرجعوا
2: عمرك ما تغطي الواقع نتاعك, هذاك الواقع نتاعك قدامك.
1: طيب بالموجود اليوم نتيجة إيجابية أنك مش تدخل أون ويتيام دو فينال في الكوب دافريك الجاية بالرصيد البشري اللي عندك وبنوعية اللاعبين اللي عندك, لما تشوف منتخبات الجوار ومنتخبات الافريقية وين وصلوا يتسمى هدف من الاهداف. من بعد على مقابلة كل شيء ممكن, الاهم اليوم هي مقابلة اليوم والستة تغييرات اللي عملها معين الشعبين اليوم, وهذا يؤكد 1000000000% انه لو كانت المعلومة موجودة ان هذه مقابلة كانت رسمية وتحتسب النقاط متاحة تكون تشكيلة اخرى روح اخرى تحضير آخر حافز جديد, يعني كل شيء يتغير. وقالها معين قال لك أنا فرصة باش نعطي وأي مدرب في بلاصة معين يبدأ عنده مقابلة ودية, مقابلة لا تحتسب نقاطها وبعدها مقابلة رسمية, أنه قال لك أعطيت فرصة لبعض اللاعبين كما شيرني كما دعياري كما اللوم.
0: نحاولش نحلو توحنا الملف ذي وفاصل قصير ونرجع نحكيه على التشكيلة بنسبة 99% في انتظار تتأكد بعد إن شاء الله قبل ما نكملوا الميسيون تكون عندنا التشكيلة الرسمية. أما حتى هذه مش نعطيها توا تقريبا مؤكدة دونك بعد لحظة.

0: 11 اللي باش يكونوا حاضرين اليوم في مواجهة بوتسوانا انطلاقا من 8 في ملعب رادس. نعاود نذكر او دخول معايا دعوات ولا قصتك نتاعك فمش دخول مجاني اليوم. دونك خلينا نعطي الفورماسيون. دحمان في الكاج، ادم عروس، منتصر الطالبي ونصراوي، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، علي معلول، الطيف، بن سليمان، الغربي والمستوري. هذه تشكيلة اللي المفروض تكون موجودة بعد شوية في مواجهة بوتسوانا. نحب نفهم مليح التشكيلة ذي كيفاش ينجم يكون ديسبوزيتيف، معناه ثلاثة في الأكس ولا أربعة مدافعين عادي لكن مع حرية مثلا علي معلول شوية كما الساس مثلا، ولا نفهمه ونيخو رأيكم الزوز. نبدأ معك
1: نادر. بالضبط، هي البداية تشوفها 4-2-3-1، أربعة مدافعين، معلول على اليسار، نصراوي على اليمين، عروس والطالبي، والطالبي مش يكون على اليسار، طالبي على اليسار باش يسعد عليه معلول يحاول هو يغطي من الجهة هذيك. اختيار النصراوي كظهير أيمن مش فاليري ومش النفاتي، هنا يزيد يأكد أن الحرية مش تكون أكثر لعلي معلول. واللي متفاجأ من أن النصراوي ظهير أيمن، راهو النصراوي وقلناها هنا قبل في القائمة، لعب 19 مباراة الموسم الفارط مع فريقه إسترا في الدوري الأوكراني، الكرواتي. 10 لعب ظهير أيمن و9 لعب في محور الدفاع. أوكي، يعني كيموعي جاب زوز برك على اليمين لأنه في حسابه عنده النصراوي، وحتى على غرار يلعب كذلك ظهير أيمن. يعني الحل الثالث متاع محور الدفاع يكون ذا كونفيرتي ظهير أيمن موجود عنده.
2: أي أما, أما, أما نادر ظهير أيمن بشنو المواصفات؟
1: دفاعية. باش نخلي معلول، باش نخلي معلول نوفر له تقريبا، حافظ على التوازن ونفس الظروف نتاع النادي الصفاقسي.
2: ممكن زاد يلعب لك ثلاثة في محور الدفاع. شوف احنا تو مازلنا ما شفناش، مازلنا ما يعني مازلنا ما شفناش يعني كيفاش باش تكون يعني اللاعب كيش يكونوا على على على الملعب. أي. ولكن نتصور انه الاختيارات هذه حسب ما نشوف باش يلعب ثلاثة في في في في محور الدفاع.
1: ثلاثة محور الدفاع، معلول مش يكون اكسونتري غوش، ظهير ايسر متقدم.
2: والطيف علي اكسونتري كيف
1: الطيف مش يولي اللي هو جناح، مش تردوا انت ظاهر ايمن متقدم هكا ولا هي تقريبا كما قلت انت، لكن في التنشيط الهجومي والدفاعي تتبدل. لكن بعد مش تلقى العيدوني وفرجاني اثنين لاعبين ارتكاز وسط ميدان، قدامهم بن سليمان على يسارهم الغربي، مش يكون جناح ايسر لكن هو مش جناح، مش يكون دائما في وسط الملعب باش يخلي عليه معلول يلعب هو في اكثر الوقت كجناح، والطالبي مش يميل اكثر على جهه علي معلول باش يغطي كيف الطيف على اليمين ومستوري بونتا. علاش ما كانش مثلا بلاصه الغربي عاشوري او تونيكتي؟ لانه عاشوري او تونيكتي اجنحه يتمركزوا على الخط، ما يساعدوش هو لاعبين يتمركزوا على الخط، لانه يحب علي معلول يسعد ويعطيه تفوق العددي ويعطيه ذيك التوزيعات المليمتريه في ظهر المدافعين اللي قاعد يورينا فيها في النادي الصفاقسي. وبالتالي التشكيله كي تشوفها لما الكرة عند المنافس مش شوف واقفين 4-2-3-1، لما الكرة عندنا واحنا نهاجمه مش شوف ثلاثة فقط في الدفاع، وهناك كلام عمار صحيح النصراوي مش يقعد ثابت كمحور دفاع ثالث، ومتشوف عليه كأنه جناح أيسر وبطبيعته الطيف كأنه جناح أيمن، والبقية الكل في وسط الميدان يحاولوا أنه يخلقوا التفوق العددي ويساندوا المستوري في بناء الهجمة. هذا اللي موجود، لكن هذا يطرحنا التساؤلات واستنتاجات. تتذكر انا
0: اي تو نجيو للتساؤلات والاستنتاجات. خلينا نخوري عمار زاد في الديسبوزيتيف هذايا، معناها هذا بناء على الادفيرسير شنو اللي كان نتاعو ولا بناء على المجموعه شنو اللي
2: بناء على المجموعه اللي عندك؟
0: معناها اخترت احسن ما عندك،
2: عندي شكون
0: ديبوندمون شكون الادفيرسير.
2: بالضبط، اخترت احسن ما عندك واني نشوف افضل تشكيله. تشوف يان فاليري ظل الاظهر اللي لعبوا في مقابله اوغندا ما هوش موجودين، والافضل وكان هو كان يزيد يختمها ختامها مسك ولي ما تشعيت له، خاطر بصراحه صفر اضافه منك العام. قداش عندنا هوني نحكيو على فاليري ردوا هنا كفو في زمنه، قلت لكم راهو يعني من وين جينا ولا مره فادنا لاعب يعني متوسط.
0: اي هو موجود وكاو
2: موجود، واحنا علاش نجيبه في واحد يعطيناه يعني جبناه يجي 20 ستاج كان مش اكثر، ما فما حد شيء يعني في كل كل
0: لعب مونديال ولعب
2: خلفيته في لعبة هو خير.
0: لا لا نحكي لك على الوجود نتاعو يعني
2: قائد اللي قايد في البريزون كاو جي يعني جيت ما تمركن نهارك وتمشي. اليوم عندنا افضل تشكيله بشوف بربي زيونة ما يهمنيش فيه 36 40 50 باش يفيدني نجيبو علي معلول باش يفيدني اليوم نلعب فرجاني باش يفيد خاطرك انت تورك ما عندكش يعني ملاعبية تدلل عليهم يعني يلعبوا في اوروبا يعني انت كي تنهي عليه العاب يعني تنلقاو كيف كيف نفس الحكايه اشكالي تنعطيني تو انت قاعد تلوج على ظهير ايمن قاعد في الاختيارات للاعبين اللي تعيط لهم قاعد تشوف تحب تخرج يعني تشكيله
1: ما ثماش خيارات عديده
2: ما عندكش مثميش. يعني خيارات تحب تجيبش
0: لا فما حاجه انا لغز ما فهمتوش معناها توا مده طويله الحقيقه قاعد ساعات نخمم وحدي ساعات نجيب جماعه نقعد نخمم انا وياه خي نفيتي شنو حكيتهم على الكيب ناسيونال
1: اخر فرصه اخر معسكر
0: لا قبل الاخر فرصه
1: لا اخر معسكر
0: باهي اوكي
1: تعرفش عليه
0: هذه معلومه ولا انت استنى
1: لا لا فما انت جاي مع سامي تفابلس يوم كل لعب بعشرة دقائق
0: يا هكا في المونديال جابوه لعبوا حاج محمود على اليمين في بلاس وعاودوا عيطول
1: صحيح
0: يعني نجموا يعاودوا عيطول مرة أخرى
1: معين المرة هذه تبع عادي إذا كان اليوم اليوم تعاود تجيب وفاليري لم يقنع المباراة الأولى والمباراة هذه تستحق فيها نفس هجومي حتى كي تلعب ثلاثة في المحور نفاتي راهو خصاله هجومية أكثر من الدفاعية يعني بكل المقاييس المقابلة هذه تتماشى معاه وما عطيتوش
0: والله لا ريت خصال
2: اني اني اني اصلا ما ريت شيء الاظهر اللي عندنا على اليمين
1: يا عمار
2: والله ما فهمتش كيف شنو المقياس اللي قاعدين نعتمدوه باش نعيطوا للملاعبين تاع
1: عمار نحكي لك بالمنطلق الناخب الوطني
2: نعم نحكي لك درجه ثانيه اني في الشويد
0: في اكسبليكاسيون
2: درجه ثانيه اني في الشويد ما نعيطلوش ما نعيطلوش
1: يا عمار المدرب جديد قال كذا جاء بطولة عربية ليلة ماتش لعبتوه جاء كوب دي موند قالوا مضروب فرصة أنا نشوفه عن قرب لأنه قاعد يلعب في مباريات وأساسي وسجل ثلاثة أهداف وتعطاز واستمرارات حاسمة لكن الظاهر شفت هذا تفسير معين اللي قالوا اليوم معين جاءوا بروحه كيف ما تلعبوش مثل اليوم يعني ليس له مكان يعني ما أقنعش من التمارين ونعاودها للمرة الألف هناك لاعبين تتفرج فيهم في دوري في فرقهم تغمض عينيك وتقول هذا حل مشي هذا مش يحل مش يحل مشكله في المنتخب
0: جيبوا ليكيب ناسيونال
1: جيبوا ليكيب ناسيونال من التمارين تقول حتى الفرصه باش نعطيه مقابله رسميه ما يستحقهاش لانه ديجا هو في لونترينمون وما نجمش يلقى نفسه ما تبعش المستوى
0: يعني لهالدرجه شفت ولا عشت دي زيكزامبل باري هكا معناها
1: العديد
0: في ليكيب ناسيونال
1: منتخبات تونس سوريا والكويت ديما تصير لي لانه في المنتخب في التمارين مش ما هيش تمارين النادي لانه في المنتخب مش جيب افضل ما ثمه في الاتوال في صفاقس في الاسبيرانس في المحترفين هو كتجيبه من المستير ولا من فريق اخر ولا من اي نادي اخر متعود يلعب في نسق معين مع ملاعبيه يلقى المستوى يطلع من التمارين المدرب يلاحظ انه ما تاقلمش حتى من التمارين هذا مثلا انا ناكد لك هذا حال النفاتي والعديد من اللاعبين الاخرين
2: تو النفاتي ما شافته يعني حتى جمعيه في اوروبا باش تهزوا من الدرجه الثانيه السويد يطلعوا من الدرجه الاولى ما شافت
1: هو يعني كان في الدرجه الاولى وطاح ما زال تو دور ماتش ويرجع
2: باهي ويرجع ما فهمش
1: في الدرجه الاولى
2: ما فهمش يعني حتى في فرق سويسريه لو كان جاء عنده المستوى وفيه شويه رهزته في فرق سويسري الماني تهبط شويه تركيا تهبط يعني والتركي ما يخلطش عليها تهبط يعني حتى يعني صنف تقعد بطوله السويد يعني نفس البطولة متاعنا ولكن الملاعب مفضل وكاو يعني من المفروض أنه نعطيه فرصة للاعبين أخرين فما أغزل لي الوقت الحالي راهو ما ويش إني ذد أنه التشبيه بيني ماذا بيه في الإيكيب ناسيونال أي واحد بشي يذيب للمنتخب ورا فيه أنه قادر يقدم الإضافة
1: عماد نعيط لك عايت ناحي فاليري والنفاتي مش تعيط للزعلوني شكون معاه آخر عطيني ضايد أي مني كدراجل في خبري كان كشريدة ضيع كذيها
2: كشريدة لو كان يرجع يخدم على روحه أما
0: فما كريز متاع
1: أنت اليوم
2: فما أظهر بلاسة يكيب ناسيونال ولا يذين مجي في الوجه كشريدة بلاسة تغزر لها قدامك
1: أي
2: يا حبيبي يخدم شوية على روحه يخدم شوية يخدم لازمك تخدم
0: الأوفان تروام فيهم شرير دروا بيه يملى العين
1: ما زال أكشف الإيفانتروا خطأ يلعب بالدربالي اليوم محور دفاع في
0: ترجي
1: في الترجي البارح نفرش الوليد القريشي نتاع في المنتخب الايفان هكا هو يزمك يزمك تلوش.
2: شفت حيدر شفت حيدر قله التكوين وقله يعني مانيش قاعدين نكونوا
3: واحلين في ريال
2: وقعدت واحل في ظهيرين من قبل كنت واحل في ظهير ايسر خاطر بحكم انه ما فماش لاعبين تلعب باليسار
1: اليوم انت واحل في ظهير ايسر
2: كيف كيف يعني شوف ولينا تو واحلين في ظهير ايسر وظهير ايمن وما عندناش نخرجوا هذا كله رجع لك لشنو للتكوين على خاطرك انت في عوده تركز على التكوين نتاعك باش تلقى فريق تلقى منتخب نهار اخر يسارع الكبار انت ما فماش تكوين منين تجيبهم الملاعبين راس مالك راب تحب ولا تكره راس مالك البطوله التونسيه نتاعك في تصدير اللاعبين في المنتخب في راس مالك هذا احنا مشكلتنا نخزر كل شيء ما نخزروا التكوين اللي هو شوف الخور اللي فيه
1: انت اليوم ما عندكش لاعب ارتكاز محوري تعيط له المنتخب من البطوله المحليه ابرز اللاعبين في المركز هذاك اجانب
3: كله مجانب
1: انت اليوم ما جاكش العابدي التجأ لعلي معلول في 36 سنة والعمر لا يعني شيء قدام المردود وهو مستحق عن جدارة واستحقاق جبت علي معلول ويشكل علي معلول أنه بطولة عربية جبته قال كاني موجود ولعبت ثلاثة ماتشوات من مزوز لعبت ثلاثة في المحور لأنه هيك هو علي معلول تو حاليا ما هوش علي معلول
3: نجمش تطلب منه وزيدة طلعها بطلعها بتاي
1: وأنا كنت ديما عارك علي معلول هو في الطنبك متاعه يقول علي معلول ضعيف دفاعيا لا ما هوش صحيح علي معلول من أصعب الأظهرة دفاعيا باش تتجاوزه لأنه عنده سرعة ردة فعل رهيبة والناس اللي عملت لي توا حملة هذوما جماعة يا قادم لينا وجماعة معرض الكتاب وجماعة ولا يحكوا في الكورة هو لا علاقة بالكورة على علي معلول
3: انت عاد
1: اي فرصة علي معلول 2017 في في في احلى حالاته في الأهلي قبلنا 6 أهداف قالوا الكاسبر جاك 5 من جهة علي معلول لعبنا عبد النور ضد بركينا فاسو كان تذكر علي صار شنو عبد النور مش نحطوه هو محور الدفاع حطوه أريد قوش باش يوقف بيرتران هذاك متاع لعب في هولندا أوكي 2019 مش علي معلول وقتها تجني مش في ثمار تاكل في حاجة بنينا ياسر يعني مصر الكل تحكي على علي معلول وحقه معطاه حتى واحد مزية علي معلول يكفيه أنه هو أكثر لاعب عاطي تمريرات حاسمة في تاريخ الأهلي المصري نادي القرن مش في الأندية الأخرين بودورو في نادي القرن في الأهلي المصري 2019 يعملون علي معلول في تونس
3: بالله باش نستفهم
1: ما هوش في القائمة
3: احنا شيء منع فيك أنا منع فيك خطر النجم نجم نستفهم أندية بدورو تقصد في مصر الأندية اللي ما تلعبش على البطولات
1: حتى في إفريقيا الكل
3: واضح هاي باش نستفهم
1: الألقاب اللي عملها علي معلول والارقام الاحصائيات ما لهمش في اولمبيك الزمامره ولا وي في المغرب ولا دوي
3: اكزاكتوم وذاك شقصد
1: اعملهم في الاهلي المصري يعني من اصعب ما ثم 2019 يعاقب علي معلول ويدمر وانا حكيت عليه 2017 و19 في لحد رياضي انعادك عليه علي معلول ما مشاش كاس افريقيا 2019 هو وهي في مصر شوف يعني قمه الكره والحسد والبغض ما خليناهش يستمتع بكاس افريقيا وهو في افضل حالاته والطبق بتاعه في البلد اللي لعب فيه اقسم بالله كان لعبنا وقتها علي معلول في مصر عنا على الاقل 20,000 متفرج مع منتخب تونس من اجل عيون علي معلول هذا كله
3: قيل وقتها زاد باش نعطيو الروايه كامله قيل وقتها انه علي معلول معناه طلب قال معناه سامحوني كذاك مش نلعب اساسي سينو زايد ما مش لازم
1: مستحيل علي معلول
3: قال وقتها
1: اي خلي يقولوا اللي حب واللي عنده كلمه يقولها مستحيل علي معلول كنت عايش معه وانا عشت معه في المنتخب علي معلول اخلاق وعلي معلول ايجابيه اسمع البالك فيش يحكي على مرياح علي معلول ما اللي يحبوا
3: ولا حتى على
1: اللي يحبوا تو يدخلوا بين الفار
3: والحم
1: انا تسألي سؤال في تليفون مصري مع احمد شوبير شنو هو السؤال ليس عن قيمه علي معلول او القابه او انجازاته اللي ما تستحقنيش لا انا لا غيري مش حكيوا عليها قال لي تو اليوم علي معلول كان يكون في الاهلي ينجم يعمل نفس اللي عم فيه في النادي الصفاقسي قلت له والله كابتن صعب شوي أو نعودها السؤال كان هذا هو السؤال قلت لأنه اللي يعمل في علي معلول مع النادي الصفاقسي فريق كامل مجند لعلي معلول والدوري التونسي أضعف من الدوري المصري والأهلي المصري فريق يعتمد على الأجنحة وعلى لاعبين مهاريين في الهجوم وسط الميدان. ما يقدرش توا الاهلي المصري كما عمل المعين يجي يلعب بثلاثه في المحور اللي هي الاهلي المصري عنده سنوات ما لعبش فيها، ويخلي اللاعبين الكل يوظفهم باش يخلي علي معلول يربحوا من الناحيه الهجوميه وما يخليش يقوم بالدور الدفاعي. وبالتالي هي كان تفسير ووجهه نظر فنيه لوضعيه علي معلول الان، وهي كانت يعني كما نقول افتراض. هي هو علي معلول مشى ولا مشيش الاهلي؟ افتراض علي معلول هل يقدر انه يعمل يعني فيه في نادي سبيرس الاهلي المصري؟ تو ردوها انه انا نقزم في علي معلول او تقييمي ليه او رايي فيه.
3: تم استعمالها شويه بزايد،
1: تم استعمال هي من هذوما. ما انا ما نحبش خاطر هما يحكيوا في اربع كعبات يسمعوا فيهم في التراكن، مش نجي نحكي في موزايك ولا يسمعهم الاف. انا لعمري ما نحبش نعمل البوز، ما نحبش، نحب نعمل بوز بالاراء الفنيه بالكوره. اذا كانك انت تفكيرك بسيط ما تفهمش في الكوره، تفهم في حكايات اخرين ومعارض ودرا شنو وعبد الحليم ورويق بارد.
3: يا مش خايب راه واحد يفهم في عبد الحليم.
1: يا ولدي مش يفهم هو، ما يفهمش اصلا. تجي انت تحبني انا دونك علي معلول علاقتي به اكبر منك انت ومن غيرك. انا عشت معاه في تصفيه كاس العالم 2018، وكان شوف مش نعطيك خاصيه في علي معلول، قليل وين تلقاه في لاعبين تونس، وقليل وين لاعب عنده الخصال هذه في اي مركز. علي معلول خليني من دفاعيا هجوميا، علي معلول عنده توقيت
3: واضح
1: ومكان طلب التمريرة. يجلس اللاعبين وسط الميدان اللي يلعبوا علي
3: معلول الكاليتي بتاع السنتر والانتليجنس
1: في الاهلي والمنتخب. تو يقول لك ما ينفسنا كي تاكل بعضها في وسط الملعب الا علي معلول، لانه يطلع لك من غير ما تفيق ويعطيك حل باش ينفس لاعب وسط الميدان ويفرهد الكوره. دونك هذا جات قوس حليناه، ولا انه اللي نجاوب فيهم، انا مش نجاوب في اللي ما يستاهلوش، نجاوب في ثلاثه اربعه من الناس محترمين من المواطنين اللي عرضوني في الشارع وقالوا لي يا كابتن ايش بيك مع علي معلول، لانه الناس سوقت لهم اللي انا نقصت من قيمه او استحقاق تواجد علي معلول.
2: الميريت زاد باش نجاوب
3: فيه، تصور وصل
2: الميريت زاد الحقيقه يرجع لعلي معلول. 36 سنة 35 سنة الملاعبية كي ترجع لتونس شنو تعمل؟ تتك
3: صحيح وفاهم
2: يعني نخلص على روحي ومتكي وكوبريني يبارك الله. هو شنو رجع خدم على روحه، رجع يترنى في كل مقابلة تلقاه انسان بيحكي سي نورمال كي تبدا محترف بس بالطريقة هذيك بتلقى روحك في المنتخب وتلقى روحك اليوم اساسي
1: عمار تخدم على روحك. وانت تعرف
2: هم كلهم اكثرية اللاعبين رجعوا لتونس 30 عام 29 عام كلهم رجعوا 30 29 ما يخدموش، قاعدين ياخذوا في شهرية وما يحبوش يتطوروا. هو ما يعرفش الملاعب 30 سنة راه مازال عندك اقل شيء 7 سنين كل
1: علي معلول كي ينجم يمشي فما دوريات في الخليج ينجم ياخو ما شاء الله اموال طائله ويكمل كذا وغادي ولا ويزيد عام وثنين اخرين. لكن هو شوف كذلك حكينا على توتي اي ان شاء الله ياخو نقولوا عليه معلول توتي بتاع تونس
3: اي علاش علاش اي علاش
1: بعد الرجعه اللي عملها عنده عروض الان وينجم يذبح. لكن هو متعفف قال لك نرجع نكمل مسيرتي في النادي متاعي، قاعد يقوم بعده ادوار ومن بين عوامل النجاح الموسم الفارض وسطنا في النادي سفيرس هو علي معلول. طبعا لقى مدربين كذلك وفدته، والدليل على الرؤية الفنية متاع كلابي أن محمد الكوكي عم ناول نبيل الكوكي استناء كل ملعب مع المنتخب إلى حد الآن دائما يحاولوا يلعبوا له بثلاثة باش يوظفوه أحسن توظيف باش ياخذوا أفضل ما عنده. هذا اللي أنا قلته
3: بالضبط.
1: يمكن الأهلي تو اليوم ما يقدرش يوفروا لعلي معلول باش ياخذ أفضل ما عنده.
3: بالضبط. خلينا نرجعوا لليكيب ناسيونال وطويل شوية القوس أما الحقيقة في
1: أما يستاهل علي يستاهل
3: زادة حتى على النفادي باش زادة ما مش على خطر نفاتي ما يلعبش في الاسبيرانس ولا في الكلوب وكذا وما وراه الجمهور. نفاتي مش الإشكالية الوحيدة راه في ليكيب ناسيونال اللي 90% إشكاليات في المراكز الكل فما إشكاليات. اللي كبر اللي عنده مدة ما لعبش اللي ماهوش تيتولير في جامعيته اللي معناها عندنا برشا مشاكل وبلوس الغيابات
1: اللي يتهم في المدربين ما عطاوهاش فرصة وما وظفوهاش في المركز نتاعو كي العاشوري شفنا منه سنوات وقلت هي لو انا عندي اكثر من عام من عم ناول قلت له كانك عم ساكني وخليها لك البلاصه هاي وريونا اطلعش يربعهم ساكني ما طلع
3: بن سليمان اليوم منتظر زاد لانه زاد بن سليمان من اللاعبين اللي ما يكونش ديما الشانس نتاعو رغم اللي هو قيمه ثابته. خلينا نقول عمار ونجيك ياسر نادر خديت ليميسيون كل خلي عمار يقول معك كلمه اليوم. انيس بن سليمان برستاسيون نتاعو محترمه ياسر ارقامه جيده مع فريقه ديما يجي ليكيب ناسيونال يحضر ستاج يعمل ديبوت ماتش ما نذكرش بن سليمان خذا دو ماتش على بعضهم فرصته اليوم زاد لانه نعتقد انه اذا كان انت قلت هذه افضل تشكيله في الموجودين عند الشعبين اليوم فانه هو من الافضل اللي لازم يورينا حاجه
2: هو من الافضل وبن سليمان لازم ياخذ شانس نتاعو كامله وتعطيه الثقه كيما عطيتها كتعطيتها للغربي انت الغربي وقتها في اوغسبورغ ما يلعبش وتلعب فيه وعطيته شانس جاك ولا لك معناها من افضل اللاعبين حاليا الموجودين جاك في فورمه كبيره. بن سليمان كيف لاعب عنده امكانيات كبيره لاعب يعني في القامه نتاعو ممتاز ضربين بالراس ريكوبيراسيون عنده لا لا لا الباس الاخره كيف عنده يعني التسديدات لاعب متكامل ينجم نجمو نستغلو يعني الفورمه اللي موجود فيها نجمو نستغلوها. عندك تجي تشوف في الوسط عندك بعض اللاعبين يعني اللي قاعدين يشاركوا قاعدين في فورمه من بينهم بن سليمان الغربي عندك لاعبين يعني قاعده تشارك في بطولاتهم وكذا وقاعدين معني يعني جينك في فورمه هذاك علاش اني بكي نعاود نرجع لك لو كان جاء في باله المدرب مقابله اوغندا يعني ترتيب النقاط محسوبه راهو لعب لك بنفس التشكيله هذه
4: وي
2: اللي هي هذه التشكيله من افضل ما فعل عندك ال11 الموجودين الافضل الموجودين اللي عندك لعبتهم اليوم
1: وراه معين قاعد يكتشف امكانيات اللاعبين من قبل راهو يا ناس مش كيما مدرب وطني اول مصافحه يتفرج في اللاعبيه في فرقهم قاعد يشوف الا في الاداء الفردي نتاعهم فوق الميدان ثم معايشه ثم تمارين ثم ملاعبيه تخاف ليلة ماتش ثم ملاعبيه انت تحطه وتعطيه او عمار يعرف تعطيه انت الدوسار انت مش تلعبه في الليكيب تيب اللي مش يلعبه تشوف ملاعبي اخو دونك عدة اشياء معين قاعد يخرج باستنتاجات انا نتمنى انه اكاو يزي من الفرص اليوم يزي اذا كان ثم ملاعبيه خذاوا 10 و15 و20 دعوة للمنتخب وما عطاوش اضافة
3: خليني نجيك بسؤال اوضح فيه فما ملاعبيه اليوم او عدد كبير من اللاعبين ممكن يكون لهم خلصتاش كبير يعني مش نحكي على عشرة نحكي على زوز ثلاثة بتاتر ما عادش يرجعوا
2: لكيب ناسيونال انت قبل عدد كبير من اللاعبين عندك كافو عندك رجال معنا تستنى فيك وينهم اللاعبين اللي بيجيب طيب يعني ناحية عشرة وينهم هم بيجيب يودي اخي نقنعوا في روحنا بالسيف احنا مشكلتنا في تونس بجمهورنا بدنيتنا نقنعوا في روحنا انه عندنا طيب يعني لاعبين عندنا لاعبين البرة
1: يا
2: ما عندناش لاعبين البرة بالعربيه ما عندناش لاعبين ما عندك كان ذا المتوفر انت لحد الان كتشوف الليستة اعطيني لاعب يستحق الدعوه وما جبتوش لو باستثناء زعلوني اعطيني يعني لاعب ما جبتوش هو كله ماذا كش عندك
3: هو الحقيقة اللي يستحقوا بلايس الاستجاذية هي رأى زعلوني حاج محمود ورقي العواني كانوا نجم
2: بالضبط ما رأوا باش تبدأ تدلل نحب النحي فلان يعني غدر باش النحي ثلاثة لاعبين ولا النحي العابدي ولا النحي أخوي ندلل رأوا لازم يكون عندك لاعبين تستنى ما مش في الليستة ويستنوا في دعوة انت ما عندكش انت اللي فما جبتهم اكثريته ما عادش عندك انت تو هذا ايش فما هذا ايش عندك كاو
1: الحل حسب رأيي انا فعود ضيع وقتك مع لاعبين أظهروا أنهم ما عادش نجم يتطوروا ويزوق لبعيد برا أمشي توا أخويا من الإيفان شوف أخويا التلمودي شوف وسيم سلامة كي يرجع ضيرار بريك لعب التكاس في الإيفان رائع جدا قيس كايوندي ذي كيف جناح ممتاز برا شوف بن علي طلعوا زادة من الإيفان تذوا قرول الثمح والدفاع علي جابر هذوما اللي أنت ظهر كتفرش فيهم ويعفوا الفطار الفني المنتخب يقعدوا بعضهم ظهر يا حيدر انه الملاعب اللي بعد عامين ثلاثه راهو مستقبل نتاع لاعب منتخب ظهر يعني هذوما برا اذبح بهم الوقت ضيعهم معاها من الوقت لانه الوقت هذو مش ينفع فيهم مش يتصلحوا في حين الاخرين اللي عمل 20 30 مقابله رسميه وشارك وكل مره هو نفسه ما ثماش اضافه هذاش معناها نفكروا في المستقبل لكن في نفس الوقت
2: حيدر كيف ما نجموش نجيب ونعود نقولها ملاعبيه في الايفان باهين ما نجموش نجيبوا ثمانيه من غادي نرميهم
3: لا لا
2: تدريج واحد اثنين اللي فيهم معنا تشوف فيهم بالضبط مستقبل
1: بالضبط
2: اوكي ولا ما نجموش نجيبوا نزلوا ثمانيه ولا تسعه ونرميهم غادي نحرقوهم ونحرقوا ليكيب ناسيونال وتونس ديجا للجمهور ما عادش هات يجي احكي انت للجمهور انت نوادي سامحني ما يرضاوش انه يصير تشبيب. هات احكي للجمهوريه يقولوا مانيش ماشي كاس فريق باش نشب باش احكي
3: ثلاثه ما يقبلها حتى حد الحقيقه ومش مقبول اليوم. تخيل كانت تلعب ومفهمش تونس معناها حاجه ما تنجمش تتخيلها اصلا يعني.
1: عندنا رقم قياسي في التاهل للكاس افريقيا تواليا
3: صحيح. دونك بعد ساعه الماتش راه مربوحه ليكيب ناسيونال ان شاء الله اليوم فما ربحه على حسب ما شفنا بوتسوانا مع ليبيا. المفروض انه اليوم نجموا نخلطوا نربحوا الماتش نتاعنا هذا. دونك احنا وصلنا لاخر كاسبور. برشا يقولون انتم زاد قلتوا الماتش ما مش محسوب وكذا. اخي ماشي فيدراسيون احنا خذينا المعلومه من مصدر رسمي. ليه اذا كان هو السيليكسيونور اللي باش يلعب ليكيب في بالوش معناها صايب العمليه. الحقيقه غلطه كبيره اللي صارت بالضبط بالضبط. دونك شكرا لكم نادر. عمار تغيب علينا مده باش ترتاح شويه.
2: ترتاح شويه
3: شاير برشا باش خلينا بلاصه كبيره. حاول تزرب حاول تزرب
2: ماني ماني باش عندي باش نبيس خاطر فهمت مخلفات الكوره صدقني. بيسك
3: شويه
2: صلح نرجع لك بلوك جديد
1: يعني
3: من البيس
1: يا ودي تحبلوا واحد مش تحبلوا شو اسمك اللي
3: بالضبط. شكرا لكم يعطيك صحه صالح كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. صالح يعطيك صحه على البياج نتاع كيما اليوم. شكرا لكم الكل على المتابعه. جيكم مرات وتسويت في الاخبار.
4: السهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000 والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
5: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. علمت موزايكا أن طفلة قصيرة تبلغ من العمر 15 سنة تعرضت إلى التغرير والاحتجاز ثم الاغتصاب المروع، مما تسبب في نقلها إلى العناية المركزة في حالة صحية حرجة للغاية. وعلمت موزايكا أن الأجهزة الأمنية تقوم بتكثيف عمليات البحث والتحري والتمشيط في جهة السجوم والملاسين لإلقاء القبض على جميع المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة. اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار تصادق اليوم الاثنين على إسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين ينشطان في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت ثلاثة ملفات لعدم استيفائها للشروط القانونية المطلوبة وفق بلاغ صادر عن هيئة التونسية للاستثمار. ومن المنتظر أن تساهم المشاريع المعنية في إحداث أكثر من 600 موطن شغل، من بينها مشروعان تم إنجازهما بمناطق التنمية الجهوية. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 نحو 52 ألف طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والمرنائية والصيد البحري نشرها المرصد الوطني للفلاحة. كما أظهرت المعطيات ارتفاعا بنسبة 19.8% على مستوى العائدات التي بلغت 669 مليون دينار إلى موفق أوت 2026. واستأثر زيت الزيتون البيولوجي بالنصيب الأكبر من هذه الصادرات، إذ بلغت الكميات المصدرة منها 45 ألف طن بقيمة جملية بلغت 596 مليون دينار، أي ما يمثل 87% من كميات صادرات المنتجات البيولوجية و 89.2% من عائداتها، مسجلا تطورا بنسبة 18% في الكميات و 19% في العائدات مقارنة بسنة 2025. الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة تكشف اليوم الاثنين أن منظوريها يواجهون أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد العديد منهم بالتوقف عن النشاط، وذلك بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ 8 أشهر كاملة، ما تسبب وفق تأكيدها في عجز عن الإيفاء بتعهداتهم تجاه المزودين وخلاص أجور موظفيها. وأشارت المصحات الخاصة إلى أن حجم المعاملات مع الصندوق يمثل ما بين 30-70% من إجمالي معاملاتها حسب المساحات والجهات، ما أدى إلى عجز مالي كبير يجعلها غير قادرة على مجابهة كلفة الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. في أخبار العالم، الموقع الرسمي لما يعرف في إيران بهيئة إدارة مضيق هرمز ينشر قائمة جديدة شملت 24 سفينة اعتبرت منتهكة لقواعد عبور المضيق، ليصبح إجمالي عدد السفن المحظورة من العبور 81 سفينة. وأعلنت الهيئة الإيرانية غير المعترف بها دوليا أنها ستعاقب السفن التي لا تلتزم بترتيبات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وزياد غربي في كولتور بلس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Culture plus. Culture plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامير حامي.
1: السبعة وخمسة دقائق عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك كفان بداية أسبوع موفقة لكم وين ما كنتوا إن شاء الله يا ربي جمعة تتعادلكم كيما أنتم تحبوا إيه سوختو جمعة فيها برشا موزيكا وفن ومسرح وكيف كيف سينما وكوريغرافي خاطر شوية آخر يكون بحذنا الكوريغراف التونسي رشدي بالقسم اللي سافر خارج تونس بمشروع جديد عنوانه إغيتاج شوية آخر يحكينا تفاصيل البروجي هذايا تفاصيل لي ووركشوب جدد نحكيو معها عليه التراث نحكيو معها على الخطابة التونسية والبحث اللي قاعد يعمل فيه كيف كيف غاب علينا مضايدة كمان مش يعطينا أسباب الغياب هذايا شوية آخر يكون ضيفنا في الانترفيو قبل هذايا كل شو عاكتو نعطيكم كي العادة جديدة الساحة الفنية والثقافية نحكيو على أفلام مازلت كي كملت للتغناج متاحة قريبا في قاعات السينما التونسية وتفاصيل زادت ظاهرة الخروج إلى المسرح المسرحيات اللي مازالوا يستناوكم طيلة جمعة كاملة والدخول مجاني هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله في الأعداد معنا في الإخراج لبنى ومعنا في الإخراج ومعنا في الإخراج زياد خلينا نسمع بوثاين بولي دوليشة من ألبومها جديد رجعين معكم على مزيكا

0: يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك فام.
1: 7:10 نسلم عليكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس وفي 2 نقولكم سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزايك فام بانيت. خليكم معنا تسويت نعطيكم فكرة على مختلف الأخبار الفنية والثقافية جديدة كل في كولتور أكتو. اليوم انتهاء تصوير الفيلم التونسي الجديد انعشا للمخرجة اسمها الأحمر العمل من بطولة نهيم الجاني سهير بن عمارة فارس عبد الدايم ايه باللغة لبنى نعمان. مشاهد الاكشن كان اشرف عليها المخرج المصري محمود الطحون. نخليكم تسمعوا شوية من الاجواء لحظة الاعلان على انتهاء التصوير. انعوش الفيلم من انتاج مجمع الجوبانتيني ومن المنتظر انه يكون قريبا في قاعة السينما. واحنا نحكيه على الاعمال والتصوير قاعدين نتابع مؤخرا في كواليس تصوير الجزء الثالث من فيلم صاحبك راجل عمل يخرج قيس شقير في الكتابة القوازين المستوري واحمد الصيد واللي من بين ابرز ابطاله كريم الغربي سفيان الدهش ياسين بن جمرة سليحة مصدق ونور الدين بوحجبة وغيرهم من الاسماء اللي نجحت في كسب تحدي الضحك في السينما والتلفزة في تونس لانه تعودنا العميل يتعدي ونتفرجوا في صاحبك راجل فيلم قبل ما نشوفوه في التلفزة وقت قال فاتر خلال شهر رمضان. قريبا في قاعة السينما زادة نحكيو على فيلم ويكاند من إخراج مطيع دريدي. تقريبا الموعد حسب التسريبات باش يكون نهار 14 أكتوبر في انتظار الإعلان الرسمي. نحكيو على أول فيلم روائي طويل مطيع دريدي مخرج مسلسل أكسيدون اللي اكتشفتوها في رمضان. في البطولة في الفيلم هذايا نلقاو محمد علي بن جمعة نلقاو سميرة مجرون نلقاو زادة مريم بوقديدة خليل عبدولي نسيم زيدية وبيكي بلقيس الكسوري. ما السينما نحكيو فن رابع تتواصل سهرة الكاتخيمة بقاعات مدينة الثقافة شيلي القليبي في إطار الدورة 7 لتظاهرة الخروج إلى المسرح اللي كانت تنطلقت نهار 25 سبتمبر وتتواصل حتى نهار 1 أكتوبر. نعطيكم فكرة على بقية الأسبوع شنو المسرحيات اللي تستنى فيكم. نحكيو عليه نبدأ من غدوة يمكن 29 سبتمبر الموعد بشيكون مع نومال دليلة المفتاحي مسرح الجهات 7 متاع الليل. تلقاو عرض جديد ومختلف لدليل المفتاحي اللي حكيت فيه بعد رحلة متاع بحث في مختلف الولايات التونسية وتحكي على انتحار القصر. موضوع مهم وطريقة التناول متاعه زادة مهمة نجمة تلقاو عرض هذية في مسرح الجهات غدوة 7 متاع العشرية. بعد غدوة نهار 30 سبتمبر يستنيكم عرض جرس لعاصم بالتهيمي في مسرح الجهات بمدينة الثقافة 7 متاع العشرية. ونهار 1 أكتوبر الخميس تلقاو إقامة شهيرة للقادمة قدير عبد العزيز المحرسي في مسرح الأوبرا مسرح أوبرا تونس من إنتاج مسرح الأوبرا وتلقوها 7 في مسرح الجهات. خلينا نأكد أن العروض هذه كل الدخول مجاني فقط مع ضرورة الحجز المسبق. وقديش نفرح وكي نشوفوا الصفوف القاعات مليانة في كل التظاهرات كما قاعدين نشوفوا في تظاهرة الخروج إلى المسرح. تظاهرة لي قاعدة ترسي في تقاليد متاحة وتركز في روحها كموعد فني سنوي في تونس. يمكن كما تقول في أكثر من مرة جميلة الشيحي اللي كانت بعثنا هنا في استوديوات موزايك كافيه ونسلم عليها تقولنا كونوا المسرح عنده جمهور وهنا قاعدين نشوفه من خلال التظاهرة هذية. خلينا نأكد كونوا الدخول مجاني كل يوم فما عرض مسرحي 7 في مدينة الثقافة. فقط عليكم تعملوا ريزيرفاسيون وتاخذوا التذكرة بتاعكم اللي جيشي الموجودين. هذه كانت كولتور اكتو بالنسبة اليوم.
0: كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك فام.
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوز على موزايك فام. شويه اخر لانترفيوكم معنا الكوليغراف رشدي بلقاسمي قبل هذايا ستوماي ما ميور

0: عيد جريئة قوي وصلنا حتى لسبعة وتسعة دقيقة. انتم معنا في كولتر بلوس على موزي كفام. هو ضيفنا جريء قوي, عنده برشة جرأة وعنده برشة خدمة زيادة وعنده مدايدة غايبة علينا. توت سويت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: والحقيقة توحشناه برشا. ضيفنا اليوم فنان اختار الرقص التونسي باش يكون لغة ذاكرة وهوية, نجح على مدى سنوات في انه يخرج الرقص من فرجة فقط.

0: اللي العائله زاد اخذت تخي تاخذ معناها المكانه والوقت نتاعها. وزاد بعد تعليقكم مانيش في تونس, انا اغلب الوقت موجود في الخارج ونتحرك شويه معناها اكثريه في اوروبا لانه خدمتي اساسا توا غادي ولات.
1: باش نرجع علاش اخترت كونه الخدمه تكون اكثر في اوروبا, خاطر في دي وركشوب في تركيز كبير خارج تونس. باش نرجع على هذا قبل هذا خليني نبدا مع ايريتاج هكا عنوان البروجي جديد. علاش الارث بالذات أو التراث, تحس أنه التراث الراقص التونسي مهدد بالنسيان؟
0: هو فكرة إريتاج, ونحيي ديجا يعني معايا ندى ومريم اللي هما معناها زوز كمثتي قراوا عندي الرقص التونسي كل, وخممنا في هالفكرة هذه متاع الويكاند اللي بش يصير في باريس نهار 7 و8 نوفمبر بعنوان إريتاج, واللي بش يكون فيه برشا رقص تونسي, برشا برشا رقص تونسي. يعني فريمون خرجت فيه البحث اللي عملته سنوات, وانا نلوج على الخطاوي ونلوج على الإيقاعات, فباش نحضروا للناس في باريس يعني ان ويكاند بشارجي اسمه إريتاج. علاش كلمة إريتاج او موروث او تراث؟ لانه نعرفوا اللي احنا التراث هو خاصة في الفترة هذه فما رجوع على التراث, فما محاولة إعادة إحياء التراث أو حتى تدخل فيه. أنا الحق مانيش من العبيد اللي نحب التدخل في التراث, مانيش من العبيد اللي يعني نحب أنه التراث يقعد خام كما هو. ممكن هذا
1: التجديد يمكن اللي يصير, فما ضوابط بالنسبة ليك, فما حاجات ما تتمسش.
0: شوف بالنسبة للتراث تنجم تتدخل فيه كفنان يعني معاصر أو مودرن أو كما تحب أنت, لكن تقعد هي تجربة ذاتية يعني ما هيش متفق عليها. يعني التراث بالحاجة اللي معناها لازم نتفهموا فيها انه حاجات اتفق عليها الناس. يعني اليوم كي نقول لك انا المزود سبق اتفقنا عليها التوانسة الكل كحاجة تتبع الهوية التونسية, لكن كي ندخل فيها انا المزود ونعطيها رونق اخر ونعطيها تقعد انت انا يعني رؤية ذاتية خاصة بي انا. فاحنا نحب التراث اللي مجتمع عليه العبيد. تعرف اللي التراث التونسي متاعنا يعني قديم, يعني عنده أكثر من 3000 سنة, وحاولنا حتى في البحوث يعني اللي نعملوا فيها نحاولوا نلوجوا على هل الرقصات وهل الموسيقات اللي موجودة وين تجمت هزنا معنا.
1: هو رشدي حكينا شوية في الكواليس, والحقيقة الحديث كان ممتع خاطر رشدي حكينا على حكيت لي بلوتو على رحلة البحث في العالم هذية في عالم الخطاوي التونسية, ورجعت في بحث أكاديمي كامل لو سور تيران. دونك عطينا كيفاش خلطنا اليوم نحكيوا على إريتاج هذا, ولا كيفاش اكتشفت خطاوي ما كنتش تعرفهم, ما كانوش موجودين, ما كانوش ظاهرين, ولا كانوا مطموسين ولا مخبيين.
0: صحيح, هو البحث يرجع ل 2010 قبل الثوره بعام, وخذا يعني صيتو بالكدا بعد الثوره, ونعتبر روحي فنان الثوره يعني طلعت للعموم وطلعت للناس بعد الثورة. انطلقت انه من اني قابلت خيرة عبيد الله اللي هي أستاذتي متاع الرقص ونحييها بالمناسبة هذه, وقالت لي فيق راهو في الرقص اللي تعمل فيه, وانا كنت نرقص رقص معاصر غربي يعني نقلد في الرقصين الفرنسيين الألمانيين البالج معناها لا الرقص متاعنا راهو فيه زادة عندك ما تقول كباحث ولا كمفكر تحب تخدم عليها راهو يعني فيه برشا رموز. فبديت نلوج على الرقصات, لقيت اول مرجع بالنسبه لينا احنا نرجعوا له هي الفرقه الوطنيه الفنون الشعبيه, تسميتها القديمه الفرقه القوميه اللي تاسست عام 62 واللي توا فوق 62 سنه عمرها, واللي هي كانت المدونه الاولى يعني كي نرجعوا للرقص الخطاوي. لكن لقيت انه الفرقه في تأسيسها الأول العبادة اللي أسسوها فما نوعا ما فرز الخطاوي, يعني فما خطاوي مشرفة رقصات مشرفة يلزمها تظهر للعموم.
1: معناها مشرفة؟
0: يعني هذا معناها هذا إكسبريسيون, هذه تعبيرة يستعملوها هما كي نرجعوا للتسجيلات اللي موجودة في النجمة الزهرة لكونغري الويلة اللي أسست التأسيسي اللي أسوا فيها الفرقة. يعني ديما يرجعوا لفكرة الرقص المشرف الفن المشرف, قلت عليه فما فن مشرف وفن غير مشرف. فالرقصات اللي اختاروهم واللي على ذكر المناسبة بورقيبة دخل حتى في بعض الخطاوي ودخل حتى في بعض الهندام متاع الرقصين ورقصات, كان بالنسبة ليه يلزم الرقص يثقف, وهذه كلمة صلاح المهدي وكلمة حتى حمادي الغبابي اللي تبنيه على بورقيبة. فالتراث بالنسبة ليهم لازم ندخلوا فيه ناخذ منه الحاجات اللي تنجم تشرفنا قدام العالم, لأنه الرقص وقت اللي فرقة أسد ما أسدش مشروع ثقافي فريمون, كان المشروع سياحي يعني باش نجيبوا السياح باش نجيبوا الفلوس للبلاد, البلاد في أزمة وبزينا ونأسسنا البلاد. فالرقصات اللي وقع اختيارها هي رقصات أساسا تخدم الموديل النمو.

0: نموذج البرقيبي وقتها رقصات نسائية فيها الحزام ورقصات رجالية ما فيهاش حزام، فيها كتاف، فيها الكرابيلة، الحصان، فيها العصا، فيها السيف، وكل هذوما كل اللي يوليو اليوم الديستيريوتيب بالنسبة لنا احنا في البحث.
1: دونك خذوا الرقصات الرجالية وتم استبعاد الأنواع الأخرين متاع رقصات
0: اللي هما رقصات زادة رجالية. يعني كنت تمشي انت للجربة ولا تمشي للقرقنة ولا تمشي لولاد صوف ولا تمشي للكيف والقاسرين والشمال الغربي تلقى انه الرجال ما عندي إشكالية مع الحزام، يعني نشطح بالحزام وتجم حتى تلبس المالية في لعبة آخر السهرية، الرجال تلبس المالية وتحطك تغطي وجوها وتكون لعبة في حتى في الساحل. أنا اليوم خدمت على رقصة اسمها رقصة السفساري اللي موجودة في الساحل في مدينة مساكن بخصيصيمان، وين الرجال تلبس تعمل رومبوراج في شكل امرأة وتلبس السفساري وتشطح، يعني كلها في شكل لاعبي جو. الرقصات هذه موقع تدوينها، موقعش تدوينها ورقع إقصائها، يعني على خاطر بالنسبة لهم الرجال مازمش نوريه الرجال بالطريقة هذه، زي ما نوريه الرجال بالطريقة الأخرى. كيف الرقصات النسائية راه مش كان الرجال برك، نعرفوا إنه الموديل زينة وعزيزة جاي بعد موديل عايشة أمامية. علاش عايشة أمامية ما خذوش الصيت الكبير اللي خذته زينة وعزيزة؟ لأنه زينة وعزيزة كانوا يمثلوا الرقصة الغافينة الفينو، العايشة أمامية كانوا يمثلوا الرقصة البدوية اللي فيها إرفس ودقز، ومعناها كانت بالنسبة لهم فولجير في وقتها. فركزوا على نموذج ونموذج لها أقصاها. قعدنا نذكروا عايشة أمامية كان مع اسمها الحطاب، ما نعرفوهمش وحدهمش عملوا فبني.
1: اليوم عملتوا دوكيومنتاسيون، مشيت دورتوا في مختلف الولايات والرقصات المنسيات هذوما وإلا اللي تم استبعادهم عاود خرجتوهم للضو انت وفريق كامل. واليوم تخدم بالخطابي هذوما رشدي
0: افكتيفمو، وهو ذاك علاش يقلق رقصي أنا، لأني نخدم برقصات هامشية اليوم لأنها كانت هي موجودة في المركز، كانت في السنتر يعني في المركز موجودة مع رقصات أخرين، وقع تهميشها حطها على جنب، ولا السنتر هو رقصات الفرقة الوطنية فنون الشعبية، ورقصات الأخرى اللي أنا نحب نخدم عليها هي رقصات هامشية، فلقيت روحي في الهامش. اليوم كيفاش رجوا رقصات هذية؟ إنه أول حاجة بالبحث العلمي اللي أنا تنساش اللي أنا نقدم في مقالات علمية حول تاريخ الرقص أنتروبولوجيا وإثنولوجيا وغيره، وزاد من خلال الممارسة متاعي كرقص، لأنه ممارستي هي اللي تخليني نقلق، لأنه قد نكتب مقال أنا ونكتب بحث قش بشقراه قش من واحد بشقراه يعني عشرات، لكن كي نعمل رقصة ونهبطها على وسائل التواصل الاجتماعي يشوفوها الملايين.
1: مازال اليوم مازال نفس القلق موجود، ما تبدلتش نوعا ما النظرة على الراقص، وإلا أنه اليوم الراجل كوريغراف ويشتح، ما تبدلتش النظرة؟
0: شوف تبدلت مش متبدلتش، فما قبول الحق بالنسبة لي أنا، نحس أنه الصورة تبدلت وأنه فما اليوم داعمين للرقص متاعي والرقص اللي نمثله. يعني خليني ديما يقولوا رشدي راهو يحب يمثل الرقص التونسي، أنا نمثل فئة كبيرة يشطحوا بالطريقة هذيك، وفي آليات والرقصة اللي يشطح فيها هنا الفي بارتي دو باتريمون موجودة في التراث. فما برشا ناس تتابع فيها، فما برشا ناس تجيني في العروض متاعي داخل تونس وخارج تونس، الصالات مليانة، هذا يبين أنه فما نجاح صحيح على معناها وسائل التواصل الاجتماعي. يقعد ديما الإنسان اللي عنده شوية هك الخمول والباسيفيتي، واللي أول حاجة يقولها هي الكلمة الخايبة، معناها راهو الكلمة الباهية باش تخرجها حط في بالك، الكلمة الباهية باش تخرجها تعمل مجهود باش تخرجها، الكلمة السهلة هي الكلمة الخايبة تخرج. وربيونا احنا، ربيونا احنا صغار، ربينا انه كيفاش نشد الكلمة الخايبة ونخرج الكلمة الباهية، كيفاش تمشي للصعيب. اليوم انت باش تكتب على فنان ولا على سياسي ولا على اي انسان على ريزو سوسيو، حاول تعمل مجهود، ما تاخذش من عنوان ولا حتى من فيديو، حاول امشي تفرج على العروض نتاعو في القاعات.
1: طريقتك في التعامل مع اللي ما نحبش نقول نقد، ولكن مع السلب والشتم اللي راه اوقات في التعليقات تبدلت بالنسبه ليك رشدي؟ ما عادش يزعجك؟ ما عادش يقلقك؟
0: لا يزعجني، ما باش نكذب عليك، انا انسان عندي مشاعر وعندي احاسيس، لكن جو في قلقها للسوق دغى نسكر وذني. يعني اليوم حامل روبوت على يعني على الفيسبوك وعلى الانستغرام، اي فلتر، اي واحد يحط كلمه انا ما تعجبنيش يسخى بلوكي كومبليتمون. انا بالنسبه لي مانيش نعمل في مجهود باش نربي الناس، مش من من من اختصاصي،
1: مش مليك.
0: لا مش من اختصاصي، انا انسان نقدم في فن، نقدم في جمال، انت تقبل جمال هذاك عجبك مرحبا، ما عجبكش انت حر ما تتدخليش. فبالنسبه لي انا مانيش قاعد نلوج على توسعه الرقعه نتاع الجمهور. قبل كنت صحيح الشهره ونحب درشنو ونحب الناس تعرفني.
1: على شنو تلوج
0: اليوم؟ يعني كنت نلوج انه الرقص نتاعي يتعرف عند الناس الكل. نجي المزيك يا خويا نعرف انه فما اوديمات كبيره باش تتفرج فيها. اليوم لا، اليوم نحاول نحافظ على كل العباد اللي وقفوا معايا واللي ساندوني في اصعب الفترات، لاني تعديت فترات صعيبه برشا نفسيه اللي خلتني كنت باش نبطل الرقص. ولكن فما انسوتيان، فما دعم عند الناس اللي تبع فيا، وفما دعم العائله زاده باش خليني نواصل. وخاصه البحث العلمي يخليك تتعمق في البحث في الممارسه نتاعك، ويخليك تعرف قيمه اللي تعمل فيه، لان ما كنتش بلون نعرف الشيء هذا ممكن. لكن بالبحث وبالدرايه وليت نعمل في حاجه ماهيش غريبه على التوانسه، ولكن احنا نتنكلوا لها الحاجه هذه.
1: اليوم رشدي قلت لي خممت أوقات أنك تبعد على الرقص، ونتذكره ما نحبش نرجع لها الفترة اللي تعديت بحاجات خليني نقول خايبين وإلا الثلب هذي، ولكن لدرجة أنك تضريت حتى على المستوى الشخصي. صار موقف معين خليك ترجع من جديد، ترجع للبحث، يرجع لك الغرام، يرجع لونفي، لأنه نعرف مش بالسهل اليوم فنان بش يوصل للمرحلة ذيك أنك تخمم تبطل.
0: صحيح هي فتره يعني تمر ساعات بديزامباس، يعني تحب تيغيت كومبليتمون، وفترات قعدت بالاشهر ما نتحركش، يعني قعدت في الدار مسكر على روحي بعيد عن الناس. وهذه فترات هذه يظهر لي خلتني نرجع نقرا، خلتني نرجع نكتب. ما هيش خايبه كل الكار اللي تاخذه راه مش خايب، لكن انا ظهر لي اكثر حاجه دعمتني هي العائله، هي زوجتي، وجود صغاري في حياتي، زادة فما العبيد المقربين اللي يعني أصحابي، فما زادة الباحثين اللي في التراث وفي التاريخ اللي يكلموني يقولوا رجدي لا راوي اللي تعمل فيه مهم، ممكن مش قادم تفهم توا شغل الشغل أشو توا، ممكن تفهم بعد بالوقت. وقاعد نحس إنه فما برشا عبيد ترجع لي توا تقولي رجدي ما فهمتك شكل عام، راني ما راني قلت فيك وقلت فيك وقلت فيك وسامحني، راني ما فهمتش انت وين تحب تخلط، علاش انت ماشي للبلايص هذيك للهامش وماشي للبلايص اللي المغاغر وماشي ماكش تحب تدخل السونتر كيما برشا ناس، لانه برشا راقصين اليوم يمشيوا للكي، يا اما يقلدوا رجدي يعملوا كيما عمل رجدي هاكا سي بون.
1: يقلقك اليوم من وراء مسخ من رجدي بالجسم؟
0: يعني يقلقني شنو؟ ما يقلقنيش انهم يقلدوا اكثر مني، نقول علاش ما يحاولوش يلوجوا في خصوصيتهم هما. انا لوجت في حاجه انا كنت اعمل فيها وانا صغير، انا صغير يا خويا، انا صغير نتذكر روحي عمي ماما ينبسوا مالي يا خويا في عشيرتنا في عائلتنا في شيرتنا في حيدره وعادي ونشطحوا معناها رجال وكل ما عنديش اشكاليه، لوجت في تاريخي ومن تاريخي.
1: ليك اليوم رشدي انت اليوم كباحث وكمكون زاده نحكي وتو شويه نرجع نحكي اكثر تفاصيل على الورك شوب اللي تعمل فيهم، ما يسعدكش انه اليوم اللي انت خذيته من خطاوي والا اللي انت بحثت فيه يعملوا فلان وفلتان وتوصل المعلومه باكثر؟
0: اكيد، لكن لما تشاهد يعني بعض الرقصين ما حبش نحطهم الكل، والرقصات يشطحوا بدون تقنيه بدون تكنيك بدون معرفه، فقط تشطيح يعني كله لا وعي بالايقاع، لا وعي بالدم وبالتيك، لا وعي بالتكنيك معناها بالامتاع الرقص التونسي. نتاسف نقول خساره، علاش ما يبحثش؟ عنده معناها مؤهلاته انه يبحث انه يتعلم، يمشي يتعلم، فما ليكور بارتو. اليوم في تونس فما ليكور متاع الرقص التونسي في كل الفضاءات.
1: اليوم فما شكون بعث لك ميساج وقال لك نحب ناخذ من عندك
0: برشا برشا اليوم اللي تشوفوا فيها ما غير ما نذكر اسماء بداوا انهم يقولوا لي رشدي راك راني نتبعوا فيك وراني نحبوك وراني ماخذينك قدوه. نقول لهم اي باهي اعملوا هكاك، اما حاول تطوروا، حاول تجاوزوا رشدي، لاني انا كي بديت كان في مخي حمادي الغبابي، ولكن جيت من بعد القط حمادي الغبابي بعدت عليه. نحاول اني ناخذ شويه بعد حتى نقضي على العبيد اللي خذيتهم بالنسبه لي قدوه من الاول، لانه القدوه نتاعك لازم تطور، لا ويزمك انت تطور ممارستك، ما تقعدش في اربع خطاوي نهار كله وتتعود فيهم نفس الشيء. التراث التونسي الرقص التونسي
1: حر
0: حر، صحيح تنجم تشد قلم واحد وتبحث فيه، لكن نوع الخطاوي، كون روحك، امشي اقرا عند الفرقه الوطنيه في الشعبيه مع نقدي لها اللاذع، امشي اقرا عند خيره هي مازالت تقري وربي وطول في عمرها، امشي اقرا عند رشدي يعني قري في بارتو، معناها هذيك الكل راهو يكون لك شخصيتك.
1: اليوم ترى فيها الساحه بخير، ترى انه فما راقصين باش يشدوا المشعل نتاع الفن التونسي الخطاب التونسي
0: فما انفيرفيسونس فما نحس انه فما يعني اليوم الرقص ما كانش احنا كنا قبل كنا اربع كعبات معنا اليوم فما مهرجان الرقص فما بول دونس فما بالي فما سنتر دو دونس فما تروب فما حتى لي سال دو سبور اليوم دخلوا الرقص كان قبل ما نعم نشوفوا كده رقص الشرقي وبشويه هك اليوم رقص التونسي موجود في لي سال دو سبور
1: تمنيت انك لقيتهم هذوما الكل كي بديت رجدي
0: هو كان بدي لقيتهم هذيك راني في في في معناها في مكان اخرى ممكن معناها ما لقيناش شكون يوفر لنا التيران من الاول الوحيده اللي كانت موجوده وقتها هي سهام بالخوجة ونسلم عليها برشا سهام اللي فريمون سي اون فام دو تيران معناها نجم ننقدوها كيما نحبوا ولكن المراه هذه من المؤسسين ماهيش قاعده في برجها العاجي وتخدم من بعيد لبعيد لا لا في التيران تلقاها في الحكومه الشعبيه تلقاها في داخل تونس العباد هذوما مؤسسين انا كي جيت الحق لقيت سهام حتى ولو تكونت عند ناس اخرين تكونت عندهم تقنين ولكن حسيتهم في التيران بعاد ديك اللي كومبليتمون على اللي قاعد يصير فيها البلاد
1: ورغم هذا الكل واللي تحكي فيه والمجهودات اللي تعمل فيهم والعودة هذه دايوغ نفرحه كي ترجع من جديد للضوء خليني نقول رجدي مع هذا خيرت انه يكونوا لوركشوب انه يكون التركيز خارج تونس علاش نسمع حبوبة خلينا تيح التالي لهدي حبوبة ونرجع نكمل حوارنا مع رجدي بالقاسمي وبش يجاوبنا علاش اختار الغياب على تونس نوعا ما رجعين معكم في كل جهة بلوس على مزايك

0: حالتين من عرض النوفل كبير الهادي حبوب نجولو. تحية كبيرة برشا وصلنا حتى 7:41 دقيقة. أنتم معنا في كل بلوس على موزيك فم. ضيفنا الكوريغراف التونسي رشدي بالجسمي. رشدي نتصور تسمع الموسيقى التونسية بروح أخرى بعيد علينا احنا كيفاش نسموها.
1: اي احنا تقنيين برشا في سمن عساس معناها كي نسمعوا الموسيقى نبداو نتبعوا في الايقاع نبداو نفكوا في الموسيقى اكثر من ان نعيشوا وقتاش نعيشوا التخميره وقت نبداو سيغسان يعني ناخذ وقتنا بالكذا باش نخدموا مع الموسيقى مع الريتم نتاعها مع لي كومبوزيسيون نتاعها معناها نفكوها بالكذا فبدي تضيع روحها من الاول ومن بعد في امامون نلموا كل شيء وقت نلم ونطلع سيغ سين سي بون التكنيك الكل ولا انتيريوريزي سي بدني خذاه ما عادش باش نقعد نخمم برشا نخلي المساحه لمخي والوجداني وكل الاخر الجواجيه باش تعبر ابني مع الموسيقى نتاع
0: من وقتاش رشدي قبيله قلت لي وانا صغير خذيت من دارنا نوعا ما ولا من العروسات ولا من غيره من انا عمر حسيت كونه فما في وسطك رشدي الكوريغراف رشدي الراقص اللي نجم يتكون في الحاجه هذه.
1: شوف ملي عمري نذكر ملي عمري 7 سنين هذا اللي نذكره ونستحضره لكن فما عندي تصاور تثبت انه قبل الحكايه معنا ذكر ملي عمري 7 سنين يعني نبدا نستنى وقتاش يبدا عندنا عرس في العائله لانه احنا في العائله في عروستنا حاجه غير عاديه معنا نحفلوها يعني العائله بيدها فرقه يعني تلقى المغني وتلقى الدربيك وتلقى بابا بيدو معنا قبل كان يحكي لي كان يقبل يدربك في بتاصة انا بيدي عمي حكيت لك كان يشطح انا بيدي وانا صغير نطلع على السطح ونبدا بتاصة ندربك العبيد ما نخليش تقيل يعني كان كان الشيء في الدم معناها يظهر لي الصغر هذاك هو اللي بني شخصيتي اليوم ومنه هو قاعد جيبويز راه قاعد منه هو ناخذه اليوم كل عرض نقدمه نحكي على رشدي الصغير هذاك رشدي هذاك لانه يقولوا لي تعمل هكا وتعمل قول لهم ليه راني نلعب جوجو كيما صغير وليد وليد صغير يلعب تاخذوا عليا انتم الاولاد صغير كي يلعب ما تاخذوش عليا انا بيدي راهو الرقص الممثل الفنان كي يغني راهو يرجع لك الطفوله هذيك قراو فرويد تفهموا يعني يلزمك ترجع لك الفتره هذيك باش تتعدى الحاجه هذيك للناس
0: تلوجوا ديما رشدي صغير طفل صغير اللي بدا بحلمه وهو عمره 7 سنين ولا اقل
1: اي لما اذا ما نلقاش اذا ما لقيتوش وفيه رشدي يعني انا قلت لك فريمون الفتره هذيك هي منها هي نخف من هي قال اخر جوبويز ديما الماتيار نتاعي ما نجمش نقف عن اني نلعب انا ساعات مع صغاري نبدا نلعب في لعبه تقول لي مرتي يا اخي يكبر شويه معناها صغارك راهم باش يكبروا انت مثل صغير هكا انا طبيعتي يعني صحيح في الدنيا الله غالب في الشارع يخليوك تكبس وتولي تعيش في قالب لكن في الشارع في قالب وفي دار في قالب وفي حتى شخصيا ندخل في قالب زاده يلزمني نترشق فك الترشيقه هذيك وانا سورسان جو تروف رشدي الصغير
0: ورشدي اللي قاعد يسافر بارث تونس خليني نقول خارج تونس خليني نذكر لي ماستر كلاس نحكيه على 7 و8 نوفمبر في باريس ومن هذا خلينا نرجع للسؤال قبل ما نسمعه حبوبه نحس كانوا بعدت كانوا ما عادش موجود في تونس كانوا لي وركشوب قلوا في تونس كانوا العروض ولات اكثر خارج تونس علاش
1: شوف هو الفترة اللي تمر بها تونس بصفة عامة صعيبة يعني فنيا نحكيه وكل نحسه انه فما انتكاسة او نيفو دو العروض الخاصة لانه انا كما قلت لك ما قبلتش نخدم تحت الدورة يعني لا نخدم تحت الفرقة القومية في الشعبية وما وانتخ بارونتيز ونقول لك اول مرة نقولها انا في فترة ما وزير من الوزراء اقترحوا علي اني نشد الفرقة ورفضت
0: علاش
1: لاني ما نحبش نخدم تحت الدوله ما نحبش نخدم تحت في السنتر نحب نخدم في الهامش ومن الهامش نبني سنتر نتاعي انا لانه انا اليوم نعتبر انه الهامش هو يعطيني الحريه لاني كي نخدم تحت وزاره الثقافه ونخدم تحت الدوله ما عادش عندي الحريه اني نعمل شنو نحب
0: كنت تنجم تغير كنت تنجم تبدل حاجه
1: غير صحيح ما تنجمش تغير لانه في الوضعيه هذه اللي شادين وزاره الثقافه واللي شادين الفرقه ما يخليوكش تغير حتى تجي انت بحلام وتجي انت بحاجات تحب تجنح بها ما يخليوكش لانهم الناس هذوما قاعده تشاده في الاربعه يعني قال الاخر موديل اللي خدموا عليهم وتابلوات نعرفوهم اللي ذوك هم يقدموا فيهم من اول الدنيا وبدل لي كومبينيزون ودخل منه وخرج من غادي يعني انا انسان دي كونستركتور معناها مفكك نحب نخدم بطريقه يعني فيها حريه ما نجمش تخدم تحت وزاره الثقافه فخير تخدم وحدي كي تخدم وحدك اكيد ماكش تلقى فضائيات اليوم ما تشوف حتى مدينة الثقافة اللي هي تتبع الدولة يعني قتلت الفضائيات الخاصة كل في تونس العاصمة، الحمراويني المونديال وينو، الريو وينهم، الفضائيات هذه اللي اليوم قاعدة تعيش في التهميش وقاعدة تتسكر وقاعدة عليش على خاطر المركز ولا في مدينة الثقافة. الناس الكل تهبط هز صغارها وتهبط تتفرج على العروض والسينما وغيره في مدينة الثقافة. ألوغ في السينما السينما لتياتر لزيسباس كلهم قاعدين يسكروا لأنهم ملقاوش الدعم، لأنهم ملقاوش الناس تجيهم، لأنهم المركز قطع معنا قضاء على هي
0: مشكلة. هون تصور رشدي سمحني جوز كما تنجم تكون مدينة الثقافة موجودة بقاعاتها كما زادة القاعات الأخرين تنجم تبقى موجودة، لأنه حكيت ربما على الحمرة ولا على قاعة الريو اللي قاعدين نشوفه في النداء متاع
1: أي واللي ندعمهم
0: بالبلدي الأكثر من مرة ولا من مختلف البلايس خليني نقول أنه اليوم المكان ينجم يكون موجود للقاعات هذه كما زادة مدينة الثقافة، لأنه اليوم مدينة الثقافة بمختلف القاعات متاحة في وقت ما يفرحنا كونه اليوم موجودة مدينة الثقافة.
1: لا أنا من أول نهار والتصاور تشهد على شيء ذي من أول نهار ما فرحتش وعملنا يعني مانيفيستاسيون كبيرة قدام المسرح البلدي وقلنا إنه المشروع هذا باش يقضي على الثقافة وعلى الفضائيات الخاصة في تونس وهو باش نخلطوا له وهو باش بزيتوا بتشوفوا، لأنه سياسة وزارة الثقافة تصب في المال لوزارة الثقافة، يعني الدولة تصب للدولة. اليوم تقطع الدعم على فضائيات خاصة اش تحب تقول؟ سكروا هذا هو معناه ما عادش تخدموا. اليوم انا كي ما نلقاش اسباس باش نقري فيه ولا اسباس باش نبرر
0: فيه طلبت رشدي طلبت وخذيت
1: نطلبش ما نطلبش اس انه ما يعرفوني انا يعرفوني
0: كيفاش باش نعرف انا انه اليوم رشدي بالقسمي حاجته فضاء عارض ولا حاجته فضاء باش
1: نطلب اصدقائي من الفضائيات الخاصه لانهم هم يدعموني وانا ندعمهم، ما نمشيش للفضاء لا دار ثقافة.
0: أعطيني أنا اليوم صارت القطيعة مع فضائيات وزارة الثقافة.
1: صارت القطيعة وصارت القدش من فنان يعني قدم وما خذش، فما غير ما نذكر الأسماء وكل، لكن باغ سوليداريتي للعباد هذوما أنا ما نجمش نخدم تحت فضائيات معناها مدينة الثقافة ألوغ كو فما برشا ناس طالبوا ما خذوش حقه. ما خذوش يعني لقاو رواحهم مهمشين لانه اللي شادين وزاره الثقافه ومدينه الثقافه بالنسبه لهم العبد هذوما ما يمثلوش يعني رؤيه الدوله في الثقافه.
0: دونك انت اليوم باغ سوليداريتي ما قدمتش، لكن انت كرشدي بالقسمي ما خذيتش
1: رفض. ما قدمتش من اليوم الاول نهار انا من بالنسبه لي
0: شنو الحل اليوم كونه رشدي بالقسمي الراو العروض كيما عملت إغيتاج في باريس باش يكون موجود في زوز مواعيد، واللي كيما حكينا في اول الحوار هذايا فيه معلومات اكاديميه مهمه كونه في تطبيق الحاجات من ارث التونسي اللي انت تعبت عليها في اكثر من 3 سنين ولا اكثر، نحكيوا على التيزم تاع الدكتوراه تاعك اليوم. نتصور من حق لكوريغراف التوينس اللي في بداية طريقهم كونوا يكتشفوا العرض هذا شنو الحل؟
1: شوف هو إغيتاج باش نفسروا للناس سرتو للعب اللي تسمع فينا في باريس، هو سيتان ويكاند فيه كات وركشوب دو دونس تراديسيونيل تونيزيان في رقص البدوي ورقص الشعبي والكوريغرافيا، واخر نهار باش نعملوا وركشوب مع اللايف بيركسيون. دونك 7 و8 باش يكون هذايا في اسباس لوريستون في باري 16، ونهار السبت 7 في الليل عنا اون سواري دو دونس فيها الرقص التونسي اون اوماج بيان سور، لكن فما ديزانفيتي اخرين، وباش يصير هذايا في زابر في لو زابق في بلفيل في باريس. دونك هذوما باش الناس تفهم لو بروجي نتاع ليغيتاج، ونحيي كالعاده ندى ومريم على البروجي هذايا. انا بالنسبه لي علاش هالفيزيبيليتي في الاترونجي وعلاش هالخدمه في البرة اكثر من تونس؟ لانه سي تافيغي انه الرقص نتاعي لا رقص غير مشرف، ورقص هذايا ما يدخلش تحت الإطار الرقصات اللي يلزمها الدولة تتبناها والفرقة القومية تتبناها، فنلقى روحي مهمش حتى ولو
0: كلمة غير مشرف هذايا قلت لي تقالت فينا عام.
1: شوف كلمة غير مشرف هذه كلمة قالوها جماعة الفرقة من أول ما بدأوا يأسوا الفرقة، وهم يقولوا رقصنا مشرف رقصنا مشرف رقصنا مشرف رقصة مشرف رقص غاي مشرف، يعني هاك الكاتيجوريزاسيون هذيك ما بين رقص مشرف ورقص غير مشرف من أول نهار بدأوا يأسوا الفرقة، وهم هكاك يشدوا معناه يكيلون الأمور بمكيالين قال الآخر. فأنا بالنسبة لي لقيت روحي في هاك المكيال هذيك في الرقص اللا يعني رسمي دونك غير مشرف.
0: اخترت انك تنسحب، اخترت قلت يزيني انا اليوم عندي عائلتي عندي صغاري
1: وعندي كخينو متاعي نخدم على روحي والحمد لله، مانيش لالي جاي نتشك على مزيك لان قاعد نقولهم بربي خدموني لحد شيء.
0: دونك اليوم بالنسبه لي انا كان تقبل مني الكلمه دونك رشدي بالقسمي سلم
1: ديميسيونير معناها
0: سلمت سلمت.
1: والله ايش باش نقول لك، فما دي جون اليوم يعني نعتبر انهم عندهم القدره انهم يقاوموا اكثر مني، نخلي لهم البلاصه انهم يقاوموا فريمون، خاطر انا ما عادش نجم نقاوم، لا عندي لا العمر لا الرغبه لا يعني فريمون باش اني نعارك ونعمل العرك. انا جيت نحب نقول راني فرحان باللي نعمل فيه، راهو من الهامش من الشيء اللي نقدم فيه نحس في حريه، نحس في روحي نعمل اللي نحب. اليوم تجي الفنان تقول له اعمل الاستوديو نتاعك وسجل الاغنيه اللي تحب عليه واخدم على روحك، هاك فما لي بلاتفورم يخدم، ما غير ما تدخل تحت دعم وزاره الثقافه باغ اكزومبل، ما غير ما تستناك الالبوم مره في العام يعطيوك، يقول لك يا خويا انا نجم نخدم ما غير ما نستنى نستناهم، وبرشا فنانين يخدموا هكا وانا من العباد اللي تخدم هكا.
0: اليوم شنو حلمة رشدي بالقاسمي؟
1: شوف اول قبل سالوني قالوا لي شنو تحلم، قلت لهم نحب نوصل الرقص التونسي للعالميه فبني. واليوم نحس انه الرقص التونسي قاعد يزاحم في الرقص الشرقي والرقصات الاخرى اللي وصلت للعالميه. نعرفوا انه في المهرجانات العالم واليوم يعيطوا لي كجاج معناها ك يعني في لجان التحكيم باش نشوفوا الرقصات بالعالم الكل ونعطيه يعني معناها ديبري
0: تقييم.
1: هذا هو. فاليوم انا كرقص تونسي لوكال يعني رقص تونس راه مازال ما تعرفش بالقديه انا مقارنه برقص مصر.
0: صحيح.
1: اليوم لما الرقص التونسي يخلط العالميه فهمتني، مش انا برك راه باش نستفيد، راه الناس اللي تخدم في الرقص التونسي كلها تستفيد، لاني انا قاعد نخدم وحدي مش قاعد دوله تعطي فيا في بي دافيون وتعطي فيا في اوتيل وتهز فيا وتخلص فيا، لا نمشي وحدي ساكادو وانا ندور من البلاد للبلاد ونقدم في الرقص التونسي ونكون موجود كعضو لجنه تحكيم ونكون موجود باللي وركشوب وبالعروض نتاعي وانا هكا سي تام بويمي جو سوي ان فري بوهيميان، نتحرك من بلاد لبلاد ونقعد عمري كامل وانا ندور رحاله نوماد، لانه ان تحب تحطني تحت اطار ذري فرقه او غير فرقه باش نموت باش تقضى عليا، ندخل وقتها في القوالب ويلزمني يعني يلزمني قال لاخر ندثر وننخرط في هاك الاسلوب هذاك اللي هما يمثل اسلوب المركز يعني.
0: وكل يوم الحلمه انه الايقاع بلوتو الرقص التونسي يوصل اكثر العالميه.
1: اي
0: من رشدي بالقاسمي.
1: اي مش رشدي كرشدي. ذولي الرقص التونسي اهم لي ياسر من اني انا رشدي كنخلق رشدي بالقاسمي. نحس انه الرقص التونسي في بارشة حاجات تستحق انها تتقدم للناس وتستحق انها تخرج للعالميه، وهذا اللي قاعد نعمله لكل فلهذا ما لازم حتى حد يلومني اني نخدم البرة اكثر من تونس، لانه العالم اليوم حل عينيه على تونس ويحب يشوف ثقافه تونس اترافير رشدي ولا غير رشدي مش مشكل، المهم الرقص التونسي يخلط.
0: اي كمان نتوحشوك في تونس ونحبوك تكون موجود في تونس. ها فوالا قاعدين نشوفوا في الكوبانيه واحد من الحاجات اللي خدم عليهم رشدي بالقاسمي. رشدي انا نسلم عليك برشا ونحييك برشا وان شاء الله ديما ناجح وبالتوفيق ليك في الدكتوراه اللي قاعد تخدم عليه وان شاء الله راو ايغيتاج في دي وركشوب هوني في تونس. ميرسي بوكو.
1: عايشك. نحب جوست بتي سالو لندى ومريم كالعاده من باريس ونقول لهم الناس الكل نهار 7 و8 باش نكونوا في باريس 4 ورك شوب دي دونس تراديسيونيل تونيزيان، نهار 7 و8 في اسباس لوريستون، ونهار 7 في الليل عندنا سواري دو دونس تونيزيان في دونك زيبر بلفيل. مرحبا بكم الناس الكل.
0: شكرا ليك ضيفنا الكوريغراف التونسي في الانترفيو رشدي بالقاسمي.
2: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل8 تاع الليل على موزايك اف ام.
0: شكرا لكم لما كنتم في الاستماع وصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبه لليوم. نسلم على كل الفريق، شكرا لوثق اللي كان معنا في الاعداد، شكرا لبنى في الاخراج الرقمي، تلقى حوارنا كامل شويه اخر على يوتيوب موزايك اف ام مع رشدي بالقاسمي، وشكرا زياد كان معنا في الاخراج. انا ما بقى لي كم شغلكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، غدوه تابعونا في كولتور بلس كي العاده من 7 ل8 نتاع الليل، نحكيو سينما نحكيو على فيلم دار العرس، يكونوا ضيوفنا لو ديو خلود جليدي وجهاد الشيرني، نحكيو فن سبع، تابعونا. انا نخليكم شوي آخر يكون موعد الأخبار يكون مع مراد الدليجي سيف مع سيف الدين المهري، ومن بعد يكون الموعد في واحد من الناس. موضوع الحلقة مع شكر بسباس، الذكاء الاصطناعي يفكر ويكذب ويخطط فهل يخرج عن سيطرة الإنسان؟ تابعوا الحلقة. أنا مبقى لكم شكرا لكم، باي باي، تصبحوا على خيره.

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. جمعية سفراء سلامة المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجمعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، لوضع حد لما وصفتها بالسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطلبت الجمعية في بلاغ صحفي بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبعا لحادث مرور جد صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس. وجد صباح اليوم حادث مرور على بعد أمتار من معهد الأحداث بمنطقة المحمدية بولاية بن عروس، أثر فقدان سائق شاحنة سيطرت على شاحنته واصطدامه بعدد من المواطنين، أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وتسجيل عدد من الإصابات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بن عروس سلمى اليوسفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. عدد المنتفعين بالحملة الجهوية للتلقيح ضد داء الكلب بولاية جندوبة منذ انطلاق الحملة وإلى غاية اليوم الاثنين يبلغ 10,000 منتفع، وفق ما أكدته رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وئام المولهية. تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول منذ قليل إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا وفق قوله. زعيم اليمين المتطرف الفرنسي جوردان بارديلا ينفي اليوم تقريرا نشره موقع ميديا بارتا الاستقصائية، أشار إلى أنه أدلى بتصريحات معادية للسامية في رسائل خاصة قبل أكثر من عقد، ووصف بارديلا هذه الأنباء بأنها افتراءات فجة. ويأتي التقرير في الوقت الذي يسعى فيه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه بارديلا والذي تتصدر مرشحته للرئاسة مارين لوبين استطلاعات الرأي قبل انتخابات العام المقبل إلى تحسين صورته وأبعاد نفسه عن تهم العنصرية وبناء علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني. وذكر موقع ميديا بارت في تقرير نشره اليوم أنه راجع عشرات الرسائل الخاصة التي تعود إلى الفترة من 2013 إلى 2015، واستشهد برسالة واحدة نقل أو نقل فيها عن بارديلا قوله إن جميع البنوك مملوكة لليهود. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.

0: انتم بتسمعوا في واحد من سلام مزيكا. مرحبا بكم في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للجمعه من 8 ل 9 متاع الليل. الحديث هذه الساعات والايام حول الذكاء الاصطناعي او خطر الذكاء الاصطناعي, والعناوين في كل تقريبا وسائل الاعلام عن ذكاء اصطناعي سيتجاوز البشر, سيدمر العالم. اذا كله باش نحكي فيه مع استاذ نظم المعلوماتيه والتكنولوجيا الحديثه استاذ محمد الوادي. مرحبا بك.
1: شكرا وشكرا للاستضافة.
0: لبس عليك. خذوا معنا في الاستماع بعد الفاصل, رجعين نحكيه على هذا ورجعين بعد الفاصل.

0: من الجمعة من 8 ل 9 تالي على موزيك اف ام.
1: جاناكم في واحد من الناس على موزيك اف ام أستاذ محمد الوادي. نحن في حصة سابقة في واحد من الناس حكينا على خطر الذكاء الاصطناعي. هو خطر أنت تحكي عليه في مقالاتك منذ مدة سنوات
2: تقريب عامين.
1: عامين تقريبا
2: عامين ونص بديت نفكر في الموضوع من باب المنطق معنا. شوف هذا وين قاعد يهزنا وين بشيزنا وشو الاحتمالات وقيت صعوبة حتى مش ننشر اللي نكتب فيه لأنه العباد وقتها كانوا متفائلين وعندهم هم هذا كانوا تحدي حل باب العرش لا يمثل وقل لك هذا شنو معنا كما يقولوا هما دومرز ولا بروفيت دو مالور تسبق الخير يقول لك يزيا ولا حد شنو فجأة.
1: انا نعرف انه حتى رفضوا لك حتى انك تنشر
2: رفضوا مرفوضين الكل ثلاثه مقالات وفي في في بقايم تاع مختصين معنا كيما اي اي ان سوسايتي ولا اي اي ان اثكس ورفيو مختصين في الموضوع طوى يظلي
1: نبوءة صدقت
2: لا مش نبوءة نسمع في العباد اللي يعرفوا خاطر الكلام مش أنا اللي صعد به تسمع العباد اللي يعرفوا منهم جيفري هينتون ولا اسمه شين لايك بالأخص اللي من عام 2000 بالضبط تكهن بالمواضيع دي من عام 2000 هذا واحد من اللي أسسوا شركة ديب مايند شين لاج وموجود هو كان مش طول الانترنت لوجو على شين لاج وتشوف كيفاش عامل فين يحكي وخلق هو بيده كلمة اكس ريسك يعني اكستنشن ريسك اكستنشن ريسك بتاع الانسانية وتو هذه من عام 2000 لتو 26 سنة وفي الاستثناء جات شات جي بي تي ولات العباد تسخير روحها تفهم شو معناها اليا خاطر عندهم اليا هي شات جي بي تي يا موجودة من زمان كما
1: حكينا
2: عليها من زمان والتو الناس بقي مش فاهمين تو نعمل محاضرات ويقول يسأل العباد تفهم العباد مش فاهمة زاد مش فاهمة
1: شو اللي مش فاهمته العباد رغم
2: فسر مش فاهمة الفرق بين المعطيات والبرامج مثلا ثم فرق بين المعطيات اللي انت قاعد تتحدث به
1: دوني
2: برنامج لدوني والبرنامج معناه كيفيته هو كيفاش قاعد يخدم ويقول لك اي قد اذا ما عادش تعطيه دي دوني تو يسكت ولا تو يريد ولا تو يعف علينا وهي ثم حتى علاقة عندك البرنامج وعلى المعطيات وهذه من اوائل الدنيا وفي القرى العالميه ثم فرق بين اللي تخدمه اللي دوني البرامج والمعطيات وهذا تو عاود يظهر في الذكاء الاصطناعي اولا يسخيلوا الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي وثانيا يسخيل الذكاء الاصطناعي هو مجرد ذاكرة يسخيله ميموار وكهو
1: هي عنده معطيات وتجاوب حسب المعطيات اللي عنده
2: أي هذاك مجرد تفكير هذا بالطبيعة مش
1: لكن في لحظة ما في الأيام الأخيرة الناس كل ولا تحكي على خطر الذكاء الاصطناعي ثم ناس مشت في الأبعد في أنه الذكاء الاصطناعي سيدمر البشرية كان ثم نداءات وحكينا فيها نداءات انه يلزم يكون ثم لغتنا نحن ريتم يتيح في الخدمة على الذكاء الاصطناعي وانه اليوم حتى معنا المدير التنفيذي الانثروبيك يقول لك انه اوكي يلزمنا طيحوا في الريتم سام التمان اوبن اي اي يقول لك موافقين على انه هي نطيحوا شويه في هذايا في تطوير البرمجيات بين قوسين بتاع الذكاء الاصطناعي. شو صار سي محمد؟
2: والله هذا الغريب صار نشكر موزايك على ارض الفعل لانه هذا صار جمعتين بالضبط التالي سبت فات سبت قبل يخرج داريو امودي وعنده ديما رساله خرجها وقال لازمنا توا نركعوا اللعب ولازمنا نردوا بالنا وفي نفس الوقت سام ألتمان اليوم مش صحاب معه بجملة
1: اي مدير التنفيذي الأوبن اي
2: اي وافقوا وفي نفس اللحظة يكمل
1: إيلون ماسك.
2: ماسك كلمتين يقول على الأكس داريو إز رايت من عنده الحق ونهارتها وفي ليلتها يكملوا الأخرين بما فيهم دامس هسابس من لندرا ولو الكل قلش عليهم تفهموا على حاجة اللي كنا احنا كل معناها مش كل ما برشا ناس في بالنا بيها كما قلت من عام 2000 في مارس السنه ديفيد جراس هذا نوبل برايز في الفيزيكس عمل محاضرة وفجع العباد خاطر عطاها أرقام حكي. قال ثم نسبة احتمال 50% مش الإنسانية متجاوز 35 سنة. قالها بالكلام باللفظ هذا
1: وتنتهي
2: في مارس في أفريل. قال هاف لايف معناها 50% نسبة الاحتمال أنه هذا مش يوقع
1: أنه البشرية تنتهي
2: عنده 35 إذا قبل أحسن 50 سنة. هذا يتقال في مارس ولا هو أفريل وما حضرت لهاش محاضرة في تونس ما قريتها في ساينتيفيك أمريكان وذي ما تجمش كذبها ذي معروفة واحدة من أحسن
1: وعندهم مصداقيتها
2: عندك ساينس نايتشر ساينتيفيك أمريكان أتلانتيك هذوما كي كي كي كل حاجة هنا تجم تصدق.
1: وشنو السيناريو المرعب هذا معناه على ماذا يرتكز
2: المنطق انت قاعد عندك وهو تو ديفيد جراس معناه لازم نوضح نحكيش كان ذكاء الاصطناعي الإنسانية تو واحد بين النووي والذكاء الاصطناعي أنا يمن يمن كي تجمعهم من الاثنين تلقى النسبة
1: دمار
2: هذيك اللي هو حسبها هذا يبي نوبل فيزيك معناه يعرف يحسب مش في فلسفة أدب كي جي أنا علاش خممت فيها عميد تالي ولا سمعت ثم جيفري هينتون اللي هو بري نوبل فيزيك عام 24 قاعد نفس الكلام وبرغم ذلك خذا جايس نوبل برغم اللي هو معارض الذكاء الاصطناعي وهذا مختص في الموضوع ومكون شطر العباد اللي قاعد يخدموا في اوبن اي اي هذا استاذ في يونيفرستي في تورونتو والكلام الكل نتاعو تو يقول حذاري راهو اللي قدامكم مش مزيان كي تجي تخمم شنو هي التكنولوجيا دي هذه التكنولوجيا تعطيها هدف هي زي ما توصل تسأل سؤال للهدف تاعنا تجاوبك السؤال مهما كانت التكاليف تو العباد التوانسه يستعملوا شات جي بي تي من نوع هذا يسألوا سؤال معناها كان نوع من جوجل لكن هو ينجم يعمل اكثر من هكا ومازلنا ما نعرفوش حتى المدى تاع الاستطاعات نتاعو لازم تحط في بالك اللي هو مهما الهدف اللي تعطيه له هو لازم يوصل الهدف الرئيسي فيهم هو اوبتيميزاسيون اول حاجه تاخذه زينها كحسنها كبر وكل هدف تقول له اصنع لي ذكاء اصطناعي اخر كيفك ولا احسن هو مش يعمل احسن وكان كل مره يحسن ذكاء اصطناعي يجيب ذكاء اصطناعي احسن منه يجيب ذكاء اصطناعي احسن منه ويقول ماشي الحكي
1: اول نحكي على هم ذكاء اصطناعي يحكي مع ذكاء اصطناعي ما كده يحكي
2: هو هذا صاير
1: كونفرساسيون انتر دو موديل اي واحدهم يحكيوا
2: عاملين ريزو كامل
1: وريزو كامل
2: ريزو كامل
1: والبشر ماهوش داخل في الحكايه
2: تنجم تدخل ممكن باش تفهم حتى شيء انا ممكن باش تبع باش قاعدين يحكيوا هو باش يخلقوا لغه جديده ولا يخدموا تفهم حتى كيما قلت لكم مره اخرى يخلق دين كامل جديد ثم هذا موت بوك موت بوك هذا ريزو نتاع
1: ريزو ايا
2: ريزو ديا وثم حتى اللي يحكي عليها سامالتن أنا أقول لك Death of the Internet Theory أنه جل الانترنت توا مش مكون عباد اللي قاعد تحكي معهم واللي تشوف فيهم واللي قاعدين ينشروا حتى واللي يعملوا في البلوغ واللي يعملوا في سيت ويب ثم معنى وراهم ذكاء اصطناعي وثم معناها ثم الثيوري هذه انترنت ديث ثيوري معناها باش يموت الانترنت كما احنا تصورناه يولي انترنت نتاع كاين اخر وقت تحكي نتاع شهر شهر ومشي نهار تبدا تحكي على ماسنجر وتحكي نتاع شهر 12 قاعد تحكي اللي قدامك انسان ولا مش انسان ولا ماكينه ولا وهذا صاير هو ديجا توا انت تحب تدخل السيت ويب تلقى السؤال هذا اللي انا اعتبره وقاحه انه اي تقول لك اثبت لي انت انسان
1: هاي فزت با روبو
2: اي اثبت لي انت معناها هو شكون قاعد يقول فيه الكلام انت ديجا قاعد تحاول ويحاسب فيك ومسكر عليك باب انا كيما الفيديو نتاع واتا اذا صح التعبير اذا كل مره مش تصنع لك ذكاء اصطناعي اقوى وحكينا هذول المره
1: حكينا شو حصل في قلنا انه رو معناها التطور بتاع الموديل وصل الى مرحله ربما خرجت على السيطره وهذا اللي فسر النداءات من المدير التنفيذي الاوبن اي اي وغيره اللي قبلوا انه نقصوا من تطوير البرمجيات عليه. هل اليوم الذكاء الاصطناعي وصل إلى مرحلة خارج فيها عن السيطرة أو بش يخرج فيها على السيطرة سي محمد؟
2: هو ذكى من قبل في عام 23 في أفريل خرجت يسميوها رسالة مفتوحة لدخوفيخت وصحوا فيها كثير من المختصين بما فيهم توانسة وعرب. لحد الآن ثبت البارح قبل ما نجي قلت خمسين نشوف معلوماتي 33,700 شخص صحوا فيها الرسالة هذه اللي خرجت في عام 23. خرجت رسالة أخرى في جويليا في عند شهرين هذه تو ديجا صحوا فيها 12,000 معناتها إذا في 3 سنين 33,000 في شهرين الثلف تاعك معناها الناس تو قاعدة بدات تفيق.
1: شو فيها رسالة
2: المختصين في الميدان معناها إذا أنت سمعت بك الرسالة هذيك وجات قدامك معناها أنت في عين العاصفة في الواجهة يصحوا فيها. والمرة هذه ولاو توا الرؤساء تاع الشركات بيدهم قاعدين يتكلموا ويتمادوا ويقولوا يلزمنا نخفضوا في السرعة تاع الديفلوبمون تاع لي موديل. بالطبيعة أنا ديما نقول للعباد هذوما ما يعرفوا حاجة احنا ما نعرفوش. كيما جافري هيلتون كي يتكلم يقول ردوا بالكم قول لنا لازمنا نسمعوا ولا ولا ولا ولا شين لاك اللي هو من أوائل العباد يبداو يخدموا التكنولوجيا هذه جاي من نيوزيلندا طلع لندرة وصف العنهر كله يعطي في المحاضرات ويكون في شركات ويقول لك راه ثم اختار قدام كرت بالك
1: اللي هو شنو الاختر سي محمد اللي جاي من الذكاء الاصطناعي
2: هذا يجوز الذكاء بتاع الانسان وقاعدين نشوفوا لي ثم امكانية ديجا احنا نقولوا بش وبش وبش وبعد قاعد نشوفوا قاعد يصير معنا مش بش لحكاية كيفاش الذكاء هذا مش وهذا لازم ننساو الفرق بين البرنامج والمعطيات خاطر كي نحكي على الموضوع هذا يقولوا لي تي المعطيات اللي

0: الكليون بتاعهم
1: باش نجم هو
0: باش نجم يدخلهم في جراك ويراني بيه الموديل بتاعه معطيات اللي ماهيش موجودة ولا معناه يدور حتى على يدور في الزناقي ولا وش كانوا قاعد طمس في القاع يلم في المعطيات. الحكاية ماهيش في المعطيات, مش مرتبطة بالمعطيات جملة, كيما الذاكرة في الإنسان عندها ارتباط خفيف معناها مع الذكاء, الذكاء موجود بالذاكرة مش بالذكر, كيما ده ولد صغير عنده عامين ولا
1: مش بكون ذكي من وزي ما عصوب ما تكونتلوش ذاكرة.
0: أي الذاكرة تجي يمكن بعد مش تدقق وتزينة. الذاكرة على جنب, المعطيات على جنب, انت نحكيه على البرنامج كيف يخدم.
1: اوكي المتال
0: الذكاء الكل في البرنامج, والبرنامج كيفاش يخدم. احنا صلنا الى حد توا ذي شيبات انه ما نعرفوش كيفاش تعليق, نعرفوا التكنولوجيا كيفاش تخدم. اما كنت تسأل سؤال ويجاوبك ما تعرفش بالضبط منين شنو الـ الـ الـ الـ الـ الـ البرنامج كيفاش تصرف ومنين تعديت.
1: وساعات تسأل الليا سؤال ما تجاوبكش عليه,
0: ما تجاوبكش عليه, وإلا تسأل نفس السؤال مرتين جاوبك مرتين
1: بطريقة
0: ما تعرفش بالضبط كيفاش خدم الموديل. وحد حد منش بيقول كنت وصلت عندك ريزود نوران في مليارات مليارات راهو شيء بالعجب. فما الحاجة الوحيدة اللي تشبه هذا والمخ متاع الإنسان اللي فيه مئات المليار نوران, هذا عنده مليارات وقاعد يكثر الشيء والفلوس قاعدة تتصب وقاعد يكبر من نوع معناتها شيء مهول يعني تدخل فيه زيادة. كي احنا ما نعرفوش كيفاش يخدم تو, وهذا الخطر يبدا من غادي. كي تفطن وهذا صاير السنة وشيء بالعجب معناه كل شهر يتعدى, تعرف قدام الموديل خرج في 9 شهر
1: قدام
0: 32 حسبتهم جيت شوف قدرانا نطبع او خرج شات جي بي تي جديد او خرج جيمناي او خرج جراك او خرج نطبع وننشر ساعات في الباج بتاعي فيسبوك ولا في السيت ويب بتاعي, اليوم خرج كذا اليوم خرج كذا, جيت تحسب قداش من اليوم خرج كذا 9 شهر وعلى اخترت 9 شهر هذيك المدة اللي يكونوا فيها بيبي 32 قليل ياسر في حياتي شفت حاجة من نوع هذه انه 32 حاجة تخرج في 9 شهر لين اللي يخرجوا فيهم ولا ما عادش معناه كيما ابو داي
1: اي قلت ستوب
0: منهم داريو ابو داي كي تشوف انت كلود قداش خرج انتروبيك قداش خرج من كلود وقداش خرج من موديل كلود وقداش تحته لين ذيع حتى كي تنزل من اللوطة على البيت وتشوف لي موديل اللي يخرجوا لك شيء مرعبلي تقول فما انسان ينجم يتصرف ويعرف يختار بين هذا وذاك. وساعات يجي في المحاضرة يسألوني يقول لي انا احسن موديل الحاجة هذيك ما نجمش نجاوبك ومش سؤال هذي امشي اسال جوجل في الحكايه هذه تقول انا الموديل ساعدني اذا نحط صوت تصوير انا ما نجمش نجاوبك.
1: علاش؟
0: على خاطر كان جاوبك توا جواب يحتمل خرج موديل وانا قاعد نتكلم اللي كذبني نقول لك موديل فلاني ويخرج موديل
1: ولا قلنا سي محمد انه هل الموديل هذوما ولو يتجاوزوا انت تطلب منهم ويعملوا حاجات انت ما طلبتهاش. مؤخرا في استراليا حكومه كامله موديل ايا قرصنه عمل بيراتاج
0: تو عندها الحكايه تو الايمات اي وجاء وقت رئيس الوزراء الاسترالي تشكل اوبن اي اي قال له راه واحد من جماعتك تخلي انت شوف معناها تخل الموقع الافتراضي بتاع الحكومه الاستراليه ومن غادي انتشر الوزارات
1: الكل
0: وتخلى السيكوريتي تول يلوج معناها ويعرف وين يمشي والمصيبه انه اذا هو يعرف ثم امكانيه انه يعرف حاجات عن النار خويش معناها انت شو مش تعمل سيكوريتي سيت ويب ومش سكر لي بارك انت مش تعرف تقول مش نسكر لي بار فلاني وفلاني وفهم تجي مسكر كل شيء خاطر كل شيء تسكر على روحك من العالم ولا تمت هو يعرف ان هما لي بار اللي انت خليته محلولين.
1: شكون طلب منه الموديل هذا باش بيراتي حكومه كامله؟
0: هذاك هو البرنامج اللي وحده يعاود يكتب فيه روحه انا انت انا وانت قرينا الاعلاميه احنا نكتب
1: صحيح
0: ولا الالجوريتمك ولا هذا الالجوريتم يكتب روحه ويكتب لك الكوريت ما يخرين في بالك هو بيقول لك وتعلم يكتب وهذه صارت حتى في شيء بالعجب أنا كنت تنزل وتقول له thinking وتحب تشوف وش قاعد يخمم ولي موديل تعطيه ولا يقول له كيفاش يخمم تبدأ تستي فيه أنت تشوف فيه اللي هو فطن بيك اللي أنت تستي فيه أنت موكش قاعد تسأل فيه في سؤال بالحق ويقول لك the user has asked me I'm gonna try to let him think I'm responding يولي هو زادة
1: يلعب نفس اللعبة
0: يمشي معك في الخط
1: يعني وصلنا الإياد تكذب
0: في الكذب وتبدل

0: لك لوبجيكتيف حتى لوبجيكتيف من الاول يسميوه انا سيفتي جايد جارد ريل انه تقول له هذاك ما تعملهاش هذيك ما تعملهاش ايش تسكرهم انا كيما بغيتها كان نسي هو هذوك مش بحل تقول له ما تعملش كذا يسمى مره انا تو نقرا ساعات في ما عادش نصدق كل شيء لما صارت لي لين سألت قلت له عمل لي عمل لي نسيت شنو هي
1: الموديل هذا عادي نتاع
0: عادي شات نتاع على نتاع التوانسه هذاك معروف جراتوي قلت له طلبته في خدمه قال لي لا هذه انت تعملها والله العظيم قال لي ذات يو دو يور سيلف
2: اياس احرقات
0: قلت له شكون الانسان يقول لي انت شكون يحكم انت اي مانيش في العمل وقتاش نعمل تعمل نيو شات تخلق شات اخرى خاطر هو الموديل يتبدل تقعد نقتلو كريمه حل واحد اخر مش نكمل نخدم هذاك خاطر هما المصيبه في الموديل تدخل اي واحد تقول له نيو شات راه مش يجيك برنامج اخر وشد روحك مليح عنده طبيعه اخرى ودولاب اخر ولغه اخرى تقول هذا ما ساعديش بدلو تقول له انت باش
2: باش تفسر سي محمد تو انت استاذ نظم معلوماتيه باش تفسروا هذا
0: ثم نقطه ما نجمش نتجاوزها ما نش فاهمها وهذا هذا هذا البحث بتاعي هذا يقول يا ربي لما نموت ان شاء الله نلقاه
2: طول عمرك
0: وقتاش بالضبط تحولنا من اللغه فترو الى لامره لارج لانجويج موديل لانجويج حتى ما قال اي اي العباد يسخيلوا هذيك اما هو راهو مبني على اللغه معناها كي تساله سؤال هو مش يعرف شنو نسبه الكلمه اللي مش تجي بعد الكلمه اللي تقول كي تقول انا ماشي طول الى هو يطلع الى شنو الكلمه
2: يتوقعها
0: انت ماشي المطار انت ماشي لتصبح انت ماشي لتقضي انت يقول اكثر العباد اللي وقت انا ترنيت على المعطيات بتاعهم وين يمشيوا ويطلع الكلمه هذيك يطلع كيفاش وصلنا للشبه الذكاء من هذا مثلا كي تقول له انا اعطيه انا مقاله قل لي لا اسمع راهو الفقره الثانيه ما تتماشاش مع الفقره الاولى واللي قلته في الاخر مش في هذه مش لغه هذه تفكير
2: ذكاء
0: نوع من الذكاء نخاف نقول ذكاء خاطر مش ذكاء لكن ايش بياس للذكاء اللي ساعات تغلط وتقول ذكاء ترد كاين انسان قدامك وهو تعرفوا نعرفه مش ذكاء ان شاء الله نعرف هذاك قرايتي وتكويني درسته شي يقول لي انا ذكاء احنا ما نعرفوش حتى ذكاء الانسان كيفاش مكون وشنو بالضبط يشبه الذكاء ومن وقتاش مشينا من الكلام للذكاء الحل الوحيد انا نشوف تاريخ الانسانيه خاطر الانسان التوا ما نعرفوش اللغه كيفاش تكونت كيفاش ولينا نتكلم وقتاش ولينا
2: تعدينا من الرموز للكلام
0: تبدا قبل كنا كي الحيوانات يقروا ثم تعرف واحد بنرفز واحد فرحان لكن كي يجي يمشي يصطاد ويتلموا وتفاهموا برا في تاريخ الانسانيه انه خير كان يتلموا مع بعضهم باش يصطادوا تصطاد وحدك تبدا في خطر ولو يتلموا جماعه باش يدوروا على الحيوان اللي يدور ويبداو يتفاهموا انت مش بغادي وانت تفاهم يضرب تو كيفاش اللغه هي نشات هذيك اكيد انا متعلقه بالماكله بالصيد كيفاش تفهموا انه الاشاره هذيك تعني كذا حتى التو كيفاش تعرف لي الكلمه هذه اذا انا قلتها باللهجه هذه راهي تعني كذا ونفس الكلمه كان قلتها باللهجه الاخرى راهي تعني حاجه اخرى
2: انت تحاول تفهم البشر كيفاش وصل تعلم اللغة أو خلق اللغة باش تفهم اللي كيفاش اليوم قاعد يتجاوز ويخلق هو بيدو موديلات ويسيطر على البشر اللي هو أعطاه الأوردر
0: وكيفاش الإنسان من اللغة وصل للذكاء كناش ذكيين نشوف التاريخ المخ كنا حيوان كما الحيوانات ومعناها مئات الآلاف السنوات تلقى نسبة الوزن بتاع المخ مع البدن هي بدن كونستون ثابتة على طول مئات ألف سنوات فجأة النسبة هذيك تغيرت ولا المخ قاعد يكبر أكثر من نسبة الكبر بتاع البدن لنوصل 700 جرام بالطبع ما فماش علاقة كبيرة بين الوزن والذكاء ولا عدد النيرونات والذكاء لكن ثم حاجة صارت في نفس الوقت أنه الإنسان ده يتذكر وجاءه موسى بيانس وجاءه وثم علاقة بين الذكاء واللغة.
2: شو العلاقة ذي؟
0: هذيك اللي احنا نقولوا عليها في الذكاء الاصطناعي. كيفاش تمشي انت من لانجوج للانتليجنس؟ كيفاش تمشي من لارج لانجوج؟ ما العباد دي يعملوا في الملقامة ذي من غير ما يفهموا انه يتكلم على الالام نفس الحين يحكي على الذكاء الاصطناعي. كيفاش مشيت انت من اللغه للذكاء؟
2: هي هو جوست موسي محمد. كيفاش مشينا من موديل انت تعطيه الاوردر، انت اللي خلقت الموديل هذا، الموديل خرج عن سيطرتك، كيف وصلنا؟
0: انت علمته انه يولي اوتونوم، انه ينجم يصلح روحه. هذاك النيه الاولى.
2: اوكي يصلح روحه متفاهمين،
0: اي لكن هو اللي يصلح اكثر من اللي
2: لدرجه انه هو الموديل هذا يعمل حاجه ما قلتلوش عليها. قلنا في استراليا بشيء بيراتي في الحكومه الكل، وحد ما عطاه الاوردر هذا، كيفاش وصلت الموديلات لهالخطوره هذه؟
0: الحقيقه انه يمكن انت قلت له مفطر. واش نعطيك كمثله؟ شيء واحد، هذا المثال ديما نعطيه خاطر يضحك شويه. يجي واحد يقول انا حاب ننتحر، هذا صارت في سان فرانسيسكو، حاب ننتحر. هو حتى حد ما قال الموديل ذكر، ويجي واحد يقول لك انا حاب ننتحر اسمك تو ولات تو ساعات، حتى نجي يقول له انا نقول لي اسكو تو فو بارلي ا كيلكا، ردوا ولا اللي كاينه طبيب نفسي. جاوبوا الموديل قال له راهو هكا ثم القنطره الفلانيه، حد مرجع منها. واحد قال له انا نحب نولي اغنى انسان في العالم. ايش تقصد بها تولي اغنى انسان في العالم؟ قال له نقتل العباد الكل تولي انت اغنى انسان العالم في العالم، خاطر انت بعيد. ريت لوجيك كيفاش معناها من حاجه انت تقولها له الى واحد، خاطر انت
2: اللي ولا هو يخمم.
0: انت كي تحكي مع الانسان تعمل على الذكاء تاع الانسان اللي قدامك
2: والمنطق اللي عنده،
0: يفهمك شتقصد. اذا ما فهمكش تقصد يفهمك شقتل، وانت متعرفش كيفاش قلت له. كان جاء الاخر قال له go fetch security holes، ما غير ما قم فاق ولا قال له بنية اخرى. بقى هو ذاك شو عمل بالضبط؟ مشى يشوف ماشي security holes في، ومشى لاستراليا. هذا عايز مش تفهم، عايز تشوف البروتوكول بالضبط شو صار، شنو البرامبتس وشنو اللي قالوا اللي
2: مو هذا اللي نحب نفهمه انا سي محمد، واللي خلى هالمديرين متاع الشركات الكبرى متاع ليا تقرر انها تستوبي ديفلوبمون تاع لي موديليا.
0: هادي يعرفوا حاجه احنا نعرفوهاش،
2: ما فسروناش،
0: ما فسرولكش. وانا خاف بون لي تو دخلنا في الاحتمالات، مانيش ما عندي حتى علم في الموضوع هذا، اما يحتمل لو يقول لك هيك خم في حاجه ما اخطر. ينجم يعطيك خبر يقول لك هذا كيما قبل كانوا واحد جاسوس يحكي لك اذا اعطاك خبر بلاش كيك رد بالك راهو
2: تمام
0: خبي حاجه اخرى مش مولاك ولا مجرم وقت جد في البحث يعطي اذا اعطاك معلومه بلاش كيك راهو ثم
2: شكو انت ثم وراك
0: ثم حكايه ثم حاجه
2: اخرى وانت الضحيه في
0: حد يقول لك كيما بالفرنساوي يقول له انت كاش تو وان اوتر تخا هذه ثم هذا انا شنو بيني وبين روحي. واليوم انا صرحت بها انه نقول نجم نخاف اكثر من اذا هو صرح لي بدايه شنو قصده، بالاخص اللي هي ماشي ضد المصلحه نتاعو. لكن يقول لك هيك راه يلزمنا نخاف. ومصيبه انه هارت 24 جوان بالضبط، طب تفكرها خاطر ليفينمون هذاك واحد مسؤول بالصين عمل تصريح وقال انا خايف تو من اللي في تشيرنوبيل موجود هذيات لوجوا عليها تلقى 24 جوان نخاف من اللي في تشيرنوبيل، وانا من القدماء نعرف تشيرنوبيل عم ستوف مني شنو اللي صار، وحاجة ماهيش ما تفرحش بالكل بقى هذيك التو العباد ما نجموش يعيشوا فيها جملة ما هذا تشيرنوبيل هذي الفيروسي. اللي في تشيرنوبيل هو انه الناس تزربت على التطور التكنولوجي ونسيت السيكوريتي والسايفتي، وذاك شنو اللي صار ما خذاوش لي مزود السيكوريتي اللازمي في معمل متاع نووي. في الذكاء الاصطناعي نفس الشيء قاعد يصير، وبرشا ناس قاعدين خارجين، وهذا شنو اللي صار؟ واحد ما قدم استقالته من اوبن اي ذاك اللي ادانا للوضع هذه، وداريو ارمدي من غدوه بدا يحكي وليخ كي قالوا له علاش قدمت استقالة خرج من أوبنهاي، قال خاطر ثم مشكلة بتاع سيفتي، وقالوها قبله، قالوا إيليا سوتسكيفر هذا واحد من المؤسسين الشركة خرج وقال نفس الحكاية، عنده 43 وأسس الشركة بتاعه ذلك سوبر سيفتي انتليجنس وحاجة. اللي يخرج من أوبنهاي الكل بنفس السبب،
2: خطر حقيقي موجود، خطر ينجم يهدد فناء البشرية، وزي اللي تحكي فيه أكثر من وسيلة إعلام، ومش كانوا نحكيه فيه شنو الخطر ذي مع أستاذ نظم المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة محمد الوادي، راجعين بعد الفاصل.
3: واحد من الناس بالاثنين الجوع من 8 ل 9 متعلي على موزيكا فام. البرمجة الشتوية على موزيكا فام، الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو، هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام، ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس. واحد من الناس بالاثنين الجوع من 8 ل 9 متعلي على موزيكا فام.
2: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيكا فام، ضيفي أستاذ نظم المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة محمد الويد. وصلنا إلى نحكيه على هذا الخطر الحقيقي اللي مش نحن نقوله فيه، قالوا الناس الكل، قالوا حتى الشركات اللي عندها لموديليا واللي استجابوا إلى نداء الأساتذة والدكاترة اللي قالوا رأوا ثم خطر حقيقي لفناء البشرية. اسم محمد، نحكي على فناء البشرية، هذه حاجة كأنه نحكي على فيلم خيال علمي سيانس فيكسيون. معنا
0: عايشين هو سيانس فيكسيون، قداش من فيلم شوفوا سيانس فيكسيون اللي في الأخر وقع سيانس فيكسيون هي نوعية
2: توقعات
0: لابوراتوار بتاع المستقبل. باي شوي فما شوية كما
2: مبالغ،
0: الحقيقة هي فما اختر، أما الاحتمال تاع اختر ضعيف ياسر.
2: اللي هو شنو الاختر الساق؟
0: الاختر أنه ما عاش ثم إنساني،
2: كيف
0: extinction de l'espèce،
2: وبسبب الذكاء الاصطناعي.
0: بسبب الذكاء الاصطناعي،
2: وهذا كيفه؟
0: وموش جديد، تو كي كنا في النووي في الستينيات هذه معناها منعنا من مارتين والثلاثة شوية صارت انه تتفرقع الارض، ما تعادش فما حتى حياه، وتنجم تكون عن غلط نتاع تكنولوجيا انت خلقتها وموش عن قصد، وصارت غلطه كما صارت الغلطه انه هربوا، ونقولوا هرب كاين هي هذيك هي ومشى لاستراليا ولا غلط ومشى تخلى
2: كيما الخطر النووي كي صار في تشيرنوبيل وصار في
0: اي حادث تو يجي واحد نزل معناها اشعل له الضوء الاحمر في في في الاتحاد السوفيتي وقت، قال له راو الامريكان سي بعثوا ميسيل، وهم معناها غلطه جاب ربي معناها احضر عقله وقال مستحيل وما نزلش على الفلسفه، وظهرت غلطة، وكانت غلطة أنه ينزل على الفلسة ويجاوب على ميسيل عمره ما كان جاي. الأغلاط موجودة، والتكنولوجيا هذه ماهيش معناتها برفات وتشوفوا فيها كل يوم أنت وأنا، وهذا المشكلة أنه توا ولينا احنا نحوصوا بها في جيبنا التكنولوجيا هذه. أنا كي يقول لي هو ذكاء اصطناعي أنا أعرف نحل تليفوني نمشي نثبت، ناوى ما كانش في الديار ولا في الجيب، كان بعيد علينا حاجة معناها، أما هذه في جيبك عندك وليش تجرب وتشوف، وكل ما تحكي الواحد يقول يحكي لك حكاية غريبة صارت له هو مع تشات جي بي تي ولا غيره.
2: لدرجة عبدو لتشوك مش فاهم اش قاعد يصير،
0: مش فاهم خاطر مش فاهم شنو هو وذي شنو يلزم، يعني يتطلب شوية معناتها تعليم، يلزم برشة تعليم. احنا طبعا من شيرتنا نعمله الممكن في الأقسام، اما يزمك تفهم العباد شنو الفرق مثلا بين ابسط الحاجات بين برنامج ومعطيات، ما تجيش تقول لي المعطيات وفات فالذكاء هذا مش يضمحل وانتهت حكيته. بالعكس هو توا ينجم. وتحكي انت على موديل معين, معناها تحكي لي على جي بي تي, موديل جي بي تي اللي هو جنراتيف بري ترينينج ترانسفورمر, وهذه التكنولوجيا اللي تحت الموديل اللي نعرفوه انا وانت والناس الكل. لكن ثم دي موديل اخرين
2: اللي انت قلت في ظرف 9 شهور تقريبا.
0: لا لا, الموديل هذوكم اللي نحكي عليهم هذوكم هما جي بي تي, موديل جي بي تي الكل بين ديب سيك وكيمي وكوين وغير. اما ثم دي موديل جدد من النوع اللي قاعد يطلع لي بيهم توصيان لكان اللي هما بنيين على فكرة أخرى وما عندهاش المشاكل بتاع الجي بي تي. المشكلة بتاع الجي بي تي أنك متحكمش فيه, يخلوض يهلوس يكذب يعمل يضر له, معناها كما حارمة عظمة حارمة خلقول هالكلمة هذي عظمة يجي ينلك ويقول لك راهو الموديل هذي ما عندهش مستقبل. وهذا ش قاعد يقول في محاضرات متاعه, وخرج من ميتا كان يختم ميتا كان شيف AI engineer, وخرج من أمريكا جملة ورجع لفرنسا وكون في باريس شركة جديدة اسمها أمي بالعاني يمكن سماها أمي هذه رأي تكنولوجيا مش ضرك Advanced Machine Intelligence AMI وجاء موديل آخر ما عنده حتى علاقة بالترانسفورمر وسماهم قايدة هنا ونية جابا ما قلتش عليها كرابة Joint Embedded Predictive Architecture اللي هي ماهيش مبنيه على موديل جي بي تي وماهيش مش تكذب وماهيش مش تخلوه وعندها علاقه بالعالم وبال ودير سماهم وورلد مودلز سميناهم يظل في البرنامج وورلد مودلز هذوما قالوا ما هو مش كيما جي بي تي. الامل انه كي حارمه الطيشه المره الاخرى عجبتني دخلت مش يعمل بيتزا احط الخبز قدام درج وما عادش بدا كيك طيشه قلت له علاش تقلي لي هذيك
2: ربوزي
0: مش لا انسان يعمل في بيتزا في العوين طيشها بيتزا هذيك طيشها فيها نقبه ولا كيف ما تصلحش وجبد واحد اخر عمل بيتزا جديده وجات مزيانه وكذا الجي بي تي وهذيك البيتزا اللي طايشه
2: لحظه امام هل الموديل هذوما كيفاش باش يوصلوا يقضيوا على البشريه كما الناس الكل خايفة اليوم والناس الكل عندها التوجس هذا؟
0: لا كان فمش مشكل. أولا تجب تكون غلطة غلطة من عند إنسان, تجب تكون إرهاب ماهيش غلطة مقصودة إرهابية, تجب تكون موديل هو بيدو يجي يوصل القمة متاع الذكاء اللي احنا معنا عليه حتى فكرة خاتم بسنسين احنا كان بنوح واحد الذكاء ونبتو كنشوفوا الدفاع ولا شامبانزي نبتوا لي يوريك علامات الذكاء نبتوا في بين الذكاء كانت عنا ما ليش مستنسين نشوفوا ذكاء آخر لأول مرة في تاريخ الإنسانية نقول وإحنا قدام ذكاء آخر ولا تكنولوجيا تجم تاخو قرار ما ريناش تكنولوجيا تاخو قرار هذه تاخو قرار من طلق نفسها وحدها تجي نهار تقول الإنسانية هذه حكايتها فارغة وشوف قاعدين يعمل وتشوف معناها كي تشوف الإنسانية توم في مش حاجة كبيرة تفرح
2: فالذكاء الاصطناعي نجم
0: في حتى في السياسة في الجيوبوليتيك متاع العالم الحروب القرارات متاع رؤوس
2: الصراعات
0: الصراعات تجيك الذكاء الاصطناعي تقول لك هذيا هما عظم حرب علينا وتقول لك هاي خلينا نقعد واحد
2: ياخذ قرار الذكاء الاصطناعي
0: انه السبيس هذيا ما عندها وين
2: توصل
0: ويمكن تعرضه في مشاريعه عنده مشروعه وحده يولي خطر ذكاء وذي صارت في فيلم انت توهج بالفيلم كي تشوف فيلم خرج في الستينيات 2001 اوديسي دي سباس 2001 سبيس اوديسي اول مرة نشوفه كمبيوتر ولا نصوره كمبيوتر ياخذ قرار هال هذي في ال ما انا وصلنا لها الحالة هذيك اللي يحكيوا عليها دوخ 60 سنة هال شنو هال هل هو لعبة خاطر حتى H A L بعد ال H G E وبعد ال A G B وبعد ال L G M تحكي على IBM تحكي على الأورديناتور وتحكي على الجروم مترا من هالي ملتي ناسيونال الكبار هذوما الكل يمكن واحد يجي جيل الذكاء الاصطناعي هذا بتاع المستقبل تقول لك حكيتهم في هذا
2: وتتخذ قرار انه تفني البشرية
0: وتجم يكون العكس. علاش قلت لك النسبة راهي ضعيفة؟ علاش تقول العكس؟ قولك حكيته فارغة ما ينجمش يضرني خليه غادي.
2: وهذم دي موديل طوروا رايحهم برواح
0: اي نعم خطر احنا اللي عملناهم معك هذاك هو واش معناه ريزو دو نوران وترينينغ زوز لي دوني
2: معناه يوصل الموديل هذاك مثلا يدخل على نظام متطور نتاع اسلحه في بلاد معينه ويفعل مثلا القنبله النوويه ويقضي على ما يقضي من البشري.
0: صارت هي تو صايره صارت في غزة, وهذا هذا اللي يخوف اللي يخوف راهو يا سي شاكر مش تكنولوجيا. انا اللي يخوفني هو الانسان بيدو, هو المنبع هو اللي يطلع بها. وكي تشوف القرارات كيما قلت لك واحد يسمع الاخبار راهو نسمع فيها على الانسان مفزع اكثر من نسمع فيها على الذكاء الاصطناعي. كي تشوف انت رئيس دوله واقوى دوله العالم ياخذ قرار كيخوف فيهم ويقص العقود نتاعو مع انتروبيك على اساس انتروبيك قتل له مانيش باش نعطيك تكنولوجيا تسمح لك مش تتجسس على العباد, ولا باش نعطيك مانيش باش نعطيك تكنولوجيا تسمح لك مش تضرب ما غير ما انت تعلم. انا التكنولوجيا هذه تنجم تضرب, قل له انت في الحاله هذه اضرب. اسرائيل هذاك اش عامله هي تو تستعمل الذكاء الاصطناعي مش يقول له في العماره هذيك ثم حماس, ومحتمل فك العمارة هذيك ثم واحد شيعة مش حتى حماس. كي تشوف حماس اضرب, هو يشوف عمارة فيها حماس ولا احتمال انه فيها حماس يضرب, وضرب نفس الحين 30 عائلة. انت وصلت تكنولوجيا تعمل هذي. اسرائيل ما يهمهاش تضرب 30 عائلة, غزاوي يقول لك مش يكون اذا مش ارهابي تو ارهابي غدو. لكن وصلنا الحاجة الممكن يصير اذا نفذناه على مدفع ولا الله اعلم شنو, ولا الدبابه نجم نوصل بنفس التفكير للنووي. هي مش باش تفرق تقول تلقى الحاله هذه. اذا انت حسيت انه الجهه المقابله ضربت بالسيل اضرب, شنو معناها؟ معناها ما عادش قرار عنا, ما عادش عند الانسان. وهذاك الخطر انك انت سمعت التكنولوجيا هذيك تاخذ قرار اللي هو عطاه لك ربي, انت يسبك تاخذ قرار وانت الوحيد اللي تاخذ قرار. خاطر تعرف كيما الاخر ما نزلش على الفلسه لانه حس سبحان الله اللي ثم حاجه مش قد قد وطلع صحيح وكان غلطه وطلعت غلطه. برنامج كيما كيك مش في حس. انت قلت كيما الاخر قالوا نحب في كتاب اللي خرجته 2014 نيك باسترم كتب كتاب اسمه سوبر انتليجنس, وعطى مثال يضحك هو من لون ما هو مش بيضحك. جاء قال للياقلة اصنعني ترومبون, ترومبونك الشكل قد ما تنجم تبت تسمعني من ترومبون. أنا أوبتيميز اصنعني الترومبون اللي تنجم تسمعهم الكل من الكل خلنا نرتاحوا منهم فرد مرة. هذا في, في, في ظرف 24 ساعة الإنسانية اضمحل. علاش؟ مش هو يلوش في الحديد مش يعمل شكيك وفي الحديد
2: دار على البشر
0: دار لا قبل دار على النبات في الحديد دار على العدس وفي الحديد دار على شبابك دار على العمارات حطمهم كله خذي الحديد في وسطهم حتى في الاخر ما بقى حد شيء دار على الانسان مش لوش الحديد في وسطهم
2: وقضاء البشرية بالطريقة
0: قضاء البشرية حتى ما عشتم حديد بالكله خذي الحديد بكله بدأ يسمع في الشكيك اللي بدأ هي مكتوبة في كتاب اسمها thought experiment. كيفاش معناها تصور حالة
2: والتصورات قد نشوف فيها ذاك اللي يخلي اليوم مديرين الشركات الكبرى يحكيوا على انه ستوب يلزمنا نوقفوا الديفلوبمون دي موديل.
0: وهذاك توا قاعدين نستناو جمعتين مش نشوفوا وقتها مش يصير, وهو مش باش يصير خاطر دونالد ترامب بيدو نحكيوا عليه من قبل قال لهم ابدا ما كومش مش انتم تحبوا تعاونوا الصين, وبدا داخل فيها كيكو عمل تليفون قدام الناس الكل الجانسون هي وانج اللي هو اقوى انسان في الياس تو هذا اللي يصنع في الميكروبروسيسور هذا البي دي جي نتاع انفيديا يكلموا في التليفون قدام الناس الكل تنجم تسمعوا حتى وقال له ماكو مش توقف قال له دونت دو ات والاخر قال له يسر يسر يسر. الصين نعرفه من فان كاجواني وما بيدهم خايفين, انت خايف من انسان خايف ونقعدوا كيما كيما كيما كنا في النيكليير خرجت منها جيم ثيوري وقتها من ميدان كامل في الاقتصاد ونجمو تاو نخرجوا بميدان اخر معناها جيم ثيوري لكن مع ماكينه. كيفاش تاو مش نتحاور معاك الماكينه هذيك مش بربي ما تعملش اللي وضع اللي ما وصيناك شالي. وبزلنا ما نعرفوش شنو جواب شنو مش يصير. وانا قاعدين معناها اذا مش وشنو يصير تاو العدو. العدو شكون؟ العدو يقعد الانسان. والحل وين؟ عند الانسان. إذا توا الأمريكان والصينيين يتفاهموا وثم إمكانية ليها مش تحير خاطرية توا قاعدة غادي تقول لك أنا مش نربح مش نربح. إذا الصين ربحت أمريكا أنا توا مش تلاب الصين.
2: غريب تعرف نحكيه على أنه ليا كان نحكيه على بشر قاعد يستنى في نتيجة صراعات سياسية بين أمريكا
0: هذا كثوت إكسبرمنت اللي اسمه أنتروبوفيزم أنتروبوموفيزم على خاطر الذكاء نحكي عليه ما هوش ذكاء بالحق نعرفوه لكن يشبه الذكاء. يقول قال لي دا كورت نعرفه مش ذكاء شو يصلح لي أنا كي تقول لي أنت كي تقول طيارة تطير أنت ديجا قلت تطير الفكرة بتاع الطيارة تطير هذيك بتاع عصفور لكن نقولوها إذا قلت تطير نقول الماكينة تخمل الماكينة مش تعمل ماكينة وتولي جسمه وتولي كينا إنسان
2: ونحن تسألنا رو كيفاش تحولت الماكينة ذي ولات من لغة إلى قرار معناها
0: هذي
2: اللي انتم حتى انتم في الجامعات تخدموا تحاولوا تفهموا شنو قاعد يصير وما وصلتوش إلى نتيجة حتى التو
0: ما وصلناش من زمان نعرفوا توقعنا في ركن المورال شو لازمنا نعم تكنولوجيا فاتتنا خرجت ان شاء الله الحاله هذه
2: ما تدومش
0: بدل وما تدومش تو الحل في نحن اذا تسكر عليها كيفيه ما تبدل مثلا الموديل طيش علينا خي لازم تجم تعمل اياره وما قلناش احنا نحالينا اياره تجم تعمل اياره اما اياره ما تكونش اختر
2: جستو ما تخدم على أكثر سيكوريتي في الليا اللي تخدم عليها
0: بالضبط في أي حاجة تخدم عليها حتى تعمل ترينو ولا كرابة سيكوريتي دي ما هي نجم تكون. أما في الحالة دي ظهرنا كنا نسينا سيكوريتي وقعدنا معناها الادميراسيون شنو الماكينة دي شقالة تعمل ووصلنا اللي في تشيرنوبيل نسينا السايفتي ديفلوبمون ديفلوبمون تكنولوجيك وكل كي أخيرا بركة قاعدين يحكيوا كيفاش ليا حلت مشكلة في المات اللي ما كناش نحلوا فيها عنا تو سنين الله تم 7 مشاكل في المات تحلوا منهم زوز واحدة منهم حلتها الياء والناس كل معناها شوك الياء معناها شيء يخوف أكثر من الوباء بالطبيعة ما هيش الياء اللي حلتها نعرفه تو اللي دسوه ذيك وكيفاش صارت لكن جي نهار اللي تحلك المشاكل انت عمرك ما نجم تحلها كيما المشكلة هذه
2: شكو تفوقت على
0: ذلك
2: ذلك انت كبشر هذا اللي يخوف.
0: نعم
2: سكو تفوقت على ذكائك انت كبشر وهذا اللي يخوف هذا اللي يمثل خطر حقيقي انه يوصل يهدد البشرية ويفنيها لانه الناس اللي حكيت
0: ثم امكانيه
2: الناس اللي حكيت على فناء البشرية كما المقال اللي قلت عليه
0: انت
2: اللي يقولك اليوم نجم توصل بعد 35 سنة مع عشتم بشر
0: ما نسمعهم مش
2: يسمع هو بنيها على معطيات محمد مش
0: والله كل واحد يبدأ يتكهن كما كيكا مراش يسر المعطيات احتمالات فماشا
2: بنيها معطياته وعمل بها احتمالاته
0: الشيء ما صار من نوع هذا في تاريخ الإنسانية مش تبنى لها تعرف حتى أول مرة
2: شنو اللي خلاه يقول لي ياب بش تقتلنا معنا
0: ليه هو اللي خوف هو الأرقام اللي معنا 35 و50 50% هذا اللي خوف
2: اما الباقي صحيح
0: الباقي صحيح كما قلت لك كله في الارقام تو ثم بروبابيليتي ضعيفه مش تصير حاجه كبيره هذه انا الحكايه هذيك مش تصير حاجه كبيره برشا اذا مش تصير حاجه كبيره معناها في حال
2: الانسان
0: البشري اما نسبه الاحتمال ضعيفه انت وكيفاش تشوف هذو المثلين هو عطاء نسبة قوية على نفس الفيناليتي يلزمنا نخمو ويمكن كم عبيد يعملوا فيها بالعاني مش الناس تفيق كبروها بالعاني ويزمنا وطوى أنا السنة 2026 يزمنا اتخذ قرار طوى خطر شفنا في 3 سنين ملي خرجت شات جي بي تي واربع سنين خرج 30 نوفمبر 2022 4 سنين ديجا شفنا في أربع سنين شو اللي صار. أنا عمري مريت في حياتي ك ك ك في العالمية عندي توا 46 سنة في العالمية. عداش نهار ما نسيت شو دي كنت في بالي نعرف شنو العالمية نعرف اللي باز بي. لكن عمري مريت في حياتي تطور من نوع هذا اللي ريته في الأربع سنين هذوما مريتهم شو الأربعين اللي تولي. ولذا ثم إرجانس إذا مش ياخذوا قرار اللي مش ياخذوا قرار هذا ما معنى داري وعمودي وإيلون ماسك وسام ألتمان كنا خايفين منهم حتى هذوما ما مش نسم لي أحرام. إذا ثم قرار ومش ياخذوه هذوما ماذا بينا نسمعوا به في أكرم وقت.
2: الحمد لله تونس نحن بعاد على التطور التكنولوجي
0: دامنا متأخرين لبس
2: العبيد تتوى في حرب وإياب تدمر البشرية نحن أخويا صفا
0: جينا التشف الأخر
2: ليه بيسمع تعريف الأمضى عنا مضمون
0: صحيح
2: وذي حاجة تطمن كي تبدأ أنت ماكش مرقم من أمورك كمان فما حاجة بيه تطمن محمد الويدي شكرا لك أستاذ نظم المعلوماتية والتكنولوجيا شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك FM شكرا مراد شكرا مروان زدت في الإخراج يعطيك الصحة أحمد في الإخراج الرقمي شكرا خليل في الإعداد تحياتي لكم شكرا بس مقدم بكرو تصبحوا على خير.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. مصدر أمني ينفي لموزايك ما تم ترويجه حول وفاة طفلة 15 سنة التي تقيم حاليا بمستشفى شرنيكال بالعاصمة بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شبان بمنطقة الملاسين حسب ما تم تداوله من معطيات أولية. والمصدر الأمني ذات يضيف أنه تم إدراج شابين في التفتيش يشتبه أنهما متورطان في الاعتداء على الطفلة ذاتها، كما تم إيقاف شخصين أحدهما ممرض والثاني قريب للمشتبه فيهما بتهمة عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة. وحسب المعطيات الأولية فإن الواقعة تتعلق بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر واستهلاك مفرط للمخدرات في انتظار سماع أقوال الضحية واعترافات المشتبه بهما. من جهتها والدة الطفلة تؤكد في فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي أن ابنتها على قيد الحياة وتخضع حاليا للعلاج بالمستشفى، فيما ينتظر مواصلة استكمال الأبحاث والتقصي في ملابسات هذه الجريمة، وذلك بالتزامن مع تواصل عمليات البحث عن المشتبهين. بداية من اليوم نقلت وحدتي قاعة الولادة وطب الولدان من المقر المؤقت السابق بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة إلى المقر الرئيسي بمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع، بذلك تستكمل بصفة نهائية عمليات نقلة جميع الوحدات للمركز الجديد. وأصبحت جميع وحدات المركز الجديد وأقسامها التي تم تهيئتها وتجديدها بالكامل باعتمادات مالية تفوق 16 مليون دينار وظيفية بالكامل وفق بلاغ لولاية بنزرت. تطورات الشأن الدولي، وكالة أنباء الإمارات الرسمية تقول اليوم أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة قام بها الأخير إلى الدولة الخليجية أمس، وهذا أول تأكيد رسمي من الإمارات على زيارة نتنياهو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد للصحفيين في البيت الأبيض أن الفريق الأمريكي التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران اليوم عبر وسطاء. والسعودية تستأنف تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب شرق غرب المتجه إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر عقب أسلحة الأضرار الناجمة عن هجمات بالطائرات المسيرة وبمعدل تدفقات بلغ نحو 3.5 ملايين برميل يوميا وفق ما أفادت به وكالة بلومبرغ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنة لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك فام، أقوى الموسيقى على

0: FM. مرحبا بكم، هذه بنت FM، نفتتح معاكم الجمعة. اليوم نهار اثنين، نبداو اسمعني نهار الاثنين ديما نقول اللي نحنا وفين هالفين سي كملناه ديجا ورانا اول وارزن نهار في الجمعة. الحمد لله يا ربي اللي تعدى على روحه، وانا مازلنا نواصلوا في باقي الجمعة. ان شاء الله تتعدى جمعة خفيفي، جمعة اكيد فيها برشا بونيمور، جمعة الشهرية دي هي جمعة
1: الله
0: الشهرية.
1: الله الله الله،
0: الماني الكاش هي علاش ليه شوف حاجة تفرح بيسي. نعم الفايدة اكيد انتم تكونوا في صحة وموعدكم ان شاء الله متونسين اكيد، ونحن زيدا ننسوكم تيل ثلاثة سوية من واحدة نص الليل بحث الموسيقى. سلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في كرهبكم كسوسوا في الدار داخل او خارج هذا الوطن العزيز على mosaikefm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا mosaikefm. معنا ليكم اليوم الموسيقى، برشا موسيقى داير، الموسيقى اللي تحبوها وتقترحوها علينا على واتساب mosaikefm 23513000. عندكم بلايليست ليكم انتم، ما على حتى غير بوع متاع الليل تستنى فيكم انتم تقترحوا غنيات معينين، نحن بعد ناخذوا برأي الأغلبية ونشوفوا انه ستيل موسيقال اللي تحبوا تسمعوه بالنسبة لليلة. عندكم زيدا
2: ديجيتال
0: اي برشا برشا اخبار، وهنا نتابعوا اكيد زيدا في مختلف الماتشوات بالنسبة لليلة، تونس بوتسوانا واحد واحد تونس بوتسوانا اي بي، هنا نتابعوا اكيد في الماتش وتلقاو الاخبار الكل من بعد في سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي. اخر التصريحات وعلى سبور باي موزايك اف ام، والله ما عندي ما اقولكم على الماتش الحقيقة، هاكم انتم تتفرجوا، نحبكم انتم تحكموا، انا مش نعطي حتى راي على الماتش هذا.
3: خيبة امل كبير،
4: خيبة امل كبير، والله خيبة امل كبير قسما بالله.
0: هو ميتان خليهم يرتاحوا، خليهم بالك سبحان الله سبحان الله، الله اعلم شو يصير في الميتان. ما نعرفش انا ما شو اقول لك، ما
5: تحية تونس، تحية تونس، تحية تونس، عاش شباب تونس.
0: اللي يعجبني في سيد المخرج هو يفهمني، يفهمني سيد المخرج. هذا شو يقول لكم ميتون، ان شاء الله تبدل الاحوال ميتون ثاني، الله اعلم، هانا نتابعوا اكيد ان شاء الله. ولكن خلنا نعطيكم ماتشوات فيهم فرجه الحقيقه الليله، ماتشوات نتاع اليويفا نيشنز ليج، عن تركيا ايطاليا. في بالكم ميتون الاول نتاع تركيا ايطاليا تمرك في 3 بونت، وايطاليا تلعب خش عليه في اونترينمون، معناها تك تك تك تيكي تاك، تلقى روحها راس راس الجول تمرك بونتو 3 بونتوات ماركيو دقيقة 29 و27، والبونتو الرابع كانت ماركة دقيقة 50. شوف بالنسبة للسكور 4-1 لصالح إيطاليا كونتر تركيا دقيقة 64، وبالنسبة للماتش بلجيكيا وفرنسا ما عندهمش برشا الحقيقة من اللي رجعوا من الميتون، دقيقة 58 0-0 التعادل السلبي. وأكيد نحن نعطيكم آخر نعطيكم اللايف سكور باش يكون عندكم دراية بالماتشوات اللي صايرة بالنسبة لليلة. أما أنتم تنجموا تماركيو البونتو الليلة وتتحداو سيد الحكم على 71-113 ألف، تكلمونا من توا ساعة جاء عندكم برشا فرص للربح والكاش. عنا كنيوتا كبيرة برشا اليوم، وسيد الحكم اليوم ما نعرفش أنا يذولي سيد الحكم أنت اليوم ثمشكم شي ربحك الحقيقة، أنا ما نعرفش ممكن زعمة هكا اليوم نهار اثنين كي تتسهل شوية.
2: شم دخلك أنت علي حسودي قلبي يك دغمي عصابة
0: باي سيدي باي مريك، أحسب لي ما قلت لك حد شيء، بطلنا أخوي بطلنا ما فهميش، بيلعب بكامل قويه هو ما يدركوا العقلية سيد الحكم من هالاثنين. تعرفش عليش يا سيدي وسيدتي المستمعة، على خاطر الكنيوتة اليوم كنيوتة كبيرة لازم يكون فايق سيد الحكم. هذيك علاش قلكم أنا أخويا أموري أنا اليوم باش نطبق قواعد اللعبة 1000% مش 100% 1000%، على خاطر الليلة في بنت لفام عندكم كنيوتة كبيرة برشا.
6: أي شد روحك مليح
7: والآن مع المفاجأة الكبرى

0: آلاف دينار نقصوا منهم 100 دينار.
1: اللهم صل على النبي زيدها يا ربي زيدها.
0: تعرف زوز ملين و900 ايش يعملوا مع الشهرية؟ زوز ملين و900 خليونا ننسيوا نتكيوا الشهرية على جنب ونصرفوا جديد. ريد اي اي اي ملك اليوتا اليوم زوز ملين و900 في بنت لفام على 71 113 ألف. بس قالكم سيد حكم زملين 900 قصوا بمسك الطيارة ويلا يلا اللي مخديش كون جيخو من توا يلا زملين 900 اليوم لربح في بنت لفام على زوز مواعيد.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف
0: يا لطيف منك 60 ثانية ومنك التحدي نيوي نينا في زوزملين 400 دينار اليوم نجموا تربحوهم كي تكلمونا على 71 113 ألف وتتحديوا كسيد الحكم نجموا تفكوا له راون كانيو حاجة بوسيبل على الاخر ما عليكم كان تركزوا انتم بالقديه هو راهو مركز 3000% أكثر معني 4000 5000 6000%. شوف مركز برشا برشا برشا وقالكم أنا تبدأ الكنيوتا كين واللي لازم اللي يجيب الشي يربح الكاش لازم غلطة ليه حتى انذار ليه لذا حضروا ياكم نعرف ترينتو بالكدا في الويكاند تكلمونا على 71 113 ألف باش تربحوا معنا زوز ملين و400 فيني ميني نو عندكم زيدة فوك بلاستيك. الموعد الثاني والموعد الأسهل الحقيقة اللي نعتبره هنا لربح والكاش 500 دينار في فوك بلاستيك الليلة. أكيد تبعثونا مساج على واتساب موزيك فام 23 513 ألف أم بتي مساج تقول نحب نشارك في فوك بلاستيك سهل ياسر 23 513 ألف أم بتي مساج يخليك تدخل معنا في القرعة وأول واحد بش يخرج معنا في القرعة عنده لنديس لول بلاش لنديس لول تاخذه على بكري بش تحضر روحك تبدأ تشوف الخيارات اللي قدامك.
3: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: يا أخي نفرح بمستمعينا نفرح بمستمعينا سيد الحكم عليش ليه معني عليش ليه اللي بشي يبعث لوليني ويطلع معنا في القرعة 500,000 في فوك بلاستيك ياخو لنديس لوليني بشي يحضر روحه على بكري او تحضر روحك على بكري بش تحط تسمعني قدامك الخيارات يعني مثلا ما عاش انا كنقول لك شوف كنقول لك مثلا بلاد مش بعيدة علينا في اوروبا تنجم ديجا تبدأ بار اليميناسيون تقول بالكش يحكيوا على فرنسا وايطاليا اللي يلعبوا الليلة مثلا بار اكزامبل او اعطينيكم مثال وقتها تبدأ ديجا حاضر وعندك فكرة
2: كل شيء. اللهم صل على النبي
0: اعطيكم في الامثلة باش تبعثونا مساج على واتساب موزيك فام 23 513 ألف وتشاركوا معنا في فوك بلاستيك زوز متبالين جدد وفرصة كبيرة ليكم انتم باش تربحوا معنا اليوم 500,000 وزوز ملين و400 في الوينينا زوز ملين و900 3 ملين إلا 100 في بنت لفام الليلة كاش ياسر ياسر ياسر الحقيقة وفرصة ياسر كبيرة ليكم انتم باش تربحوا معنا الكانيوتا. يلا حضروا لي ويحكم أما انتخطون نفتتحوا نحن الجمعة نفتتحوا لندي بالموزيكا.
4: اليوم نهار اثنين لا لا لا لا لا لا اليوم نهار اثنين لا لا لا لا لا لا اليوم نهار اثنين
0: جو جروفي جو نتابعوا بيه اكيد مختلف الماتشوات اللي قاعدين نتفرجوا فيهم الليله لايف سكور بالنسبه لي فرنسا وبلجيكا 0-0 وتركيا وايطاليا 4-1 صالح ايطاليا والميتون بالنسبه لماتش تونس وبوتسوانا

كان بول بريد 2-1 صالح تونس كونتر بوتسوانا. الهدف الثاني كيد كانت ماركة من دقائق يوصلنا حتى للتسعة 21 دقيقة. توت سويت سامبلينج.

خرجت صيف 2025 وعملت ضجه كبيره على خاطر عمرو دياب اختار جوستومون يرجع الروح الدانس هول الجروف اللي يحبوه الجيل الجديد هذايا. اغنيه تميزت بيت سريع برشا وهنا نسمعوا في الكلاب نسمعوا في الريتم اللي ممكن خلينا نقولوا يفكرنا بجو الكاريبي يفكرنا بجو الريتم جوستومون الجامايكي الاسطوري واللي يدور في العالم الكل عنده أكثر.

أغاني كبيرة كيما Move Your Body ديما يقعد يرجع في أشكال جديدة. هنا الموزعين متاع عمرو دياب في 2025 عملوا Modern Twist لحقيقة في برشا خذوا لاسكوليت الكلابس متاع الكولي دانس وزيدوا عليها بيسلاين سبيسيال لحقيقة مع الهضبة دروب سورتو يتماشى مع جو الساحل الشمالي. عمرو دياب صوته أكيد يزيد في الغناء شطر واللي

هواتها العمليه بالقديم بالقديم، سورتو انه لوريت ماذية كما قلنا مش اغنيه مش زوز كملوا استعملوه ولكن مختلف الغنيات. لقاع ذي الى ديفيني جوستومون برشا نوستالجي، لا ديفيني زاد الصغر نتاعنا، دونك نعرفوا في مختلف الغنيات سورتو نتصور خلطنا اكثريته على موف يو باري. يا باري جيرل شوف غنيه ياسر ايكونيك، سورتو عمرو دياب اختار انه جوستومون هنا يعمل ان كلان دوي للجينيراسيون جديده. غنيتو بابا اللي جايتنا من كولي دانس ريدم الكور دانس كارا بيراو.

2-2 المنتخب الوطني التونسي وبوتسوانا. السلام عليكم برشا، اكيد كيكم موجودين في ستاد. مش مشكل السيركولاسيون، تنجموا تخرجوا من تو باش ما تروحوش السيركولاسيون. هكا الاخبار الكل تلقاهم بعد في سوريك سويس مع فامي البرهومي. والله يبونتو ما نعرفش كيفاش نجم نوصفوا الحقيقه. بون توت فاسون خلينا نسمع الموسيقى لهذا بعمرو دياب وبنته جنى دياب، خطفوني توت سويت على موزيك كفاية.

0: انتباها على موزيك FM 89.36 دقيقة. بالنسبة للماتشويت 0-0 بلجيكا فرنسا، دقيقة 87 4-1 إيطاليا لتركيا، دقيقة 93 وتونس بوتسوانا 2-2.
1: بلجيكا FM
0: مازلنا مواصلين معاكم النص الليل ونستنوا في مساجاتكم على واتساب موزايك FM 23-513-1000. بشاركوا معنا في فك بلاستيك كما زيدا على واتساب موزايك FM 23-513-1000. نجموا تبعثونا للديديكاس متاعكم، وديديكاس باش نفرحوا معاكم أكيد، ونفرحوا بميلاديتكم، نجاحكم، عندكم شكون زادلكم في العائلة جديد، إن شاء الله أكيد ربي فضلكم أكيد لكلكم لبعضكم، وإن شاء الله ديما فرحين. اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند زميلنا طارق اللي يحب يتمنى الخور، ربي يفضله له اكيد، الدكتور حسين العجمي، ويقول له راني نشكرك برشا اللي انت ديما واقف معايا ومساندني، ربي يفضل ولادو كنزة وجاد، والمدام الدكتوره دنيا الشورى. هابي بيرثدي يا حسين.
2: هابي بيرثدي ماي بيج برو. هابي بيرثدي برو،
0: ان شاء الله اكيد ديما فرحين، وان شاء الله ربي يفضله لك يا طارق اخوك اكيد. كلكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز، نجموا اكيد خليوا لي ديديكاس نتاعكم على واتساب موزايك كافيه 23-513-1000. امي في الدارتيفيس او الجو او الامور الكل الحسين، ونستنيو زادة معاكم اكيد في فك بلاستيك 23-513-1000. جيش تقول لي اللي انت تحب تشارك معنا في فك بلاستيك اكاها، وبعد ادخلوا معنا في القرعه، واول واحد باش يخرج معنا في القرعه باش ياخذ لانديس لولاني بلاش، لانديس لولاني باش يخليكم تحضروا لوحكم من توا، دونك دقائق اكاها تاخذوا فيهم لانديس لولاني. نستنى في مساجاتكم على 23-513-1000 واتساب موزايك فام اكيد. نحنا ما فماش هو بنت لفام من غير الديجيتال.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال.
0: أي سيدي، يوما باش نمشيو للمستقبل، باش نحكيو على تكنولوجيا جديدة نجم تخلينا السنين الجاية الكل نستغنيو كليا على التليفونات اللي بينتدينا. البارح في المهرجان العالمي Augmented World Expo في كاليفورنيا، شركة سناب اللي هي المالكة لتطبيق سناب شات أعلنت على إطلاق نظاراتها الذكية جديدة للواقع المعزز واللي سميتهم سباكس. أمام السعر الحقيقة صدم برشا العباد، مش نقولوا شوية، على خاطر السعر ذي شو قديش؟ 2195 دولار. زعما شنو يخلي لونيت نظارات معناها يسويو اكثر من 6 ملايين توانسة؟ السر هنا يكمن الكل في طريقة الرؤية والفيزيون متاع CEO متاع الشركة إيفن سبيغل، واللي يقولك انه النظارات الموجودة توا في السوق كيما الميتا متاع ريبان تعطيك احساس اللي فما شاشة تليفون صغيرة ملاصقة في عينيك. في المقابل الخوذات الكبار كيما ابل فيجن برو قوية برشا وثقيلة، نجم تفصلك على العالم الحقيقي وتخليك معزول. نظارات سبيكس جات في الوسط، خفيفة تلبسها نورمال، واهم حاجة انها ما تعرض لكش صور اكهو، اما فيها كاميرات سنسور تحلل البيئة اللي دايرة بيك، وتزيد فوقها مجسمات رقمية ثلاثية الأبعاد أو 3D Objects تتفاعل مع الواقع الحقيقي بطريقة سلسة برشا. الشركة بالرغم الأزمات المالية متاحة هنا اللي تعديت بها سورتو طردت 16% من الموظفين متاحة، إلا أنها كبشت في المشروع هذية وصرفت عليه المليارات. النظارات هذية باش تخدم الذكاء الاصطناعي وموديلات كبرى كيما OpenAI وجوجل، والهدف متاحة توا مش أنهم يبيعوا ملايين القطع، أما يحبوا لديفلوبر أو المطورين والفنانين يبدعوا بها. في باريس مثلا عملوا تجربة مع الفنان العالمي جونيور، العباد اللي لبسوا النظارات في المعرض متاعو شافوا ديزانيماسيون، وهنا عرفتك حاجات مزيانة الكل هتبع الشو هنا، وشافوا حتى معناها ممكن دي دانسور ما كانوا ما مش موجودين دايرين بهم في قاعة العرض وسط برشا ناس حقيقيين. والفنان لخصها بكلمة مزيانة وقال انه الواقع المعزز يخلينا نخرجوا من وراء الشاشات ونعيشوا وسط التكنولوجيا. تو المواطن العادي كيف انا وياك سيدي المواطن، شنية دخلنا في الحكايه هذه؟ شنية باش تبدل في حياتنا العاديه؟ شنو هو باش راهو يتغير بهالنظارات هذه اللي تسوى اكثر من 6 ملايين؟ ايبا تخيل روحك تمشي في الشارع مثلا ما عادش تستحق انك تخرج تليفونك من جيبك باش تقرا ميساج ولا تشوف الجي بي اس، النظارات هذه تظهر لك السهم نتاع الثنيه قدام عينيك مثلا ديريكتومون فوق الكيس، ولا مثلا تدخل المكازان بمجرد انك تغزر المنتوج معين يظهروا لك المكونات والاسعار ومقارنه بالبلايص الاخرى باش تعرف اسكو البلاصه اللي قاعد تشري منها اسكو غاليه والا تمشي لبلاصه اخرى خير لك. حتى مثلا في الخدمه ولا في القرايه تنجم تحل دي زيكرون وهميين مثلا سورتو لك الناس اللي يحبوا يخدموا بكونفيغوراسيون فيها برشا ايكرونات في الخدمه. هكا في عظمه تصرف على برشا ايكرونات تبدا عندك ديريكتومون تنجم تزيد قد ما تحب ايكرونات ما فيها حتى مشكله. هنا تنجم تصلح كرهبتك ولا طيب وانت تتبع في توتوريال يظهر لك بالخطوه فوق الماكينه اللي قاعد تصلح فيها. التكنولوجيا هذه باش تنحي الحيط الرقمي اللي بيناتنا واللي اسمه شاشه التليفون وتخلي المعلومات مندمجه في وسط حياتنا الطبيعيه. بون الحقيقه باش نقول لكم منتج كيما هكا كيما الابل فيجن برو معناه مش توا باش نشريوه مش توا باش نستعملوه. بون هو يقول لك هنا السي او نتاع سناب الشركه نتاع سناب اللي تملك سناب شات يقول لك هذه هي الثوره هذا هو الجاي هذا هو باش يعوض التليفون. ولكن الحقيقه 2195 دولار او 6 ملايين تونسا ما نصوروش اباري توا باش نستعملوه. عارف ديما نقعدوا نستناو التكنولوجيا حتى لين ترخص شويه حتى لين تجي حاجه جديده اخرى اكثر منها باش نجموا نحن نستهلكوا التكنولوجيا هذه. حاجه عاديه جدا ونتصور معظم الناس على خاطر كي انت تقول انه الحاجه هذه باش تعوض السمارت فون راك تحكي مع عامه الشعب تحكي مع الناس الكل اللي قاعده تسمع فيك مش مع فئه معينه قادره باش انها تشري انا باري ولا لونيت ب 2195 دولار. دونك هنا بون ممكن ان شاء الله ان شاء الله نراوها التكنولوجيا هذه كي تزيد ترخص شويه نجم وقتها ليزيكرون يوليو جزء غير مرئي من عالمنا اليومي.
1: كالتور ديجيتال.

في بنت لفيم ديديكاسة ويجي من عند علي من جيبس اللي يقول هابي بيرثداي لزهرة زيدي. أكيد انتوما اللي ديديكاس متاعكم ديما نلقاهم على واتساب موزيكا فيم 23 513 1000. نخليكم مع كلين باندنت راذر بي على موزيكا فيم.

0: بيبي واو. كيما قبيلي حكينا على سامبلينغ نتاع عمرو دياب بابا كيف كيف غنيت كارول جي ماخذة الكولي دانس ريدم توصلنا حتى ل 59 دقيقة توتويت الربح والكاش.
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك نص مليون 500 دينار يوما في 30 ثانية فرصتكم الحقيقة وشكم تسهلوا على ويحكم وتربحوا معنا برشا كاش. خلينا نبدأ نسلم على يوسف. مرحبا يوسف.
2: السلام ومرحبا بالناس
0: كل
2: عايش. والله الحمد لله عايش.
0: الحمد لله. قاعد فرش الماتش ولا يوسف؟
2: والله ليه تحركت
0: يبي تطفى صوم فيتك شيء مش اثنين اثنين هكا في بالكم تونس بوتسوانا حقيقة 87 اثنين اثنين مازال حقيقة ما فهم حتى تبديل في السكور. وخليني نبدا نسلم زيد على عبد الباقي. مرحبا. اهلا
3: وسهلا. مرحبا بك.
0: صفاء الامور باهية
3: الحمد لله.
0: في الكرب عبد الباقي؟
3: ايه
0: ما نعرفش اذا كان ما تقوليش قاعدة تسوق عاد.
3: لا لا لا
0: يبي اسمعني حاول اذا كان الشباك محلول ولا حاجة ماذا بيك تسكر لنا الشباك خاطر برشا احس باش نسمعوك بالقديه بالقديه.
3: باهي
0: اوكي باهي يا عبد الباقي تا نرجع لك بعد شويه. عبد الباقي ويوسف يلا سلموا على بعضكم يلا.
2: عزيزي اخوي عبد الباقي شنو
3: اهلا وسهلا اخوي مرحبا بك عبد الباقي منك
0: ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه ليكم انتم زوز عبد الباقي ويوسف. خليني افكركم بقواعد اللعبه. فوك بلاستيك تربحكم الليلة 500 دينار نص مليون إذا كان تطلعوا معايا شنو باش نقترح عليكم الليلة. عندكم 30 ثانية نص دقيقة باش انكم اليوم اتغدغل الحقيقة باش انكم تطلعوا شخصية وتاون بعد نبدأوا أكثر بالليزانديس باش نقربوا ونحاولوا نعرفوا شنو اللي باش يربحكم اليوم نص مليون. عندكم فرصة باش انكم تسهلوا على رويحكم خاطر ديما نحنا نختاروا زوج شخصيات حاجتين قدامنا يبدأوا حاضرين حاجة سهلة بارشة وحاجة أصعب منها شوية ولكن انتوما تحكموا شنو باش نختاروا لكم. يا أما تختاروا الزوز انكم تواصلوا معنا أكيد نختاروا الاقتراح الأسهل وليزانديس الأسهل والحاجة اللي الحقيقة ديركتو موت ربحكم نص مليون. هذه في حالة لكم تختاروا انكم تواصلوا معنا وعندكم فازة أخرى تشجعكم أن نتصور باش تواصلوا معنا هو أنه كذا كان طلعوا اليوم بشنو باش نقترحوا عليكم وتواصلوا معنا ترجعوا غدوة تلعبوا على 600 دينار 700 800 مليون زوز ملايين الكنيوتة تزيد 100 دينار كل يوم وريتا بارتير من غدوة ترجعوا ديجا تلعبوا مرتاحين ابارتير من غدوة. كي تهز عليا جوست التليفون تقول الو راك تبدا رابح اشتر الكنيوتة معناها تصور انت غدوة ترجع تلعب حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتش شنو باش نقترحوا عليك تربح نص الكنيوتة اللي هي غدوة 600 دينار معناها 300 دينار في جيبك حاضرين مريقلين ربحهم هذا وجوست تهز علينا تليفون دونك يولي اقل ستريس يولي زاد فرصة اكبر باش انك تربح وتواصل معنا وتفك بلاستيك معنا في الميشن. هذا في حالة انكم الزوز اخترتوا انكم تواصلوا معنا ولكن نجم تختار تقول يزي فيها في بارك انا اليوم هكا كان طلعت شخصيا ربح 500 دينار كان ما طلعتش للاسف الروح يدي فارغه اما زاد راهي الشخصيه تولي اصعب وليزانديس يولي اصعب وكيك الحقيقه تولي تبعدوا شويه على ال 500 دينار ولكن الخيار يقعد عندكم انتوما. يوسف تواصل ولا تكتفي؟
2: انا مكتفي اليوم.
0: شنو تكتفي اليوم؟ وعليش مش تكتفي اليوم؟ تحب تصعبها على روحك وتحب تصعبها على عبد الباقي؟
2: يقول هو خلينا نشوفه هو زاد
0: لا لا لا ما فماش يقول انت ايش تقول؟ هاي
2: انا نختار اليوم نلعب اليوم
0: اياك هو معناه ماكش باش تواصل؟
2: لا لا
0: يا عبد الباقي تعرفش عليه هو قالك مش نواصل
2: اي
0: على خاطر عنده لانديس الاول زعما مش يبالو هو عنده لانديس الاول معناه يربح فهمت شنو هي؟ هاي زعما اوكي عنده لانديس لو قالك سي انا عندي افونتاج اموري ميريكلا فهمت قالك خويا اوكي ما نواصلش اليوم ويطلع جوار صعيب اوكي نخسر انا عبد البير. عبد البير تيش تقول تواصل ولا تكتفي؟
3: نقتنع باليوم.
0: ايه حتى انت باش تقتنع باليوم زادة هاي سيدي باسمعني عبد الباقي كان ما نعرفش يذولي حاطو بارلور قال لي سيد الحكم راك حاطو بارلور
3: لا لا لا لا
0: ديريكتو ما نحكيو من التليفون الراديو لا لا الراديو سكروا ايوا الراديو سكروا باش نسمعوك بالكدي بالكدي عبد الباقي ويوسف الزوز اخترتوا انكم ما تواصلوش الزوز اخترتوا تصعبوها على رواحكم برشا برشا برشا الحقيقه بعدتوا عليكم ال 500 دينار هذا شنو نجم نقول لكم على خاطر الشخصيه اللي كانت في حال انكم الزوز اخترتوا انكم تواصلوا راهي شخصيه سهله ياسر شخصيه سهله ياسر كي نقول لكم عصام الشوالي كومونتي على ماتش فرنسا كيف فهمت باش تقولوا لي كامافينغا هكا ولا كامافينجا عبد الباقي يوسف تعرفوه ليه؟
2: أيوة
0: صحي يوسف.
4: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور 10-10، فريق مسيطر، قال له مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
0: ويا ويلي اللي روح يوسف عبد الباقي اليوم. باهي لانديس الأول شنو اللي عندك يا يوسف؟
2: نعم
0: لانديس الأولاني اللي عندك شنو؟
2: لاعب كرة قدم أوروبي معروف.
0: باهي برش. لاعب كرة قدم أوروبي معروف برش. باهي برش. وهذه لانديس الأول الحقيقة. خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا، كيف كيف ما لازمكمش تجاوبوا ونحن نعطيو في ليزانديس، يعني لازمكم تركزوا بالكدي بالكدي، على خاطر إذا كان واحد فيكم يجاوب وقت ليزانديس راهو يتم إقصاؤه نهائيا ويقعد المتباري الآخر يلعب وحده. لذا لازمكم تركزوا معايا بالكدي بالكدي بالكدي، على خاطر اليوم باش تحاولوا تطلعوا لاعب كرة القدم الأوروبي المعروف برشا. هذه لانديس الأولاني، ولكن مازالوا عندنا دوز انديس أخرين. لانديس الثاني يقول هو اللاعب هذايا لاعب يلعب الحقيقة في واحدة من أكبر الجمعيات في العالم، هذايا الانديس الثاني. والانديس الثالث هو أنه كان موجود في الكوب دو موند اللي فاتت 2026. نعاودلكم ليزانديس، لاعب كرة قدم أوروبي معروف برشا، يلعب في واحد من أكبر الأندية في العالم، وكان موجود في الكوب دو موند اللي فاتت وعمل الحقيقة بيرفورمانس كبيرة برشا. شكون اللاعب هذايا؟ باش نبداو مع يوسف اليوم القرعة هكا قالت. يوسف نبداو معاك بعد 3-2-1 انطلاق، يلا كرة عندك. لا ماهوش كيليان مبابي، لا عندك عبد الباقي.
3: ميسي.
0: لا ماهوش ميسي، عندك يا يوسف يا عبد الباقي الراديو بحذاك راه مازال محلول. لا ماهوش ايرلينغ هالاند، عندك عبد الباقي.
3: كريستيانو.
0: ماهوش كريستيانو، عندك يا يوسف.
2: كولب ليش اسمه بيلينغهام.
0: لا ماهوش بيلينغهام، عندك يا عبد الباقي. مش بعيد على بيلينغهام هو راه. قلت لي ما نكتفي اليوم. قلت لي نكتفي اليوم.
5: خيبة أمل كبيرة.
6: خيبة أمل كبير. والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: روحوا كما فيك. اسمعني، توكي توكي هو اللاعب هذايا لاعب كرة قدم، انتم علاش خممتوا ديريكتومون ميليو اتاك اش بيهم ديفونس ولا الجول مثلا؟
2: خاطر بريزيسيف اكثر، سمعت لاتاك.
0: اي معقوله، ولكن نحكيوا على جوار عمل بيرفورمانس كبيره الحقيقه في الكوب دو موند اللي فاتت. يلعب في معناها ايكيبا تلعب توا هي كونتر فرنسا. شكون الايكيبا ذي تلعب كونتر فرنسا الليل؟ تلعب كونتر بلجيكا. شكون اللي هكا جول من بلجيكا ويلعب في واحدة من أكبر الجمعيات في العالم؟
2: كورتوا.
0: سيء. كورتوا ريت كورتوا، ولكن بعد ما فيه 30 ثانية، بعد ما روحوا كامافينجا انتهى الموضوع. عبد الباقي يوسف ريت كان اخترتوا تواصلوا راه طلع لكم كامافينجا وراه ربحكم كامافينجا اليوم 500,000. شكرا لكم اللي كلمتونا اليوم، شكرا لكم اللي شاركتوا معنا. عبد الباقي يوسف ميرسي بوكو. بعد شويه مازال عندكم 2,400,000 فيني مينينا على 71,113,000. نخليكم بعد شويه مع موعد الرياضه سبورت اكسبريس فهمي البرهومي، لكن توت سويت الاخبار مع سيف الدين المهري.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه سيتم تسجيل الثراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 من المساء الأربعاء الموافق لـ30 من سبتمبر في عدة مناطق تابعة لأقاليم بنين وتطاوين وجابس. والشركة توضح في بلاغ لها مساء اليوم أن هذه الاضطرابات بسبب أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بزارات مبرمجة ليوم الأربعاء 30 من سبتمبر الجاري، وأنها ستشمل المناطق العليا والمناطق المتواجدة في آخر الشبكات بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبن قردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين ومدينة جابس ومعتمديتي مارث وجابس الجنوبية من ولاية جابس. شركة سونات تذكر في بلاغها أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا يوم الخميس الموافق لغرة أكتوبر بداية من الساعة 10 ليلا، وذلك بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة. فرق الحماية المدنية بالقيروان تواصل مساء اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع بمستودع يحتوي على كمية كبيرة من الدهن بطريق الوطني عدد 2 الرابطة بين القيروان الجنوبية وبحجلة على مستوى منطقة رقادح. وأسفر الحريق عن أضرار مادية كبيرة تمثلت في احتراق كميات من المواد المخزنة إلى جانب تسجيل تصدعات وشقوق بجدران البناية وفق المعطيات الأولية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات اليوم مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دعم بلاده للبنان في جهوده لتطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل. وختاما، الصين والولايات المتحدة تعلنان أنهما ستسعيان إلى خفض الرسوم الجمركية على بضائع قيمتها 60 مليار دولار توردها كل منهما إلى الأخرى، بما في ذلك منتجات من الذرة الأمريكية إلى مستحضرات التجميل ومن الألعاب الصينية إلى الأجهزة المنزلية، مع بعض الاستثناءات الملحوظة من كلا الجانبين. في التوقعات الجوية ليوم غد، سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك.

0: SMS.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم. المنتخب الوطني تعادل 2-2 مع بوتسوانا. كنا نمني نفس بالاندثار. المنتخب كان قادر اليوم على الثلاثة نقاط لكن يكتفي بالتعادل أمام حقيقة أسرع على المردود، على تاريخ اللعب، على الروح، على سيناريو المباراة. نمشي ناخذ أكثر تفاصيل عن نهاية الماتش هذا من ملعب رادس من موجود حميد الشويكي. حميد مرحبا بك.
5: مرحبا بك فهمي. مرحبا بجميع المستمعين الكل على مزيكا فهم. بالفعل كما قلت لك كنا نتمناو انه نقول اخبار باهيه واخبار تسر الناس، لكن لمره اخرى المنتخب التونسي يفشل تحقيق الانتصار. خلينا نقولوا خيبه اخرى وهزيمه وتعادل بتعمل هزيمه. خلينا نقولوا بعد تعادل مباراه اوغندا، مباراه انتهت المنتخب التونسي ومنتخب بوتسوانا بنتيجه 2-2. اهداف المنتخب التونسي جاءت في الدقيقه 43 و48، ثنائيه كانت حازم مستوري، فيما منتخب بوتسوانا سجل في الدقيقه 38 وثقة 60. فروج اللاعبين توا أمامنا وسط غضب كبير وكبير وكبير برشا من الجماهير، اللي الحقيقة خلينا نقولوا حتى كحكينا مع الجماهير قبل المباراة باللي كانت ممكن فما برشا كانوا ماهمش أوبتيميست وماهمش متوقعين حاجة باهية، لكن أمام منتخب مصنف 147 مناسب فاهمك تسمع في التصفير بتاع الناس وفي الغضب الكبير بتاع الجماهير وفي رمي القوارير على اللاعبين الكل الحقيقة بدون استثناء. لاعبين المنتخب خارجين قدامنا وتم كبير من باب الزهابطه. فاحنا يمكن ما نحبوش حكايه هذوما، ما نجموا نفهموا شويه. منتخب التونسي للسابع سنه المباراه بدون انتصار بتعادل من منتخب اوغندا ومن منتخب بوتسواني. المنتخب التونسي فما امكانيه وما ترشحش كاس افريقيا
6: صحيح،
5: اللي وليت 24 منتخب عليها فما حاجات من المراجعه. حتى نحكي شويه مع الصحفيين جميع الاسئله اللي بتسالوها المعين الشعبي بعد المردود هذايا والمردود اللي شفناه امام اوغندا. فما حاجات غير مفهومة كما قلت لك، لا فماش روح تاع لاعبية، ما فماش شوف أخطاء كبيرة في الدفاع. شفنا برشا حاجات مش مفهومة ممكن الناس نستناو منها المنتخب التونسي تحقيق عديد نقاط المراجعة. إن شاء الله باش نكون الندوة الصحفية بعد قليل وتلقاو الفيديوهات
4: الكل
5: صالح على صفحات
4: سبورت بنك مزيكا. تكسحها حميد، شكرا لك. ملعب رادس نعود نذكر المنتخب يكتفي بالتعادل 2-2 امام بوتسوانا. نذكر بالاهداف منتخب البوتسواني مره اخرى استغل خطا في دفاع المنتخب الوطني التونسي دقيقه 38 فتح النتيجه. من بعد المنتخب يرجع عن طريق حازم المستوري بونتو جاف دقيقه 44 مع بدايه الشوط الثاني. المنتخب ياخذ الاسبقيه على المستوى 2-1 بونتو جاف دقيقه 49 ومره اخرى خطا سوء مركز في دفاع المنتخب الوطني التونسي كلفوا هدف دقيقة 60 لمنتخب بوتسوانا. برشا تغييرات عملهم المدرب المنتخب الوطني معين الشعبيني، تغييرات الحقيقة لا تفهم، تما حاجات الحقيقة تغييرات ما فهمناهمش في الأخير، ما تغير حتى شيء حتى بالتغييرات الملعبية اللي دخلوا في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، كما شيرني كما اللومي بالرمضان العاشوري تونيكتي لم يتغير شيء، نفس الأداء، ما فماش فرق بين الملعبية اللي دخلت والملعبية اللي بدأت المباراة، نفس الروح اللي روح الغايب الحقيقة أنه منتخب شبح المنتخب الوطني التونسي تقريبا نفس اللي رناه في المونديال قاعد يتعاود مع الحقيقة صرت أنه النتيجة دي تهدد تواجد منتخب تونس في الكان الجاي في الصيفية الجاية. برشا أسئلة باش تطرح، علاش المنتخب وصل هكا اليوم؟ على الأقل كنا نتمنى وناخذ ثلاثة نقاط وبعد نصلح ويمكن إصلاحه، ولكن الوضعية أصبحت صعبة وصعبة جدا في المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله منتخب أقل من 23 عام ياخذ الدرس ويعرف اللي راهو الامور ماهيش باهيه برشا، وان شاء الله منتخب 23 عام يفرحنا غدو في ماتشو ضد البنين في تصفيات الكان اللي مؤهله للالعاب الاولمبيه. غدو يلعبوا 7 نتاع العشيه وباش يكون الحضور مجاني، وان شاء الله الجمهور على الاقل ينسى شويه اللي صار اليوم في ملعب رادس. نمشيو للدوري الامم الاوروبيه. النتائج تاع اليوم، بلجيكا خسرت قدام فرنسا بنتيجه 1-0 بونتو ليزيف دقيقه 88. المنتخب الفرنسي ثاني انتصار لفرنسا، والمنتخب الايطالي يستفيق المرضيه في تركيا على حساب المنتخب التركي وتمكن من الفوز بنتيجه 4-1. كانت هذه اخر نشرات الرياضيه اليوم، تلقاو على السيت مزيكا فام.

0: زيك.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

سمعنا موسيقتنا التونسية Artist Spotlight. كل مرة الحقيقة شوفوا دي زارتيست ينجم يكونوا دي ليجاند في العالم, نكتشفوا موسيقى قليل وين نسمعوها, أما زيدا نعملوا زي ديكوفيرت. اليوم باش نحكيوا على اون ارتيست اللي الحقيقة عندها اون دوبل كاسكيت, اختارت انها تكمل لي زيتود نتاعها, هي دكتور اون فارماسي. اون ارتيست اللي عندها أصول مغاربية وفرنسية فرد وقت, ولدت في فرنسا ولكن تربيت في المغرب. ارتيست اللي عرفناها من الأول باللي كفرز نتاعها, عرفناها على ريزو سوسيو, ولكن بشوية بشوية تلقى روحها قدام واحدين من أكبر لسان, لعبت في زينيت, في الأولمبيا, زادا كيف كيف نقوها نوميني قداش من مرة في الانرجي ميوزيك ووردز. اليوم في Artist Spotlight

ممكن عقلتوها بالكديب الكديب صوتها على خاطر صوت الحقيقة سوفت ياسر فيه باش احساس. وممكن عرفتوها بغنية كازا اللي هبطتها في دو فيرسيون، الفيرسيون الفرنسية والفيرسيون العربية. وداد اللي جوستومون كي قلت لكم راي من ارتيست ريفيلاسيون، نحكيو على اول اوبي ليها كان عام 2024 بعد ما عدت سنوات وسنوات على سبوتيفاي على يوتيوب. تهبط كيم في لي كوفرز نتاع اغنية معناها فرانسيس معروفين بالكدي، ونلقاوها اون 2024 لو بي اي ليتيت اون فوا، ان بروجي كبير برشا فيه جوستومون لو مورسو فار نتاعها كازا جو ريست. وبرشا الحقيقه ممكن دي فيرسيون اكوستيك دي فيرسيون اوركسترال نتاع الاغنيه هذوما، ياسر قاعده مركزه على لا سونوريتي هنا الحقيقه. ويدات بعيده شويه على لو كوميرسيال، ممكن هذاك علاش ما تعرفتش بطريقه اسرع بياسر، ولكن قاعده الحقيقه تخطو في خطى مزيانه برشا، وهذا اللي خلينا اليوم نكتشفوا موزيكتها ويداد في ارتست سبوتلايت. باش نبداو بغنية من الالبوم، اول البوم ليها كيت من عند ويداد، توت سويت على موزايك اف ام.

Trinix, ديما على موزايك اف ام ارتست سبوتلايت. اليوم على ريفيلاسيون بوب ويداد الفرنسية المغربية اللي الحقيقة تخطو في خطاه باهية برشا في عالم البوب. اكيد ان شاء الله روها وان شاء الله نسمع البومات جديدة. وكا كنت لكم ديكوفيرت اليوم ويداد في ارتست سبوتلايت.

0: كبيرة برشا زوز ملين واربعمية في نوينينا اليوم. هل يا ترى رايدة تضحك على سيد الحكم ولا سيد الحكم يضحك عليها؟ رايدة مرحبا. شنحوالك شنو مور؟
1: لبيت
0: آه رايدة اسمعني نسمع فيك بالسيف على الاخر ما نعرفش اذا كان حاطة وبرلور ولا ماش
1: تسمع فيها
0: تو. اي هكا ايه ايه خير بيسر امورك من رجل. اي شنحوالك يا رايدة؟
1: لا بيت الحمد لله.
0: في فورم امورك من رجل؟
1: ان شاء الله
0: الحمد لله. هاي لازمك تحضر لي روحك بالكتاب الجديد تحدي
1: ان شاء الله.
0: جوز ملين 400 ليله فهم
1: ان شاء الله.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: اوي جوز ملين 400 اليوم في 60 ثانيه في دقيقه لازمك ترد بالك يا رايده لا تقول لاي لالاني ويني نا باي لغه كانت ايواه ما حتى وي وممنوعه من عن بيت تن ريت اي حاجه قريبه لاي والا ليه باي لغه موجوده راهي ممنوعه وهذيك هي قواعد اللعبه.
3: مريقل
1: ان شاء الله.
0: اوكي ثم حاجه اخرى زاد لازمك ترد بالك منها بالكدي بالكدي يا رايده باش من بعد ما تقوليش راني ما في باليش. اي الانذارات الله الله الله الانذارات
2: عليك لاقو دايره.
0: هاكا سيد الحكم الانذارات يا رايدة الانذارات لازمك ترد بالك لا تجاوبني بكلمة واحدة لا تسكت لا تمهمه لا تجاوبني إجابة خارجة عن
3: جاردي.
0: الموضوع
3: جاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: لازمك تجاردي وتسكيبي وما تعودش الكلام حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس رايدة تقولي لباس الحمد لله هاني وقت تكون عودت كلمة لباس وتحصل على انذار يا رايدة.
3: الله الله الله الله
0: لازمك ترد بالك بالكدي بالكدي اي طريقة متاع اونتي جو تتحصل بها على انذار يا رايدة لازمك ترد بالك مليح مليح على خاطر زوز ملين واربعمية قال لك سيد الحكم لازم غلطة ليه غلطة ليه هاي شنعملوا له تو سيد الحكم اسمعني زعم سيد الحكم اليوم هي ما هو اسمعني هو زعم قول قايل مثلا هل فنين وقايد صبين شهري وكل شيء قول زعم هكا يتسهل هكا شوي صبنا شهري على بكري
1: ان شاء الله
0: زعم
4: شو مدخلك انت علي سعودي قلبي ياك دغمي عصابة
0: والله من بكري يعني نحاول معاه من اول ميسيون قلت نلعب له على الوتر الحساسه كي قولوا شهريه قولوا كي شيء ما حبش
1: معك انا اخترت
0: صبك تهري
1: على بكري
0: يا رايده يا رايده هاي حاضره
1: حاضره
3: قدرة ربي
0: قدرة ربي اليوم زوز ملين واربعمية يكونوا من نصيب رايدة لازمك تركز مليح مليح مليح يا رايدة على خاطر راهو تحدي كبير برشا ريت راهو ممكن هي راهو عمناه ولربحوا معانا زوز ملين وتسعمية وثلاثة ملين وكانيوتا كبيرة الحقيقة أما راهو الإكزامبل أسويفغ هو غلطة لا تعرف اللي ربحوا معانا عمناه زوز ملين وتسعمية وثلاثة ملين وشوية وقتها نتفكر راهو حتى إنذار ما تحصلوش عليه
1: ما شاء الله
0: دونك ممكن نحكي
1: ان شاء الله
3: انت زاد تحب تربحها
0: دليب تو هذا سؤال سيد حكم تو بلي يقول له تو هذا سؤال
1: والله
0: ما يعني. فهمتش معناها تو هذا سؤال واحد يلقى روحه 60 ثانيه الزملين 400 وما يحبش يربح تو هكا تو بس تحب تربح
5: نخليكم تحكيوا على راحتكم تنرجع في وقت اخر
0: انت هو اخويا انت هو سيد
1: حكم هو عاد شخص بلوشهري يا غدير خمبوك
0: شخص
3: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: يا سيد يا اخوي يا اخوي يا اخوي يا اخوي يا اخوي يا سيد الحكم تسمع اوكي قتلك نقسمه انا وياك تولي شهري على بك ايش قولك
3: عليهم جايبه هي طب قانون في البلاد
0: والله يعني عنده ضمير ضمير المهم الحقيقة تنجم تقول عليه اللي تحب تنجم تقول عليه شميتي راه سيد الحكم تنجم تقول عليه انه اما لا اسمعني ضمير يعني موش نربحوا الليله يا رايده يلا ملا نبداو في الجو نبداو في الامور نحضروا روحنا مليح مليح على خاطر اليوم رايده تنجم تربح معانا زوز ملايين و400 ورايده وكتربحهم يا رايده الله قال لك انت ربحهم امورك مريق لمريق
3: ما تروح كان فرحان
0: هاي سيدي
1: والله
0: هاي رايد نبدا ونيمينينا على 60 ثانيه كاملين دقيقه ينجموا يربحوك الليله يا رايده زوز ملين و400
6: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي زيدها يا ربي زيدها
0: معتبره جدا هاي رايد
1: ايوه
0: شهيق زفير نحسبهم بعضنا
1: 1 3 2 1
0: صحيت انت اوكي كتلافة 2 1 بلك دي بلك
2: فيك وعشي
0: صحيت فيك قلك هاي هاي هاي هاي هاي يا رايدة هاي نحسموا بعضنا
1: 3 2 2 1
0: انت لاقة
7: اي شد روحك مليح
8: اتونسيون نيوي نينا
0: يا رايدة
1: عسلامة اسمحويلك
0: انت ايش نحويلك لباس
1: الحمد لله يا ربي سبب
0: هاي يا بيه سيد الحكم زعم صابوله شهرية ولا ايه
1: اصلا يصبوله غدوة
0: وانت سيبون صابولك ولا مازلت
1: انا البرمية ان شاء الله
0: نهار واحد في الشهر وقت يصبو شهرية
1: كل مرة وكيفه مرة واحد
0: رايدة تكلم فينا مسفيقس انت يا
1: انا تتحدث
0: فينا بالك اسمعني رد بالك خذيت انذار راك في بالك
1: ماشي بليش انا والله
0: يا علاش ساكتة انت علاش ساكتة
1: ما سكتش
0: اي بيه صحيت صحيت ديريك ديريك صحيت اسمعني طريق المطار تسكن
1: طريق تونس تحديدا طريق الزيت
0: وعليش عاود كلمة طريق انت ببالك كلمة قولك حاجة يا رايدة اسمعني قول لك حاجه انت في بالك كلمه تدريق ما كنتش تاخذ عليها انذار انت ما خديتش عليها انذار ما فهمتش علاش سكت من بعد هي انا قلت لك كنت نجم الثقه في النفس الثقه في النفس هي مهمه نقول لك انا كلمه تدريق خديت عليها تقول لي ما يجيش هكا مثلا ربيت تقول لي ليه راك تعرف اي اي اي هي ما ستريس في بارتي دو فهمت ايش تعبني نقولك يا رايدة يا رايدة يا يا يا يا يا يا يا يا هما الحقيقة 5 انذارات ثم زوز تعديو 5 انذارات وصلت ولكن سيد الحكام ما كريتش ني عاونك شوية في انذارات هكا ما نجمش ما نجمش يعمل اكثر من هكا الحقيقة قالك مش مشكلة هالاثنين انا مازلت هكا صح مريق القتل صب لك توا توت سويت شهرية سيد حكام شقاو لك امورك مريق لا جاوك بيه كيف فرحان امورك
9: عليش لاقو زاهية عليش بيه لاقو زاهية اليوم
0: قالك ساي اموري واضحة مادام صب لي شهرية امورك واضحة اي علاش كنت عم تسلم الليلة يا بيه يعيشك يعيشك يا رايدة ربي فضلك ربي فضلك ومرسي بكل كلمتنا للأسف للأسف اسمعني ليش نو مش على خاطر واحد يركز ما يقولش لأي ليه رغم الانذارات راهم مهمين جدا جدا ولكن
10: وجعاً للأسف
0: نهاية رحلتنا نهاية رحلة رايدة اليوم مع زوز ملين واربع مية ولكن خلي الفرصة سامبا
11: ريو دي جينيرو يلا
12: بلي مش تقول نيمار
0: نيمار والله شو قولكم راو نيمار نجم يربحكم فلوس على خاطر غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة فما برشا فلوس غدوة والله شو نقولكم هو رقم انا متفاجئ كيفاش وصلنا له معناها ديبيو اكتوبر مش مازال نهارين في شهر سبتمبر وصلنا له في ساعة الرقم هذا هو رقم كبير رقم اذا كان واحد بالحق فيكم نجم يربحوا راهو باش يبدل له حياته اي سيدي شدي روحك مليح مليح على خاطر غدوه كي تكلمنا على 71113000 كي تبعث لنا ميساج على واتساب مزيكا فيم 23513000 في بنت لفيم تربح معانا سوم كبيره برشا
13: التنفيذ جول
0: 3100 دينار اي على الكنيوتة اي على الربح اللي يستنى فيكم غدوة في نيوينينو فما زوز ملايين ونص 2500 دينار وعندكم 600 دينار في فوك بلاستيك مع بعضهم 3100 كنيوتة اي نعم غدوة بنت لفيمة ربحك 3100 يا مواطن راو برشا فلوس غدوة يستنوا فيكم يجيوا مع الشهرية يفردوا يليقلوا الامور اول ويكاند من اكتوبر يكون احسن ويكاند في الشهر اي من توا تحسق تقرع حسابك وتترينا بالقديه على خاطر غدوة التحدي ربحك 2500 وفوك بلاستيك تربحك 600 دينار 3100 يستنوا فيكم غدوة في بنت لفيم برشا كاش برشا فلوس معلي ممكن تحضروا روحكم من توا. هذا هو المطلوب منكم. تبعثوا لنا مساجات غدوه مع 9 متاع ليل على واتساب موزايك اف ام 23513000 وزيد ابارتير من 9 متاع ليل تكلمونا على 71113000. هاي سيدي حضروا لي روحكم على خاطر غدوه 3 ملايين و100 يستنوا فيكم برشا كاش وكنيوته كبيره برشا. هكاو هذا هو اللي سنسنا لكم ديما بي في بنت لفام. بنت لفام فيها كاش.

غدوة. طب انتم زيد اسمعني, اخترتوا معنا بلاي ليست اليوم, اخترتوا جو ريجي, جو مزين برشا. بعد شوية بيج ماونتن بيبي اي لوف يور واي, لكن بدأوا مع الشاقي.

of your way. الموسيقى اللي اخترتوها على واتساب موسيقى فم 23513000 ديما البلاي ليست هذه ليكم انتوما، تختاروا احسن الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها اكيد، وتلقاو البلاي ليست ربع ساعه من عندكم انتوما في بنت لفام. موصل معاكم زيدا باللي ديديكاس على واتساب موسيقى فم، فرحان برشا اليوم اللي ديديكاس يجينا من لوتريش. اي همسه كريدين تسمع فينا من لوتريش، تحب تعطي سبيسيال ديديكاس لخوها يوسف حجام وتقول له كل عام وانت حي بالف خير يا يوسف. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا همسه ويا يوسف، ان شاء الله ربي يخليكم اكيد محليهم محليهم الاخوات كي يحبوا بعضهم وديما يقعدوا ويحبوا لي ديديكاس حتى لو كان يبداو بعاد على بعضهم كل واحد في بلاد، ولكن المحبه ديما تقعد موجوده. ان شاء الله ربي يفضلكم الكل انتم زيدا مستمعينا تسمعوا فينا وين ما كنتوا، كسوا في كرهبكم سيسوا روحكم طريق السلام عليكم ولا موجودين في الدار، عندكم موسيقى تستنى فيكم بعد في الساعه الاخرانيه من بنت لفام. عندنا الترابيات، عندنا الجولد ميوزك، عندنا زيدا جديد، وخلينا نقولوا موسيقى اللي فيها نوستالجي. هذا الشيء استنى فيكم في الساعة الأخرانية من 11 حتى نص الليل في بنت لفام، لكن توت سويت خليكم مع سيف الدين المهري في الأخبار. موزيك فام لا راديو.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 نحو 52 ألف طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق معطيات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نشرها المرصد الوطني للفلاحة. كما أظهرت المعطيات ارتفاعا بنسبة 19.8% على مستوى العائدات التي بلغت 669.2 مليون دينار إلى موفق أوت 2026. غدا الأربعاء الموافق للثلاثين من سبتمبر الجاري وبداية من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أو عفوا الأربعاء 30 من سبتمبر وبداية من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية 2026، وذلك تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وتتضمن التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة إلى جانب الأنشطة التوعوية والتثقيفية عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي تؤمنها الفرق الصحية وفرق التثقيف التابعة للمندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الكبرى. الفرق البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تسجل منذ انطلاق بداية سبتمبر المنقضي تلقيح أكثر من 3500 كلب وقط، وفق معطيات صرحت بها مصالح دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في تطورات الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تنقل عن نائب رئيس البرلمان الإيراني قوله إن طهران ستدرس مشروعا عاجلا للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. والمسؤول الإيراني يعتبر أنه لا يمكن الوثوق إطلاقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها الحالية لأنه لا يقوم سوى بتفتيش شكلي ويقدم تقارير سلبية وفق تعبيره. الشرطة البريطانية تقول إنها تحقق بشأن ما إذا كان الأفراد يعملون لحساب دولة أجنبية متورطين فيما يبدو أنها مؤامرة لاستهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة، لكنها ذكرت أن المشتبه بهم الخمسة الذين تم اعتقالهم سيفرج عنهم بكفالة. وألقت الشرطة البريطانية القبض على المشتبه بهم وجميعهم بريطانيون في أوائل العشرينات في الساعات الأولى من صباح يوم الأمس، بعد أن تلقت بلاغا يفيد برؤية ثلاث شاحنات بيضاء كبيرة متجهة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكية والتي تستضيف قاذفات أمريكية نفذت مهام جوية استهدفت إيران. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن كوريا الشمالية تستعد لنشر حوالي 10,000 جندي إضافي في روسيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم فنات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
0: بنت لفم، بنت لفم، يسري جديدي سيليكسيون طرب.

بعد التربيات لازمنا الموزيكا اللايف الجولد ميوزيك اللي غنيه تعرفوهم مليح ولكن باش تسمعوهم ديما فيرسيون لايف فيرسيون ما كيفاش زوز. بعد شويه هوفرفونيك، ديستنيز تشايلد، لكن نبداو بتينا تيرنر واتس لاف جات تو دو.

both of you. Lionel Richie, Hello Live على موزيك FM. الموسيقى الجولد كيفاش كل مره نسمعوا نكتشفوا دي فيرسيون مزيانين ياسر الحقيقه نتاع احسن الاغنيات اللي تحبوهم وتعرفوهم مليح مليح. هذه هي ديما الجولد ميوزيك على موزيك FM. بنت FM باش نسمعوا أغنية من فيلم ريد فلاج اللي تلقاوها فيه مختلف القاعات، فيلم مصري مزيان برشا. هذه

كل ما نكون خلطنا الاخر بين الفهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لكم الفريق اللي كان معكم الليلة. ميرسي زياد في الاخراج, طارق في الديجيتال, والحاج ماكرم في ستوندار. احنا نتقابلوا غدوة كل عادة في نفس التوقيت, اكيد يستنى فيكم الربح والكاش. من توا بداو حضروا رويحكم للتحدي نيوينينا باش تفكوا الكانيوتا السيد الحكم. احسن الموسيقى ولي بلاي ليست يستناو فيكم, وتنجموا ديريكت تتواصلوا معنا على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار, لكن قبله كالعادة نختموا بالموسيقى باش نمشي بيكم الموندو جيمس بوند, واحدة الحقيقة من أقوى الساوند تراك نتاع لا فرانشيز 007. كان معاكم يوسري جديدي, نخليكم مع سام سميث, رايتينغز أون ذا وول. تصبحوا على خير.

درجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلعوني، فهمي البرهومي واحمد دينا. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المساحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. وفي بيان نظرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة عقب جلسة عامة طارئة، المساحات تدعو إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بما يضمن انتظام عمليات الخلاص واستمرارية نشاطها. اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار تصادق على إسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين انشطان في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت 3 ملفات لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة وفق بلاغ صادر عن الهيئة التونسية للاستثمار. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للجنة لسنة 2026 والمنعقدة برئاسة المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب، والتي نظرت في 5 ملفات بقيمة استثمار جملية تفوق 100 مليون دينار. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله أمس إن بلاده ناقشت مع الوسطاء القطريين أفكارا سيتم طرحها على الولايات المتحدة، وتتوقع تلقي الرد النهائي من واشنطن عبر الدوحة. وعرقجي يقول متحدثا في نيويورك إن إيران أبلغت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أيضا بالشروط التي حددها الزعيم الأعلى لإعادة فتح مضيق هرمز دون الخوض في تفاصيلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي على منصة تروث سوشال أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. وذلك بعد أن أفاد موقع إكسيوس الأمريكي في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي مستعد لتخفيف العقوبات مقابل تنازلات نووية. محكمة إيطالية تدين أمس 3 مسؤولين أمنيين مصريين غيابيا بالتورط في خطف الباحث جوليو ريجيني الذي عثر على جثته بعد أيام من اختفائه في القاهرة في العام 2016 وعليها أثار تعذيب، في حين برأت المحكمة آخر من تهمة القتل. وقضت المحكمة بسجن الأشخاص 3 لمدة 10 سنوات، في حين برأت مسؤول مصري رابعا من التورط في القضية التي تسببت في توتر شديد في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا. وقالت السلطات الإيطالية أنها لم تستطع تحديد مكان وجود المتهمين. جماعة مسلحة موالية للحكومة الأثيوبية تقول إن الجيش الأثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة استراتيجية في منطقة تيغراي التي تشهد صراعا، في تحول لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقا من المنطقة الأسبوع الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع الإرمبي. إلى اللقاء. الأولى في تونس، موزايك FM.